0: اليوم معناتها باش نتعرف على برشا حويجات عندك ايضا الكل بمختلف معتمديات عطت برشا موروث كيما الغربوز اللي نشوف فيه كيما السيسه كيما برشا حاجات ايوب معناتها انت رغم الصعوبات الكل ما زلت شاد الصحيح تخدم في المشروع هذايا لو كان نتعرف عليه بعد شويه نعمل جوله شنو المشروع
1: مختوم لإنتاج وتسويق المنتوجات المحلية والصناعات التقليدية. الحاجات هذه كلها مختومة معناها كلها أوريجينال متاعنا احنا هنا
0: أصيلة
1: يعطيك الصحة. هي الفكرة متاع المشروع هذا اللي هو كما قلت لك أنا الحق مغروم بالتاريخ ومغروم بالأصالة وبتراثنا معناها تو حتى نخرج البر ما بنخداش كل شيء نستنى وقتاش نروح باش ناكل القيمة ملفوث من يدين الوالدة ولا باش نفطر الصباح بسيسة فهمتني ولا لا حتى وحتى كي نخرج برخداش لما نسمع شويه كليل وشويه زعتر هذاك الانتيبيوتيك نتاعي معناها الحمد لله يا ربي الطبيب نمشي له كان كنترول على عيوني معنا فهمتني ولا لا
0: صح
1: عايشك. هي ارض كما قلت انت ارض وجبل معناها جينيرو معناها كريم قاعد يعطينا الخيرات الكل وحتى رغم الجفاف ورغم
0: كريم رغم القساوه
1: يعطيك الصحه. دونك هي المعادله شنو هي الارض وما تعطي من خيرات فما في الطرف الاخر ما لازمناش ننسوه اللي هي فما ديسافوارفير فما معارف وفما خبرات اللي هي نتاع عماتنا ونتاع جدودنا فهمتني ولا لا هذيك اللي يلزم نحافظوا عليها. احنا توا شباب معناها خذتنا الدنيا والقرايه والجري معناها وراء لقمة العيش وراء الشركات الكبرى في المدن الكبرى
0: وراء الهجرة زادة
1: وراء البحر معناها ان شاء الله برشا شباب ربي يهديهم خاصة اللي لوحوا في رواحهم في التهلكة معناها التخوف شنو كيفاش نحافظوا عليهم. وانا مرة أخرى صغاري مثلا كي انا ما نتعلمش توا من امي وهيك ما تتعلمش من امها وهذاك ما يتعلمش من جدها كيفاش صغارنا بعتلي باش توصلهم الخيرات هذه وتوصلهم معناها المعارف هذه واللي هي كلها راهي معناها سون دير سيت دو سافوار فيفر انا نسمها معناها تو حتى كي تجي مثلا للزميطه هذه راهي زميطه مثلا ماهيش مجرد فطور صباح الزميطه هذه راهي كي معناها تاكل بعضها بالسخانه في الصيف هذه راهي فيها شويه حلبه وشويه شعير يبردوا البدن فهمتني ولا معناها راهي في الاخر هي معناها طريقه للعيش طريقه معناها باش تنجم تبقى عايش لهنا فهمتني.
0: ما شاء الله عليك تحت النشاط باش نعملوا جوله مع مستمعينا في طبعا المنتوجات اللي قاعد تتخرج فيهم معناتها منتوجات طبيعيه اصيله ولكن تخرجهم بلبسه حلوه برشا تمشي برشا للاسواق تمشي برشا للبره زاد ان شاء الله باش نبدو اكيد نبدو بال
1: نبدو البسيس المختومة هذه نتاع ابن خداش كما حكيت بكري اسم قديم لكن المنظر عصري واخسب ثاب الكليونات الكل البسيس المختومة هذه رسات نتاع جدود نتاع هذه معناها واخذها على من الام على الجدة وانت ماشي معناها رسات سبيسيال على الاخر وفيها طعمة بنينا على الاخر وانا موجوده تنجم تذوق بالطبيعه وهي
0: اليوم
1: اللي بعدنا ينجم يذوق نزاد بسيسه بالفاكهه فما زاد هذا سيدي بطل بن خداش
0: الشريح
1: هذا الشريح معناه غني عن التعريف شريح ابن خداش
0: ونقص شويه
1: نقص شويه حتى بحكم التغيرات المناخيه وظروف الطقس
0: هي قهوه
1: هذه القهوة
0: صحة وشفاء للناس
1: فما هذه قهوة تنوات التمر هذه سيرتو رسات ميديسينال للديابيت اللي عندهم الناس ديابيتيك
0: النواة متاع التمر
1: فهمتني ولا لا الخيان في الجريد وفي قبلي معناها عندهم منهم برشا
0: معروفة برشا
1: هذه قهوة مختوم هذه زادة رسات سبيسيال متاعنا احنا هذه زادة كيف معناها رسات تري سبيسيفيك فيها القرنفل فيها الهيل فيها قشور البرتقال شوش الورد التابل تعطي قوة مصلي عمبي
0: هذه هنا الرب نتاع
1: هذه هنا رب التمر ورب الغربوز هذه الزميته زميتة زادة متاعنا متاع ابن خداش شوية سويقة شعير فيها شوية حلبة زميتة مضخمة هذه الزميتة هذه وصلت لسويسرا معناها وعندي كليونات سويس كليونات سويس معناها عجبتهم على الاخر كما قلت لك انا قاعد نعمل في ورشات حية للسياح في زمور حضروا الاتيليه نتاع الزميطه جون كوبل مع وليد صغير الوليد هذاك قال لهم انا نحب الزميطه خذوا لي الزميطه
0: أيوة.
1: وعطيتهم كيفاش تتاكل بالضبط معناها راهي بالعبود وراهي ناكلها بالبصل وكل معناها كيف نحنا بالضبط
0: طبقوا الوصفه
1: واخذوها معاهم فهمتني ولا وعاودوا شروا مره اخرى
0: هذاك
1: علاش الاكله التقليديه هذه خاطرها ماشي

0: مجرد انك حاجه تاكلها هذه بطاقه تعريف للجهه انا نسميها فهمتي ولا هي معنى باتريمون نتاع الجهه الكل.
1: نعم
0: فما شربه الشعير وشربه الشعير والعدس عسل السدر عسل الكلاتوس الملثوث الطبيخه
1: الطبيخه
0: زاد حتى هي نتاعنا
1: فما برشا توا كيما الملثوث كيما الزميته البسيسه برشا حاجات شفناها المنتوج شكون يصنع شكون يحضر
0: منتوج نساء هي وهي تي موديل معناها اقتصاد تضامني اجتماعي انا هنا هما يخدموا لي انا ناخذ من عندهم نربح انا ويربحوا هما فهمت كيف
1: أيوة.
0: نساء حرفيات معناها بنخداش معناها ما شاء الله عليهم.

0: الأعشاب بالطبية نشوف في برشة أهم هالزعتر، وأنتي منذ قليل قلت جبل قاعد يعطي فينا في برشة حاجات أيوب،
1: يعطي فينا في الكليل في الزعتر في الشندقورة في التقوفة المروبية شي حتى ولا تقوفة مثلا تعملوا هذه كمان هيك مغرفة قهوة تعملها تيزانة.
0: أيوة
1: تعملها تيزانة عندك للتسمم، كل كسوة تسمم الحليب ولا من الياغورت من حاجات نقلوا فيها ولا تسمم الحشرات ومن الزواحف يداوي معناها على البلاصة. وعندك زادة أنا يطيح السخانة، كل تطلع له السخانة معناها تطيح له السخانة وثم الكليل ثم الخزامة ثم الشيح الزعتر، هذا ما معناها المنتوجات معناها
0: خاصة اللي قريب منكم أكثر هو الشيح
1: والزعتر والتقوفة ثم زاد البابونج ثم المروبيا اللي هي باهية للترانسيون شاندقورة باهية لل السكر معناها تعديل المخزون ثم اوراق الكبار انا فما تشكيله
0: لهنا الزيت نتاعها
1: بخلاف الاتيزان هذا معناه ليه الاوراق مع المجففه، فما الزيت الاساسي نتاع النباتات هذا ما زيت اساسي نتاع الكليل زيت اساسي نتاع الزعتر نتاع الشيح اكسيتيرا، وفما زاد المياه المقطره لزيدرو لا هذوما
0: الكل حبيت ان ناكدوا على هدايا ايوب المستمعين هذوما الكل يتم تحضيرهم لهنا في
1: بن خديش، ونتعامل مع مجامع مختصين في التقطير مثلا التقطير فما عندنا مجامع زوز مجامع في بن خديش معنا مختصين في التقطير هذاكم
0: اللي المجمع الفلاحي اللي في زمور
1: فما مجمع فلاح في زمور فما مجمع الطموح في وادي الخيل في قصر الاخراش وفما نساء الرائدات في منزله مقر
0: يعطيهم الصحه وحييهم برشا
1: هذوما معناها
0: انتم العمل نتاعكم متكامل هيك
1: العمل متكامل والعمل ما ينجم يكون كم متكامل راهو شفت خاصه في التعريف معناها بالجهه وموروث الجهه والمحافظه على التراث اذا ما يكونش العمل متكامل وكل واحد من الموقع نتاعو معناها ما نجموش نعملوا حاجه معناها كما يقولوا يدوا حدها ما تصفقش
0: ايوب الحاجه المهمه جدا هي معناتها غيرتك على الموروث في الملثوث قلت يا تاك الملثوث في أعشاب طبية وكذا، وأيضا تخدم في شكون معناتها أنت تخدم وتخدم في النساء رفيات ما شاء الله
1: هذيك
0: رفيات وهذا مهم جدا حيك في عليه برشا
1: هيك المفتاح إذا ما يكونش عندك أمباك توابك حتى معناه في أهداف التنمية المستدامة معنا رؤية 2030 نسمع فيها ديما يقولك لمباكة سوسيال ولمباكة انفيرومونتال بالنسبة لبن خديش ما شاء الله صفر تلوث معناها الانفيرونمون معناها مع الصنعة التقليدية ما تخافش عليه الانفيرونمون جملة دونك يتطبق لمباكة سوسيال لمباكة سوسيال هذاك يلزم ناخد معليه
0: والهجرة الخارجية السياحة نكملوا بهذه
1: السياحة كما حكيت لك مبتر معناها قبل ما نبدو التصوير قلت لك أنا معناها ديما يبقى اجتهاد شخصي معناها مننا ديما يبقى اجتهاد شخصي معناها ما شفتش انا توا مثلا ما شفتش انا توا قاعد كيما هكا يجي جروب يقول مثلا يعطيك الصحه وفد مبرمج القريه الحرفيه في ابن خداش باش يحطها في السيركوي
0: يلزم خدمه كبيره
1: أيوه. يلزم خدمه برشا كبيره ياسر يعطيك الصحه وزيد توا ابن خداش بلديه سياحيه معناها ولد مؤخرا فما برشا خدمه تخدم سيرتو على القريه الحرفيه معناها على المداخل نتاع القريه الحرفيه على البنيه التحتيه
0: هي ناقصة برشا
1: فعلا صح شفتوا
0: فيها نتفاجئت البنية رائعة جدا بنية محلاها ولكن أكثر المحلات الأبواب مغلقة وزاد ما فماش عناية كبيرة برشا هذه ملاحظة نقولوها مع جمال المكان وأيضا المكان نتاع القرية مهم جدا في وسط مدينة
1: في وسط مدينة برشا بحذا القصر بحذا الجامع القديم فهمتني ولا لا هو أصلا معناها تنجم تكون معناها ضمن سيركوي تورستيك معناها بكل سهولة أما تبقى شنو يلزم عمل معناها مشترك تشارك وتشارك ما بين الناس الكل باش نحلوا هال
0: لقاية ان نذوقوا شويه بسيسه
1: ايوه
0: نعبد بس قريده والمجموعه شوفوا بسيسه وشويه غربوز

0: جسر الحلوف، قرية جبلية، جسر يعتلي الجبل ويختصر تفاصيل وحكايات الأجداد. ميزة المكان النخيل المنتشر من هنا وهناك في مشهد رائع. إنها واحة جسر الحلوف التي تحتضن بكل حب دار للضيافة. دخلنا إلى هناك انبهرنا بجمال المكان. هنا لا تكاد تسمع إلا موسيقى سعف النخيل الذي يتمايل مع النسيم أو حديث بعض السياح زوار هذا المكان. استقبلنا طلال بزي تقليدي جميل وبسهولة انساب الحديث معه.
1: مرحبا بك طلال اللي استقبلنا بالزي متاعها. مرحبا
2: يا
1: طلال.
2: عايشك. مرحبا بك يا عايش.
1: ما شاء الله على البلاصة هذه، كان تعطينا عليها فكرة. بديش تبعد على ابن خداش؟
2: هذه تبعد 17 كيلومتر على ابن خداش من زندوق دار سناء. تخدم عندها مدة طويلة، تخدم 97 ولا الفترة هذيك، ولكن تعرفت لهنا معناها ما عندهاش مدة كي حثت الانترنت ولا هي معروفة شوي.
1: مكان معناته في واحة
2: أو مكان في الواحة في بن خداش كلها مهناش. هذه هذه البلاصة الوحيدة موجود فيها الواحة في بن خداش كاملة، معناها ما ثماش بلاصة أخرى فيها واحة إلا هذه دار سناء هي الموجود فيها الواحة، وموجود فيها الوزيس، موجود فيها كل شيء، فيها البيوت تاعين الحفر نحكوا عليهم احنا تحت جبل.
1: هم البيوت أصلهم كالعادة أصلهم حفر.
2: حفر ايه، بيوت قدم حفر
1: تقريبا قديش من عام عندهم سنين؟
2: عندهم سنين طويلة وبعدها ترمموا وعاودوا خدموا خدمة صحيحة وتجددوا من جديد، معنا خدمناهم من جديد.
1: أيوة.
2: باقي هم الناس اللي قدم معنا بيوت اللي جدود معنا نحكي عليهم احنا. أي. ساكنين فيهم جدود اللي قدم وقتها ما كانوش عندهم للديار،
1: ما عندهمش أهمية كبيرة برشا،
2: ما عندهمش أهمية كبيرة برشا،
1: فقط للسكنة وهكذا.
2: كان للسكنة وكي هو كان للسكنة، وبعدها صار فيهم الترميم، صارت فيهم خدمة كبيرة،
1: فيها زادة بيوت الحفر وفيها زادة كما الخيم معناتها استغلت
2: فيها
1: فيها حاجات أخرى،
2: فيها الخيم وفيها فيها الخيم وفيها وين حتى اللي بيجيها مع الإنسان معناها فيها الكالم. وعنده وين يخرج، يخرج الجبل مثلا يعمل دورة، يخرج القصر يعمل دورة، معناه ما يقلقش الإنسان اللي بيجي هنا ما يقلقش، معناه حتى بيجي على نهار يتمنى يبقى فيها حتى 5 أيام. ثم شكون جانا على نهار واحد وبقى جمعة وهو في بعدها بدي يحاول، معناها أنا زيدوني حتى نهارين أخرين ثلاثة
1: من جنسية أخرى،
2: من جنسية أخرى من برا، من فرنسا يجونا، من فرنسا يجونا، من الألمان يجونا، الجزيرية معناها واللي يجونا المغاربة ويجونا الليبية كلها تجي جنسيتها كلها. يسمى مثلا ما جنسيه ما جتش لهنا،
1: يعني وفما شكون يجي ويرجع،
2: وفما شكون يجي ويرجع ولا كليون رسمي معنا يخدم معنا رسمي.
1: أيوة.
2: موجودين ثم حتى الهذوم اللي تشوفيهم هكا في التراس هذوكم
1: نعملوا عليهم طلب،
2: هذوكم عندهم مده يمشي ويجوا علينا على راحتهم نفسي، قال لك انا خذيت راحتي لهنا.
1: ايوه
2: هذوكم رسمين عندنا وبرشا ما غيرهم.
1: اكيد تفهم الكليون تاعك، تفهم وش علاش على شنو يلوج، علاش شد صحيح هو حب البلاصه هذه.
2: الانسان يلقى فيها الكلام يلقى راحته راه يرجع له، وكلها الأكثرية راهي تلقى الراحة وتلقى الكالم معناها وتلقى الحاجة نظيفة، تلقى خدمة نظيفة، شراو يرجع لك وبالطبيعة يرجعوا كلهم. ما عدناش كليون يمشي غادي، حتى كان ما جاش يكلمك بالتليفون يسأل عليك. هذا كلهم موجودين.
1: وتلقى زاد الفطور الصحي،
2: الفطور الصحي موجود، الفطور الصباح موجود، هذاك فطور صحي، والأكثرية معناها خدمة الدار، معناها تشوف فيه كما كالسترونات كما العسل كما الرب، وكلها مخدومة خدمة طبيعية معناها. خبز باقي حتى هو بالطبيعة نخدم فيه خدمتنا هذيك من قديم الزمان، هاك نخدم فيه الخبز هذاك والتو. سايح معنا عنده وين يخرج، حتى يجي هنا يخرج نص النهار، عنده العشية عادي وقيت نتاع ساعتين ثلاثة، معناها عنده الوقت وين يمشي، وين يطلع الجبل يمشي للقصر منه يمشي لبن خداش، عنده معناها الظروف كلها موجودة باش ما تخليش يولي يحس روحه قالك معناها مرتاح ديما، حتى يعديش 24 ساعة ديما هو مرتاح، معناها ما ثماش حاجة تقلقه جمله.
1: وبالنسبه للسياحه الداخليه التوانسه يجوكم لهنا؟
2: موجودين يجونا، يجونا عندنا السياحه من هنا، يجونا من الشمال، يجونا من الساحل، كلها موجوده يجونا لهنا. وعندنا بالنسبه عندنا الكياس، راهو بالنسبه للكياس خايب،
1: هو فما صعوبه باش توصل لهنا،
2: فما صعوبه بالنسبه
1: للطريق،
2: الطريق كي تصب مطر الطريق راه مش مهيئة جمله. وهذه كلها غض النظر معنا عليه كما البلديه كما التجهيز، ويعرفوها الحالات هذه، يعرفونا رانا تعبين فيها بالرسم تو كي يجيك اليوم في الشتاء تجيب لها دبشه مغادي على ظهرك وعلى تعمل ما ينجمش يدخل، راه كي تصب مطر ما ينجمش يدخل اليوم، معناها نعانوا فيها تعبين برشا برشا. ماذا بينا كانت تلفت لنا الدوله شويه على الاقل تحسن لنا الكياس وتعمل شويه تنوي، وكان ثم تشجيع يشجعونا باش نخدموا، يشجعونا على الاقل الباشا هذه تبقى ديما حي، تلفتوا لها شويه على الاقل تبقى ديما تخدم، ومن حسن الى احسن تتحسن شي شويه لقدام
1: ان شاء الله ربي يوفقكم.
2: مرحبا بالناس كل يجي، مرحبا بك. مرحبا بك.

0: في جولتنا اليوم في بنخداش وتحديدا في قصر حلوف كي نلقوا ضيوف معناتها في كل بلاصة من الإقامات الريفية ديما ناخذوهم هكا على الطاير ومجموعة نيرة اللي ظهر هما أصدقاء واللي ظهر هما من أكثر من جنسية أكيد الجنسية الإسبانية اللي زايدة ضيوف علينا ومعنا الأخوة سي هشام مرحبا بك قائد المجموعة سي هشام
1: أهلا وسهلا هشام قاسم أستاذ محاضر كلية العلوم شخص.
0: مرحبا مرحبا بك معك مجموعة معنا تقدم لنا سي ميكان
1: وي معنا الأستاذ بروفيسور ميكان جوردي بروفيسور بوبوغي بوبريزونتي
2: Yo soy Jordi Miquel, profesor de parasitología en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Bien, llevamos ya unos años trabajando con profesor Kassem y el último año hemos empezado la cotutela de una tesis doctoral de Monsieur Fauzi.
0: Hey.
2: Y bien...
0: Talib Fauzi,
1: سي فوزي عويني أستاذ معهد نموذجي جابس كما تفضل وسبق وذكر البروفيسور ميكال جوردي في إطار تحضير أطروح الدكتوراه سي فوزي عويني أستاذ ميكال جوردي جامعة برشلونة كلية الصيدلة هو معنا في ان سيجور سيونتيفيك فور لا ريشيرش دي بارازيتو دو ماكروسيليت جينيرالمون لي بيتروس الساتور روزاتي
0: كيفاش لقي المكان هذايا خاصه كسر حلوف وفي بنخداش والاماكن في الجنوب الكل
1: بروفيسور مدام دوموند اسكو فوز ات كومون فوز افي تروفي لا ريجون دون فاصون جينيرال
2: اه موي بيان ال بايساجي اس chocante, muy seco, muy árido y de vez en cuando pues zonas como tipo palmerales, oasis, es un paisaje muy bonito, luego las costumbres, la comida también es especial, diferentes tipos de cuscús.
1: تحدث الأستاذ على
3: فو تراديزي ان فرونسي vous avez aimé quoi ici
2: ici Tout, pour moi c'est bien, salade, on mange des salades chez nous, ici c'est particulier, salade tunisienne, voilà. Mais peut-être un peu plus épicé, mais c'est très bien, couscous, c'est bon, je dirais couscous, c'est comme notre paella, c'est un plat classique, typique, que vous mangez très souvent, et plusieurs variétés, c'est-à-dire couscous au mouton, couscous au poulet, couscous même poisson, dans la région Sfax. Alors, joli, très bien.
0: Très calme.
2: On a été il y a deux années au parc Dumas. Et là, j'ai dit, Shem, il y a une chose la plus choquante pour moi, c'est on n'entend rien. Rien.
1: Silence
2: total. Même on n'entendait pas des oiseaux. Rien.
1: كما سبق أن ذكر الأستاذ تحدث بإطناب على الدار على طبيعة الأكلة التونسية حب ياسر للكسكسي
3: de Barcelone par exemple.
2: Non, c'est très différent. Bon, il y a des choses.
3: Qu'y a-t-il de commun?
2: Il y a des aspects qui sont en fait vous êtes dans le Maghreb. Ouais. Mais ça fait partie des régions méditerranéennes. Alors ouais. on a plein de choses qu'on partage.
1: Ouais.
2: Même quand on parle de plats à manger, de différentes sortes de plats. Bon, les salades, peut-être on ne mange pas couscous, mais il y a d'autres
1: plats.
2: C'est très semblable. L'huile d'olive, vous utilisez beaucoup.
0: Il n'y a pas les garbous.
2: Garbous?
3: Le figuier séché, là.
1: Le sirop.
2: Oui, nous on a aussi les figues séchées. Oui, oui.
0: Bienvenue.
2: Merci. Merci.
0: حديث شيق في الجلسة هذه اللي فيها زاد الباحث والطالب اللي سي فوزي اللي حاضر معنا. مرحبا سي فوزي
3: بيك. أشي.
0: أكيد موضوع مهم قاعد تخدم فيه
3: يا سلام.
0: معك المؤطر ومعك
3: معي البيولوجي ومعي الصيدلي الأستاذ الأستاذ كبير بصراحة وخامرة ومديدة مش هاك نشوفوا الأبحاث بتاعه والمنشورات بتاعه حاجة معناها ستة مصر بالنسبة لي فهمنا. هم قاعدين نستفيدوا منه
0: يعني بين أيدي أمينة
3: احنا قاعدين نستفيدوا منه وقلاش نحصروا دي تنزاوت ريكا هان سيجور دي دي جور.
0: الموضوع بالضبط لكن
3: الموضوع اللي بارازيت متاع اللي رانجير هذو ما اللي اسمه هو اسمه بيتروس سيلتاتور روزيتي اللي هو القنشان يسموه في الجنوب فهمنا. النوعية هذه من السباس هذه ما خدموش عليها دونك براتيك ما حبينا نخدموا عليها تعرف احنا ديما نشارش الاوريجينال زادة في البحث في مبذبك حاجة مخدمة على حتى حد. وبصراحة طب شوفي توا بالنسبة للباحث يبدأ في التران ويبدأ معه لديزون كادرار مش حاجة سهلة يسون دوي الزوزهم هم الزوز دوي أكثر مني فهمت. يمكن تشوفنا نخدم ساعات تقول أني المؤطر بتاعهم وهم الباحثين فهمنا.
0: اي حاجه غرام هي
3: حكيته غرام وبصراحه محظوظه اني دافواغ دو زون كادغور معناها باري واحد مش حاجه سهله
0: ان شاء الله بالتوفيق
3: لك عايش يبارك لك ان شاء الله.
0: وحبيت نحكي شويه مع سي هشام على بان صديقه بروفيسور ميكيل معناتها من جنسيه اسبانيه ويتكلم ما شاء الله اكتشفنا ايضا الفرنسيه والاسبانيه واكثر من لغه معناتها تحدثنا شويه حتى حضوره لهنا حضوره لهنا من وجهه معناتها الترويج للسياحه التعريف بمناطقنا حسيت يحب برشا الجو نتاع الهدوء والتراث والعادات والحاجات اللي قاعد يشوفها هذه ايضا ترويج زاد بطريقه ما للسياحه في تونس السياحه البديله والسياحه الثقافيه. نعم
1: هو حقيقه الاستاذ ميكيل جوتي مش الزياره الاولى اللي يقوم بها لتونس هو مدة من 2006 وهو الأستاذ يجي لتونس ويقوم بأبحاث في دار عديد المشاريع.
3: بالنسبة لنا رانا مروجين أوائل السياح واخلينا نبخم عن الساعة على ساعة على الكرسي نجمو نحكو نص ساعة نحكو عن الفاريتين تاع الكرسي كله
0: أيوة.
3: واخلينا نحكو عن السلاف الجايس البرشة أسأل الحاجات دونك يلزمنا نكون احنا مولمين بالموضوع هذاك ونحكو برشة الرب نتاع التمر مثلا عجبه برشا كيفاش تعمل كيفاش كذا هو يسأل وحنا يلزمنا نجاوبه وطبق ساعات احنا ندير انا اكل عملية السباقية نولوا نحكوا لك قبل ما يسأل فهمت.
0: وهذا مهم لانه هو بالاخر يروح للبلاد نتاعه ويعتبر كسفير شكا ولا لا
3: سفير مش عادي انفلونسر كبير ولا
0: مؤثر نعم هو باحث ما شاء الله مؤثر حتى للترويج كما الاكله التقليديه معناتها اللي تحدثت على رب التمر وكذا ما شاء الله
3: هو عشق الحاجه هذيك
2: Très bon. Comme tu dis tous les matins au petit-déj, c'est ce que j'ai mangé de plus.
1: من التوفيق لسي فوزي و...
0: إن شاء الله تحتفلوا بالدكتوراه بتاع سي فوزي
1: إن شاء الله
0: وتلتموا في دار سنة مرة أخرى لهنا
1: نصوم تريزورو تبو زاكوير بمينو بروفسور
2: كم دابيتو تريزين أكوير
0: فقط ديما في الضيف كي نلقوه من جنسية أخرى ينجمش يقول بالعربية مرحبا بكم على راديو تاتاوين في وجهة الظهر
2: كوادكم
3: مرحبا بكم بكم في راديو
2: تطوين مرحبا بكم في راديو تطوين
0: في برنامج وجهة الظاهر
2: في برنامج وجهة الظاهر سي جوردي ميكيل كولومبي.

0: كانت البحيرة تبعد أكثر من 4 كيلومتر على معتمدية ابن خديش، قرية عريقة هادئة كهدوء ابنتها حسنة الصديق. حسنة من أقدم حرفيات القرية، هي فتاة أصيلة متشبثة بتراثها. حسنة منذ صغرها تعلمت عن والدتها نسيج الغرارة وأبدعت، ومن عادات أهل القرية إكرام الضيوف. استقبلتنا حسنة بصحن من التين وقطع من شبن الماعز وبابتسامة خجولة تخفي الكثير من المحبة.
1: عمادة البحيرة، وين لقينا حسنة الصديق اللي هي حرفية من أقدم الحرفيات اللي عندها ورشة حلوة ياسر. دخلنا للورشة لقينا كل معناتها الصناعات التقليدية كلها من روح الغرارة، وما أدراك من الغرارة. حسنة مرحبا بيك.
2: وبيك يعيشك، مرحبا بيكم، مرحبا بإذاعة تطاوين اللي مشرفتني ديما.
1: يعيشك. وانت من هذا الممل كان تاعك ذا حاليا، حدثنا على تجربتك وعلى هالحرفة هذه، كيفاش بدأت الحلمة بتاعك؟
2: والبلاصة هذه عبارة الروح متاع حسنة، يعني هي البداية كيفاش كانت، هي بضحك ولعب، يعني حبيت أنا نعمل حاجة اللي أنا نحبها. هذا كان حانوت قديم، معناها كان حانوت متاع مواد غذائية متاع الوالد.
1: هاي
2: وليت أنا عملت مطلب في تكوين بنيات، وكل قبلوا لي المطلب هذاك، كونت فيه بنيات على التنمية المندمجة، تكونوا البنيات هذوك. قعدت أنا مواصلة، أنا كل مرة نعمل حاجة، كل مرة نعمل حاجة. حبيت في نفس الوقت الورشة هذه تكون هي متحف وورشة في نفس الوقت، يعني حتى اللي يجي يلقى على شيء يتفرج، معناتها فما حاجات قديمة، حاجات من التراث. الفكرة اللي انطلقت بها من الأول هي يعني حبيت نوظف الغرارة التقليدية اللي كانت معناها استعمالاتها معناها في الفلاحة وفي شوية زينة الدار، كهو يعني مفروشات ويستعملوها في الفلاحة. يعني الغرارة يعملوها للنعمة، يزوا فيها الشعير، يعملوها في اللحوية متاع الجمل، يعملوا الفليج زادة كما هذاك يعملوا بها الخيمة.
1: ماذا اختصاصك في هذا؟ تعلمتها من عند شكون الغرارة؟
2: تعلمتها من عند أمي ومرت عمي، يعني في الدار تعلمتها الغرارة. ترى أنا الاختصاص في الأول في الزربية، من بعد تكونت في الغرارة، تعلمت في الدار، من بعد عملت امتحان فيها وكل جبت فيها البطاقة المهنية بتاعي.
1: هكا علاش أي حاجة نشوفها توا أكثرها، خاصة كي نشوفوا اللبسة، كي نشوفوا النسيج، الكل مستوحى من الغرارة.
2: لازم تعلم الغرارة موجودة.
1: ملاحظنا تعمل بينا جولة في هالمنتوجات هذه اللي فيها العبق بتاع الصناعات التقليدية. غرامك اختصاصك
2: هي هذه الغرارة الأصلية. هذه هي الغرارة اللي كانوا يهزوا فيها الشعير قبل العجمل.
1: كداش عندها توها تقريبا قديمة ظاهرة معناها
2: تقريبا
1: سنوات
2: 50-60 عام. عندها برشا هذه مثلا جديدة، هي بالصوف مي حاجة جديدة، عملت منها ريسة كمان تعنسة.
1: كيفاش تطوع انت النسيج الغرارة الحاجة تستعمل اليوم للمرأة؟ يلا ثم زد اللوحة ياسر حلوة، فيها برشة ألوان، ولكن أيضا فيها الغرارة هكا، ولا فيها النسيج، فيها
2: كل حكاية. معناها هي نسيج الغرارة، وهذما الخيوط اللي كانت المرأة قبل تظفر بهم شعرها. دخلتهم أنا في التابلو، دخلتهم حتى في اللبسة زادة. نمشوا مع العصر معنا نشوف الحاجات اللي تنجم.
1: هكاك اخترت حسنة كأنها باش تعيش الغرارة، يلزم نطوعها ونوظفها الوقت توا متاع الشباب.
2: أي.
1: وصلنا للمملكة فعلا، واللي عندها برشا حكايات مع السداية مع المنسج، والمكان هذا اللي تعدي فيه وقت كبير هكا، ولا حسنة
2: قريب 8 سوايع.
1: 8 سوايع
2: هذه الغرارة التقليدية معناها بالسعيدية، هذه يسموها السعيدية. وهذا صوف وشعر، هذه صوف بركة وهذا صوف وشعر.
1: هذه قديش طولها تقريبا، ولا انت تتحكم في الطول؟ ولا
2: حتى في الطول كي نحب انا نخدم مثلا ممشى نعمل حتى 4.5 متر 5 متر. اذا كان هي كوسانات سيكان، كل مترات اللي حاجتي بيهم نعملهم، حتى العرض والطول نتحكم فيه.
1: يلا تخدم شويه، نتعلم معاك شويه حسنا، نعلم في كل بلاصه، نتعلم الصنعه التقليديه.
2: لا بصير لازم تتعلم تتبع يقول لك هي احفظ وترك حسنا.
1: احفظ وترك. تعطينا شنو تعمل بالضبط؟
2: هذا يسموه الخباء.
1: ايه
2: يعني باش نعدو هذا
1: اللي هو
2: ذهب اللغة القديمة يسموها الميشا.
1: الميشا
2: إيه الميشا اللي عنده فيها اللحمة.
1: ذهب يحب لها وسعبيلة.
2: هي شوف يمكن الزربية للبرنوس ذكرها ما تمشيش أما الغرارة راي سريعة. خدمتها ما تفيقش بها تنجم في نهار تخدم مترو عادي جد.
1: وانتي تسمع في ذاعة تطوين في ساعة في ساعة تبدأ تخدم
2: تجيبوا غنية
1: للوين هذه الغرارة الأصيلة ألوانها معروفين
2: هي يعني مش بنين حاولت مقرب يعني للوين هي كما قلت لك معناها هذه صوف وشعر وهذه صوف واحدة الأبيض والأكحل هذه صوف مسبوق خاطر ما فماش كولير كما هيك في الطبيعي
1: أي.
2: صوف مسبوق الحاجة الوحيدة هذه مسبوق في العادة يعملوا حتى الأحمر العلوش يقولوا ما أنا ما عنديش طبعا الغرارة الأصلية فيها الأحمر كما لون البرنوس بتاعنا بتاع ابن خديش
1: يلا نخدم شوية حسنة نخدم شوية
2: مش هذا باليمين معناها أنت تشدي هذا باليمين
1: باهي هكا
2: اللي صار تعملك باهي ناحيتك هذه يتكلمت ناحية
1: هكا
2: تعمل هكا
1: واضح
2: برشا علمت البنات هكا عندي البنات بتاع المنطقة يسمى كلهم تعلموا عندي اللي فما بتتعلم فيه صح فما ليا
1: هذه إن شاء الله قديش تبقى فيها حسنة إن شاء الله بيحاول
2: الليل
1: نهايرين ما شاء الله عليك نهايرين
2: إن شاء الله نوصلوا نخرجوا بها لل تو مشيت مثلا للجزائر هزيت الارتيكل بتاعي غادي وعملت كونتاكت باهي ان شاء الله حلمي اني نمشي للخليج خاطر خدمتنا تتشابه ان شاء الله القادم
1: ان شاء الله شكرا حسنا بالتوفيق
2: مرحبا بكم
1: عين واصلوا جولتنا بقى.

0: هناك في أعلى جبل ينتصب قصر الجوامع. الشاهد على تاريخ المكان من بعيد بدا لنا كلوحة فنية منحوتة في قلب الصخور الشاهقة المطلة على عمق الصحراء وعراقة التاريخ الثقافي للمنطقة. قصر الجوامع يقول المؤرخون شيده الأمازيغ منذ قرون لغرض تخزين المؤونة والتحصن من الأعداء، واليوم قصر الجوامع وجهة لعشاق السياحة الثقافية. عندما دخلنا إلى هناك انبهرنا بعراقة المكان. هنا وجدنا مجموعة من السياح الجنسية فرنسية برفقة الدليل السياحي سارة بطريقتها الذكية في ترغيب السياح بالمكان، مما شجعنا للحديث معها والتعرف عن تاريخ قصر الجوامع.
1: ألوغ احنا لهنا في واحد من القصور نتاع ولاية مدنين اللي هو من اهم القصور الموجودة لهنا، خاصة القصور الجبلية. وقت اللي نحكيو على القصر نحكيو على القصر القصور العربية اللي بدات اللي موجودة الأغلبية في ولاية مدنين وتطاوين. القديمة أقدم واحدة هي موجودة في ولاية تطاوين، لكن تطورت القصور افيك ان سورت دادابتاسيون مع طريقة العيش وطريقة الحياة اللي كانت تتميز برشا بالنوماديزم اللي هو ترحال اللي هو ترحال. فكان فما النسيسيتي ولا معنى فما حاجة كانوا يستحقوها هي أنهم أماكن آمنة باش يحطوا فيهم الأكل نتاعهم، باش يحطوا فيهم الحبوب اللي يجيبوها من الشمال. ما ننساوش اللي احنا في تونس بلاد صغيرة لكنها متنوعة برشا، فكانوا يمشيوا للشمال يساهموا في جمع الحبوب في فترة الحصاد، وكيف يرجعوا لهنا أكيد يحتاجوا أماكن معناها سيكوريزي باش يحطوا الأكل نتاعهم ويحطوا العولة نتاعهم نتاع عام كامل. ألوغ كانت الكرياسيون تاع لي غونيي دو مونتاني اللي هما موجودين على المرتفعات اللي باش يكون الاكسي لهم باش يكون الدخول لهم صعيب. ما ننساوش اللي احنا لا سوسيتي قبل المجتمع كان مجتمع قبلي، وكان فما برشا تناقضات ولا برشا حروب، وكانت الاكل ماهوش موجود ماهوش متوفر بكثره، فكانوا الاغلبيه معناها يختاروا اماكن مرتفعه كما
2: هكا
1: باش يحطوا فيهم
2: الخسار تاعهم.
1: اكيد اكيد اكيد احنا في اطار معناها نخدموا برشا ناس يقول لك سياحه معناها برشا انواع تاع السياحه، لكن اي حريف يخرج مع في رحله منظمه مع دليل سياحي محترف اللي هو كان تاعنا احنا تويكا، اكيد باش ياخذ فكره على الثقافه نتاعنا، اكيد باش ياخذ فكره على أكيد. على خاطر مصباح ملي تقول له بونجور وملي تسلم عليه وانت تحكي له على ثقافتك، تحكي له على الباتريمون نتاعك، تحكي له على الخصائص نتاع العيشه نتاعنا. احنا رحلتنا اليوم بدات من جربه ومن جرجيس، تعدينا المدنين الجبل الظاهر، اكيد وقفنا وحكينا شويه على جبل الظاهر، وحكينا معناها على جبل الظاهر كوم باغمي لي بروميير فون جرين ديستينيشن معناها اللي في العالم. وقفنا حكينا على السلسله الجبليه هذه، كملنا طريقنا للغران تيرك اورينتال اللي هو العرق الشرقي الكبير، عندهم الوقت باش يكتشفوا الرمال نتاع الصحراء والرمال نتاعنا مزيانه برشا، ولي دون دو سابل فيهم، حتى شكون مشى حتى للقصر القديم معناها اللي هو تيزافاغ لونسيان معناها فورتغاس دو ليباك رومان، ورجعنا فتره وشدينا ثنيه هنا وصلنا لهنا نعملوا الفيزيت هذيا معناها
2: اول مره يجوا
1: لهنا. اول مره يجوا لهنا
2: كيفاش كانت رده
1: الفعل نتاعهم؟ اول نظره بالنسبة للسياح الأجنبي كي يجي لهنا تعرفوا برشا تونس، علاش؟ على خاطره في نفس الوقت معناه هو جاي قاعد في الوتيل، ما في نفس الوقت وقت اللي يخرج يعمل رحلة، الرحلة نتاعه باش يكتشف فيها داخل البلاد، باش يكتشف فيها مناطق أوتنتيك معناها مناطق غنية برشا. سي با لو توريزم معناها اللي مسنسن به والوتلة وحدك حد الوتيل والبيسين والبحر، لا لا، يرى تونس العميق.
2: ما شاء الله، بالتوفيق ليك
1: يا عيش. شكرا
2: ليك،
1: عيشك مرحبا بك.
2: شكرا
1: عيشك مرحبا بك.

0: ما زلنا في قصر جوامع وما زلنا في الجولة هذه ما بين السياح للجناها ملقينا معناتها نقول شابة ضحكة مزيانة سعاد هي أصيلة الجزائر خاوة خاوة وهي مستقرة في فرنسا. مرحبا مرحبا بك سعاد.
1: هي المرة الأولى لكنها لن تكون الأخيرة لأنني اكتشفت منطقة رائعة وأناس لطيفين ومبتسمين وأفكر أنني سأعود إلى هنا. كانت زيارة رائعة، الصحراء والجمال. نعم
2: ادو دروماديير اي سي سي فريمون بارتيكولير اي جو كونساي ا تو لوموند
0: vous avez tombé amoureux
2: oui je suis tombée amoureuse
1: انا في قصه حب مع هذا المكان. كما قلت لك زرت الشمال الحمامات الحمامات جميله لكن هنا المكان رائع وساحر انصح به الجميع. نعم انها مختلفه تماما المكان مختلف. هناك سياح ونتخذ وقتا كافي للعيش وتقدير المكان ثم الاستمتاع بروعة المناظر الطبيعية. نشعر بالراحة والصفاء والرفاهية. هنا الشمس والناس طيبين، أنصح الجميع بالقدوم. إنه أمر مؤسف إذا لم تزر هذا المكان. أنا سعيدة جدا وسأعود مرة أخرى
2: إن شاء الله. je repasserai.
0: وليا الكسكس.
2: الكسكس تونسي. كسكس تونسي. mais très bon.
0: la viande angola.
2: très bon. tout est bon. tout est bon. tout est bon. tout est agréable. donc c'est une visite que je ferai comme je vous l'ai dit إن شاء الله une prochaine fois.
0: parlez un peu en arabe. algérie.
2: شوية. ما نتكلمش مليح بالعربية.
0: تكلم مليح بالعربية.
2: لا عندي لاكسون. الناس كل يقولوا هذه مش من الجزائر. ما تعرفش تعبر بزاف بالعربية.
0: انشانتي سعاد. مرحبا بك.
2: مرحبا بكم في راديو تطاوين في برنامج
0: وجهة الظهر.
2: وجهة الظهر.

0: اخر مداخله اكيد في قصر الجوامع الشيف نتاع قصر الجوامع.
1: مرحبا
0: طبعا بك. المستثمر اللي هنا ايمن عمراني مرحبا بك.
1: عايشك مرحبا بكم بذاعه تطاوين وتطاوين جمله.
0: كنت تحكي لنا على قصر الجوامع وعلاش اخترت المكان هذا.
1: باه قصر الجوامع بريميرمون وقصر بربري كما برشا قصور كما في تطاوين كما في منين كما كانت الاخت ساره تفسر لكم. بدايته ترجع لعام 1770 تقريبا. فما شكون يقول 63 فما شكون يقول 73 يعني ديفيرونس دو 10 ans اون جينيرال. مقسوم على دو بارتي. البارتي اللي كنا فيها هذيك هي الاولى اللي هي اسمها رحاله. والبارتي اللي من هنا هي اللي خلطت خلوط من بعد في تقريبا وقت الحمايه الفرنسيه. علاش اخترت قصر الجوامع؟ على خاطر بريميرمون انا عندي وكاله اسفار. دونك عندي فكره على لو مارشي على الديستيناسيون وعلى الظاهر وعلى الجنوب التونسي عامه. نعرف اللي اي سائح يخرج من جربه باش يعمل رحله لقصر غيلان يتعدى بار ديفو على قصر الجوامع. هذا من الناحيه الاولى. من الناحيه الثانيه الدوله كلها قاعده تشجع افون على السياحه البديله. توا سنين قاعدين نخرجوا من توسكي بالنيير وسياحه بحريه وكل الى ليتير قصر غيلان تطاوين توزر اتسيتيرا توسكي سياحه بديله تبعد شويه على التوريزم دو ماس وتدخل اكثر دون لا في لوكال معناها في حياه التونسي اليوميه. يقابلوا المواطن التونسي يعملوا المارشي يركبوا على الجمل يجيوا هنا يباتوا في غرفه معناها من 1770 نافريتو فهمتني.
0: وعندهم كيف ونكهه ثم
1: بيان سور سا شانج. السائح الاجنبي كيجي هنا اللي ايمو كاريمون ما بين المناظر الطبيعيه ما بين لو كونتاكت ديريكت مع المواطن التونسي ينجم يروح كان فرحان. السائح يكون فريمون دون لا في لوكال يعني ياكل الماكله. احنا في الكوزينه بنات معناها اصيلي جهه وما اللي طيبوا حاجه دياري نوعا ما
0: وهذه مهمه حتى تشغيل طبعا
1: بيان سور
0: ابناء الجهه.
1: حاجه من لي بازيك من اللي جينا هنا يلزمنا نركزوا على الجهه. On fait la promotion de Jiha à travers la صناعة التقليدية متاع Jiha. À travers الأكلات متاع Jiha. طيب par exemple فطور الصباح تلقى فيه العسل زيت الزيتونة الجبنة متاع الماعز. Donc on se concentre برشا على tout ce qui est produit de terroir, produit local. نخرجوا من الفروماج والمعجون و etc. ونركزوا على حاجة طبيعية بيو تكون ديما جاية من Jiha معناها. دايير نحب نوجه شكر كبير لل ريسبونسابل ريجيونو المسؤولين الجهويين. لفت نظر بار كونتر لونتيتي تونس وفي المركزيه يتلفتوا لنا شويه مثالش احنا اون في تو بور افونسي بالجهه ماذا بينا ترعونا شويه في الدوسيات.
0: انت في برنامج وجهه الظاهر الان واكيد ايضا البرنامج هو من الهدف نتاعه ترويج للسياحه البديله وللسياحه الثقافيه بالشراكه مع جامعه السياحه الاصيله.
1: بالضبط المسؤول على الفتات ديستيناسيون الظاهر
0: سي
1: محمد صادق اكزاكتومون اللي il était le pilier principal في البروموسيون تاع الجهه. هو اللي بدا معناها خدم على الظاهر من دويرات حتى لطوجان حتى لتمزرت تاريمون. هما اللي عملوا لو سيركوي اللي يبدا من تمزرت ويوفى في دويرات تاع لا راندوني.
0: وهذا عاونكم زاد
1: بيان سور هذاك سيتي لو بروميي با.
0: نكملوا بهذا كيفاش ترى طبعا السياحه الثقافيه اليوم في تونس ككل مش في
1: نجاح كبير جدا كسوا في الجنوب ولا في الشمال اللي توا زاد قاعدين بداوا يخدموا عليها في زغوان اتسيتيرا. الحريف الاجنبي قلق شويه من توريزم بالنيير.
0: أيوة.
1: يحب يبدل يحب يعرف تونس لا فري تونيزي. تونس الجبل تونس الصحراء تونس الزيتون افيك لابوي نتاع ديستيناسيون الظاهر سي دبابي وتوجه البلاد بصفه عامه ما ينجم كان يتقدم. توا دونك لا دوموند على لي سيركوي اللي السائح يخرج من الاوتيل نتاعو في جربه ولا في حمامات ولا في سوسه ويدخل المناطق الداخليه الى كازيمون تريبلي وماشي ويزيد يعني في اوني سو لا بون فوا
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي.
0: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. نقول مستمعينا فقط وانتم تدخلوا القصر الجوامع تحسوه مكان فيه الهدوء فيه الجماليه فيه حاجه اخرى مختلفه تماما.
2: بنخداش بوابة الصحراء بنخداش الشامخة بتاريخها والثرية بتراثها وأصالة أهلها وتمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم. نلتقي في الرحلة القادمة من وجهة الظاهر، وشعارنا دائما السياحة الأصيلة. إلى اللقاء. بالشراكة مع جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر، إذاعة تطاوين تقدم وجهة الظاهر. وجهة الظاهر. السياحة الأصيلة في وجهة الظاهر مع هند السعيدي.

0: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد.

0: أيها الأعزاء، أهلا بكم في مشوار تأمل ملون يأخذنا إلى مرافق الفكر والحوار.
1: وبالحوار والفكر نتبادل معا كل يوم الغوص فيما نسلكه ونؤمن به.
0: على هذه التأملات تقدم لنا إضاءات على طريق رحلتنا اليومية الملونة.

0: عزيزي المستمع، الأشياء التي يشارك فيها الناس جميعا هي أعظم الأشياء وأثمنها وأكثرها فائدة للبشرية،
1: وقيمة الشيء تتناقص كلما كان حكرا على عدد قليل من الناس، حتى يبلغ منتهى التفاهة والعدم إذا احتكره شخص واحد لنفسه فقط.
0: لنأخذ الشمس مثلا، إنها تشرق على الجميع وينتفع بها الجميع، وكذلك الماء والهواء، لذلك فقيمتهم ونفعهم لا يثمن بثمن معين.
1: أما الأشياء التي يستطيع أن يحتكرها شخص واحد ويقول إنها ملكي، فهي من حيث الأهمية العامة قليلة القيمة والنفع، حتى وإن كانت قناطير مقنطرة من الذهب والفضة والمجوهرات.
0: من كل هذا نكتشف أن الإنسان الذي يقتصر نفعه على عدد محدد ممن حوله ليست له قيمة ذلك الإنسان الذي يشمل نفعه أكبر عدد ممكن من الآخرين.
1: قد يحمل أكبر التخصصات العلمية، لكن قيمته ونفعه لا يحددهما التخصص بقدر ما يحددهما شمولية المنفعة والقيمة.
0: ولتكن منفعتنا للآخرين أكبر لتكبر قيمتنا في نظرهم من خلالها.

0: أيها الأعزاء، الناس إزاء البحث عن شيء من الكمال هم فريقان، فريق ينتابهم اليأس منذ بداية الطريق،
1: فتراهم يستسلمون عند أول تجربة إلى تيار الانسياق وراء النفاق ونبذ القيم الرائعة من حياتهم،
0: وفريق آخر من البشر لا يتوانون عن السير في طريق البحث عن شيء من الكمال مهما كانت عذابات الطريق.

0: ومشق الرحلة.
1: وإنه لما كان الإنسان وحده دون سائر المخلوقات هو الذي يستطيع رؤية واحات الكمال، فالتقدم نحوها خاصية إنسانية وواجب يحتمه كوننا بشرا.
0: فالإنسان هو الذي يملك هذا التراث الضخم من القيم الإنسانية الكثيرة، لكننا نراها الآن تتساقط كأوراق الأشجار في فصل الخريف.
1: ولكنها حتما ستكون بالفعل مثل أوراق الأشجار، سرعان ما ستنمو ثانية مهما طال خريفها وامتد به العمر.
0: إن الأمل بعودة القيم ما زال قائما في قلوب وعيون الأوفياء من البشر،

0: عزيزي المستمع، يصادفك الكثيرون في وطننا العربي وهم يسألون كاتبا عما يتقاضاه في عمله من نقود،
1: وحين يكتشفون أن هذا الكاتب المعروف يتقاضى مبلغا بسيطا تصيبهم الدهشة ويعتريهم العجب العجاب،
0: فيندفعون بسيل عارم من النصائح الحارة التي تدعو الكاتب لترك القلم والنزول إلى ميدان آخر من ميادين المضاربات والسمسرة.
1: واحتقار الفكر وبالتالي التفكير والعقل خاصية جديدة تضاف إلى خاصياتنا العربية في هذا العقد من الزمن.
0: وراء اللهث الحميم وفي حمى البحث عن مزيد من النقود والأرباح، ينسى البعض عقله وينسى أنه من المفترض أن يحمل فكرا.
1: وحين يزداد الربح ويستطيع البعض اقتناء كل شيء ويغرقون في المتعة، تتبدى لهم أنفسهم في منتهى الذكاء والفطنة،
0: فلا يخشون ولا يخجلوا عن إعلانهم احتقار الفكر والكلمة وإجلال السمسرة والمضاربة.

0: وإلى الغد مع تأملات أخرى جديدة لكم منا أجمل المنى. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملاني.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: هذا دكان خباز يحمل اسم ملتقى الخبازين. سيدي سيدي
1: تفضلي.
0: لعلك تعمل في هذه المخبزة القريبة من الحانة.
1: نعم.
0: هل أنتم في حاجة إلى بائعات؟

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: لوسي،
1: لقد أعذبتني كثيرا بهذا الانتظار. فقد طال غيابك حتى أني خفت عليك خوفا شديدا.
0: لقد أخطأت بهذا الخوف يا لوسي. تعالي تعالي.
1: لوسيا،
0: كنت محظوظا.
1: إنها بشرى.
0: ويا لها من بشرى.
1: أرأيت صديقك جورج داري؟
0: طبعا.
1: كيف استقبلك؟
0: بما كان يحدثك به قلبك. لقد لقيت فيه خير صديق عند الملمات.
1: أوعدك بإيجاد عمل لك؟
0: سيجعلني مديرا لمعمل عظيم يبنى الآن في ضواحي باريس، وصاحب هذا المعمل من كبار الأغنياء.
1: رباه رباه، ما هذه السعادة؟ لقد صدق حديث قلبي.

0: صباح الخير.
1: صباح سعيد سيدي، ما حاجتك؟
0: السيد بوليرمان موجود؟
1: إنه مسافر يا سيدي.
0: هل سيطول غيابه؟
1: لا أدري، أعتقد أن الآلسة تاماري تعرف متى يعود، فهل تريد أن أخبرها بقدومك؟
0: إذا كنت واثقا أني لا أزعجها بهذه الزيارة فلا بأس.
1: ما اسم سيادتك؟
0: المتر جورج، جورج داري. تفضل، هذه بطاقة زيارتي.
2: أهلا بالأستاذ جورج. صباح الخير.
0: يومك سعيد أنسة ماري.
2: تفضل تفضل اجلس.
0: شكرا. كيف حالك؟
2: أنا بخير، لا أشكو إلا هذا السعال الملعون.
0: تتلقين علاجا؟
2: أجل، أرهقني الأطباء بالأدوية، وليس في الأمر ما يحتاج إلى هذا العلاج، إن هذا السعال غير متأتٍ إلا عن التهاب بسيط في الحلق. سيد جورج، لندع هذا الحديث، إنه عرض زائل لا محالة. أخبرني عنك أنت، أنت قادم لزيارة أبي طبعا؟
0: نعم يا أنسة.
2: إنه مسافر وسيغيب 3 أسابيع. منذ سفره وأنا أشعر بضجر عظيم، فأنا لم أتعود الوحدة. سيد جورج، ماذا تريد من أبي؟ فإني أكاتبه ويكاتبني كل يوم، وسأذكر له زيارتك وأسبابها إذا أردت.
0: أرجو مساعدتك في شأن لي.
2: ما هو هذا الشأن الذي تريده؟
0: أريد أنستي أن تساعديني في تعيين فتى حاذق في معمل أبيك، فإنه تخرج من مدرسة الصنائع والفنون.
2: لعل هذا الفتى من أصدقائك.
0: لقد كان صديقي منذ أيام الدراسة، وقد أصيب بنكبة فادحة في أول عمره، قتل أبوه وسرق ماله وربي عند عمته، ولكنها كانت فقيرة بحيث أنه لا يستطيع أن يعيش من غير عمل.
2: فليعتمد علي صديقك، سيعود والدي في اليوم 2 من الشهر القادم. قل له أن يزورني في 3 من ذلك الشهر.
0: أشكرك أنستي ماري على هذا الاستقبال وعلى هذه المساعدة.
2: لا شكر على واجب.
0: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: مساء الخير سيدتي ماري.
2: مساء الخير لوسي.
3: ها هو ثوبك سيدتي، إنه جميل.
2: جميل، إنه جميل جدا. سلمت يداك لوسي، من فضلك اجلسي هنا بجانبي.
3: شكرا.
2: لوسي، هل تشتغلين منذ عهد بعيد عند مدام أوغستين؟
3: منذ 15 شهرا.
2: يظهر أنها تحبك كثيرا، أليس كذلك؟
3: لا أنكر أنها كثيرة الرأفة بي، إنها امرأة طيبة.
2: أجل، إنها تتمنى لو أنك تشتغلين في محلها.
3: نعم، ولكني أوثر أن أشتغل في بيتي.
2: أنت تعيشين مع أهلك دون شك.
3: ليس لي أهل سيدتي.
2: ها؟ كيف ذلك؟
3: لا أعلم سوى أنهم وضعوني في ملجأ الأطفال حين كنت لا أبلغ غير 1 من العمر.
2: عجبا، أي تخلى عنك أبوك وأمك؟ كيف يرتكبان هذا الأمر المنكر؟
3: لا أنكر أن ذلك منكر، ولكني لم يخطر لي مرة أن أذم أبي وأمي، فإني أعتقد اعتقادا راسخا بأن الأم لا يمكن أن تتخلى عن ابنتها طائعة مختارة، فلابد أن يكون الجوع والفقر أكرهها على ما فعلت، ولابد أن يكون أبي قد مات في ذلك العهد.
2: ذلك لا ريب فيه، ولكن ألم يخبرك أهل الملجأ كيف وجدت فيه؟ ألم يكن لك علامة يمكن أن تعرفي بها عائلتك؟
3: لقد سألت عن كل ذلك يا سيدتي حين بلغت الرشد، فعلمت أن الذي وضعني في الملجأ أخبرهم بحقيقة الأمر.
2: قصتك غريبة جدا يا لوسي، كم لك من العمر؟
3: عمري 22 عاما.
2: لقد علمت من مدام أوغستين أنك أحلق خياطة عندها، فكيف لم تستقلي بإنشاء محل إلى الآن؟
3: سيدتي، متى تحتاجين إلى ثوبك هذا؟
2: يوم الخميس القادم، فإني مضطرة إلى حضور حفلة راقصة.
3: سأنجزه يا سيدتي يوم الأربعاء، وإني أستأذنك أن تسمحي لي بأن أحضر وألبسك إياه بنفسي حتى إذا وجد فيه عيب أصلحته.
2: أشكرك لشي، وسأخبر مدام أوغستين أني لا أحب أن يقيس ثيابي سواك.
3: وأنا أكون سعيدة ومتشرفة يا سيدتي. إلى اللقاء
2: لشي.
3: نعم،
2: أين تقيمين؟
3: 19 بوريون.
2: لن أنسى هذا العنوان. إلى اللقاء لشي.
3: إلى اللقاء سيدتي ماري.

0: سيدي سيدي، صباحك سعيد.
1: صباح الخير، تفضلي.
0: أرجوك سيدي، إني ذاهبة لزيارة امرأة فقيرة وأريد أن أشتري لها ثوبا.
1: تلك الملابس أمامك، فاختاري ما يناسب ذوقك.

جدا. سأغتنم فرصة خلو هذا المكان من المارة، وجود هذه الشجرة، وألبس هذا وأسدل الشعر على شباتي لإخفاء وجهي، وأتوجه توا إلى محطة السكة الحديدية.

0: سيدي سيدي، إني أريد السفر إلى باريس، فمن أين أشتري تذكرة؟
1: أسرعي وقتنيها من الشباك رقم 5، لأن القطار على وشك الخروج.
0: شكرا سيدي.

0: سيدتي رئيسة، سيدتي رئيسة.
1: فيلومين، فيلومين، ما لك هكذا بثوب النوم؟
0: أيتها المحترمة، أنا
1: ما بها؟
0: أنا هربت.
1: هربت؟
0: أجل.
1: يا لها من ماكرة، يا لها من خبيثة. ولنذهب لإشعار رجال الشرطة، إنها سجينة.

0: سيدي مساء الخير.
1: مساء الخير يا ابنتي، ماذا تريدين؟
0: أريد أن أكلمك لحظة، لقد أتيت من باريس خصيصا لهذا الغرض.
1: قولي يا ابنتي قولي.
0: لقد عهدت إلي امرأة من باريس أن أسأل لها عن بعض الأمور.
1: لقد مات في سنة الحرب.
0: ألم يكن له أخت؟
1: نعم، ولكنها ماتت قبله.
0: ألم تكن أخته تتولى تربية غلام؟
1: نعم يا ابنتي، وهو ولدها كما قيل لي.
0: أتعلم ما جرى لهذا الغلام؟ فإني ما أتيت إلى هنا إلا للسؤال عنه.
1: تفضلي تفضلي يا ابنتي إلى الداخل، ليس هكذا في الطريق العام، تفضلي.
2: بائعة الخبز. تشخيص: أنور العياشي، المنصف الشواشي، البشير الغرياني، فاطمة الحسناوي، حسين بريك، ومحرزي الهماني. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

المعاملة، الدين المعاملة. توجيهات من هدي القرآن والسنة نحتاج إليها حتى تكون معاملاتنا وفق تعاليم الإسلام وآدابه. الدين المعاملة، برنامج يؤده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد الرحمن.

الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأثني عليه. سبحانه لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدين المعاملة. وقبل أن ندخل في موضوع هذه الحلقة، أود التذكير بأن هذا البرنامج يقصد إلى أن يبين مفهوم العبادة العام الذي يتجاوز أن يكون قياما بالشعائر التعبدية من صلاة وصيام وزكاة وحج وقراءة قرآن وذكر وغير ذلك، يتجاوزها إلى أن تكون حياة المسلم كلها عبادة،

قال له رجل: هل يأتي الخير بشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه سينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الخير إلا بالخير. إن هذا المال خضرة، أي غضة ناعمة، خضرة حلوة، وإن كلما أثبت الربيع يقتل حبط. وكلمة حبط من حبط بطنه، إذا انتفخ فهلك. إذن هذه الدنيا وهذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أثبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، ومعنى يلم أي يدنو من الهلاك، إلا آكلة الخضر، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت. إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. رواه البخاري. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال لا يأتي إلا بالخير، لأن الخير في القرآن ذكر في آية من آياته بأنه المال، في قوله سبحانه: وإنه لحب الخير لشديد. ولذلك الصحابي أراد أن يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: هل يأتي الخير بالشر؟ فقال عليه السلام: لا يأتي الخير إلا بالخير. قال ابن الأثير معلقا على هذا الحديث: وفي هذا الحديث مثلان، أحدهما للمفرط في جمع الدنيا أي المكثر منها، والآخر للمقتصد في أخذها والانتفاع بها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لزهرة الدنيا وبهجة منظرها وطيب نعيمها وحلاوته في النفوس. فمثله كمثل نبات الربيع، فإنه يعجب الدواب التي ترعى فيه وتستطيبه وتكثر من الأكل منه أكثر من قدر حاجتها لاستحلائها له، فإما أن يقتلها فتهلك وتموت حبط، أو يقارب ذلك أو تقترب من الهلاك فتمرض منه مرضا مخوفا مقاربا للموت. فهذا مثل من يأخذ من الدنيا بشره وجوع نفس، ولا يحلل ولا يحرم، بل الحلال عنده ما حل بيده وقدر عليه، والحرام عنده ما منع منه وعجز عنه. وفي هذا تنبيه إلى أن من تخوض من الدنيا في الأموال المحرم أكلها، كمال الربا ومال الأيتام الذي من أكله أكل نارا، والمغصوب والسرقة والغش في البيوع والخداع والمكر وجحد الأمانات والدعاوى الباطلة ونحوها من الحيل المحرمة، أولى أن يتخوض صاحبها في نار جهنم غدا، كما قال الشاعر: تفنى اللذاذة مما نال لذتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. والناس إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، الناس في التصرف في المال قسمان: أحدهما من أخذه بحقه ووضعه في حقه فإنه نعم العون له على الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإن هذا المال يقويه على طاعة الله ويستعين به عليها، وكان أخذه له طاعة ونفقته طاعة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، أي إلى فم امرأتك. وفي حديث آخر: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت أهلك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. إذن هذا النوع الأول الذي أخذ المال بحقه ووضعه في حقه. والثاني هو من يأخذ المال بغير حقه.

0: ويأخذه من الوجوه المحرمة، فلا يقنع منه بقليل ولا بكثير، ولا تشبع نفسه منه. وفي مثل هؤلاء يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فمن كان فقره بين عينيه لم يزل خائفا من الفقر، لا يستغني قلبه بشيء ولا يشبع من الدنيا، فإن الغنى غنى القلب والفقر فقر النفس. وعن عيسى عليه السلام قال: مثل طالب الدنيا كشارب البحر، كلما زاد شربا منه زاد عطشا حتى يقتله. ويشهد لذلك الحديث الصحيح المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هب أن الإنسان ملك الأرض، كما يقول الشاعر: هب أنك قد ملكت الأرض طرا ودان لك العباد، فكان ماذا؟ أليس إذن مصيرك جوف قبر ويحثي الترب هذا ثم هذا؟ وقد ضرب الله تعالى في كتابه مثل الدنيا وخضرتها ونظرتها وبهجتها وسرعة تقلبها وزوالها، وجعل مثلها كمثل نبات الأرض النابت من مطر السماء في تقلب أحواله ومآله. قال سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال عز من قائل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فالدنيا وجميع ما فيها من الخضرة والبهجة والنظرة تتقلب أحواله وتتبدل ثم تصير حطاما يابسا. وأجساد بني آدم بل وسائر الحيوانات كنبات الأرض تتقلب من حال إلى حال ثم تجف وتصير ترابا. قال سبحانه وتعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال الشاعر: وما المرء إلا كالنبات وزهره يعود رفاتا بعدما هو ساطع. فينتقل ابن آدم من الشباب إلى الهرم، ومن الصحة إلى السقم، ومن الوجود إلى العدم، ثم إذا شاء الذي أنشأ عاده كما بدأه. قد يبلغ الزرع منتهاه، لابد للزرع من حصاد. فكل ما في الدنيا مذكر بالآخرة ودليل عليه، وقد ذكر الله في كتابه في مواضع كثيرة. قال سبحانه وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها كالمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ولله در القائل: تذكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجة شاهدات بأن الله ليس له شريك. سبحان من سبحت المخلوقات بحمده فملأ الكون تحميده، وأفصحت الكائنات بالشهادة بوحدانيته فوضح تحميده. وعجبا للمتقلب بين مشاهدة حكمه وتناول نعمه ثم لا يشكر نعمه ولا يبصر حكمه، فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وفقنا الله إلى ما يحب ويرضى، وجعل ما يرزقنا من مال ذلك يوفقنا أن نستغله ونستفيد منه وننفق منه في الحلال ويكون كسبه من الحلال. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وفي نهاية هذه الحلقة أشكر لكم مستمعي الكرام حسن استماعكم وطيب اجتماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الدين المعاملة، الدين المعاملة. كنتم مع برنامج

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة.
1: أيها الأصدقاء الأعزاء، نحييكم أجمل تحية في مستهل هذا اللقاء،
0: وندعوكم إلى مرافقتنا في أجواء جديدة من الإفادة والتشويق.

0: محتويات لقائنا لهذا اليوم:
1: الأواني الفخارية، متى وأين صنعت أول مرة؟
0: القلب مضخة الحياة، ما الذي يجعله ينبض؟
1: أستراليا، القارة الصغيرة، متى اكتشفت؟
0: الخنساء، شاعرة التضحية والإيثار.
1: وفي الختام خبر حول كلب ذكي يدرس ويفهم ولا يكتب ولا يقرأ.

0: وقبل أن نبدأ معكم تعالوا لنتعرف إلى سؤال اللقاء.
1: الفيلسوف اليوناني أفلاطون اشتهر بكتابه الجمهورية، وهو عبارة عن نظرة فلسفية لمدينة مثالية تحكم بالعدل.
0: ثم جاء بعده فيلسوف عربي وألف كتابا يجاري فيه أفلاطون اسمه آراء أهل المدينة الفاضلة. فما اسم هذا الفيلسوف العربي؟ الجواب في آخر اللقاء.

0: متى صنعت أولى الأواني الفخارية؟
1: يعتبر الطين مادة سهلة لتشكيل الأشياء منه، لا سيما إذا بلل بالماء، وإذا تعرض للهواء فترة من الزمن فإنه يجف ويصبح صلبا، أما إذا شوي بالنار فيصبح قاسيا.
0: وتسمى الأشياء التي تصنع من الطين المشوي سيراميك، والأواني المصنوعة من السيراميك تدعى الأواني الفخارية الخزفية. والسؤال: متى وأين صنعت أولى الأواني الفخارية؟
1: صنعت أولى الأواني الفخارية يا جمانة منذ حوالي 10,000 عام، وذلك لسد الفتوحات الموجودة في السلال لمنع الحبوب من التساقط منها، فقد لطخ القسم الداخلي للسلة بالطين المبلل لسد فتوحاتها، وعندما وضعت هذه السلة في النار احترق القصب وبقيت المادة الفخارية. وهناك 3 أنواع من الفخار، هي الخزف الأرضي، الخزف الحجري، والبورسلين.
0: تعتبر صناعة الخزف الأرضي المبلل والمسخن أسهل أنواع الفخار، وهو ذو مساحات يمكن للماء أن يتسرب منه ببطء. وبعد فترة من الزمن توصل الناس إلى معرفة أنواع من الصخور يمكن تسخينها وخلطها مع الطين ما يزيد من صلابته، وقد عرف هذا النوع بالخزف الحجري إذ لا يتسرب الماء منه ويمكن استخدامه في عملية الطبخ على النار مباشرة.
1: أما في الصين وخلال فترة حكم سلالة تانغ بين عامي 618 و906 للميلاد، فقد وجد عندهم نوع آخر من الفخار صنع من طين أبيض، وقد أضيف إليه مسحوق صخري، وعرف هذا الفخار بالبورسلين، وهو قاس ونصف شفاف إذ يمكن رؤية الضوء من خلاله.
0: وحوال عام 3300 قبل الميلاد استعملت عجلة الفخار، فقد كان الخزاف أو صانع الخزف يقوم بوضع كرة من الطين المبلل وسط العجلة لصنع القدور، وعندما تدور العجلة يقوم الخزاف بالضغط على الطين المبلل وسط العجلة بواسطة أصابعه. أما القدور المصنوعة على العجلات فتكون مستديرة الشكل دائما.
1: معظم الحضارات القديمة المصرية والفارسية والعراقية صنعت أواني فخارية جميلة، فالمصريون لونوا خزفهم بشكل رائع ولامع، والفرس رسموا عليها بعض الأشكال الجميلة قبل عام 4000 قبل الميلاد.
0: أما اليونان والرومان فقد صنعوا أواني فخارية ضخمة، وكذلك الحال عند الصينيين الذين وجدت عندهم أجمل الأواني الفخارية في العصور القديمة.

ما أعظم قوة العمل الصغيرة إذا اقترن بالموعظة والإرادة، فإن قطرة الماء السائلة بالمداومة تثقب الصخور الصلبة.

0: الذي يجعل القلب ينبض.
1: القلب هو مضخة الحياة بالنسبة للإنسان، إذ إنه يقوم بضخ الدم إلى خلايا الجسم، مما يجعل الحياة تستمر. فكل نبضة قلب تصدر حوالي 100 متر مكعب من الدم في الدورة الدموية اليومية، وقد تصل هذه الكمية إلى حوالي 10,000 لتر من الدم، وفي المتوسط يضخ القلب حوالي 25 مليون لتر من الدم.
0: وينبض القلب حوالي 100,000 مرة في اليوم، ويأخذ فترة من الراحة خلال اليوم قد تصل إلى 6 ساعات تقريبا. ونبضة القلب هي عملية تقلص واسترخاء كعضلة القلب، ففي حالة التقلص يقوم القلب بضخ الدم خارجا، وفي حالة الاسترخاء يدخل الدم من جديد إلى القلب الذي يوزعه إلى خلايا الجسم. وهذه العملية لا تستغرق وقتا طويلا، فقد تحسب بالوقت الذي يستغرقه إغلاق قبضة اليد وفتحها.
1: والانقباض يأخذ شكل الموجات التي تبدأ من أسفل القلب متجهة نحو الأعلى. ما الذي يجعل القلب ينبض؟ هل الحافز للتقلص والاسترخاء من مكان لآخر بدأ بنفسه؟
0: إن هذه الأسئلة وأسئلة أخرى لا تزال تمثل أسرار الحياة الغامضة التي لا توجد أجوبة كافية عنها حتى الآن.
1: وهذه تجربة عرفت منذ مئات السنين. لنفرض أننا أخذنا بيضة دجاجة ووضعناها تحت دجاجة 26 ساعة وبعد ذلك فتحناها، فماذا نرى؟
0: سوف نشاهد بواسطة عدسة مكبرة خلايا البيضة وهي تنبض. هذه الخلايا ستتطور إلى قلب الدجاجة فيما بعد. ولنفرض أننا نقلنا هذه الكتلة من الخلايا ووضعناها في بيئة متوسطة وقسمنا القلب التالي إلى 6 أجزاء، فسنرى أن كل جزء يتقلص أو ينبض عدة مرات. ما تفسير ذلك؟ لا نعلم.
1: كل ما يمكن قوله هو أن القلب لا يزال سرا من أسرار الحياة الغامضة، وهو الموجب لاستمرارها على مدى الزمن. والله هو الأعلم.

الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. الإمام علي عليه السلام.

0: متى اكتشفت أستراليا؟ تعتبر أستراليا أكبر جزيرة في العالم، وهي في الوقت ذاته أصغر القارات.
1: في العصور الوسطى كان هنالك حكايات عن قارة كبيرة تقع في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، لكن لم يكن أحد قد شاهدها، وكان الناس يتساءلون عن مكانها وحكاية هذه القارة، وعما إذا كانت مأهولة بالسكان أم لا. الهولنديون هم أول من زار أستراليا من الأوروبيين، وقد اكتشفوها عندما كانوا يقومون برحلات بين هولندا وجزيرة جاوا الأندونيسية.
0: وفي عام 1642 أرسل الهولنديون الكابتن ناسمن لاكتشاف ما يقع شرقي قارة أستراليا، فاكتشف الجزيرة المعروفة الآن باسم نيوزيلندا. وفي عام 1770 اكتشف الكابتن الإنجليزي جيمس كوك الساحل الشرقي لأستراليا، ثم زار خليج بوتاي قرب الموقع الذي تحتله الآن مدينة سيدني الجديدة.
1: وفي عام 1788 أسست أول مستعمرة إنجليزية في قارة أستراليا، عرفت لاحقا بمدينة سيدني. طبعا عندما تم اكتشاف قارة أستراليا لم تكن خالية من السكان، بل كانت مأهولة ببعض السكان والقبائل الذين يعيشون في جماعات صغيرة هنا وهناك وفي حياة بدائية جدا.
0: وقد تعرضت هذه الجماعات إلى حملات الإبادة والملاحقة من قبل المستعمرين الهولنديين والإنجليز، تماما كما فعل الأوروبيون في هنود أمريكا عندما اكتشفوها عام 1492.
1: والآن فإن أستراليا تعتبر من الدول الصناعية الكبرى، وهي دولة عضو في الكومنولث البريطاني.

0: تتابعوا معنا بعد قليل الخنساء شاعرة التضحية والإيثار،
1: قصة الكلب الذي يتعلم ويفهم ويستجيب لتعليم مدرسه.

0: أهلا بكم من جديد في لقاء الأنس.
1: الخنساء لقب تلك المرأة العربية التي يضرب بها المثل في الصبر والثبات والتضحية. هذه الشاعرة قدمت أروع المراثي، فمن هي الخنساء؟
0: هي تماضر بنت عمرو بن الحارث السلمية، شاعرة مخضرمة عاشت في العصر الجاهلي وأدركت الإسلام، وقد أصيبت بمقتل أخويها معاوية وصخر، فأقامت تبكيهما وتحرض قومها على طلب الثأر في شعر قوي العاطفة لا يزال في طليعة الشعر الرثائي الشعوري.
1: وعندما جاء الإسلام أسلمت الخنساء مع قومها، وخلال معركة القادسية استشهد أبناؤها الأربعة، فصبرت وتجلدت، فكانت مثالا للمرأة المضحية الثابتة. وقد عمرت الخنساء حتى هرمت وتوفيت بالبادية.
0: وعندما نعود إلى شعر الخنساء نجد اللغة الشعرية المشبعة بصدق العاطفة وقوة السبك ووضوح المعاني. تقول في قصيدة ترثي بها أخاها صخرا:
1: قضا بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار.
0: كأن دمعي لذكراه إذا خطرت، فيض يسيل على الخدين مدرار.
1: وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشبوا لنحار.
0: وإن صخرا لمقدام إذا ركبوا، وإن صخرا إذا جاعوا لعقار.
1: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار.

0: وتقول أيضا: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي.
1: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي.
0: وما يبكون مثل أخي، ولكن أعز النفس عنه بالتأسي.
1: فلا والله لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي.
0: فيا لهفي عليه ولهف نفسي، أيصبح في الضريح وفيه يمسي.

0: نعود ونذكر بسؤال اليوم: من هو صاحب كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة؟ الجواب في نهاية اللقاء.
1: تنازل الإنسان عن حريته يعني تنازله عن إنسانيته. الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو.

0: أن يستجيب كلب لأمر مالكه بأن يذهب أو يجلس أو يأتي أمرا ليس بمستغرب، لكن أن يتمكن عقل الكلاب من فهم لغة الإنسان فهذا أمر مستغرب لكنه واقعي، بعدما كشفت دراسة أن بإمكان الكلاب تذكر عدد كبير من الكلمات ذات الصلة بمواضيع معينة وبعضها لأسابيع عدة.
1: وتقول دراسة ألمانية إن الثدييات تمتلك قدرة تطور تمكنها من فهم الأصوات. وقد وجد المشاركون في الدراسة خلال بحث على كلب حراسة يدعى ريكو أن بإمكانه أن يفهم 200 كلمة، كما يستطيع أن يتعلم كلمات جديدة بالسرعة نفسها التي يتعلم فيها الطفل الكلام.
0: ويعرف ريكو أسماء عشرات الدمى، ويستطيع أن يجلب اللعبة التي يطلب منه مالكه جلبها. ويقول الباحثون إن ذلك يماثل ما يمكن أن تتعلمه القرود والدلافين والببغاوات.
1: وتقول الباحثة من معهد ماكس بلانك لعلم الارتقاء البشري جوليا فيشر، كلما ذهبنا بعيدا مع ريكو في الحوار نلمس ذكاء حادا وذاكرة عظيمة.
0: وخلال الدراسة تمكن ريكو وهو من فصيلة معروفة بسمعها الحاد من الذهاب إلى غرفة الألعاب وأن يجلب في 7 مرات من أصل 10 لعبة طلب منه جلبها، وكان ينطق اللعبة من بين باقي اللعب.
1: واللافت أن ريكو كان بعد شهر يتذكر اسم 3 من أصل 6 لعب تعلم أسماءها حتى من دون أن يراها خلال فترة الشهر. ويرى العلماء أن ذلك مماثل لذاكرة طفل بعمر 3 سنوات.
0: وللتأكد من أنه لا يعمل ذلك بسبب تعوده على صوت مالكه، جرى امتحانه في منزل صاحبه لكن بصوت أحد العلماء، وكانت النتيجة إيجابية.
1: وكانت الدراسة بدأت بعدما ظهر ريكو في برنامج على إحدى محطات التلفزة الألمانية.

وفي الختام نعود إلى سؤال لقاء اليوم، وهو كان حول اسم الفيلسوف العربي الذي ألف كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة، متأثرا بكتاب الجمهورية للفيلسوف اليوناني أفلاطون. والجواب بعد قليل.

0: كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة وضعه الفيلسوف العربي أبو نصر الفارابي من أعلام القرن العاشر الميلادي، وهذا الفيلسوف كان لقبه المعلم الثاني بعد أرسطو المعلم الأول.
1: وقد ضمن كتابه آراءه في علم الإلهيات والطبيعيات والعلاقات الاجتماعية وأهم النظم التي يجب أن تحكم المدينة وتحميها من الظلم والفساد. وأكد الفارابي في كتابه هذا ضرورة أن يكون على رأس هذه الدولة المثالية الذي راح ينشدها فيلسوف حكيم يدير شؤونها ضمن قوانين وأنظمة تماما كما يرى أفلاطون في جمهوريته.

0: مستمعين الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم.
1: انتظرونا الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج

وفاتح هزت الدنيا شجاعته وخاشع حسنت لله طاعته هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول لكل هول من الأهوال مقتحمي محمد محمد أخرج الأكوان من غسق وحرر العقل من شرك ومن نزق وأنقذ الناس من فوضى ومن قلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه ولم يدانوه في علم ولا كرم محمد أخرج الأكوان من غسق وحرر العقل من شرك ومن نزق وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلمي متجردا.

صلى الإله عليه نورا هاديا متعبدا في غاره لم يفهم

روحك مستثار في دم حتى أتى الروح.

اقرأ نبي الله، اقرأ وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم، اقرأ وربك ملهي سبحانه، اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن الحارث بن يزيد قال: قال ابن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض وبيئة مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه. فالله أشد فرحة بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. رواه الشيخان والترمذي. هذا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم الشان من أبواب الإيمان، باب التوبة التي بشر الله بها عباده الضعفاء الذين يقترفون الذنوب والخطايا، وكل ذلك وارد من بني آدم إلا من عصمهم الله من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. أما من سواهم ومن هم دونهم فإن الأنفس الأمارة بالسوء تعبى إلا أن توقعهم فيما يغضب الله مما نهاهم عنه من الفواحش والذنوب التي حرمها الله عليه. إن رحمة الله أوسع من ملكه، وهي التي سبقت غضبه سبحانه وتعالى. لا يقنط عباده الخطائين المذنبين الظالمين لأنفسهم من رحمته، أي من تقبله لتوبتهم إنهم اعترفوا بذنوبهم وأنابوا إليه سبحانه وتعالى، فهو الغفور الرحيم. ولم يستثني المولى سبحانه وتعالى من الذنوب القابلة للغفران والصفح إلا ذنبا واحدا، ألا وهو الشرك بالله. قال جل من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول جل من قائل مبينا سعة رحمته بعباده المسرفين المذنبين بصيغة فيها الكثير من الرعفة والحب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والتعبير بصيغة يا عبادي فيه معنى القرب والحب، ومن لعباد الله سوى خالقهم، فهو سبحانه الملجأ والملاذ. لقد حرم الله تبارك وتعالى اليأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن المؤمن إذا أخطأ وارتكب ذنبا، وكل ذلك وارد من الإنسان الظلوم الجهول، ثم ينيب إلى ربه ويتوب إليه، يجد ربه قريبا منه يتقبل توبته ويغفر له ذنبه. فالمؤمن لا يغفل عن التوبة وطلب الغفران من ربه القريب منه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إن المؤمن إذا مسه طائف من الشيطان يريد إغواءه ودفعه إلى الوقوع في معصية ربه، سرعان ما يتذكر فيتوب وينيب ويستغفر ربه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهذا الحديث في هذا الباب، باب التوبة، يتوخى فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوب القصة، والقصة في القرآن وفي السنة النبوية ليست كما سبق أن بينا أسطورة أو حديثا مفترى، إنها حقيقة واقعية ويريدها الله في كتابه العزيز، أو يحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبرة والموعظة. ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من التشويق والإقناع والتركيز في الأذان لما يراد تركيزه. وهذا الأسلوب كثيرا ما يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في إرشاده وتوجيهه لأصحابه، ومن ورائهم أمته. هذا الحديث يروي قصة رجل كان في أرض لا حياة فيها لا يسكنها أحد، ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه. نام هذا الرجل، فلما استيقظ لم يجد راحلته، فاجتهد في البحث عنها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفا الحال التي آل إليها صاحب هذه الراحلة، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. ووضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده وعليها زاده وشرابه. يا له من تصوير دقيق لحال هذا الرجل الذي نام وهذا طبيعي، واستيقظ ولم يجد راحلته، واجتهد في البحث عنها إلى أن اشتد عليه الحر وأخذ منه التعب ما أخذه. هنالك قرر أن يعود إلى مكانه الذي فقد فيه راحلته لينام ولينتظر الهلاك المحقق، وقد يائس من النجاة فهو ينتظر الموت. فلما استيقظ وجد راحلته بجانبه وعليها زاده وشرابه. هنا تنتهي قصة هذا الرجل لتبدأ العبرة والموعظة والدرس. وما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركزه في أذهان أصحابه وأمته، فالجميع يسلم أن فرحة هذا الرجل براحلته التي فيها نجاته من الهلاك المحقق الزاد والشراب إنها فرحة لا توصف، إنها فرحة لا توصف. يقول عليه الصلاة والسلام مبشرا عباد الله المؤمنين المذنبين الخطائين بأن الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا الرجل براحلته وزاده سبحانه وتعالى. ما أكرمه وما أحلمه وما أرأفه وما ألطفه من رب، فهو سبحانه وتعالى الغني عن عباده الذي لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي، فهو أشد فرحة بتوبة عبده المؤمن من فرحة هذا الرجل بزاده وراحلته. ويشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إقبال الله على عبده التائب المنيب بقوله فيما يرويه عن ربه: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي عبدي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيت هرولة. ولله المثل الأعلى، إذ المراد أن الله هو الأشد إقبالا على عبده المقبل عليه وهو الغني سبحانه وتعالى. إن الله تبارك وتعالى يبسط يده في الليل وفي النهار لتوبة عبده، وينادي مناد من عنده كل ليلة في الثلث الأخير: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهو الغفار: وإني لغفار لمن تاب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تلك بعض من آيات الكتاب العزيز المبشرة لعباد الله المؤمنين، والتي بينتها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بأن الله جعل الصلاة كفارة، الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. لقد جعل الله تبارك وتعالى لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مواسم، منها شهر رمضان المبارك، شهر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شهر الصيام والقرآن، شهر تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة، وتصفد فيه الشياطين، وتنطلق فيه ملائكة الرحمن تغشى عباد الله المؤمنين. هؤلاء المقبلين على ربهم تائبين منيبين مستغفرين لما وقعوا فيه من الذنوب والخطايا، ليجدوا ربا غفورا توابا رحيما يفرح بتوبتهم وعودتهم إليه، وهو الغني عن أفعالهم والذي لا تضره معاصيهم. فالمحروم هو الغافل عن مثل هذه المواسم وعن هذه الأيام والليالي وعن هذه الطاعات والعبادات، يؤديها فتكون كفارة لما يمكن أن يقع فيه من الذنوب ومن الخطايا. وكلنا مذنبون وخير المذنبين التوابين إلى الله رب العالمين. اللهم تب علينا توبة نصوحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

يظهر مما ذكر بشأن استعمال كلمة ورد ومعانيها المختلفة أن العرب لم يستعملوا الورد كاسم لزهرة معروفة، وإنما استبدلوا الاسم بالصفة فسموا الأسماء بصفاتها. جاء في لسان العرب في باب ورد: ورد كل شجرة نورها. قال أبو حنيفة: الورد نور كل شجرة، وزهر كل نبتة، واحدته وردة. وقال: والورد في بلاد العرب كثير، ريفي وبري وجبلي. وورد الشجر نور، ووردت الشجرة إذا خرج نورها. وقيل للأسد ورد وللفرس ورد، وهو بين الكميت والأشقر. وقال ابن سيده: الورد لون أحمر يضرب إلى صفرة حسنة في كل شيء. ووردت المرأة خدها إذا عالجته بصبغ القطنة المصبوغة. وعشية وردة إذا احمر أفقها عند غروب الشمس، وكذلك عند طلوعها.

بقدر ما اشتهر الورد بقدر ما اشتهرت أصناف أخرى من الزهور، فهناك زهور أخرى شاع ذكرها بين الناس مثل الأقحوان وشقائق النعمان. شقائق النعمان تسمية وشكلا من الزهور الأكثر نصيبا في الأساطير خاصة، فلونه الأحمر القاني وظهوره في البراري جعله رمزا للنعمانيين ملوك الحيرة، والنعمان أحد أسمائه. إلا أن المهتمين بالأسطورة قالوا إن اسم النعمان وشقائقه مشتق من النعم، ومنها تشتق كلمة الناعمة أي الروضة أو الحديقة، وبالتالي فإن للشقائق علاقة بمعنى النعمان الأخضر. وقال ابن البيطار الطبيب: شقائق النعمان صنفان، بري وبستاني، ومن البستان ما كان زهره أحمر ومنه ما يميل إلى البياض. هناك زهور كثيرة، ومنها ما عرف بلونه الوردي مثل زهرة الدفلة أو ورد الدفلة، وهي وردة تدجن مثل بقية الورود. هذه الوردة معروفة لدى الخاص والعام، ولكنها ليست في مقام الورد.

قال ابن سينا عن الدفلة قبل تدجينه: منه بري ومنه نهري، وعند ورقه شوك وورده أحمر مر المذاق. وترجم ابن الوحشية لورد شجرة الدفلة بأنه ورد الغار، وقال إنه مليح المنظر وله منافع كثيرة. وذكر أن فلاح الدفلة رأى في منامه أنها عاتبة عليه لعدم عنايته بها مثل بقية الشجر. والدفلة من جنس الشجر كما هو معروف، نبات جبلي يعيش في المناطق الرطبة وشتوت الأنهار. فبالإضافة إلى ورده له خشب أبيض يعلو من الأرض مثل شجر التفاح، وخشبها كثير في مدينة فاس المغربية، تصنع منه الحقاق ونواعير فتل الحرير وغزل الصوف.

أما الأقحوان فقد ترجم ابن الوحشية لهذه الزهرة بقوله: الأقحوان نبات بري نقله النبط من البراري واتخذوه في البساتين، وهو نبات يحمل وردا طيب الريح، ورقه أبيض ووسط الوردة أصفر، كما قال: إن ورد الياسمين طيب الرائحة، وهو من أحسن أنواع البنفسج، هو والنسرين كالأخوين. وقال ابن سينا في الورد بصفة عامة: مركب من جوهر مائي وأرضي، وفيه حرارة ومرارة قليل الحلاوة.

فالأزهار كثيرة ولو أن أجملها الورد، فبقدر ما اشتهر الورد بقدر ما اشتهرت أصناف أخرى من الزهور. أما زهرة السحلوبية التي تحدثنا عنها سابقا والتي تعرف عند الغرب بزهرة الأوركيدي، فهي من أسرة الزهريات وتشتمل على 30,000 نوع، وهي من نوع الأزهار المأثورة في تاريخ الزهريات. عرفت زهرة السحلوبية في القرن الخامس قبل الميلاد عن طريق الفيلسوف اليوناني كونفوثيوس كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وقد تم استجلابها عن طريق الباحثين البيئيين وعلماء النبات الذين حملوا مشاتل منها إلى أوروبا، حيث تم تدجينها هناك بعدما استجلبوها من آسيا. وبعد قرون من الزمان، أي في القرن الثالث قبل الميلاد، عثر على نص يذكر فيه الفيلسوف تيوفراست كلمة أوركيس، وهو يعرف بهذه الزهرة. ومنذ القرن الثامن عشر أصبحت هذه الزهرة تعرف بالأوركيدي. وثمة من كتاب القرن السادس عشر ليونار فوش ودوديونس اللذين كتبا العديد من المصنفات في وصف هذه الزهرة، ولعل أحدث الكتابات عنها هي التي جاءت في مؤلف إبراهام مونتينغ، حيث يقول: تعشق زهرة الأوركيدي الأراضي الرملية، ويستعمل لها روث الخيول كسماد، وتنبت في الأماكن المشمسة البعيدة عن الرطوبة، وفي الأماكن الباردة تحمى من الصقيع والجليد داخل مآوي مسقفة، وهذه المآوي تحميها أيضا من الرياح الغربية والشمالية. كما جلب عشاق الزهور الأوركيدي من المكسيك أيضا وغواتيمالا وكوبا في القرن التاسع عشر، وبذلك اهتم عشاق هذه الزهرة بتطويرها والإشادة بها عبر الكتابات والرسوم المصاحبة لهذه الكتابات.

وتظل زهرة الأوركيدي مبهرة لعشاقها، وهي تفوق في رونقها العديد من الزهور البرية. ومما يشيد به العارفون والمحبون لهذه الزهرة، زهرة السحلوبية، هو أنها لم تندثر رغم تغير المناخ، فقد عرفت كما أسلفنا منذ القرن الثالث قبل الميلاد في اليونان، كما ذكر المؤرخون أنها عرفت منذ أزمنة بعيدة في الصين، ومن ثم تجلبت من قبل الرحالة والمكتشفين إلى أوروبا، كما عرفت في أمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا، وهي أكثر الزهور تعدادا في العالم بأسره من حيث أنواعها وفصائلها وأشكالها، وهي كما علمنا تنتمي إلى الزنبقيات.

ومثلما ألف شعراء الروضيات العرب دواوين عن الزهور، كتب الباحثون الغربيون مؤلفات كثيرة محلات بالصور عن هذه الزهرة الجميلة، زهرة الأوركيدية السحلبية التي تعشق الرمال ونور الشمس وتصمد أمام العواصف وبرد الشتاء.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: صباح. انطلقت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع بلدية الزارات في أشغال استصلاح شاطئ الجهة. تستعد مدينة بنجردان لاحتضان الدورة 37 من المهرجان الدولي للفروسية من 24 من جويلية إلى 1 من أوت. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب اليوم جلسة عمل مخصصة للنظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2027. أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج ستنطلق في 20 من جويلية وتستمر إلى 20 من أوت 2026. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران. في المقابل أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، كما استهدف الكويت والأردن. شكرا وإلى اللقاء.

على أروى الإيقاعات التونسية نصبح عليكم الناس الكل، نقول لكم صباحكم فل، صباحكم أسعد الأيام، وجينا الصيف وجتنا درجات الحرارة العالية ما شاء الله، وأكيد معاكم إن شاء الله نخفوا عليكم درجات الحرارة وتعيشوا معنا جو الصبحية كل نهار خميس. نتلاقوا معاكم أنتوا حتى للعشرة متاع الصباح. صباحكم فل الناس الكل، وتحياتي لكم وين ما كنتوا تبعوا فينا على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. أكيد ساعة الصباح الأولى ديما الإيقاعات التونسية، شادي الحاجي كان حاضر معنا في أول أغنية 12 دقيقة، أكيد معاكم نبدو المشوار. وتحياتنا لكل الفريق اللي عمل معنا اليوم في الإخراج التقني، ضو بن سالم صباح النور ضو، أهلا وسهلا بيك. أكيد نحيي زملائنا في قسم الأخبار اللي بدو معاكم أول موجز اليوم 6 متاع الصباح. إن شاء الله تتواصل النشرات الإخبارية أيضا على رأس كل ساعة، والمواجيز كيف كيف زادة في انتظار يتحقوا بنا زملائنا في قسم الرياضة. إن شاء الله بشكون حاضرين زادة مراسلين مرابطين على عين المكان كالعادة في كل مرة هيك يقولون مشاغل جهاتنا في الجنوب الشرقي. معكم من أمام الميكروفون عفاف البرهومي، تحياتنا لزملائنا في القاعة الفنية أيضا في إذاعة بانوراما وفي غرفة الهاتف اللي إن شاء الله باش يستقبلوا تفاعلات مستمعينا ديما على 75-870-900. أي شخص يحب يوصل صوته في أي مشغل معين أكيد مرحبا بتفاعلاتكم الناس الكل. ورودنا نقولكم إن شاء الله بالألوان الزاهية والباهية، وإن شاء الله بالأخبار الإيجابية ربي ديما تسمعوا كل خير. وأكيد بعد شوية باش نرجع بكم على مواعيدنا كالعادة، برمجة اليوم مواعيد الصلاات، وإن شاء الله نعطيكم فكرة على أحوال طقس اليوم خاصة بعد ارتفاع درجات كبيرة للحرارة. الحقيقة ربي برد علينا وربي يحفظ الناس الكل. يلا مرحبا بكم، وأكيد بعد شوية باش نرجع على أحوال الطقس إن شاء الله.

بصوت الفنان زين الحداد نوصلوا بكم ل 26 دقيقة. نذكركم بأوقات الصلاة لليوم الخميس 16 جويليا الموافق طبعا لشهر صفر والعام 1448 للهجري. طبعا الصبح كان على الساعة 43 دقيقة، الظهر إن شاء الله مع منتصف النهار 31 دقيقة، صلاة العصر إن شاء الله مع الساعة 4:07، صلاة المغرب لليوم إن شاء الله مع الساعة 7:31 دقيقة، بالنسبة لصلاة العشاء إن شاء الله مع الساعة 9:08 دقائق، بالنسبة للشروق لليوم كان على الساعة 5:19 دقيقة، الغروب باش يكون على الساعة 7:29 دقيقة. وصلنا للأسبوع 28 من سنة 2026 واليوم 197 من سنة 2026. إن شاء الله يا ربي كل نهار في حياتنا فيه برشا خير وبركة وصحة وسلامة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة البارح تقريبا من يومين ثلاثة، معناتها عشنا على واقع موجة حر عالية جدا. إن شاء الله ربي يحفظ الناس كله. ديما نأكدوا عليكم ضرورة الاحتياط اللازم، شرب برشا ماء، وخاصة بالنسبة لكبار السن حاولوا أنكم ما يخرجوش أو ما تخرجوش في أوقات الذروة بالنسبة لدرجة الحرارة، على الأقل في آخر تحيين من المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لأحوال الطقس. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب بالنسبة لدرجات الحرارة، في تراجع نسبي قرب السواحل الشرقية وين تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة، وتتواصل مرتفعة ببقية المناطق بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشهيل. ربي برد علينا إن شاء الله، وأكيد بعد 8 إن شاء الله باش يكون عندنا موعد مباشر مع المعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذوا فيه أحوال وتفاصيل الطقس اليوم الأيامات القادمة، مع ديما النصائح اللي نعاودوا نكرروها بالنسبة لمستعملي الطريق. حاولوا نقصوا برشا من السرعة، حاولوا احتاطوا، حاولوا ديما قبل ما تخرجوا بالسيارة ثبتوا من العجلات، وبرشا نصائح إن شاء الله باش نرجعوا فيها في فقرة تمشي بالسلامة وترجع بالسلامة مع كل عادة. ديما منورنا إن شاء الله بالحضور سي سالم الملاك رئيس مكتب الجهوي لجمعية تونس سرع مدين للسلامة المرورية، وديما نصائح مهمة جدا خاصة لأصحاب سيارة التاكسي اللي يستعملوا طبعا في القوارير المنزلية. مع ارتفاع درجات الحرارة شنية تأثيرها لا قدر الله في حالة عدم الاحتياط، أو شنو لازمنا نعمله الله لا يقدر لو السيارة مثلا حسينا هيك بشوية خطر، هذا ما باش نرجعوا فيه إن شاء الله على الفقرة. كيف كيف باش نذكركم مستمعينا ببرمجة اليوم، باش نرجعوا بكم زادة في نهار كما اليوم شو الأحداث اللي صارت وأبرز الأحداث اللي صارت. زادة باش نكونوا حاضرين في عدة محطات الحقيقة في فقرة أخبار البورصة مع صحفي معز برجاب بعد نشرة السبعة اللي باش نرجعوا فيها على الدينار التونسي وقيمته بمقارنة بالعملات الأجنبية، وخاصة سعر الصرف. نعرف اللي برشا ديما يتسائل زعما سعر الصرف قداش اليوم، نعطيكم فكرة أولية على أسعار الصرف. كيف كيف أحوال الطقس كما قلنا باش نرجعوا في تحيين كل مرة هيك نذكركم بآخر تحيين حتى الناس ترد بالها وتسيسر واحة. كيف كيف في فقرة هاو الفريشكة العادة نرجعوا فيها مع أسعار الحوت الفريشكة، وإن شاء الله نعطيكم فكرة بالنسبة لأسعار الحوت مقارنة بمختلف الموانئ سواء كان في بنقردان جزيرة جربة أو معتمدية جرجيس مع مراسلنا نور الدين الجليدي. فقرة زين دارك العادة مع الدكتورة والمختصة في الهندسة الداخلية مدام سمية حميدة باش يكونوا حاضرين اليوم والحديث على ما يمكن أن نزين به المنزل، ولكن بطريقة هكا نقولوا نحن مزيانة خفيفة ما تعبناش برشا وما تخليناش نصرفوا برشا. فقرة هاي تيك مع عبدالله بقير كالعادة في نفس الموعد إن شاء الله باش نرجعوا في فقرة المهنيين والحرفيين شقوا اللي محتاج اليوم وقتش أو كيفاش النجم نحاولوا حاجات قديمة في المنزل تقليدية إلى تحف فنية. هذا اليوم باش يكون حديثنا على تحفة فنية عندها تاريخ كبير في منازلنا كما الغربال التونسي، الغربال التونسي التقليدي، ولكن اليوم تحول إلى تحف فنية تتزين به المنازل وعليه رسومات مزيانة برشا. إن شاء الله باش تكون حاضرة ما بيناتنا الحرفية يسرى فيلالي باش تعطينا فكرة على غرامها وانطلاقتها في هذه المسيرة اللي حولت فيها الغربال التونسي التقليدي إلى تحفة فنية. كيف كيف باش نرجع لأخبار البريد التونسي، وبالمناسبة هذه نحيو كل أعوان البريد التونسي المجندين ديما وفي كل الأوقات الحقيقة واللي نعرفوا من الأوفياء زاد لموجات العروس. نقول لكم إن شاء الله اليوم حديثنا على آخر الخدمات المقدمة سواء كان للطلبة أو التطبيقات الجديدة المتوفرة إن شاء الله في القطاع البريدي ولكل من يهم المواطن أو الطلبة أو التونسيين بالخارج. إن شاء الله باش نرجع على الموضوع هذا باش يكون ضيفنا سي فوزي الفرجاني المدير الجهوي للبريد بتطوين. فقرة رمل الوطن اللي باش نختموا بها إن شاء الله مع الدكتور حسين بحبيل شخصية جديدة اليوم باش نتعرفوا عفوا
على شخصية الشيخ الفيتوري بن عمرو جبلة أصيل ولاية مدنين، تاريخيته ومختلف المحطات اللي قام بها التاريخية، وخاصة من إنجازاته العلمية بطبيعة الحال بأكثر تفاصيل. تابعونا اللي في كل مرة في الفقرة هذه نتعرفوا على شخصية جديدة عندها تاريخ كبير مع العلم مع المعرفة، في طبعا من شهداء تونس. في كل مرة هيك نسلط الضوء على تاريخ شخصية أصيلة الجنوب الشرقي. مرحبا بكم الناس الكل، نواصل معكم الآن بالإيقاعات.

0: سلا نهاركم زين، سلا نهاركم كلهم فرحة، سلا زينة، سلا زينة.
1: وإن شاء الله زينا الناس الكل هيك اخترنا باش نبدأ معكم النهار بالإيقاعات التونسية الجميلة، صوت الفنان الرائع على الدوام عدنان الشواشي في أغنية أحبها، وبرشا حب ليكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا. توقيتنا الآن 6:32 دقيقة، نحيو كل الناس اللي فايقة معنا، واللي أكيد ما ينسوش نفس الموعد ديما على فرد موجة، موجة إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. على ذكر أحوال الطقس والفكرة الأولى اللي أعطيناها لكم على بخصوص أحوال الطقس، حبيت نرجع شوي الحقيقة اللي حتى إن شاء الله تكون تمر بسلام، هي شهادة الكسوف الجزئي النادر للشمس اللي باش يصير في شهر أوت القادم. بطبيعة تونس معنية بهذا الكسوف الكلي للشمس بتاريخ 12 أوت 2026 القادم في ظاهرة فلكية نادرة باش تمتد مسارها عبر مناطق مختلفة، إيزلندا، إسبانيا وأجزاء من البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تونس باش تكون مشمولة بهذا الشكل الكسوف. والظاهرة المرئية حسب القراءة الأولية وحسب ما أصدر ما في مختلف المواقع وما تحدث عنه في هذا الإطار، بطبيعة هي بشكون على شكل كسوف جزئي يتزامن مع غروب الشمس، وين بش تحجب القمر نحو 59% من قرص الشمس بداية من الساعة 6 تقريبا، وبلوغ الذروة في حدود الساعة 7:15 مساء. وخصصت مدينة العلوم بتونس تظاهرة فلكية بسيدي مشرق بسجنان لمتابعة هذا الحدث باستعمال تجهيزات رصد خاصة، كذلك مع التأكيد على ضرورة استعمال وسائل حماية معتمدة لتفادي أضرار النظر المباشر إلى الشمس لا قدر الله. يمكن أن تثبتوا هل الظاهرة الفلكية هذه عندها علاقة بالموجة الحر اللي قاعدين نعيشه على وقعها الآن وإلا لا؟ أتون نوجه السؤال للمهندسين والمختصين في الرصد الجوي ونشوفوا هل عندها علاقة معناتها ممكن تسبق شوي الحكاية، ولا على كل حال هذا برشا ناس مش عارفة علاش دخلنا في موجة حر كبيرة. هناك من يتحدث زادة أن فما ممكن تغير المناخي اللي صاير في العالم أجمع، ولت الآن قضية كبرى، يقول لك التغير المناخي هذا متوقع من سنوات الحقيقة، ولكن ديما نقول إن شاء الله ربي يعطينا معناتها على قد جهودنا وعلى قد ما نقدروا، إن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل. نواصلوا معكم بالإيقاعات بعد شوية باش نذكركم بمجموعة من الأحداث صارت في نهار كما اليوم، في انتظار يكون حاضر معنا سي سالم ملاك، إن شاء الله ناخذه من عنده الاحتياطات اللازمة لاستعمال طبعا قوارير الغاز في سيارات تعليم السياقة أو التاكسي، واللي بتبيع فيها قانون هي الحقيقة يمنحها، ولكن كيفاش نجمو نحتاطوا في حالة استعمالها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة؟ نعرفوا ديما فما تأثير كبير الحقيقة، وريحة الغاز ولا الجاز ولا حتى في المنازل زاد لازم ردوا بالنا برشا برشا، خاصة اللي عندهم الغاز الطبيعي. إن شاء الله ربي يحفظكم، ديما نصيحة باهية وديما الاحتياط واجب. يلا بعد النغم راجعين.

0: كيما اليوم.
1: كيما اليوم.
2: وكما اليوم مستمعينا بتاريخ 16 جويلية من عام 1212 وقوع معركة العقاب، هيك تسمت، اللي انهزم فيها الموحدون وخسروا معظم أملاكهم في الأندلس. نرجع بكم لنهار كما اليوم من سنة 1856 بدأت أعمال حفر قناة السويس بإشراف الفرنسي فردانين دي ليسبس المدعوم من حكومته. في نهار كما اليوم في مدينة نيويورك من سنة 1863 أعمال شغب في مدينة نيويورك تدخل يومها الرابع احتجاجا على قانون التجنيد. نرجع بكم لنهار كما اليوم من سنة 1952 الأمم المتحدة توافق على اعتبار إريتريا وحدة مستقلة منظمة لأثيوبيا في اتحاد كونفدرالي. نرجع بكم أيضا لنهار كما اليوم من سنة 1979 استقالة أحمد حسن البكر من رئاسة الجمهورية العراقية، وصدام حسين المرحوم الراحل يتولى مقاليد السلطة. نرجع بكم لنهار كما اليوم من سنة 1990 وزراء خارجية الدول العربية قرروا في اجتماعهم المنعقد في تونس مقاطعة كل الشركات والوكالات الغربية اللي تساهم في تهجير اليهود السوفييت إلى إسرائيل. نمشي بكم لنهار كما اليوم من سنة 2003 أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوم أميري بتلقيب رئيس مجلس الوزراء بلقب سمو الشيخ، وذلك بعد فصل منصب ولي العهد عن منصب رئاسة الحكومة. نرجع بكم إلى تونس نهار كما اليوم من سنة يعني من كل سنة تقريبا 16 جويلية اللي اليوم تحيي مدينة صفاقس الذكرى ذكرى شهداء البررة 900 الله يرحمهم اللي قتلتهم في فرنسا وسقطوا في ساحة الوغي اللي دافعوا بشراسة بطبيعة ضد الاحتلال الفرنسي، واللي نعرف الحادثة هذه معناتها حادثة أليمة جدا، ولكن ديما نرجع بها بالتاريخ في نهار كما اليوم 16 جويلية نترحموا فيها على كل شهداء تونس الأبرار. نعرفوا الحادثة صارت ورجعت إلى تاريخ 1881. نواصل معكم مستمعينا بالإقاعات والأنغام، بعد شوية بشمشوا إلى موضوع يهم سلامة المرورية، ولديما كنتحدث على سلامة المرورية فنتحدث بطبيعة الحال على سلامة الناس كل سواء كان المواطن العادي أو اللي يستعمل في سيارة. يلا بعد النغم رجعينا. الستة واثنين واربعين دقيقة أكيد في انتظار يكون حاضر النغم، باش نمشوا بكم لي طبعا بلاغ وتصريح كان صرح به الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز سي فيصل الطريفة، ليتحدث أن الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي خلال الفترة هذه مردها أساسا الاستعمال المكثف لمكيفات الهواء مع ارتفاع درجات الحرارة، ولكن فما غضب كبير الحقيقة من قبل عدد من المواطنين خاصة بعد تسجيل حالة الوفاة، زوز حالات وفاة الحقيقة اللي تم تأكيد وفاتهم ربي يرحمهم في كل من جزيرة جربة ولاية مدنين المدينة. أيضا نعرفوا برشا ناس مرضى ويستحقوا الكهرباء من أجل آلات الأكسجين، إن شاء الله ما تتعودش الحوادث هذه. إن شاء الله زاد السيد المدير العام يقرأ في حسابه اللي فما ناس مرضى، فما ناس يستعملوا في أدوية ما تتحملش درجة حرارة عالية وقت اللي تقص الثلاجة ولا تقص المبردات اللي ممكن هيك يستعملوا فيها الأدوية هذه واللي صبروا فيها الأدوية، فأكيد جدا يولي خطر كبير مش كان على اللي يستعمل في آلة الأكسجين، بالعكس حتى فما ناس مساكن ربي يشفيهم إن شاء الله يستعملوا في أدوية لازمها مبرد. فلهنا إشارة بكل لطف معناتها للسيد المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، نقرأ في حسابنا الانقطاع معاش متكرر، هو انقطاع متتالي، ولينا نتحدث اليوم على الكهرباء لأنه مهم جدا اليوم نتحدث زاد بكل صدق وقت اللي معناتها نخمموا في حاجة ولكن ننسوا حاجة مهمة جدا بالنسبة للمرضى، شنو مصيرهم، شنو اللي يرجع معناتها كي يتوفى شخص العمر ما يرجعش، ولكن إن شاء الله يقروا في حسابهم اعتبارهم النقطة هذه بالذات. طبعا هنا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء تحدث أنه استهلاك التيار الكهربائي بلغ خلال فترة الذروة الممتدة طبعا بين الساعة الثانية ظهرا والرابعة بعد الزوال 5000 ميجاوات يوميا، أي بارتفاع بنسبة 30% مقارنة مقارنة بالاستهلاك العادي. وكما وضح أنه الشركة معناتها حرصا منها على توفير التوازن بين الإنتاج والاستهلاك تعمد من حين لآخر إلى التخفيض في الأحمال وقطع مبرمج للتيار لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار عند زيادة الطلب، كما أكد أنه مدة انقطاع التيار لا تتجاوز الساعة الواحدة مع استثناء المؤسسات الحساسة والاستراتيجية. الحقيقة اللي قاعدين نلاحظوا فيه مش ساعة، في لحظة يقص الضوء ويرجع، يقص ويرجع، معناتها القصات هذه راهي ضرت برشا. زاد الأجهزة المنزلية صحيح شفنا معناتها محديث حاول أنه الشركة التونسية للكهرباء والغاز باش تتحمل الأضرار، لكن ماهيش بصفة مؤكدة للأمانة. إن شاء الله يكون فما بلاغ رسمي ومؤكد تجاه هل بالفعل الشركة باش تتحمل أعباء الناس اللي ضررت أجهزتهم المنزلية وألا لا. مدى صحة هذا الخبر هذا ما باش نحاول نتأكد فيه إن شاء الله، في انتظار يتم مراجعة طبعا توقيت القصان، لأن معناتها صحيح هو الاستهلاك وقت ذري، وصحيح هو الاستهلاك معناتها لازم يكون مرشد بطريقة اللي تخفف شوي ممكن جهة عن جهة، ولكن مش بالطريقة هذه اللي قاعدين لاحظوها تو. معناتها كل ناس حتى فروحاتها فسدت، الناس معناتها شفنا حالات متكررة، معناتها فمش كون دافع برشا فلوس حتى باش يفرح. فللأسف معناتها هل البرمجة الاعتباطية بين قوسين والبرمجة الفورية ما نجم نقول عليها كان ربي يهدي وكهو، لأن في نهاية الأمر كانت معناتها تبرمج بشكل مسبق، تعلم الناس بشكل مسبق، يتم جدولة القصان والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بطريقة منطقية. نقرأ في حسابنا الناس المرضى، نقرأ في حسابنا الناس اللي معناتها عندهم آلات أكسجين. على كل حال هذه كلها نقاط لازم مراجعتها من الشركة إن شاء الله، إن شاء الله يتم الاستماع وإعادة النظر في الموضوع هذا بالذات. نواصل معكم بالإيقاعات.

0: تحياتي لكم الناس الكل بصوت الفنان الرائع محلاها الإيقاعات التونسية اللي ترجعنا شوي لأغاني عندها تاريخ كبير، والعوينة الزرقاء اللي وصلتنا ل 56 دقيقة، صوت محمد الجاموسي الراحل بطبيعة تبقى من الأصوات المميزة جدا. إن شاء الله معاكم هيك ديما نقدم لكم نصيحة، ديما نقدم لكم الإفادة من خلال مداخلات المختصين وأهل الاختصاص. نمشي مباشرة مع سي سالم ملاك رئيس مكتب الجهة لجمعية تونس للسلامة المرورية فرع مدنين، وأكيد اليوم حديثنا باش يخص أصحاب سيارات الأجرة وتعليم السياقة وكل من يستعمل قوارير الغاز المنزلية التحذيرات منها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. نقول لك صباح الورد سي سالم، تحياتي ليك.
1: وأخير أخت عفاف تحية ليك وتحية إذاعة التطوين وبانوراما والتحية لجانب التقنية.
0: شكرا، أكيد هيك تعطينا فكرة أولية ساعة قبل كل شيء على الحركية المرورية وين متواجد الآن، وهل فما زحمة ولا لا؟
1: الحركية عادية ما فما زحمة الصباح ولا مع السبع غردرجين ما فما زحمة هنا في بن قردان.
0: نعم.
1: أكثر حاجة زحمة ما التسعة هكاك ثمانية
0: تكثر شوية الحركية،
1: ومن العشرة حتى لل الأربعة ما تنجي حتى في البلاد
0: أكيد مع ارتفاع درجات الحرارة طبيعي جدا الحكاية. فنمشوا معك سي سالم إلى نصيحة إلى المعلومة خاصة للي يستعملوا قوارير الغاز المنزلية في السيارات، سواء كان تعليم السياقة ولا سيارات التاكسي، ولكن ديما يبقى تخوف الحقيقة الكبير من الاستعمال هذا. شو نجموا ننصحوا السادة السواق وكل من يستعمل هذه القوارير؟
1: صحيح قلت عساس، خاصة قارورة المنزل العادي هذا نتاع الغاز. بعض النصائح هي القارورة أكثر حاجة في الصندوق الخلف.
0: نعم.
1: ثم ناس تستعمل فيها حتى في الكراسي من تالي يا أخت عزاز.
0: أكيد وهذا ما لاحظناه.
1: ثم ناس كراب عادية وواحد يستعمل يقول لك أقل واحد
0: أقل استهلاك.
1: ثم الموجودة داخل السيارة مع الركاب.
0: داخل السيارة
1: ثم حتى داخل السيارة، وهي هي ننصح فيها لازم الصندوق الخلفي اللي من تالي الصندوق الخلفي
0: صحيح.
1: يجب تجنب القارورة بحزام أمان، حتى القارورة عند حزام أمان.
0: كيفاش؟
1: كما الشوفير عند حزام أمان لازم مثال بالعامية يتسوق مثال يعني
0: تكون محكمة الإغلاق، معناها ما تكونش تتنفس.
1: خاصة المثال اللي تبدا باش نفسر للناس، اللي تبدا مثال السيارة تمشي في طريق مثال طريق بلس.
0: ايوه.
1: تتقلق لك الوحدة
0: القارورة.
1: القارورة تمشي وتجي، لازم يعني ثبتها
0: يخليها ثابتة باش
1: يخلوها ثابتة.
0: ايوه.
1: يجب ان تكون واقفة بشكل عمودي. لتجنب اي تسريب غاز للسائق.
0: ايوه.
1: النصيحة الثالثة، احرص على ترك مسافة صغيرة مفتوحة.
0: أيوة.
1: لأنها واقف في صندوق السيارة، يعني يخلوها شوية مفتوحة شوية منه ومنه، فهمت؟
0: أيوة.
1: ما تسكروش عليها يعني بالباهي،
0: لأنه لقدر الله أقل تسرب يدور في الكهرباء كله، بالتالي تصير حالة لقدر الله الاحتراق.
1: صحيح يا أخت عفاف.
0: على كل حال نقاط مهمة جدا، تفضل.
1: التجنب ركن السيارة تحت أشعة الشمس، هي مثال فيها القارورة.
0: أيوة.
1: وتعملها يعني في الشمس تقعد ساعة ولا ساعتين.
0: أيوة.
1: على الأقل أعملها مثال حتى في سفرة بعيدة ولا حاجة، مثال في الظل تحت شجرة تحت كذا.
0: أيوة. نحاولوا ديما بالحق، معناتها هذه النقطة مهمة جدا، يعطيك صحة سي سالم، لأن ما لاحظناه أنا برشا ما يهتموش أنا بشيركم السيارة. أيوة. في الظل يقول لك
1: مثال الارتفاع داخل القارورة مثال. على الأقل تحت شجرة، مثال محطات الاستراحة موجودة مثال حتى تو. وديما ننصح الناس تسافر مثال الصباح، تسافر مثال حتى مثال تمشي مثال تو، الناس يرسوا في صغارة متفردوا واحد يمشوا مثال في الصباح لربع يخرجوا الخمسة
0: يحاولوا ما يخرجوش في أوقات الذروة،
1: يتجنبوا مثال ثم الناس يخرجوا شيء نحتاج
0: مخترة برشا. صحيح.
1: مخترة
0: حتى باللي تكون الاحتياطات موجودة وقاري حسابه في كل شيء، ما تعرفش على الدنيا شنية، معناها ترشي لأن هذا غاز مهوش حاجة نتحكمه فيها نحن. صحيح، يعطيك ألف صحة سي سالم. فما إضافة أخرى؟
1: فما إضافة أخرى الرحلات الطويلة كما حكينا،
0: مسافات طويلة. أي
1: أكثر حاجة والتدخين.
0: أيوة أهم حاجة. أي
1: أهم حاجة بيدخل يبعد على السيارة ما يكونش بحلاها السيارة وهي درجة الحرارة توصل 42 و 43 ويعمل سميتي دخان ولا حاجة وإلا بريكية عملها في السيارة.
0: صحيح اختر مع أنت 100% صحيح.
1: يعني هذا
0: واللي بربي إشارة من خلالك سي سالم لكل أصحاب سيارات التاكسي ربي يعاونهم. وأنا من الأوفياء جدا على موجاتنا ولكن ما فيها بس معناتها ساعة لساعة تركب في سيارة تاكسي للأمانة راهي رائحة الغاز معناتها ساعات ما انت تعمل هيك كيما الدوخه شويه ما انا من كثر ما هي قويه.
1: والله عشان تحيه لهم التاكسيات. اما راهم الشيء كلامك مثلك حتى الواحد يركب فيه واحد والله يشم كم في ريحه الغاز
0: هذه فيها حل سي سالم.
1: اول اختصاص ويعمل له اوترتي هل الغاز مصلحه السياره.
0: ايوه حاجه بسيطه برشا.
1: ايوه لازم ديما ينتبه تعمل التاريخ خاصة السيارة ولا حاجة كما قلت سيارة تعليم ولا سيارة
0: تحيات. واضح يا سيدي ان شاء الله ياخذوا النقاط هذه بعين الاعتبار. يعطيك الف صحه سي سالم بارك الله فيك. شان نهارك اسعد الايام وهذه من النقاط المهمه جدا الحقيقه. والله العظيم ما تصوروش قداش ساعات تطلع في سياره تاكسي للامانه ريحه الغاز تدوخ معناتها بين قوسين. هم ربي يعاونهم ولكن ما فيها باس كما تحدث سي سالم تمشي تعمل اونترتيان صغيره تحاول تثبت تردوا بالكم ديما تخلوا الكهرباء في الظل ديما ما تخرجوش في اوقات الذروه وهيك نخليوا روحنا في سلامه وسلامه الناس اللي راكبه معنا زاده. ان شاء الله ربي يحفظكم جميعا ودائما على موجات إذاعة التطبيق. باش نوصل معكم بعد نشرة الأخبار ببقية فقرات ورود الصباح.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. الانطلاق في أشغال استصلاح شاطئ الزارات بهدف معالجة جملة من الإشكالات البيئية. جلسة عامة لمجلس الجهات والأقاليم غدا للمصادقة على مخطط التنمية المقبل. ضربات أمريكية جديدة تستهدف طهران، والأخيرة تقصف الكويت والبحرين والأردن. تتراوح درجات الحرارة اليوم القصوى بين 42 و 48 درجة بالجنوب مع ظهور الشهيلي. وأكد المهندس أنيس السطوري عن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الحرارة تفوق 7 درجات عن المعدل العادي لهذه الفترة.
1: تواصل موجة الحر على قليلة إلى آخر الأسبوع، ممكن نهار الاثنين إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم باش يكون فما انفراج وانخفاض نسبي في درجات الحرارة، يعني ترجع في حدود 35 درجة. لكن هذا هو، يعني احنا تو في شهر جويلية، هذا هو فصل الصيف اللي عايشينه احنا حاليا ليامات. هذه هي موجة حر أعلى من المعادلات العادية بين 7 وتوصل حتى 12 درجة في بعض المناطق. إن شاء الله المعادلات العادية نرجع لها في منتصف الأسبوع القادم.
0: يشتكي عدد من مربي الماشية بالمناطق الصحراوية بتطاوين من تعطل عدد من أبار المياه نتيجة أعطاب في منظومات الطاقة الشمسية، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة عبد العزيز الحرابي.
2: على أثر الموجة الحرارية اللي تمر بها بلادنا، واللي هي معناها كبرة إشكال كبير على مستوى الفلاح والرعاة في الصحراء، حقيقة معناها كثرة تشكيات من تعطب معناها الطاقة الشمسية في عديد الآبار، واللي هي المندوبية الحقيقة قاعدة تعمل على الإشكال هذا وقاعدة تتنقل معناها في كل الأوقات، ولكن الإمكانيات معناها في عديد المرات معناها تتعطب آبار في منطقة الظاهر، في منطقة الوعرة، في البقايع متعددة، ونعرف احنا سوى القطيع.

0: وإذا كان عام كان ممكن ثم محركات تمشي بمادة المازوت ولا اللي هم في الأوقات هذه ما لها يحل الإشكال اللي لابد المندوبية تخدم عليها.
1: انطلقت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بجابس بالشراكة مع بلدية الزرات في أشغال استصلاح شاطئ الزرات بهدف تحسين الوضع البيئي والارتقاء بجماليته وفق المدير الجهوي للوكالة عصام الثليبي.
2: حالات الوضعية البيئية اللي شهدها شاطئ الزرات في الجهة المقابلة للكورنيش وين المركب الشبابي بالزرات تم ملاحظة مستنقعات موجودة غاديك فيها مياه راكدة وتفاقمت الوضعية بعد العاصفة اللي تعرضت لها السواحل التونسية.

0: الدورة هذه ينظمها فوج الكشافة التونسية بالسرندي من عمادة وتزبيب مع تندية جربة أجيم، حيث يكون الانطلاق وإلى تكون الفقرة الصوتية الدورة في الكرة الحديدية إشراف رابطة الجنوب الشرقي للكرة الحديدية بالمدرسة الابتدائية بالسرندي. والعشية إن شاء الله باش يكون الافتتاح الرسمي تحت إشراف السيد ولي مدنين بالفقرات معهودة من تنشيط وعروض فرجوية، معها يتم افتتاح وتدشين معرض الحرفيين والصناعات التقليدية اللي باش يتواصل إلى غاية يوم 19 جويلية بأكثر من 25 عرض داخل ولاية مدنين وخارجها. كيف كيف زاد اليوم الثاني هو يوم العادات والتقاليد اللي حبينا نركز والموروث التقليدي في الأكلة الشعبية واللبسة الجربية، حيث باش يكون تثمين للبلوزة الجربية وتكريم لأقدم تقريبا تاجي خيط في البلوزة الجربية، مع كما قلنا مسابقة في الأكلة الشعبية في الكسكسي بزيت لدام أو زيت دهان كل حد كيش يسميه باختلاف المناطق. إن شاء الله باش يكونوا حاضرين في هذا المهرجان في السرندي، معناها مش كان من منطقة السرندي، باش يكونوا من الماي من ربانا. يوم السبت باش يكون يوم الطفولة.
1: تستعد مدينة بن قردان لاحتضان الدورة 37 للمهرجان الدولي للفروسية من 24 من جويلية إلى 1 أوت. مدير المهرجان عبد السلام زغدود:
2: سميت هذه الدورة بن قردان سياحة الساحل والصحراء، حابين نركزوا على الجانب السياحي، فقرات خفيف للصغار وسهرات للشباب، برمجة لكبار السن والجانب العائلي، عملنا سهرات فنية إن شاء الله، ركزنا أيضا على الفروسية الشعبية اللي هي الملهاد والميز الشعبي، وإن شاء الله الدالة باش تكون مشاركة دولية من أعقاد من تونس من الجزائر أيضا من ليبيا، وخصصنا لها يوم كامل اللي هو نهار 28 جويلية، أيضا باش نعملوا حفلة فنية كبرى اللي هي تمثل الجانب الشعر الشعبي والغناء البدوي، هي مغاربية من الجزائر وتونس وليبيا، حبينا نعطوا لرياضة الرماية أيضا نصيب. بالنسبة إلى سباقات الخيول باش تكون سباقات وطنية، زو سباقات وطنية باش يكون الفرسان أو الخيول من كامل تراب الجمهورية، 25 جويلية موعدكم مع الفروسية، فروسية السباقات، وأيضا اختتامها باش تكون نهار 1 أوت.
1: تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل مخصصة للنظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2027. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة غدا للمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج ستنطلق يوم 22 جويلية وتستمر إلى غاية 25 أوت 2026. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران في وقت سمع عدوي انفجارات متزامنة في عدد من المدن والمحافظات الإيرانية، فيما أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في أجواء طهران. بدورها أفادت وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني باعتراض وتدمير طائرة مسيرة في مدينة أندشميك بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. هذا وأعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، وأعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، فيما أفاد مصدر أمني كردي بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق بإسقاط 3 طائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في المدينة. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اعتراض 4 صواريخ و21 مسيرة داخل المجال الجوي الكويتي. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: الانطلاق في أشغال استصلاح شاطئ الزارات جابس، جلسة عامة لمجلس الجهات والأقاليم غدا للمصادقة على مخطط التنمية المقبل، ضربات أمريكية جديدة تستهدف طهران، وإيران تقصف الكويت والبحرين والأردن. شكرا وإلى اللقاء.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: حدائق بابل المعلقة. بنيت حدائق بابل المعلقة في عصر الملك نبوخذ نصر الثاني في عاصمة الإمبراطورية البابلية حسب ما تشير معظم الدراسات، وهي من عجائب الدنيا 7 المثيرة للجدل والمحفوفة بالغموض، إذ يقال بأنها لم تكن في بابل أصلا، كما يعتقد البعض بأن هذه الحدائق مجرد أسطورة من نسج الخيال لا أصل لها في التاريخ. ومع ذلك فإن العديد من الكتاب في العصور القديمة قدموا وصفا لهذه الحدائق

0: جعل منها أعجوبة رائعة، فهي عبارة عن نباتات وأزهار تتدلى كالشلال من ارتفاع نحو 23 مترا وسط الأعمدة والتماثيل، وهي وفقا للباحثين حدائق مبنية أعلى سطح القصر الملكي الواقع في بابل. وقد قيل أيضا بأنها كانت تقع داخل أسوار القصر الملكي لا في أعلاها. وتقع الحدائق في مدينة بابل في بلاد ما بين النهرين جنوب العاصمة العراقية بغداد، وقد عثر على بعض الحفريات في بابل تدعم فكرة وجود الحدائق فيها، وأهم ما يميزها هو طريقة نقل الماء لارتفاعات كبيرة إضافة إلى الجمال الفني والإبداع في البناء. ويقول المؤرخون إنه استنادا إلى الكتابات الأثرية المكتشفة، فإن ملك بابل نبوخذ نصر أهدى هذه الحدائق إلى زوجته، إلا أنه واجه العديد من الصعوبات في البناء، من أبرزها الري وإيصال الماء إلى الحديقة من نهر الفرات، لكن مهندسيه آنذاك نجحوا في إيجاد طريقة مبتكرة تنقل المياه المنساب من الفرات إلى أعلى القصر لري حدائقه المعلقة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح

عودة معكم مستمعينا بعد نشرة الأخبار بصوت شكري عمر شكري بوزيين. وأكيد الأغنية هذه عندها أثر كبير عند برشا ناس. ربي يخلي كل أميمة والله يرحم كل الأمهات وأكيد الأباء وأكيد بر الوالدين. إن شاء الله ربي يخلينا برين بوالدينا. وكما كل شخص يسمع فينا أكيد حبيت نذكر بهذا البلاغ للناس اللي يهمها الموضوع بطبيعة, وإن أفادت وزارة الشؤون الدينية جميع المواطنين اللي معناتها سابقا تعسر عليهم انهم باش يسجلوا في الحج, فانه اداء فريضه الحج بالنسبه للمترشحين لاول مره ولا المترشحين اللي سبق ليهم التسجيل, انه عمليه التسجيل باش تنطلق بدايه من نهار الاثنين القادم 20 جويلية 2026, وباش تستمر الى غايه يوم الخميس 20 اوت 2026 بدخول الغايه. بطبيعه عمليه التسجيل باش تنطلق حصريا عن طريق رابط التسجيل للحج التالي www.hajj.affaire-religieuse.tn. بطبيعة الموقع هذا تنجم تسجلوا عليه سواء كان اللي مترشح لأول مرة مسبقش يسجل, وإلا اللي سجل قبل وتم معناتها رفضه ولا عدم الموافقة على الحج متاعه, فأكيد تنجم تعاود تسجل مرة أخرى. كما دعات وزارة المترشحين الوزارة المترشحين لأول مرة والمترشحين اللي ما تمش المصادقة على ملفاتهم سابقا إلى الاتصال وجوبة بمصالح المعتمدية رجعي لها بالنظر لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم. كما وجب على كل مترشح تقديم عنوان وبريد عنوان البريد الإلكتروني الشخصي متاعه ضمن بيانات التسجيل. وللحصول بطبيعة على مزيد من الاستفسارات بإمكانكم الاتصال على رقم الأخضر 80 101 863. يعني أي شخص يسمع فينا تنجم تتواصل مع المعتمدية اللي أنت تنتمي لها وتاخذ الوثائق الخاصين بك وتقوم بعملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني. سواء كان نعرف كبار السن اللي ما نجموش ممكن وما يعرفوش كيفاش يستعملوا المواقع الإلكترونية, تنجموا تدخلوا لأي محل إعلامية هو يقوم لك بعملية التسجيل. إن شاء الله ربي يتقبل على الجميع, إن شاء الله تكون من نصيبكم كل حد هيك وقسمة معناتها في نهاية الأمر. أكيد نعرف برشا من الناس يتمنوا فيها, ولكن الإشارة فقط تنجم حتى أنت في العمر هذا تقول ما خليش معناتها عمر متقدم تنجم تسجل, أو حتى أنت صغير في العمر تنجم تسجل, لأن التسجيل في الحج مهوش معناتها مشروط بالعمر. نجم تسجل وهيك تربح السنوات معناتها للقبولك إن شاء الله في هذه أداء هذه الفريضة. إن شاء الله ربي يكتبها لكل مشتاق للبقاع المقدسة. نواصل معكم مستمعينا بالإيقاعات, بعد شوية تحقوا بينا زملائنا في قسم الرياضة, ثم بشمشوا معكم لأخبار البورصة المال والأعمال. كالعادة سعر الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية مع صحفي معز برجب.

0: اخبار الرياضه انفو سبوخ.
1: صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حبايب الرياضه على موجات اذاعه تطاوين في اولى مواعيدنا الرياضيه لهذا اليوم. واكيد البارح عرفنا المنافسه الثانيه اللي باش يكون في الدور النهائي مع المنتخب الاسباني. اتحدث عن المنتخب الارجنتيني اللي باش يواصل حمله الدفاع عن لقبه بعد ما فاز على انجلترا 2-1. اكيد ريبونتادا للمنتخب الارجنتيني بعد ما كان منهزم هدف مقابل صفر ثم يعادل ويفوز، وهكا يكون مع موعد مع المنتخب الاسباني. نذكر مباراه باش تلعب نهار الاحد 19 جويليا في 8 متاع الليل بتوقيت تونس. المنتخب الاسباني اللقب الثاني ليه والاول منذ 2010 في جنوب افريقيا، في حين المنتخب الارجنتيني اكيد يرغب في تحقيق انجاز تاريخي بالتتويج باللقب الثاني على التوالي. هذا بالنسبة لأخبار العالم وكأس العالم في نسخته الفريدة هذا العام 2026. نرجع إلى الأخبار الوطنية، نذكر وإن الأنظار أكيد باش تتجه إلى لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم اللي باش تعقد جلسة للنظر في ملف أحداث درب العاصمة، إلى جانب الطعون المتعلقة بالعقوبات الصادرة في حق عدد من اللاعبين. نذكر وإن الجلسة باش تخصص لدراسة الاستئنافين المقدمين زوز من مدافع الترجي التونسي محمد أمين توغاي ومهاجم الإفريقي فراس شواط. نذكروا أنه العقوبات اللي تم تسليطها عليهم بعد إثر أحداث المباراة، نذكر في آخر المباراة ديربي في البطولة الوطنية لكرة القدم. ومن المنتظر وان تستمع اللجنة إلى دفعات مختلف الأطراف قبل مضيف المداولات واتخاذ قراراتها النهائية بشأن إمكانية تثبيت العقوبات أو تعديلها. نذكر جماهير الفريقين الإفريقي والسيا الترجي زوز قاعدين تابعوا لحظة بلحظة للقرار النهائي للجامعة التونسية ومخرجات هذه الجلسة اللي باش تحدد مستقبل اللاعبين خلال الفترة القادمة. نحكي على اخبار الميركاتو. بالنسبه للجمعيات التونسيه، نادي الافريقي واصل تحركاته لتعزيز صفوف فريق استعدادا للموسم الجديد، وين باش تشير تقارير لاقترابه من اتمام التعاقد مع لاعب الوسط التوغولي روجير اولو في صفقه انتقال حر. نذكر اللاعب هذايا كان قدم اشواط كبيره مع النادي الافريقي في المفاوضات، وباعتباره انه لاعب اصبح دون فريق بعد فسخ عقده مع نادي الاتحاد الليبي، هكا يصبح لاعب متاح امام الاحمر الأبيض دون الحاجة إلى دفع قيمة انتقال هذا اللاعب. أكيد القرار والخبر النهائي يكون موجود على موعدنا الرياضية، وفي حال تمام الصفقة يكون أولو إضافة جديدة لخط وسط النادي الإفريقي ليسعى أكيد لبناء فريق أكثر توازن وقدرة، خاصة على المواسم والاستحقاقات الرياضية اللي تنتظر أحباء وفريق باب جديد في نحكي على تشامبيونز ليغ الإفريقي وبطولة تونس. بعد أخذ ورد وافق يوسف البليلي على توقيع عقد جديد مع الترجي التونسي لمدة زوز مواسم. نذكروا أنه لاعب باش يعود اليوم للتمارين في الحديقة، وكيف كيف البليلي كان رفض عقد في وقت سابق توقيع العقد وطالب انتظار قرار التاس في خصوص عقوبة تجميد نشاطه لسنة كاملة والمسلط عليه من قبل الفيفا. ديما مع اخبار الترجي التونسي ونشاهد التمارين. الترجي البارح التحق الثنائي الجديد رائد الشخاوي والكاميروني مايل فرنانديز، وكان الترجي التونسي اعلن عن ضم الشخاوي بعقد لثلاث مواسم قادمه اتحاد المونستيري والكاميروني فرنانديز بعقد لمده اربع مواسم. كيف كيف تعاقد البارح الترجي التونسي رسميا مع اللاعب محمد بالحاج محمود لمده ثلاث مواسم الى غايه جوان 2029. ديما مع اخبار الميركاتو الصيفي، نذكر وانه كيف كيف بالنسبه للاعب كوني خلفه باش يكون موجود مع الجنويه في مستقبل المارسا. ايضا اللاعب ادم تاوس في انتظار تاكيد الاخبار هل سيكون موجود بصفه رسميه في ترجي جرجيس. هذا الشيء اللي باش نعرفوه ان شاء الله في قادم مواعيدنا الرياضيه قادمه، خاصه اذا تاكد الاخبار. تستضيف مصر كأس العالم للأندية لكرة اليد مقرر إقامتها من 25 سبتمبر إلى 1 أكتوبر بمشاركة 10 أندية من مختلف قارات العالم. نذكر وأنه قائمة الفرق المشاركة في البطولة وفق الاتحاد الدولي لكرة اليد البارح جاءت كالتالي: برشلونة الإسباني بطل النسخة الأخيرة، الأهلي المصري بوصف ممثل الدورة المضيفة، فوكس برلين بطل أوروبا، منتدى درب السلطان المغربي ممثل قارة إفريقيا، والفريق الكويتي ممثل قارة آسيا. وب باش يشارك نادي الزمالك المصري في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر كلوب في 2026 بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد. نكمل أخبارنا الرياضية بأخبارهم المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة اللي باش يخوض في شهر أوت 2026 مباراة الافتتاحية ضمن الدور الثاني من تصفية المنطقة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2027 بعد ما اختتم بنجاح منافسات الدور الأول وتصفيات النوافذ السابقة اللي أقيمت في أنغولا. وأبرز تفاصيلها والمحطات السابقة للمنتخب الوطني التونسي نذكر وإن المباراة باش تلعب نهار الخميس 27 جويلي 26 ضد منتخب الرأس الأخضر. هذه أخبارنا الرياضية. قبل ما نودعكم نذكر بالموعد النهائي لكأس العالم، قلت يوم الخميس 19 جويلية بين المنتخب الإسباني والمنتخب الأرجنتيني. أجمل تحياتي نجاة تخليص، تحيات صديقنا التقني ضو بن سالم في الهندسة التقنية، صديقنا في قسم الأخبار ميلو دهان صباح عليك، وأيضا عفيف البرهومي تكمل معاكم مشوار حتى للعشرة في ورود الصباح. نلتقي إن شاء الله إلى اللقاء.

0: تحياتي لكم الناس كل عودة معكم بعد زوز غنيات وأكيد الأغاني التونسية ديما معنا. سمية الحثروبي كانت حاضرة معكم في غنية إن شاء الله تكون عجبتكم. أكيد تحياتي للناس اللي ديما برونشي على موجات إذاعة تطاوين. بعد ما سمعنا آخر الأخبار الرياضية أكيد معنا جتا خليصة باش نواصل معكم المشوار في آخر أخبار البورصة وسعر الدينار والدولار طبعا في مقارنة بطبيعة الحال. فكانت الدينار التونسي في العالم وديما في الإطار هذا يكون حاضر معنا الصحفي معز برجب. بنقولك صباح الورد معز, تحياتي ليك, أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا, مرحبا بك عفاف, مرحبا بالسادة المستمعين على إذاعة راديو تطاوين وإذاعة بانوراما. إن شاء الله صيفية باهية وطقس يكون
0: والله يا معز هذا ما نتمنوه, لكن يظهر لك بعد ما قاعدين نشوفه فيه معناته تقريبا من ارتفاع درجات الحرارة وحديث كبير على موجة حر, فيظهر لي الصيف ساخن من جميع النواحي تقريبا.
1: تقريبا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما تصير كل خير, وذلك هو صيفنا معروف في تونس في جنوب معروف الصيف إن شاء الله اللي فيه خير ربي سهل فيه.
0: هو ما هو لازم قبل ما نحكو حتى على الدينار والدولار ديما فينا هيك الوازع أن نحاولوا أن نتحدثوا شوي على مواضيع تهم المواطن التونسي, وخاصة لما شفنا تقريبا إحصائيات تقول اللي تجاوز عدد المنازل في البلاد التونسية المجهزة بالطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء 200 ألف منزل من بين 4 ملايين منزل حسب ما أكدوا طبعا مدير العام لوكالة التحكم في الطاقة سنافع البكاري. لهنا في إطار طبعا ما لاحظناه في الفترة الأخيرة من قطاع متكرر للكهرباء وشفنا الأسباب والمسببات والكل, ولكن اليوم هل يعتبر التوجه نحو الطاقة الشمسية هو الحل الأنجع معز حسب رأيك بعد ما شفنا تقريبا تقلق كبير من مستوى القطاع المتكرر والملاحظ بشكل كبير على تونس الكل؟
1: هو ما فماش شك أن التوجه بصفة عامة هو توجه دولة بامتياز في السنوات الأخيرة نحو الطاقة المتجددة, وكانت برياح أو خاصة بالنسبة للمنازل أو للمواطن بصفة عامة تكون الطاقة الشمسية هي البديل لي, خاصة كما ذكرت أمام الاضطرابات وتقطع التزويد بالكهرباء. هنا فما مفارقتين باش تجي, إذا أي مدى يمكن للمواطن التونسي بصفة عامة أن يستهلك من الكهرباء بالطاقة الشمسية, أيوة. في المقابل حتىكش الوقتاش زادة حتى الشركة الوطنية للستاك ما يسمى بالستاك حتىكش الوقتاش الصيانة هذه تبقى ديما مؤخرة من شيء فشيء. فما دراسات تقول أن يمكن الضغط في الصيف يكون كبير بحكم استعمال المكيفات استعمال برشة أجهزة كهربائية يسبب هالانقطاع الفجئي للتيار الكهربائي, لكن معناها كان المفروض ويجب أصلا أن يكون أن الشركة هذه وهي الشركة الوحيدة تقريبا اللي تزود فيها بالكهرباء أنها تستعد تقريبا من فصل قبل فصل الصيف وتعمل الصيانة بتاعها. الطاقة المتجددة طاقة سمحة ياسر معناها نظيفة, يعني الدول كلها تتجه للطاقة الشمسية خاصة أن بلادنا ونعرف أن بلادنا يعني الشمس فيها تقريبا 13-14 ساعة, وهذا ما يمكن حتى يخفف على المواطن على جيبه. وفي الاخر في الاخر هي سياسه يختارها المواطن من جهه وتختارها الدوله من جهه اخرى, ولكن حل قد يرضي فرد ويزعج اخر.
0: واضح. على كل حال نمشي بك مباشرة إلى تأثير لأن كل شيء عنده علاقة بهذا معز, كي نحكو على الطاقة كي نحكو على ممكن استعمال مع التوجه نحو استعمال الطاقة الشمسية, نتحدث زاد على تأثير الانقطاعات المتكررة هذه على الاقتصاد التونسي لأن شفنا تقريبا من يومين صيحات فزع من تجاه أصحاب المشاريع اللي هم بيدهم معناها فتحين محلات في وقت الذروة وقت الصيف يقولك وقت خدمة, ولكن للأسف يكون الانقطاع كرر الكهرباء يكون عائز دون موصلة عملهم. وشفنا النداءات اللي وجهها لرئيس الجمهورية وجهها لرئيس الدولة وأكيد نحو معناتها شو نعمل وشو الحل وقت اللي مثلا محل سياحي ولا محل فاتح باب الرزق ويلقى روحها معناتها في لحظات متكررة من قطاع الكهرباء فقد الحرفة روحوا معاش الناس معناتها تخاطر وتمشي تقول لك معناتها هو بطبيعتها باش يقص الضوء. لهنا حبينا ناخذ معناتها الجانب هذا تأثير الانقطاع المتكرر على عائدات الاقتصاد والسياحة بشكل عام.
1: فعلا يعني تقريبا مسيتي تقريبا النقطة الأهم في الانقطاع هذا للتيار الكهربائي للضوء صفة عامة بشي طبعا يأثر سلبا على جيب المواطن، خاصة من المهن اليومية كما مثلا نجار أو حداد أو تاجر خضار جزار. تعرف جزار يستعمل الثلاجات الكبيرة اللي كي تنقطع الله أعلم السلعة بتاعها تنجم تكون معناها تفسد، فما حاجة أخرى يمكن إنسانية أكثر منها اقتصادية، فما ناس عندها الأمراض لطف علينا وعليكم على السادة المستمعين الأمراض المزمنة تكون الأدوية بتاعهم محفوظة في الثلاجات كان باش تقص عليها أنت، والأدوية هذه تكون حساسة يلزم تكون موجودة في في في في في درجة حرارة معينة في صورة ما تقص الثلاجة ذيك أي ما الحل.
0: شفنا الله يرحمهم معناتها زوز من الناس توفوا معناتها في ولاية مدنين جراء انقطاع الكهرباء المفاجئ، هذا امر واقع معناها اليوم. معناتها انا وجهت في بداية البرنامج نداء معناتها الى الإدارة العامة لشركة الكهرباء، شو الحلول البديلة، لان يظهر الانقطاع معاش متكرر. حتى اليوم معز كان لاحظت الانقطاع كل لحظة، معناها ما فماش انا مثلاً ساعة، ياريت ينظمون جدول مثلاً يعرف واحد روحه ساعة ساعتين الضوء مقصوص ويتصرف في الأثناء. نشوفوا حلول بديلة، زادة مش معقول معناتها باش نعدوا صيف بطريقة هذه وبالخطورة هذه، ولا واحد خايف. ناس صرف فلوس كبيرة معز في فروحاتها، صرف فلوس كبيرة في شراء السلع، سلع شفنا الجزارة والقصابين وجهوا نداء البارح معناتها في الموضوع هذا، قال لك اليوم نخسروا سلعتنا لان معناتها نقولوا نحن مبردات مش قاعده تبرد. فالحقيقه موضوع متشعب برشا وحساس برشا، ومش عارفه برايك شنو هي الحلول البديله اللي ممكن اتباعها حتى نقلص شوي من خطوره تبعات الانقطاع المتكرر للكهرباء.
1: في الواقع عفافي زي ما نقول للسادة المستمعين أن الموضوع هذا هو موضوع تقريبا في الجمهورية الروسية كاملة، يعني سواء كان في تطاوين في قبلي في طوزر في تونس في سوسة، يعني حتى في العاصمة الهنية في بعض الأحياء حتى الراقية. يعني البارح كانت عنا ندوة صحفية، والغريب أن حتى الزملاء الصحفيين والإعلاميين طرقوا للنقطة هذه، أن في حي النصر مثلا في المنار في العمران في مرسى يعني تتكرر. الحلول البديلة تبقى ديما ما هيش كافية حسب تقديري كما ذكرنا، الطاقة البديلة سواء كانت الطاقة الشمسية أو غيرها، النجم زاد الإرشاد، وهو يعني هنا بين ظفرين إرشاد في استعمال الكهرباء بالسادة معناها مثلا نطفوا الكليماتيزور كي نبدو خارج، اللي نطفوا الضوء كي نبدو خارج مش منستعملوش. هي تبقى حلول، لكن لا أعتقد أنها باش أمام الضعف وعدم الصيانة للشبكة شبكة التيار الكهربائي بصفة دورية وبصفة ما نصورش أنها باش تكون حل.
0: يظهر الموضوع أعمق من هيك برشا معز.
1: أعمق برشا برشا أكيد أكيد، هي حل يعني بيد شركة الكهرباء كما قلت ستيك، وبيد الدولة تقريبا أو حتى الوزارة التخطيط وزارة الاقتصاد، يعني هي ستيك تابع وزارة الاقتصاد، يعني يلزم يكون فما حلول جذرية، خاصة أن احنا دولة سياحية أو سمعتنا يمكن تتهز سواء كان في الداخل أو في الخارج. عنا عمالنا بالخارج كيف يجوش مش يقولوا أنا أجي مش يتفارج في بلادها
0: أي حتى بخلاف أن السياح تولينا نحن كمواطنين، معناها تعطينا عايش كريم، تعطينا معناها كي تقص لي أنا الماء والضوء في نفس الوقت، معناها إيش باش يخدم اللي صاحب المشروع؟ الناس معناتها بيدها معاش مستمتع بحياة طبيعية صراحة، معناتها خلينا نقولوها صحيح نحن مضبينا بلادنا في أحسن حال ومضبينا الظروف ديما كلها، لكن الأسباب اللي قاعدة تتقال وقاعدة التصريحات تخرج معناها أسباب مش منطقية بالكل معز. وقت اللي نشوفه يقول لك انقطاع متكرر باش أنا نتحكم في الطاقة، يظهر لي عندك معناتها عام كامل قاعد تخدم على الملف هذا مش الصيفة كهو، معناها علاش نوصلوا دقيقة 90 باش نخموا اللي راهو لازم الانقطاع من قبل يصير هالتوزيع الجزئي، معناتها كل مرة يقص الضوء يرجع يقص ويرجع لكن بطريقة معقولة، لكن السنين بطريقة مخيفة جدا راهو معز، كل لحظة وكل ثانية كل دقيقة مرة يرجع مرة يسكر. في نهاية الأمر هو عمل كامل ومتكامل على امتداد سنوات على امتداد أعوام، اليوم لازم نفكروا في خطة بديلة استعجالية. أن احنا نشوفوا معناتها جلسات عاجلة في مواضيع فيضانات في مواضيع يا خويا وينها ميزانيات كما تندروا بها برشا يقول لك ميزانيات الفيضانات علاش ما نحاولوهاش اليوم شنو لازمنا نستنجدوا لان بالحق حاله نجده انا هذه نسميها وقت اللي يتوفوا ناس شنو ذنبهم ساكن شنو ذنب اصحاب المشاريع اللي دافع فلوسها اللي تستنى باش ترجع صحيح كل حاجه وقسمها لكن زاد لازم نكون واقعيين اليوم الخدمه هذه ما تمشي شهر وشهرين هذه خدمه عام كامله وجد ولا عام كامل فيظهر لي معناتها موضوع مش عارفه ما قالوا ان شاء الله ربي يقدر الخير وكهو
1: ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يقدر الخير ولو ان هالاجابه بتاع الاستاذ انا احنا نتحكم اذا كنت انت فعلا تتحكم فانت تعلمني مسبقا مش ناخذ احتياطاتي يمكن نمشي اللي انت تقول الجهه هذه مثلا مش قصفه الضوء نمشي الاقارب في الجهه الاخرى مش نحافظ على دوايا نحافظ على سلعتي نحافظ على اي
0: بالضبط هي ما يقاش معناها صحيح صحيح معقول جدا راهو معناتها العمل هذا والحديث راهو مش كان حديث راهو واقع مؤلم جدا خلينا نحكي بصراحه لان اليوم تونسي معناتها ابسط مقومات العيش لازم نوفروها سبحان الله معناتها انت بيدك تحل شركه تقرا حسابك في كل شيء انت بيدك قادم على صيف تقرا حسابك في كل شيء يا رسول الله علاش الماء والضوء مع بعضهم راهو تو صبرنا على الضوء قلنا مثال انقطاع متكرر تزيد باقي تقص معها الماء معناها لهنا لا يستقيم العيش بصراحه معناها ربي يهدي وكهو أما في نهاية الأمر لازم معناتها النظر بجدية في المواضيع هذو مزوز ممكن نحن نحكو بحماس شوي ممكن نحكو بتألم شوي لأن في نهاية معناتها كل مواطن في مكاننا باش يحكي نفس الكلام وباش يتألم نفس الألم وقت اللي نلقوا بلادنا معناتها في موسم سياحي حساس برشا يعيش في ظروف مهيش مريحة بصدق معناتها إن شاء الله نجموا نتجاوزها وكهو
1: أكيد وهذا دورنا كإعلاميين وكصحفيين هو نقل الصورة الحقيقية لصوت المواطن وإحساس المواطن في المقابل عفاف ما نشكوش إلا عندنا من الكفاءات الكبيرة واني عندي برشا مهندسين وأصدقاء يشتغلوا حتى البرة
0: ربي يعاونهم
1: كفاءات في تونس وثقتنا في في في في حكومتنا وثقتنا في في شركتنا زاد الشركة الأصيلة شركة الغاز معنى أن هي بتتجاوز العقبة هذه صحيح طولت المدة صحيح لكن بحول الله عنا ثقة في أولاد
0: واضح
1: وتونس ديما والذات
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله هذا ما نتمنوه نحن ديما تونس بخير إن شاء الله نمشي معك لسعر الدينار شنو أموره مع العملات الأجنبية
1: والله بس نستهله طبعا نشرتنا متابعة آخر تطورات في سوق الصرف في تونس اللي من الأكيد أن الدينار التونسي يواصل تحركاته نحو أبرز العملات الأجنبية يزني نعود ونذكره بحاجة أخرى خطر عفاف تعرفي فما التواصل إحنا مع المستمعين بتاعنا سواء كان عبر الفيسبوك أو غيرها يزني نذكر حاجة ونوضحه أن سعر الشراء راه هو السعر الذي يشتري به البنك العملة الأجنبية من الحريف
0: وهذا المفهوم اللي برشا يناقشونا فيه وما زلت مش واضحة الرؤية بالنسبة ليهم
1: نعود نذكره نوضح أن سعر الشراء هو السعر الذي يشتري به البنك العملة الأجنبية من الحريف وأما سعر البيع فهو السعر الذي يبيع به البنك تلك العملة للحريف وعادة راو السعر هذا شكون ينجم يحدد اكثر هو البنك المركزي
0: واضح في دقيقه معز اكيد هو ديما مرجع النظر البنك المركزي في دقيقه
1: البنك المركزي وفما هامش ربح يتحدد البنك المعنيه
0: واضح
1: احنا عندنا سعر الاورو سعر البيع 3411 سعر الشراء يكون 3334 سعر الدولار الامريكي سعر البيع 3.016 وسعر الشراء 2.937 جنيه الاسترليني عفاف سعر البيع 4.027 وسعر الشراء يكون 3.881 الفرنك السويسري الشراء يكون 3.704 وسعر الشراء يكون 3.551 تعدوا للريال السعودي سعر البيع يكون 0.805 وسعر الشراء يكون 0.780 الريال القطري 0.870 سعر البيع سعر الشراء 0.793 هذه تقريبا أكثر العملات عفوا اللي قاعدة تتداول حاليا بالأسعار هذه ونعود نذكر أن نرى البنك المركزي هو اللي يحدد تقريبا على التحرك الاقتصادي قوة الاقتصاد النمو التضخم ويحدد السعر ذاك ومن بعد البنكة كل أيه. بنكة كيفاش هي وطريقتها والألغوريتم التجاري تاعها تجب تزيد أكثر
0: معناتها بتبسيط أكثر معز يعني أيه. الأسعار اللي نقول عليها نحن الآن انطلاقا من البنك المركزي تنجم تمشي للبنك أيه. اللي أنت تصرف فيها تلقى سعر يختلف شوي على اعتبار هي عملت مارج معين فهك علاش برشا يقولون علاش معناتها تعطونا سعر وقت اللي نمشي للبنك أنا لقاها تغير ولا راني البارح صرفته لكن ما طلعش بنفس السوم اللي أنتم حكيتوا عليها راهو ديما المارج يختلف حسب البنك اللي أنت تتعامل معاه لأن هي زاد عندها دور أنها تحدد المارج هيك متاع البيع والشراء هيك ولا يعطيك صحة معز
1: وضبط على ذاك فما عنا أكل المحلات بتاع الصرف اللي حلوا جديد اللي حتضبط
0: أي أتونا نرجعوا للموضوع معز على كل حال ومضى إشهرية موجز الأخبار وتونا نرجع للموضوع في حصة قادمة إن شاء الله
1: إن شاء الله
2: إشهار تحتفل شركة الأحمر بعيد ميلادها الثامن وبالمناسبة هذية باش تربحوا معانا كادو بقيمة 10,000 دينار لأكثر تفاصيل اطلبونا على 21-179-979 أو 97-662-769 أو زورونا في مقرنا في تطاوين في حي المهرجان مقابل جمع الأنصار أو بمدنين طريق بن قردانة إشهار عروس الصحراء إذاعة تطاوين
3: موجز الأخبار الثامنة صباحا هنا في تطاوين أسدت أوقاتكم مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز انطلقت وكالة حماية وتأييد الشريط الساحلي بالشراكة مع بلدية الزارات في أشغال استصلاح شاطئ الزارات بهدف تحسين الوضع البيئي والارتقاء بجماليته بلغت الكميات المجمعة من الحبوب على مستوى الوطني نحو 10 ملايين قنطار وتتواصل عملية تجميع الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف عادية تزامنا مع تقدم عمليات الحصاد التي بلغت نسبة 86% على المستوى الوطني إلى غاية 13 من جويلية الحالي بحسب ما جاء في البلاغ الصادر عن ديوان الحبوب أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري 1027 ميلادي ستنطلق بداية من يوم الاثنين المقبل 20 جويلية وتستمر إلى غاية 25 أوت القادم يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا الجمعة جلسة عامة للمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 دوليا استشهد فلسطيني اثنان صباح اليوم في قصف نفذته طائرة مسيرة صهيونية عند مفارق سانفور في حي التفاح شرقي مدينة غزة في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار أعلن الجيش الإيراني صباح اليوم استهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن بطائرات مسيرة في أحدث رد على الضربات الأمريكية المتواصلة نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة الرابط صحيح ولا وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة عندك

0: تحياتي لكم مستمعينا الكل، رجعنا معكم بعد موجز الأخبار. نقولكم أصبحكم فل، أصبحكم أسعد الأيام بعد ما تحدثنا على المال والأعمال، الفلوس والصرف والوضعية اللي نعيشوها تقريبا بعد الانقطاع المتكرر للكهرباء. فسرنا الوضعية، فسرنا في قراءة طبعا مستقبلية لهذا المختلف هذه القرارات، أكيد ارتفاع درجات الحرارة أيضا في متابعة ديما حينية وفورية مع المعهد الوطني للرصد الجوي. سعيدة جدا باستقبال معي المهندس صبحي بن أحمد، ونقولك صباح الورسي صبحي.
1: صباح الخير أختي عفيف، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذاعة التطور.
0: الله يخليك، نحن ديما نقول إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف
1: إن شاء الله.
0: وفي أمين. بداية البرنامج أنا تحدثت على زوز نقاط، الحقيقة ارتفاع درجة الحرارة وموجة الحر هذه هل باش تتواصل وإلا لا، وفي نفس الوقت الكسوف الشمسي اللي إن شاء الله باش يصير في 12 أوت الفترة القادمة، هل هن عنده علاقة معناتها بالموجة الحر اللي قاعدين نمروا بها الآن، وإلا الموضوع ما عندهش علاقة بها؟
1: بطبيعة الحال هو كل معناتها حاجة معناتها علميا في مكانها، معناتها بطبيعة الحال كسوف أو الظواهر الفلكية هي ظواهر فلكية قاعدة تصير.
0: نعم.
1: بالنسبة اللي قاعدين نعيشه فيه نجم نقوله هذه الأيام هو تمركز لمرتفع للضغط الجوي قوي قاعد يدوم طيلة أيام.
0: نعم.
1: تقريبا منذ يوم الثلاثاء أصدرنا نشرة متابعة إلى وصول معناتها موجة حر لبلادنا، وسجلنا حتى يوم الأمس أرقام كبيرة، ما سجلناش الحقيقة أرقام قياسية إلى حد هذه اللحظة.
0: نعم.
1: لكن سجلنا يوم الأمس 48 درجة فاصل 2 تقريبا بجهة نصر الله من ولاية القيروان، سجلنا 48 بجهة جندوبة، هذوما أعلى الأرقام، وكانت بطبيعة الحال أكثر من 40 أو حتى 42 درجة بأكثر من 20 محطة يوم الأمس سجلناهم. هذا هو معناتها المفهوم من موجة الحر اللي هي الدوم.

0: عدة أيام.
1: أيوة.
0: نحن الآن كذلك بصدد معناتها إعداد نشرة متابعة إلى تواصل هذه موجة الحر إلى غاية آخر هذا الأسبوع أو حتى بداية الأسبوع القادم.
1: نعم.
0: بالنسبة للطقس بش يكون حار، قليل سحب، رياح من قطاع شرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر بش يكون قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل إلى غاية آخر هذا الأسبوع، البحر معناتها تقريبا قليل الاضطراب إلى هذا. الحرارة بالنسبة للسواحل الشرقية أقل بقليل من داخل البلاد ما بين 34-39 درجة مع رطوبة مرتفعة، بطبيعة الحال رطوبة مرتفعة مع الإحساس بالحرارة بش يكون كبير، وما بين 42 وتوصل حتى 48 درجة بكل من جندوبة بجهة كذلك قبلي بجهة توزر. بالنسبة ليوم الغد نحكيه على ارتفاع واضح وكذلك ذروة الحرارة هي يوم الغد، غدوة نحكيه على أرقام كبيرة، أرقام 47 أو 46 بعدة جهات وتوصل حتى 48 درجة. بالنسبة لجهة تطاوين يمكن نسجله اليوم 44 درجة تحت الظل، غدوة نسجله 45 أو 46 درجة ويتواصل هذه الحرارة مرتفعة، خاصة المفهوم انت موجة الحر هو ليلا وصباحا معناتها تكون مرتفعة، في الجنوب الغربي توصل حتى 38 ليلا وفي المناطق الشرقية توصل حتى 32-31 درجة. ردوا بنا بطبيعة الحال في مثل هذه الوضعيات إلى توخي الحذر والالتزام بإجراءات الوقاية من مخاطر الصحية.
1: نعم.
0: من مضاعفات معناتها الإجهاد والحراري وضربة الشمس.
1: أي.
0: شرب كميات هامة من الماء، تجنب الشمس في أوقات الذروة وكذلك تجنب المجهود البدني الشديد في أوقات الذروة، البقاء نعم في أماكن المظللة والمهوية معناتها، العناية أكثر بكبار السن وتفقد الأشخاص الذين يعيشون بانفرادهم، وإن شاء الله تمر بسلام هذه الموجة وإن شاء الله الانفراج ممكن بالنسبة للمناطق الجنوب نهاية الأسبوع القادم، ممكن يصل يوم الخميس القادم بإذن
1: الله. معناها تقريبا موجة الحر تتوصل حتى نهار الخميس
0: بالنسبة للمناطق الجنوب مازالت متواصلة، مناطق الشمال ممكن نهار الأربعاء تطيح شوية، أما النجم نقوله من هنا حتى نهار الثلاثاء الحرارة تقريبا في نفس المعدلات باش تكون تتراوح ما بين الأربعين حتى للستة وأربعين درجة.
1: ربي يعطينا كل خير إن شاء الله. شكرا لك سي صبحي،
0: رحمنا ويعطينا ما نقدر إن شاء الله.
1: أمين أمين يا رب، شكرا جزيلا لك إن شاء الله، نهارك أسعد الأيام، بارك الله فيك. ديما في الإشارة بطبيعة الحال كي نتحدث على أحوال الطقس، نتحدث على ارتفاع درجات الحرارة العالية والتوصيات، ديما الناس اللي تلتجأ للبحر زاد الردوا بنا من العمان في معناتها وقت الذروة متاع السخانة لأنها مضرة برشا. صحيح ممكن برشا يقول لك لا نتفرهدوا بها، لكن العومة هيك من بعد لا قدر الله تنجم معناتها عندها أثر كبير على صحتنا. نحاولوا ردوا بيننا نسيسر، وإحنا خاصة كبار السن نحاولوا زادة كيف ما خلهمش يخرجوا في أوقات الذروة، ديما الناس الكل تحتاط، لأن بالحق ارتفاع درجات الحرارة تحسها معناتها مش عادية، تنجمش تتحمل هيك ساعة ساعتين وانت في الشمس، فما بالك معناتها مع البحر ومع الماء مالح وشي تأثيره ممكن، فنسيسر وإحنا وردوا بيننا. يلا نواصلوا معكم بالإيقاعات وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع.

0: يلا عودة معكم مستمعينا بالإيقاعات التونسية. هلا الميلكي توصلنا ل 8:15 دقيقة، بعد شوية باش نزكم في أسعار الفريشك بالنسبة لأسعار الأسماك بمختلف أصنافها في مختلف الموانئ التونسية، وخاصة نتحدث هنا على الجنوب الشرقي. باش يكون حاضر معنا مراسلنا نور الدين الجليدي بأكثر تفاصيل، باش تحط لنا بطبيعتنا فكرة على الأسعار والحركية في الأسواق. كيف كيف باش يكون حاضر معنا ضيفنا سي فوزي الفرجاني المدير الجهوي للبريد بتطويل، الحديث عن آخر الخدمات المقدمة والتطبيقات الجديدة المتوفرة بالنسبة للطلبة للتلاميذ، الخدمات المقدمة زادة للمواطنين. مشكور جدا سي فوزي على التفاعل معنا هيك، حتى نخلوا الناس في الإطار وأي حاجة تحضروها على بكري، لأن ديما الإعلام على بكري بخصوص التطبيقات اللي استحقوها، سواء كان التلاميذ اللي باش يتوجهوا إلى الجامعات لأول مرة أو بالنسبة للطلبة القدامى، كيف كيف للمواطنين والخدمات المتوفرة، التطبيقات الجديدة تاخذوا فكرة على الخدمات المقدمة للبريد التونسي بولاية تطاوين. أكيد معاكم باش نواصلوا بالإيقاعات في انتظار إذا نور الدين حاضر ناخذوه مباشرة معنا. يلا صباح النور نور الدين، تحياتي ليك. ما زلت تسمع فينا؟ يسمع فينا يظهر لي نور الدين. صباح الورد نور الدين، تحياتي ليك.
1: بأخير عفاف، تحية ليك، تحية لكل وفيانا عبر موجات إذاعة تطاوين.
0: الله يخليك. قل لي سخانة في بنقردان تو
1: شي أمورها؟ اليوم أبرك شوية، اليوم بلغتنا أبرك شوية، يعني انخفاض على الأقل.
0: هاي به الحمد لله،
1: إن شاء الله اليوم وإن شاء الله طبعا تنخفض درجات الحرارة بكامل ربوع تونس
0: إن شاء الله يا رب. على كل حال نحن ديما الأسعار الفريشك معاك، نمشوا الأنميناتو
1: ندوى باش ناخذوا الميناءات مقارنه يعني ما بين الاسماك وانواعها في مختلف الميناءات الثلاثه.
0: نعم.
1: اللي همونا طبعا الكتف، جرجيس وجربه. نبدا بالمناني 40 دينار في بنقردان، 50 في جرجيس و60 في جربه. البوري ب 20 دينار في بنقردان، 30 و30 بين جربه وجرجيس. المعزول طبعا من 15 حتى 20 دينار في بنقردان، من 20 حتى 30 بجرجيس، وب 35 دينار في جزيرة الأحلام. الشورو من 10 حتى 20 دينار في بنقردان، يوصل 15 و 25 دينار في جربة وجرجيس. الجاروس ب 45 دينار حتى 50 دينار في بنقردان، تقريبا من 50 حتى 55 في جرجيس، وتقريبا حتى حدود 70 دينار في جربة.
0: ما شاء الله.
1: الفار يعني ثم طبعا الرقيق والخشين، الرقيق ب 10,000 في بنقردان و 15 في جربة وجرجيس، والخشين يعني ب 20 دينار في بنقردان، وبفارق 5 دينارات ما بين ميناء جربة وجرجيس. الشلب الرقيق ب 13 حتى 15 في بنقردان، ب 10,000 في جربة وجرجيس، يعني شوفوا ربما انخفاض ما بين الزوز مواني. الشلبة يعني الخشينة ما بين 20 و 25 دينار في بنقردان، أقل شوية في جرب وجرجيس، توصل حتى ل 18 و 20 دينار. اللورات المربية تقريبا اتفق الثلوث على نفس السعر، يعني من 22 حتى 25، والقاروس من 25 حتى ل 30 دينار. السبارس من 8 حتى 10,000 في بنقردان، كيف كيف في جرجيس، لكن في جربة يمتازوا طبعا بسبارس خشين برشا، اللي هو سبارس سيدي جمور، يوصل تقريبا الكف اليد ولا حتى أكبر شوية، لكن غالي سومة 50 دينار. المداس من 17 ل 30 دينار في بنقردان. لقرو في جربة وجرجيس يوصل حتى ل 40 دينار، يعني في لغة البحار لقرو، يعني المداس
0: جملة
1: خشين. الخشين الخشين القطاط ب 20 دينار، 25 دينار بنقردان، 27 دينار حتى 30 دينار في جرجيس، و 30 دينار يعني في جربة. الكرافات ب 20 دينار حتى 30 دينار في بنقردان، كيف كيف في جربة وجرجيس. الشوباي من 20 حتى 25 دينار، القرنيت 25 30 دينار في بنقردان، ويوصل حتى ل 40 دينار في جربة، 25 حتى 40 دينار في جرجيس.
0: بارك الله.
1: والسردينة، السردينة من 8 إلى 10,000 في بنقردان، من 12 دينار في جربة، وفي جرجيس تقريبا توصل حتى 5,000 و 4,000 يعني مليم، أرخص برشا من ميناء أي.
0: نعم.
1: كتف وجربة.
0: الحمد لله على كل حال كل قدير وقدرة, وهذاك هو الاختلاف بين مختلف الجهات. يعطيك صحة نوردين, برافو على هيك وسع البال, لأن الحكاية في المقارنة راهي جوج مشوي الحكاية.
1: أكيد شوي.
0: إن شاء الله ديما هيك الاجتهاد موجود منك. شكرا ليك نوردين على الاجتهاد, يعطيك ألف صحة. هيك أعطينا فكرة على مختلف المستمعين والناس زاد المقيمين سواء كان في الجزيرة ولا في جرجيس في عطلة صيفية, صحة وفرحة تبحبحوا, لأن بالحق من أجمل وأروع المناطق. كيف كيف بن قردين ما ننسوش بحرها الصحي بامتياز, وقريبا باش تعيش تظاهرة يظهر لي سباق الخيول نوردين هيك ولا مهرجان كامل باش يتقام,
1: مهرجان الدولي الفروسية إن شاء الله عن قريب في بن قردين. يعني سنا في برمجة متميزة إن شاء الله تنال أعجب.
0: طبعا ديما نتحدث على الفسحة الشاطئية ببن قردين, نتحدث على اجتهاد في النظافة من حيث النظام, زاد كيف كيف المواطن لازم يرد باله, زاد الناس الكل تحافظ على هالمكسب الكبير, وإن شاء الله عطلة وصائفة باهية ومميزة مع ارتفاع درجات الحرارة. يظهر لي عز حل هو البحر, ما أنت ماشي ينفع شيء. شكرا لك نوردين, نمشي مباشرة للإيقاعات وبعد شوية باش يتفضل بحرية منورني إن شاء الله في الأستوديو ضيفنا ولجانا بالذمة الحقيقة المدير الجهوي للبريد بتطاوين سي فوزي الفرجاني, حتى ناخذ من عنده آخر التفاصيل عن الخدمات المقدمة والتطبيقات الجديدة المتوفرة للطلبة للتلاميذ لكل المواطنين. يلا نهاركم فل الناس كل, مرحبا بكم.

0: الإشهار.
1: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
0: اشهار.

0: يلا إن شاء الله صباحكم أحلى صباح. نمشوا معكم مباشرة الفقرة ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح
0: يلا مرحبا. نقولوا أهلا وسهلا صباح الورد بسي فوزي الفرجاني المدير الجهوي للبريد بتطاوين. أنا سعيدة جدا الحقيقة اليوم حاضر ما بيناتنا حتى ناخذ من عندك فكرة بطبيعة الحال على آخر التطبيقات المتوفرة بخصوص ترسيم وتسجيل التلاميذ وطلب الجدد وإلا القدامى. نقولك مرحبتين بيك سي فوزي. أهلا وسهلا.
2: مرحبا صباح خير أخت عفاف.
0: صباح الورد ليك ولكل أعوان البريد لأن نعرفكم من الأوفياء جدا موجود العروس. نقولكم إن شاء الله ربي يعاونكم وربي يعينكم وديما في إطار طبعا تحسين جودة الخدمات. مهم جدا زادة نواكبوا شنو جديد بالنسبة لخدمات البريد التونسي.
2: شكرا يعطيك الصحة وقت عفاف. تحية ليك وكامل الفريق العامل معاك وكذلك تحية إلى مستمعي ومستمعات إذاعة التطاوين إذاعة المحبوبة والقريبة من المواطنين.
0: شكرا. اليوم تطبيقة جديدة لو نذكره باسمها ونعطوا الخدمات اللي توفرها هذه التطبيقة اللي يظهر لي بشرة خير أنا نقول إن شاء الله. لكل التلاميذ
2: تفضل. إن شاء الله. شكرا أخت عفاف. في الحقيقة هو في إطار مساهمة البريد التونسي في دعم التوجهات الوطنية الرامية لتعزيز الرقم وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني وزاد إلى تخفيف الضغط على مكاتب البريد. وفر البريد التونسي المحفظة الإلكترونية اللي تسمى الولات.
0: الولات تحفظ بكذل الاسم هذا
2: ولات او دينار.
0: ولات او دينار
2: اللي باش يتعوض معناها جميع وسائل الدفع القديمة واللي هي معناها هذا الجديد في البريد التونسي.
0: مهم جدا ولات او دينار. معاش يظهر لي باش نستغنوا على الكارت العادية وباش نمشوا للوالت. هي على شكل الكارت ولا كيفاش؟
2: هي ماهيش كارت. هي سيبور اون كارتون. ماهيش بطاقة سيبور كارت بيوس. هي بطاقة كرتونية.
0: أيوة.
2: تحمل رقم. المنتفع بها هم أولياء التلاميذ.
0: أيوة.
2: أولياء التلاميذ اللي في المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمدارس الثانوية وكذلك الطلبة اللي يحملوا بطاقة التعريف.
0: مهم جدا.
2: باش نتحصلوا على البطاقة هذه يكفي أنكم تستظهروا لما الولي بالنسبة للتلامذة ولا بالنسبة للطلبة بطاقة تعريف.
0: نعم.
2: نسخة بطاقة تعريف ومطبوعة تتعمر في مكتب البريد.
0: واضح.
2: الجديد السنة اللي هذه معناها البطاقة هذه تعطى مجانا للحرفاء متاعنا في إطار دعم التوجه الرقمي للبريد التونسي.
0: أيوة. طبعا تعطى مجانا بمعنى أن اليوم تسجيل التلميذ في المدرسة ما عادش كما العادة.
2: يكفي أن ينزل المبلغ الخاص بالترسيم ويشري البطاقة مجانا.
0: باهي خلينا نمشي واحدة واحدة سي فوزي. معناتها يمشي للبريد ياخذ البطاقة قبل بعد يصب فيها فلوس هيك.
2: هما ثلاثة مراحل أخت عفاف. أول حاجة يقوم باقتناء البطاقة الولايات من أي مكتب بريد موجود داخل جهة التطاوين.
0: أيوة.
2: بعد شرائها يقوم بشحنها وتنزيل المبلغ الخاص بالعملية الترسيم. المبلغ اللي بيشتطلبه وزارة التربية ولا وزارة التعليم العالي.
0: نعم.
2: وفي المرحلة الثالثة يقوم بالترسيم.
0: به.
2: وإحنا في هذا الإطار باش نشجعوا حرفائنا على الانخراط في التوجه الرقمي للبريد التونسي خصصنا جائزة. فما 80 جائزة بقيمة 250 دينار.
0: أيوة.
2: لشكون تتعطي الجائزة هذه؟ للناس اللي شرت البطاقة وعملت الشحن تنزيل المبلغ المالي متاع الترسيم ورسمت معناها قامت بثلاثة عمليات هذه.
0: أي.
2: فما 80 مستفيد باش يتوجه لهم باش معناها يفوزوا بمبلغ 250 دينار.
0: واش خير من الدلال هذا؟ معناها سجل واستنى الجائزة. هذه بالقرعة بطبيعة سي فوزي.
2: هذه اللعبة هذه هي موجودة عند عدد الإشهاد. معناها هو اللي يقوم بالتراج وصور معناها باش يحدد الناس اللي فائزة في المشاركة.
0: معناها بعد التسجيل استنوا تليفون لعل وعسى تكون من الرابحين.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: باهي هايلة برشا. تو حاليا الكارت هذه موجودة في مختلف مكاتب البريد ولات. هذه دعوة مباشرة لكل الأولياء اللي يسمعوا فينا.
2: الولات هذه بدأنا نبيعوا فيها في مكاتب بريد بداية من 29 جوان. الحملة هي حملة وطنية يقوم بها البريد التونسي من 29 جوان حتى 11 سبتمبر.
0: أيوة.
2: والإعلان على
0: الفائزين
2: باش يكون نهار 15 سبتمبر 2026.
0: معناتها يرغب روحهم شوية بلهجتنا
2: بالدارجة. علاش نحبوا تقولي معناها احنا ما زلنا كيف كملنا السنة الدراسية وعلاش البريد التونسي من تو معناها يبيع على بكري.
0: هي لازم على بكري ما كيفاش
2: على خاطر احنا نحبوا المواطن ولا الحليف نتاعنا في اريحيه يتقدم المكتب البريد يشري البطاقه هذه بدون ما يبقى يستنى ان وزاره التربيه معنا تطلب منه هذا يكون هو عند البطاقه حاضره يقوم بعمليه التسجيل كيفاش يقوم بعمليه التسجيل يقوم بربط البطاقة هذه ولا الرقم الذي الافتراضي يقوم ربطه بالتطبيقة موجودة في البلاي ستور اسمها ديدي سيت
0: أيوة.
2: ديدي سيت هذه اتمكنه من أن يقوم بالعملية الترسيم سواء بالنسبة للتلامذة ولا للطلب ولكن احنا في إطار الحملة الوطنية هذه ما اكتفيناش بالحاجات هذه فقط قمنا أيوة. كذلك بالعديد من مداخلات سواء بالنسبة للحضور في الاحتفالات نهاية السنة الدراسية بالنسبة للمدارس الابتدائية والثانوية والفريق التجاري معناها نتاع الإدارة الجهوية وكذلك رؤساء مكاتب البريد والفريق التجاري بمكاتب البريد يقوم بزيارات إلى المدارس الابتدائية القريبة منهم والمعاهد والإعداديات وعرف بالمنتوج هذا وإحنا هذه فرصة زادة كيف كيف عن طريق الإذاعة نتاعنا باش نعرفوا بالمنتوج هذا ولات
0: يعطيك صحة أكيد منتوج ولات هو الحاجة جديدة في البريد التونسي اللي تخص تلاميذ وتسجيل التلاميذ وزادة طلبة اللي باش يتحولوا إلى الجامعات التسجيل متاعهم يتم كان عن طريق الولايات تنجم تشروا البطاقة هذه من أي مكتب بريد موجود أبدو من توه لأن نعرف بعتلي تصير برشة زحمة واكتظاظ وأنتم بيتكم ساعات معناتها العدد ينفذ فترسيلك تستنى وهذا معناتها مراحل مرينا بها قبل ولكن مشكورين جدا الحقيقة لأن نعرف برشة مجهود في الإطار هذا ولكن المواطن لازم يكون واعي أن بالحق معناتها كل شيء على بكري ما عادش خلوا دقيقة 90 يا جماعة فما إضافة من عندك
2: بطبيعي احنا بالمناسبة هذه معنا نحب نوجه رسالة نحب نوجه تحية شكر للسيد مندوب الجهوي للتربية بتطاوين اللي وفر لنا إمكانية الولوج إلى جميع المعاهد والمدارس والمدارس الابتدائية
0: عملية استغرقت شوي وقت
2: استغرقت شوي وقت وحنا حاولنا باش الفريق التجاري متاعنا يحضر في جميع المناسبات باش نعرفوا بالمنتوج هذا
0: أيوة.
2: ولكن المنتوج هذا يا أخت عفيفة راه ما يكتفيش كان على الترسيم هناك العديد من الخدمات وحنا علاش قلنا على بكري لأن نحب نرسو ثقافة نرسو ثقافة الرقمنا لدى الحرفاء متاعنا
0: ممكن أنا فما سؤال آخر حبيت نضيفه ونوضحه للسادة المستمعين خاصة فيما يخص بطاقة ديدي سات لأن برشا يقولك والله ما عنديش البطاقة أو منظومة سمحني منظومة ديدي سات يقولك ما عنديش ينجم مثلا يسجل عن طريق ولات من غير ما يشري ديدي سات ولا لازم
2: لا هو راهو بالنسبة للولات هو محفظة محظة يتم ربطها بتطبيقة إعلامية
0: أيوة
2: التطبيقة الإعلامية هذه هو وين باش تكون الأموال الأموال باش تكون في المحفظة الإلكترونية محفظة الإلكترونية تحمل الأموال يتم ربطها بالمنظومة الديديسات المنظومة الديديسات قلت لكم ما تمكناش كان من التسجيل تمكننا من عديد الخدمات يمكن نذكر منها بعد ما نربطها وهو الربط فوري إن شاء الله بحول الله خلاص الفواتير ستاج والسوناد وكعلاش قلنا احنا معناها ماذا بينا هذه ارساء ثقافه الرقم لدى الحريف وكعلاش قلنا معناها الولي ولا بالنسبه للطالب يكون عندها البطاقه هذه على بكري باش ينجم يقوم بها حتى بالعمليات الاخرى اللي هي قلنا بالنسبه للاولياء الخلاص فواتير ستاج والسوناد والانترنت استقبال وارسال الحوالات
0: أيوة.
2: معناها واحد ولي عنده ولد البر ينجم يبعث له ونجم يستقبل من الحوالات
0: أيوة.
2: خلاص القروض والميكرو كريدي خلاص اللوتوروت عن طريق المنظومة الديديسات التسجيل الجامعي
0: أيوة.
2: الترسيم الجامعي خلاص السكن الجامعي والسحب من الموزعات الآلية
0: واضح
2: يقول لي نقطة هنا كيفاش السحب من الموزعات الآلية هو ما عندهش بطاقة
0: بالضبط
2: هي فما معناها هي حاجة خاصة معناها موجودة معناها بالنسبة للبطاقة هذه إيش في باش يرص على ال
0: ينزل يقرص
2: ينزل أي. على ال البطون البطون الفقانية متاع الموزع الآلي
0: أيوة
2: معناها تخرج له السحب من غير بطاقة يحط رقم بطاقة التعريف
0: أيوة
2: متاع الحريف ومن بعد يطلب الأربع أرقام أخرين من الولايات يجيه في الوقت مساج على تليفونه وهذاك علاش احنا معناها نطلبوا ان الحريف اللي باش يشري ولات يكون عنده رقم تليفون خاص به
0: باش ما يغيرش معناها
2: ما يغيرش الرقم يبقى الرقم هو نفسه باش يجيه مساج على البلاصه وهو معناها في قدام الديستريبيتور يمكنه الرقم ذاك وقت الحط من سحب المبالغ المالي.
0: هيك أمور واضحة. هذه طبعا المنظومة جديدة ولات اللي متوفرة حاليا. فما أقبل فما نسمع بها ولا تقريبا مازال نقص شوي؟
2: هو احنا حاولنا باش نعرفه على مستوى المدارس الابتدائية، وكذلك عنا معناها نقطة موجودة في مهرجان تطوير الصيفي الوريد التونسي كمستشهر يوفر معناها سيارات بريد مجول
0: ممتاز
2: في المهرجان الصيفي، يقوم ببيع الولات هذه للناس اللي متواجدين في الحفلات نتاع مهرجان تطاوين الصيف.
0: كحاجة وحويجة منها تحضروا السهرات ومنها
2: وبالمناسبة هذه احنا بالنسبة ذكرنا معناها السحب عن طريق الموزعات الآلية، بالنسبة للتطاوين رانا عنا 17 موزع آلي تو معناها على ذمة الحرفاء يقوموا بهالعمليات هذه معناها وسنية، معناها تم إضافة 3 موزعات آلية
0: ممتاز.
2: معناها نذكر منها على معتمدية بير الأحمر تم تعويض الموزع الآلي، مكتب بريد الرقبة تم تعويض الموزع الآلي،
0: أيوة.
2: وتم تركيز موزع آلي جديد في مكتب بريد المستوري، ومن المنتظر معناها خلال الأيام القريبة القادمة باش نزيدوا 3 موزعات آلية جديدة اللي هي ممكن نذكرها زادة موزع ثاني في مكتب بريد تطوين المدينة باش نقص الاكتظاظ على مكتب بريد التطوين المدينة بحكم مكتب كبير وفيه اكتظاظ كبير.
0: أيوة.
2: مكتب بريد وادي الغار اللي هو على طريق جربه فيه معناها شوي معناها يتطلب موزع آلي، وإن شاء الله احنا أنا باش نحضره.
0: قاعدين تخدموا عليه معناها الموضوع.
2: تو حضرنا دراسات وعملنا الإعلان على الاستشارة وننتظر مشاركة المقاولين باش نحضر اللوكال الديستريبيتور موجود عندنا.
0: أيوة.
2: جزنا ونكملوا الأشغال باش يوقع تركيز الموزع الآلي الآلي هذا.
0: النقطة
2: وعنا
0: الأخرى
2: وعنا كذلك مكتب بريد قصر الحداد في غمرسن
0: تم تركيزه سيء؟
2: لا مازال هذا ننتظر الدراسة نتاعها، إن شاء الله تحضر الدراسة نتاعها وبعد ما تتم الأشغال باش نركزوا الموزع الآلي.
0: هايل برشا. أنا نحييكم الحقيقة على مختلف تدخلاتكم، وأكيد هذا في إطار ديما البريد التونسي، ديما نلقوا حاضر ما شاء الله حتى في حفلات التخرج تقريبا. بالنسبة اللي نحكوا لهنا سنوات النهائية في المدارس، شفنا زادة تواجدكم في الامتحانات الوطنية في المناظرات. برافو، هذا تفكير جديد معناتها في البريد التونسي، الخدمات اللي قاعد يقدم فيها معناتها البريد مش كان خدمات مباشرة وإنما يكون حاضر حتى في إطار الرفع المعنوي بالنسبة لطلبتنا وتلامذتنا في كل مكان. فما إضافة أخرى سفوزي؟
2: في الإطار ضايا نحب نوجه دعوة لحرفائنا للمحافظة على الموزعات الآلية هذه، لأن هي تقوم بالخدمات وماذا بينا معنا نحافظ عليها باش يستمر المرفق العمومي.
0: هذا هو.
2: هو فما تحذير وتنبيه نحب نوجهه زادة إلى حرفائنا الكرام. الأرقام السرية ورقم الولات هي هما أرقام سرية وشخصية، مش ممكن أنها تتعطي
0: هذا تطمين معناها.
2: نحب نقوله اللي الكارتة هذه راهي سهلة ومؤمنة.
0: أيوة.
2: هذه حاجة الأولى. والحاجة الثانية راهو الأرقام اللي يعطيها البريد التونسي الحليف متاعنا راهي أرقام سرية، مش ممكن أن يعطيها لأي موقع من المواقع التواصل الاجتماعي.
0: أيوة.
2: باش يؤدي أي خدمة يزم يثبت، يزم تكون فما مواقع رسمية باش يستعمل، باش الحليف متاعنا ما يتعرضش للتحيل.
0: هذا هو. هذه نقطة مهمة جدا لهنا نحكو على حماية المعطيات الشخصية، وأيضا نتحدث على كما نقوله بطريقة أخرى المخاطر على كل حال إن شاء الله الناس كل ترد بالها، لأن هذه معطيات شخصية بالفعل كما تحدثت سيفوزي، إن شاء الله ترد بالها وهيك نضمنه معناتها سلامة البطاقة متاعنا أنها ما تتضربش لا قدر الله.
2: وإحنا في الحقيقة ندعو معناها الحرفاء إلى استعمال البطاقة في جميع معناها القضيات متاعهم، سواء معناها خلاص الفواتير وكذا، والابتعاد على
0: استعمال
2: استعمال الوالد هذه معناها عبر منظومة تطبيقة الديديسات، والابتعاد على ما هو كل ما هو كاش معناه باش الحريف معناه يولي مؤمن.
0: أي.
2: معناه يخلص عن طريق البطاقة هذه اللي تسمح له معناه بخلاص جميع الفواتير.
0: أي.
2: ونبعدوا على خلاص كل ما هو كاش.
0: أكيد هذا في إطار
2: العمل. وهذا توجه عام معناه للبريد التونسي.
0: واضح جدا. شكرا ليك سي فوزي، هيك نكون عطينا فكرة برشا من الناس تتابع فينا على النجم نتحطوا عليها بطاقة ولا منظومة. ولات
2: هي بطاقة.
0: بطاقة. أوكي. بطاقة ولاد.
2: بطاقة ولاد.
0: واضح جدا. بطاقة ولاد اللي طبعا موجودة في مختلف مكاتب البريد التونسي وتسهل عليكم برشا الترسيم وتسجيل تلمذاتكم في المدارس أو الطلبة الجدد اللي باش ينتقلوا إلى الجامعات. بارك الله فيك سي فوزي. إن شاء الله نهارك زين. تحياتي من خلالك أنت لكل الأعوان البريد التونسي. نحييهم برشا. هذه كانت الموضوع حديثنا اليوم في ضيفنا وبارك الله فيه اللي جانا خصيصا للحديث عن منظومة ولاد وأنتم زادة استنفعوا بها واستفادوا بها. نمشوا معكم مباشرة إلى جديد عالم التكنولوجيا في فقرة أيتاك مع عبد الله بقير ومنها هي إلى الإيقاعات ونواصل معكم المشوار حتى للعشرة.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سنين اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوليدو طور

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم تحدثوا على أندرويد وعشاق التليفونات الذكية اللي تخدم الأندرويد وواحدة من أكبر الشركات في المجال هذا. تحدثوا على سامسونج الشركة الكورية اللي قاعد تحضر الأضخم وأكثر مؤتمرها تنوعا منذ سنوات وباش تكشف فيه على ترسانة كاملة من الأجهزة القابلة للطي والتقنيات اللي باش تكون تنافس شركات كبيرة. الموعد هو 22 جويلية، هو الموعد الرسمي لانطلاق مؤتمر سامسونج السنوي الصيفي جالكسي باكاند مباشرة من العاصمة البريطانية لندن. 6 مفاجآت كبرى لشركة تنوي كونه تلانسيهم في المؤتمر الصيفي هذا. أولهم تحدثوا على تليفون الجالكسي زد فولد 8 وايد. هذا التليفون اللي يجي بإكران أمامية ب 7.8 بوصة وداخلية أخرى ب 5.4 بوصة. تحدثوا كيف كيف على فئة أخرى وهي الأغلى، تحدثوا على زد فولد 8 ألترا، واحدة من أقوى التليفونات اللي باش تكون حاضرة في المؤتمر هذا. تحدثوا على جالكسي زد فليب 8 وباش يجيب سمك أنحف برشا من الأجيال السابقة. كيف كيف تحدثوا على الناجل وتحدثوا على الجالكسي واتش 9 اللي باش تكون مدمجة بالذكاء الاصطناعي وفيها كيف كيف معالج سناب دراجون واير إليت.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك.

0: ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
1: اشهار عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: التاسعة هنا في تطاوين، تحية طيبة. انطلقت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بجابس بالشراكة مع بلدية الزارات في أشغال استصلاح شاطئ الزارات. تنطلق اليوم فعاليات مهرجان السرندي من معتمدية أجيم جربة، ليتواصل المهرجان الثقافي والرياضي والسياحي إلى 19 من جويلية. أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لفريضة الحج ستنطلق بداية من 22 جويلية وتستمر إلى 25 أوت 2026. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا جلسة عامة للمصادقة على مخطط التنمية المقبل. استشهد فلسطينيان صباح اليوم في قصف نفذته طائرة مسيرة صهيونية. شكرا على المتابعة. بعد الفاصل معرض الصحافة مع عبد النور بسنون.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
4: شكرا ميلود، أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى معرض الصحف العربية والدولية. نبدأ من صحيفة العربي الجديد وبعنوان طهران من ساحات التنافس بين واشنطن وبكين. يرى المقال أن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة لا يمكن فهمها كصراع ثنائي فقط، بل كجزء من إعادة تشكيل النظام الدولي، حيث أصبحت طهران ساحة تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى خصوصا واشنطن وبكين. يشير الكاتب طلال أبو غزالة إلى أن التنافس الأمريكي الصيني ينتقل تدريجيا من النفوذ غير المباشر إلى مواجهة أكثر وضوحا حول مستقبل النظام العالمي مع بروز الصين كقوة سياسية وعسكرية تسعى إلى توسيع دورها. كما يلفت إلى أن ملفات كتايوان والاقتصاد العالمي كما سلاسل التوريد أصبحت عناصر أساسية في هذا الصراع. في الختام يدعو المقال الدول إلى تعزيز قدراتها الذاتية في الغذاء والطاقة والإنتاج وبناء علاقات إقليمية متوازنة، لأن العالم يتجه نحو مرحلة مليئة بالتحولات والاحتمالات المعقدة. أستسمد وبعنوان الكويت تضع نقاط على الحروف الإيرانية في العراق. يشير المقال إلى تعقيد العلاقات بين الكويت والعراق بسبب الفجوة بين الخطاب الرسمي العراقي والممارسات على الأرض في ظل استمرار نفوذ الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران. فرغم تأكيد الحكومة العراقية رغبتها في فتح صفحة جديدة مع الكويت وضبط الحدود، ترى الأخيرة أن القرار الأمني في العراق لا يزال خارج سيطرة الدولة. يبرز المقال أن الهجمات على الحدود والمنشآت الكويتية إلى جانب الخلافات البحرية تعزز المخاوف من تأثير الحرس الثوري الإيراني على مسار العلاقات. صحيفة لوموند الفرنسية بعنوان توتر مضيق هرمز يمتد إلى اليمن. في ظل اتساع تداعيات الأزمة الإقليمية المرتبطة بإيران ومضيق هرمز، يشهد اليمن تصعيدا عسكريا جديدا بين الحوثيين والسعودية. فقد تبادل طرفان الهجمات للمرة الأولى منذ هدنة 2022

سعودي ردا على استهداف مطار صنعاء قبيل هبوط طائرة إيرانية تقل وفدا حوثيا. يرى محللون أن الخلاف العقلي يدور حول محاولة إيران إعادة فتح جسر جوي مباشر إلى صنعاء، وهما تعتبره الرياض تهديدا يسمح بتعزيز الدعم العسكري للحوثيين. ويعتقد خبراء أن طهران والحوثيين يسعيان إلى استثمار الظروف الظرف الإقليمي لتغيير موازين القوى في اليمن، بينما تؤكد السعودية أنها لن تلتزم الحياد في هذا الملف حتى لو تجنبت الانخراط المباشر في الحرب ضد إيران. يخلص المقال إلى أن هذا التصعيد يهدد بإنهاء الهدنة الهشة وإعادة إشعال الصراع اليمني ضد المواجهة الأوسع بين الرياض وطهران. في الديلي ميرو على التهديد والقوة والضغط المالية في تعامله مع إيران. يرى كريس هيوز محرر شؤون الدفاع والأمن في صحيفة ديلي ميرور أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل مع أزمة إيران بعقلية تقوم على التهديد، ويسعى إلى إجبار طهران وعواصم أخرى على تحمل كلفة حربها. وينتقد هيوز تهديد ترامب بفرض رسوم بنسبة 20% على السفن الإيرانية داخل مضيق هرمز والخارج منها، معتبرا أن ذلك يتجاوز قواعد القانون الدولي والعرف الدبلوماسية. ويقول إن الحصار الأمريكي على المضيق سيزيد ضغط على الإيرانيين الذين يعانون للحصول على الإمدادات، وهؤلاء هم أنفسهم الذين تعهد ترامب بمساعدتهم بعدما ضحى عشرات الآلاف منهم بحياتهم وحريتهم في مواجهة النظام الإيراني وفقا للكاتب. ويتوقع هيوز أن يستمر الصراع سنوات ما لم يلجأ إلى الخيار الآخر غير قابل للتصور، وهو تنفيذ عملية عسكرية برية لطحن النظام الإيراني. ويخلص الكاتب إلى أن الحرب قد تترك أثرا دائما على إدارة ترامب مهما حاول الرئيس تقديمها بصورة مختلفة. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام معرض الصحف العربية والدولية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

تحياتي لكم الناس الكل، عودة معكم أكيد بعد موجز الأخبار. نوصل معكم بالبلاغ هذا اللي من شوية أعلمت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلم كافة الحرفاء أنه نظرا لاضطراب التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج التابعة لإقليم تطاوين ولدائرة الإنتاج بالجنوب الشرقي، فإنه من المنتظر أنه باش يشهد توزيع الماء اضطراب اليوم الخميس 16 جويلية بداية من الساعة الثانية بعد الزوال على المناطق العليا التابعة لمعتمديات تطاوين الشمالية، تطاوين الجنوبية، غمراسن من ولاية تطاوين بطبيعة. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية في ذات اليوم بداية من الساعة 11 مساء تقريبا. هذا آخر بلاغ وآخر معناتها ما تحدثت عنها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه رئيسة الإقليم تطاوين خولة المدني. على كل حال هي برشا مناطق قاسيها الماء تزامنا مع قصن الضوء، إن شاء الله هيك يتم النظر بجدية في زوز الملفات هذوما، لأن تقريبا هذا هذه البلاغات به هو تنبيه، ولكن ما فهمش حاجة جديدة، لأن برشا مناطق قاعدة تعيش على وقع انقطاع الماء صالح للشراب لمدة مدة طويلة، وفما ناس وصلت 10 أيام 20 يوم شهر. كل حد ربي يصبر الناس الكل مع انقطاع الكهرباء، الحقيقة وضعية صعيبة برشا، ربي قدر الخير. وكهو نواصل معكم بالإيقاعات بعد شوية، نمشوا بكم ضيفتنا اللي باش نتحدثوا على الصنعة والحرفة، وكما تعودتوا ديما في التوقيت هذا ناخذ فقرة شيقي ولا محتاج اللي فيها نتعرفوا على حرفة وصنعة جديدة. اليوم الغربال الغربال التقليدي اللي نعرفوه كيفاش تحول إلى تحفة فنية، هذا ما باش نعرفوه بعد شوية إن شاء الله.

0: يلا بصوت لبنى نعمان نوصل معكم المشوار حتى للتسعة وتسعتاشن دقيقة. نحييكم الناس كل الناس اللي تسمع فينا خارج حدود الوطن, نقول لكم مرحبا بكم أنتم على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. شكرا لبرشة تفاعل الحقيقة معنا منذ بداية البرنامج على مختلف البلاغات اللي تخص الماء, تخص الكهرباء, تخص طبعا تفاعلكم مع كل ما هو يبث على موجات إذاعة تطاوين. فنقول لكم مرحبا بكم, وأكيد ديما نتفاعلوا زادة مع أصحاب المشاريع وأصحاب الأفكار النيرة, وخاصة لما نتحدث على الحرفة والصنعة, نتحدث على ديما نقولوا كما قالوا جدودنا شاقي ولا محتاج, هذه هي العبارة اللي ديما نسمعوها, لكن وراها برشا فن وإبداع وقت اللي نتحدث على حرف ومهن حلوة برشا ممتازة برشا حول القطع التقليدية القديمة إلى تحف فنية. اليوم حديثنا على الغربال, إن عم الغربال نغربلوا به السويقة والشربة والبرشا حاجات استعمالات منزلية والكسكسي واللي نستعملوا فيه في برشا استعمالات تقليدية, لكن اليوم يتحول إلى تحفة فنية جميلة برشا برسومات مزيانة على الأخر. هذا ما باش نتحدث فيها مع صاحبة الفكرة أختنا يسرى فيلالي أصيلة ولاية المونستير, وحاضرة معنا باش تحكي لنا على هذا الغرام وهذه المحبة الكبيرة بطبيعة للغربال. كيفاش جات الفكرة ساعة وكيفاش طورت العمل هذا؟ نقول لك صباح الورد يسرى وتحياتي ليك, أهلا وسهلا بيك.
1: صباح الورد والياسمين,
0: مرحبا بيك. لالا النسمات البحرية متاع المستير يظهر لي وصلت شوي هيك, فنقول لك ان شاء الله موفقه, ان شاء الله ربي يعاونك في هالغرام الحلو برشا. انا حبيت قبل كل شيء نقدمك للناس, تقدم روحك للناس, غرامك بالغربال. منين جات الفكره ساعه؟ علاش اخترت الغربال بالذات؟
1: هي الحقيقه قصه طويله شويه, فهمت؟ اني في الاصل معناتها معناتها مغرم من اللي اني صغيره بالفن, معناتها الديسان والبانتور هذيك معناتها من اللي اني صغيره لازم هيك الرسم في اي بلاصه.
0: ايوه
1: حيت نصوروا فيها, باب نتاع خزانه نصوروا فيه, باب نتاع هذاك بعد تخرج لابد من هذاك النفس نتاعي. اي اما كبرت كل قريت قرايه اخرى الحقيقه, معناتها ما كيما نقول نجحنا في الباك كل قريت قرايه اخرى معناتها سيونتيفيك وخدمت خدمه اخرى, اما ديما اون باراليل معناتها نمشي للكلوبات نتاع بانتور في الصيف نعمل بانتور, تجربت بانتور سوا سيرفي الأكواريل بانتورا الويل كل شيء معناتها جربته.
0: أيوة.
1: ملا معناتها ما قريتهاش قراية, أما شنو نمشي للكلوبات معناتها حاجة نحبها, حتى فلوس الباك نذكر كلها مشيت في الحاجات نتاع البانتور.
0: أيوة الرسم وكل ما هو عنده علاقة بالرسم.
1: صحيح بالضبط, معناتها ما سلمش فيها حتى الخدمة اللي خدمتها بعد معناتها فيها كوتين تاع رسم, فهمت؟ خدمت كما نقولوا في إيكول بريفي نتاع صغيرات عندهم صعوبات التعلم.
0: أيوة
1: ديما احنا حتى كي نوصلهم معلومة نوصلها لهم معناتها نعملهم سامبليفيكاسيون نتاع المعلومة, نرسمو لهم نزين لهم ألوان, معناتها فما هيك الروح نتاع الرسم ديما موجودة.
0: ممتاز.
1: بعدها اضطريت اني نبطل الخدمة هذيك ونشد شوية بريود الدار, فهمت؟
0: أيوة
1: من هيك الشدة هذيك نتاع الدار بديت الفكرة الحقيقة شوية شوية, ما بديتش بالغربال, راهي الغربال معناتها تسمى معناتها العامين هذوما ثلاث سنين.
0: باش بديت يسرى؟
1: بديت الحقيقة ملول تغرمت في الدار, تغرمت بالمحابس وبالنباتات كلها كزينة متاع النباتات.
0: أيوة
1: بالبلاستيك الحقيقة نقص البانوات متاع الجافيل ونزينها وسبونج بوبها وشخصيات متاع ديسانيميها ونوار, وبعد كي شريت مرة محدث هكا خطور لي قلت شبيه فارغ كيما هكا وكل مدني اللون وهذا كيف بديت اللون فيه وكل بديت الفكرة اني معناتها بديت بالفخار حقيقة
0: ما شاء الله.
1: هذاك المحمل الأولاني اللي بديت بيه.
0: اي
1: بعد بشوية بشوية عملت ساعة شهادة كفاءة مهنية.
0: ايوة
1: رسم التلوين على محامل مختلفة. وبعدها معناتها لحقت قعدت بريود معناتها واني عندي باج ملي اني مغرومة بالبانتور من 2012 حتى حليتك الباج دي كان تاعها كل غرام كما نقولوا حاجة هيك انا خدمها وكان صورها تقعد معناتها اصحاب والفامي هنا يشوفوها وكاو باج معناتها معناتها ما عنديش فكرة اني مش نعمل باج نخدم بها كل شيء جيت لحدها. أيوة. الباج هذيك.
0: أيوة.
1: حتى الاسم نتاعها وكل تو خليته ولا خاطر معناتها عنده معنى عندي يعني.
0: اللي هي الباج شنو سميتها يسرى؟
1: هي اسمها ملوك بترفلاي ارت. وحدها بعد زدت ضايفي لليسرى باش اسهل في التلويج نتاعها معناتها
0: باش يلقوك الحرفه في ساعه
1: صحيت بالضبط نقولهم ديريكت تحطوا ضايفي لليسرى تطلع لك الباج نتاعي ديريكت.
0: هو انت اخترت فلاي وانا بصراحه وانا نتفرج في التحف اللي قاعده تخدم فيه ما شاء الله حاجه حلوه برشا وقت اللي تتحول لقطعه تقليديه الالوان زاهيه الحاجه متعلقه زاده بتراثنا موروثنا هيك صوره الماليه والملحفه صوره القرداش يعني اختيارات ان شاء الله هيك يظهر لي تاثرت شوي بالمحيط نتاعك ولا الافكار تجيك ممكن حسب انت شو تراها تنجم تخدم عليه كمحمل يعني
1: هي ريت هي الحقيقه معناتها الحاجه التقليديه كنت قبل زاده مغرومه ياسر ب الدبير التركي الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: الرسمات نتاعه ونحبهم برشا
0: أيوة
1: ديما نرسم من قبل حتى في دار بابا تبارك الله معناتها كلها بعد دي تابلو زين دبياني
0: صح عليهم والله صح عليهم اي حلو
1: معنا نخدم نعملو كادر ونزينه ونحطوه
0: اي
1: مغرومة بحاجة تقليدية مغرومة بها قبل كما حاجة كوتي اي
0: اختيارك للالوان زاد وللقصص تحس كل غربال مصوره فيه قصه مثلا انا قدامي تو الغربال مصور عليها رجل ومراه لابسين اللبسه الجربيه بحر جربه معناتها القرداش حتى طريقه التلوين نتاعك نشوفك فرشه على الارض ومعناها يعني فن وابداع كان الواحد مش بالضروره يلزم عندك حاجاتك ماتريال كبير تنجم تبدع تنجم من حاجات بسيطه تخدم حاجات كبيره هيك ولا
1: صحيح تلقى لها حل راهو ريت يبدا واحد مغروم بحاجه معناتها ساعات نوصل هذاك الريت اللي ترجته على الارض هذاك مازال ما هبطتش اني شنو بالضبط لين معناتها نعملوا التصاور بين هذاك اكبر تابلو خدمته معناتها في حياتي هذاك زوز متر على زوز متر
0: ما شاء الله
1: جابت لي ريدو عملته في دارها فهمت
0: ايوه
1: عملته كيف
0: حولته انت الريدو من قماش عادي الى تحفه فنيه
1: صحيح.
0: رسومات وقصه وحكايه فيك الريدو
1: هي ريت حتى القصة نتاعه والرسمة نتاعه معناتها حاجة جابت حاجة معناتها حتى الفكرة هي عطتني ريدو قلتلها أنا نتصرف على روحي
0: أيوة
1: عندها هيك الوحدة اللي يطلعوا بيها الميم البير
0: أي
1: ما عرف شنو اسمها بالضبط
0: دلو احنا نسموه في جهاتنا
1: هذيك ريتك الدور هذيك اللي تحط فيها الخيط وتبدا تجبد هيك الخيط اللي تعدى فيها فهمت
0: أيوة جرارة بمعنى جرارة أي
1: أي بالضبط هي حاطتها كزينه في الكوان هذي اللي بتحط فيه الريدو هاك قالت لي ماذا بك تعمل لي تابلو معناتها فيه الحاجه هذي كبير فازا كيما هكا من كلمه البير بديت معناتها نعمل
0: ريشيرش
1: على الفاتيرات هذاك فيه معناتها حاجتك تلقاه
0: واللي عجبني زاد في الفيديو اللي قاعده تخدم فيهم هم نتفرجوا احنا في الفيديو لكن هم كماتريال موجود برشا ناس نعرفهم في جهات الجنوب الشرقي عندهم الحاجات التقليديه هذه في ديارهم وفما حتى المهم لا راهو فما شكون عنده قرداش مطيش بغربال ما يستعملاش كذا فتنجم معناتها يسرى إذا عندهم هم الماتريال هذا ينجموا يمدوك به وأنت تزينه لهم كما عملت الأخت
1: أي هو كي تبدأ حاجة أمو أني أقول لهم في الغريب خد فما نوعية مع تنتا غربال نستعملها ولازم أمو ما تبدأ كما نقوله شادة روحه
0: ما يكونش قديم برشا معناه
1: صحيح
0: باش نجم ترسم عليه
1: صحيح باش حتى كيف نرسم عليه ما تطلع حاجة معناتها باهية وتشدك
0: أيوة فهمتك
1: هي الأفكار ديما موجودة الحقيقة معناتها نجم حتى واحد يكون متعلق بغربال وعنده ذكرى معاه وكل شيء نقول
0: حلو برشا
1: حل آخر معناتها حتى
0: باش ما يخسرش ينجم يعاود هيك يزينة كذا تخرجه لها في لوك جديد في
1: صحيح بالضبط يولي حاجة نتاع ديكوراسيون معناتها ما تلقاش حاجة هيك ملوحة أكوتيف
0: قداش
1: بالضبط هيك جبته لي كليون قلت لي راهو معناتها هذا قداش عزيز عليا معناتها لقى له حل كيفاش تزينه فهمت
0: هايلة برشا على كل حال تفضل
1: وحتى اللي معناتها المحامل خدمت على ملول هاني قلت بديت معناتها بالحاجات الفخار وكل وبعدها الغربيل الحقيقه معناتها خذيت مره غربيل وقعدت هكا ديما اني حاجه تبدا هكا فارغه وستيل معناتها حاجه كيما نقولوا معناتها تقليديه نتاع ديما نحب هكا نوظفها خاطر من بعد معناتها كيما نقولوا اتجهت برشا للتراديسيونيل خاطر بالحق حسيت معناتها
0: يستحق
1: صحيح العبيد معناتها
0: ما عادش مهتمه بيه وممكن طيشه ممكن ما عادش تستغله ف
1: صحيح ورجعنا ما عندك نقول ما نستعملوش في الحياه اليوميه نتاعنا او ما نستعملوه في الديكوراسيون
0: هاي برشا فكره ممتازه جدا هات نذكروا يسرى بالباج نتاعك الصفحه نتاعك اللي هي
1: بترفلاي ارت هي بترفلاي هي معناتها الفراشه باللونجلي
0: أيوة.
1: هاكا الفن باي فيلي اليسرى هاكا ديريكت تحطوا باي فيلي اليسرى تطلع لكم الفاجر
0: يكمندوا منها وتوصل لهم للدار كيفاش العمليه
1: تتم ليفريزون هو شنو كي يبعثوا لي كومونتير ولا حتى ميساج هاكا اني نعم معناتها نعم ديسكوسيون مع الكليون
0: تتناقش معاها شنو حاجته بالضبط وتتواصل اكثر شيء
1: مثلا الغريب انت والقطر نتاعو معناتها
0: ايوه اي ممكن نعطوا رقمك يسرى بالنسبه للناس اللي ما تتعاملش برشا بالصفحات وعندهم زاده لان نعرف برشا انسى كبار يتبعوا فينا ويسمعوا فينا نحييهم عندهم حاجات قديمه هم بيدهم مضى بيهم معناها يستغلوها بطريقه فنيه كيفاش نجموا يتواصلوا معك يسرى
1: 53 565 730
0: عاودنا 53
1: 55 565
0: ايوه 730 730 يا لله ان شاء الله ربي يعاونك وقداش الفن اللي تقدم فيه محلاه بالحق معناتها اليوم نشوف القرداش والغربال بطريقه مزيانه برشا تنجموا تدخلوا تو مستمعينا على الصفحه نتاع يسرى بيتر فلاير ارت باي فيلالي يسرى هيك اسم كامل تكتبوه وتتفرجوا في لي فيديو تتفرجوا في لي تابلو والله تابلو للامانه معناتها ما تحسش اللي هو لا غربال لا حتى شيء
1: ف البندير خدمت علي ابا حتى الغربال حتى البندير خدمنا
0: هاي البرشا يا لله شكرا لك يسرى فيلالي هذه من الشابات اللي استغلت وقت الفراغ وحاولت حياتها كلها فن ان شاء الله موفقة ان شاء الله نشوفوك في أبرز وأطور المعارض اللي موجودة في العالم علاش لا بخلاف المعارض التونسية بطبيعة والناس اللي تحب بطبيعة تتعامل مع يسرى تتواصلوا معها عبر الصفحة ولا عبر رقم الهاتف اللي ذكرته من شوي شكرا لك يسرى فيلالي نواصلوا معكم نهارك أسعد الأيام يا ليلى نواصلوا معكم بالومضة إشهرية ثم نمشوا وتزين دارك باش ندخل شوي هكا المنازل ونشوف شنو هي الاخطاء الشائعه اللي نعملوها في ديارنا نتفادوها مع المهندسه الداخليه الدكتوره طبعا باش تكون حاضره معنا بعد شويه نتحدثوا على اهم نقطه اللي هي فما ناس تعمل اخطاء ماشي في بالهم جمال لكن هو لا يخلي حاجه خايبه برشا في وسط الصاله ولا وسط الدار سميه حميده باش تكون حاضره معنا بعد شويه
2: اشهار اخواتنا أصحابنا وأحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج
3: إشهار

0: عن سمات الغنية جميلة هذه في البحر يصطادوا. تحية للصيادة للرعاة لكل الناس اللي تسمع فينا في مختلف القطاعات. نقول لكم مرحبا بكم انتم على موجات إذاعة تطوين وإذاعة بانوراما. أكيد باش نمشي بكم مباشرة الفقرة زين دارك اللي فيها تتحدث لنا الدكتورة أكيد سمية تعطينا فكرة كيفاش نجمو نتفادوا الأخطاء الشائعة. ساعة شنية الأخطاء الشائعة اللي نعملوا فيها خاصة في المساحات الداخلية للناس اللي بطبيعة قاعدة هيك تحضر في منازلها اللي على بواب إن شاء الله تعمل مخطط لمنزل إن شاء الله ربي يبارك لكم فيه. وأكيد ربي سهل على الناس اللي ما زلت تخمم في الموضوع لكن ما زال حلمة بعيدة. حتى شيء ما هو صعيب راه اللي عند ربي مش بعيد بقدرة الله. ربي يرزقكم إن شاء الله. نمشوا معك سمية نقول لك مرحبتين بيك للا ونورتني في ورود الخميس. أهلا وسهلا بيك.
1: تحية طيبة أخت عفيف ليك ولكيف يعني مستمعين إذاعة تطوين.
0: أي فضلك للا. بعد هيك ما تحدثنا عشان نجم نزينه وسط الدار وما تابع تحف الفنية واللي ممكن الحاجات اللي مستحقوهاش في المنزل نحاولوها تحف فنية. اليوم شو الأخطاء الشائعة اللي يعملوا فيها برشا من الناس؟ الناس اللي ممكن ما تستندش المهندس ولا ممكن هي بأفكار ذاتية لكن تعتبر أخطاء بالنسبة للفضاءات والمساحات الداخلية.
1: باش نواصلوا يعني في فكرة يعني زين دارك وإن شاء الله يعني تكون المعلومة يعني مستفيد منها المستمعين الكل. كما حبيت نركز يعني على البعد الوظيفي والجمالي اللي هما لازم يكون يعني في تخطيط وتقسيم الفضائيات السكنية. فما برشا يعني أخطاء خاصة في الزوز سباس معناها ما يتفطن لهش يعني مستعمل الفضاء.
0: أيوة
1: أهم حاجة ركزوا عليها إن إحنا نتفادوا يعني مش نجبدوا مثل البلان وإلى الترودي من الانترنت ونحاولوا نستخدموهم وحدنا هكاك عشوائية.
0: نعم.
1: أهم حاجة يعني يكون تخطيط أكاديمي تحت إشراف يعني مهندس داخلي. أي. وهكاك ينجم يعني المصمم الداخلي يوفق ما بين البعد الجمالي والبعد الوظيفي ويتفادى عديد من الأخطاء.
0: هو بيني وبينك سمية ديما يقول لك إذا توفر المهندس الداخلي معناتها برشة تعب وبرشة ممكن حاجات نتفادوها. لكن في صورة ما عدم توفر الميزانية ما تسمحش مثلا نحب أنا نعمل حاجة على كيفي بقدراتي الشخصية بميزانيتي الذاتية ما عنديش فلوس باش نوفر مهندس. شين الأخطاء الشائعة اللي يعملوا فيها برشة ناس المساحات الداخلية؟
1: المساحات الداخليه خاصه على مستوى التقسيم حاجه واختيار لماتريو اللي ما تتمشيش معناها مع الاسباس خاصه مثل في الكوزين تلقاه يستعمل مثل الضوء اللي هو يعني عنده تاثير خاصه نقول الكوزين فما زيت فما بخار فما ماء يعني ما يتمشيش مع الاسباس هذاك. حاجه اخرى كذلك الكوزين يحاول يصغر في الكوزين على حساب السالامونجي.
0: ايوه
1: وهذا ياثر برشا يحاول يستعمل طاولة صغيرة ويعطي الكوزينة حقها. حاجة أخرى زادة في توزيع الفضائيات ساعات الكوزين تجاهها بعيدة على سلامونجي وهذا يعني مشكل كبير خاصة مشكل في سيركيلاسيون.
0: أي كيفاش تتحرك معناها باش تحط الوجبة ولا باش تفطر؟
1: أي لازم يكون بجنب بعضهم مقراب معناها توزيع الفضائيات خاصة الفضائيات السكنية هي قسموها احنا كديزارشيتك الدانتريان زون نوي وزون جور.
0: أيوة.
1: زون وي لازم تكون مثال بعيدة على الحس تكون معناها حاجة خصوصية خاصة وزون جور هنا يستعملوا فيها مثال يجي بحثك ضيوف وإلا نستعملوا فيها أجور الكل. حاجة أخرى زادة خاصة في اللي ماتريو نحاول نبعد خاصة في الفرخام خاصة في الكوزينة العباد كلها تحب تمشي الحاجة رخيصة.
0: أي
1: لكن الحاجة الرخيصة هذه ما تدومش يحط فيها فلوسها ومن بعد يعاود يزيد يبدلها خاصة الرخام تاله هذايا يمص معناها الزيت وماهوش فونكسيونيل خاصة في الكويزين. حاول يستعملوا مثل الرخام مثل الجالكسي خير يكون كاليتي باهية ويدوم برشا.
0: وهذا باه.
1: حاجة أخرى زادة خاصة الليكولور يولي هو يخدم في الليكولور من غير ما شري الموبل لازم يكون معناها الخدمة مثل متاع ليزارشيتيك تكون متوازن عارف شنو باش يختار شنو هي الكولور في الميبل والكولورات الموجودة مثل في الليمير باش يستعملهم في ليزوز سباس مثلا.
0: واضح. على كل حال هو في نهاية الأمر ديما حتى اختيار ساعات يقولك بريمير شوا ديزيام شوا هذه ديما نسمعوها الكلمة مهمة ياسر. هو صحيح راه كل واحد وميزانيته, لكن مسالش كي نستشيره حتى في برشا حاجات باش ما نخسروش لا قدر الله في فترة معينة تمشي معانا تبدأ دار محلاها وكل شيء, لكن بالاستعمال وبالكثر نقوله نحن الاستعمال اليومي وكذا تبان الديفوات هذه. هك علاش ديما ننصحه أن في كل تصميم ولا في كل استعمال ديما نسأله أهل الاختصاص هذه تنفع هذه لا. على كل حال إن شاء الله تكون النصيحة وصلت لكل الناس. شكرا لك دكتورة, بارك الله فيك. لله هكا أعطيناكم فكرة سريعة جدا على مختلف الأخطاء الشائعة اللي لازم نتفادوها في ما نزلنا. نواصل معكم بالإيقاعات.

0: رجعنا معكم بثنائية فنانة لطيفة وأكيد نورشيبة في غناية جمعتهم الزوز، ونواصل معكم بالإيقاعات 9:44 هذا توقيتنا مباشرة من إذاعة التطاوين وإذاعة بانوراما. تحية لكل من يسمع فينا الآن في الخدمة في الطريق، إن شاء الله تنية زينة ليكم، سيسر رواحكم، توصلوا السلامات إن شاء الله. وكل عادة نختموا بفقرة رمل الوطن اللي فيها نتعرف على شخصيات ممكن ساعة لساعة تبحث على شخصية تلقى عندها مراجعة، تلقى وسائل التواصل الاجتماعي أو مختلف المنصات تتحدث على هذه الشخصية، وفما شكون شخصيات زادة غايبة عليهم تماما أي أثر بحثي، وهك علاش ديما نستندوا في حديثنا على البحوث اللي مقامة من قبل الباحثين والدكاترة. وأنا سعيدة جدا باستقبال معايا الباحث والدكتور سي حسين بوحبيل للحديث عن شخصية الشيخ الفيتوري بن عمر جبلة أصيل ولاية مدنين. نقولك صباح الورد وتحياتي ليك سي حسين.
1: صباحكم نور وجمال سيدة عفاف.
0: الله يخليك.
1: وكل السادة مستمعي إذاعة التطاوين.
0: وأنا قديش نفرح كي تقول لي راهو الشخصية هذه ما لقينا عليها حتى مرجع، لكن خدمت عليها وبحثت عليها وها هو شنو لقينا. هذا نعم. هو اللي نحبوه نعم. نحن في بحوثنا العلمية.
1: وذلك هو هي خصوصية البحث العلمي.
0: نعم.
1: شخصية اليوم الشيخ الفيتوري بن عمر جبلة. في معطياتنا في الحقيقة نعتمد على أرشيفه الخاص الذي أمدنا به حفيده، في الحقيقة هو صبة معناه ابنته والبنته
0: أيوة.
1: ومسمي على اسمه الفيتوري جبلة، إن شاء الله يكون يسمع فينا بحول الله في اللحظات هذه على
0: إذا جده. يسمع فينا
1: مشكور في فيتوري جبلة. اعتمدنا إذن الأرشيف الخاص للشيخ الفيتوري جبلة إلى جانب وثائق من الأرشيف الوطني. وتجدر الإشارة وأنت قدمتي معناها السادة المستمعين وإلى الباحثين إذا كان يدخل على منصات التواصل ومن المنصات البحثية ما يجد حد شيء على الشخصية هذه، ما عدا تروحة الدكتورة اللي أنجزتها، كذلك أيضا الكتاب الأخير حول مشايخ الفرع الزيتوني بمدنين. على كل نرجو أن نقدم لهذه الشخصية الاعتبارية التي تمثل جزء من ذاكرة مدنين لأهميته وصيته الذي اشتهر به خلال أواخر النصف الأول من القرن العشرين وإلى حدود سبعينات القرن الماضي. ولد الشيخ الفيتوري بن عمر جبلة في مدنين أو بمدنين في 2 ديسمبر 1914.
0: نعم.
1: ينتمي إلى عائلة تميزت بالعلم، تميزت أيضا بتخريج عدول الإشهاد، معروفة جدا العائلة هذه بعدول الإشهاد. لا نعلم تاريخ حصول الشيخ الفيتوري جبلة على شهادة الأهلية ولا من أين، لكن من خلال الوثائق والبحث ورجح بنسبة كبيرة جدا أن
0: نعم.
1: حصل على شهادة الأهلية بأحد فروع جامع الزيتونة بالعاصمة بالحاضرة.
0: واضح.
1: في سنة 42 تحصل على شهادة التحصيل، كان اسمها التطويع.
0: أيوة.
1: وشهادة التطويع أو التحصيل هي معادلة للبكالوريا الآن.
0: نعم.
1: عدد ملف الشيخ الفيتوري جبلة من خلال أرشيف جامع الزيتونة كان يحمل رقم 1766.
0: نعم.
1: بعد بسنتين يعني سنة 1944 تحصل على شهادة العالمية بكسر اللام من
0: نعم.
1: عالمة، مش كما ننطقها برشا العالمية، لا هي العالمية من عالمة، وهي مكافأة للأستاذية أو
0: أيوة.
1: الإجازة. وتميز الشيخ الفيتوري جبلة إلى جانب عدد كبير من المشايخ الأخرين نرجو أن تكون لنا فرصة للتعريف بهم، كانوا يقرأوا أكثر من شعبة وأكثر من شهادة. ففي سنة 44 تحصل على شهادة العالمية في الأدب وشهادة الحقوق.
0: ممتاز.
1: وهو ما خول له أنه يقع انتدابه في خطة عدل من الرتبة الأولى في دائرة قضاء مدنين سنة 43.
0: نعم.
1: وكان عدل إشهاد على الحرارة والثمارة بقرية أم الثمر.
0: واضح جدا. ممتاز. هذا طبعا بحث كامل تقريبا أخذ من وقتك الكثير دكتورة.
1: نعم. معلومات سريعة جدا.
0: أي.
1: لما تم تأسيس الفرع الزيتوني بمدنين كان الشيخ الفيتوري جبلة إلى جانب مجموعة من المشايخ الأخرين من المتطوعين يعني قريوا بلاش باش يتأسس الفرع. ثم وقع انتدابه بشكل عرضي معناه قري ساعات، ثم وقع انتدابه بشكل رسمي سنة 49. سنة 50 وقع تسميته في خطة مدير الفرع الزيتوني بنبنين إلى سنة 56.
0: نعم.
1: وكان الشيخ الفتوري جبلة أيضا ممثل نقابي لشيوخ الفرع الزيتوني بمدنين بالانتخاب في أكتوبر 56. بعد الاستقلال وتوحيد التعليم تم إدماجه ضمن التعليم العمومي، وتمت نقلته إلى المعهد الثانوي بجابس، حيث واصل مسيرته التدريس مسيرة التدريس إلى أن تحصل على التقاعد. جزيل الشكر للشيخ وربي يرحمه وربي يجازيه كل الخير،
0: ربي يرحمه إن شاء الله،
1: عدد الطلبة الذين درسوا عنده وعلمهم إلى غير ذلك.
0: وديما نعرجوا على نقطة الباحثين والعلم وقيمة العلم والمعرفة بطبيعة الحال، وانت يعطيك ألف صحة دكتورة. أنا سألتك من شوي على اعتبار غياب المصادر والمراجع، فأكيد البحث استغرق منك وقت، ويظهر لي رجعت بالنظر زادة للعائلة متاعها وحاولت أنك تتحصل على بعض الوثائق هيك ولا دكتور؟
1: مشكورين الحقيقة، مش على بعض سيدة عفاف، منجم كامل ديبوات دارشيف كاملين، وعملية فرز وعملية ترتيب وغيرها، وهو مكننا من تكوين معلومات دقيقة وصحيحة وموثقة حول الشيخ إلى جانب مجموعة من الشيوخ. ومن هنا بكل صدق ندعو ونرجو كل العائلات في جميع مجالات الحياة في تاريخ البسور، وهي مسألة هامة جدا في تاريخ المقاومة اليوسفية والبرجيبية، ما عندنا حتى أي إشكال.
0: نعم.
1: الوثائق هي الفيصل، ما نجمش نكتب التاريخ صحيح بدون الاستناد إلى وثائق
0: بطبيعة الحال. شكرا ليك دكتور على الاجتهاد متاعك، بارك الله فيك سيدي. وهذه كانت شخصية اليوم الشيخ الفتوري بن عمر جبلة أصيل ولاية مدنين رحمه الله. وكل مرة نتعرف على شخصية موجودة ولكن ما فمش أثر كبير ممكن في المراجع، ولكن ديما نستندو كما قلنا إلى الدكاترة والباحثين. ومشكور جدا مرة أخرى الدكتور سي حسين بوحبيل على الاجتهاد في هذه الفقرة. شكرا ليك وشال نهارك أسعد ليا، بارك الله فيك سيدي. إن شاء الله تكون الإفادة حصلت للناس كل. هيك تقريبا نوصل معكم الختام البرنامج، لكن باش خليكم مع شوية إيقاعات إن شاء الله هيك تبرد لكم الحال وتبرد الجو عند برشا ناس اللي ممكن ارتفاع درجات الحرارة، ممكن ناس تخدم الأرواح زادة في مع ظروف مناخية صعيبة شوية. نعرف اللي برشا مش يخدموا في الظل، فما ناس تخدم في الشموسات، فما ناس ضرورة العمل تفرض عليهم هكاك. ربي يعاونكم ربي يسهل قسمكم إن شاء الله. وأنا نحيي الفريق العمل معي اليوم في الإخراج التقني ذو بن سالم، شكرا ليك حبيب الخراز كان حاضر معنا في التليفونات، مشكور جدا. أكيد كل مراسلينا نور الدين الجليدي نحييه، نجاة خليصة في الأخبار الرياضة، وزملائنا في قسم الرياضة اللي كانوا حاضرين ميلود بن هلال عبد النور بسنون، كل الزملاء اللي كانوا حاضرين معنا أيضا في إذاعة بانوراما. وأجمل تحياتي عفيف البرهومي، ما ننساش نحيي في الديجيتال عرفة الذيب، شكرا على الفيديو. إن شاء الله ديما المرجع متاعنا ترجعوا للصفحة متاعنا تطوينا فهم تلقوا بعض التسجيلات، الحقيقة مش الكل، ولكن حاولوا نوثقوا لكم كل مرة مختلف المداخلات. يلا نهاركم أسعد الأيام في الأمان.

0: والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مدامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
1: إشهار عروس الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطاوين
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. نظرا لانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابات في عدد من المناطق بولايتي مدينة وتطاوين بحسب بلاغات لإقليمي تطاوين ومدينة الشركة الوطني لاستغلال وتوزيع المياه. في تطاوين من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم على معتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمرسن. في ولاية مدين تهم اضطرابات المناطق العليا لمعتمدية بن قردان وكذلك معتمديات المدينة الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف، كما يشمل أيضا المناطق العليا لمعتمدية بن خداشة والمناطق العليا لمعتمدية جرجيس. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم عن افتتاح موسم العمرة 1448 هجري 2027-2026 وذلك تبعا للبلاغ الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن بدء موسم العمرة وتطبيقا لمقتضيات المذكرة التوجيهية لتنظيم موسم العمرة الصادرة بتاريخ 13 جولاي 2026. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا جلسة عامة للمصدقة لمخطط التنمية 2026-2030. دوليا استشهد فلسطيني اثنان صباح اليوم في قصف نفذته طائرة مسيرة صهيونية عند مفترق في حي التفاح شرقي مدينة غزة. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 2073 حالة، منها 796 حالة وفاة وذلك حتى 14 من جوان الماضي. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع. بعد الفاصل أخبار الرياضة مع زميلة نجاة خليصة.
4: شكرا لك عبد
5: الله. الإذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك. أخبار الرياضة أنفو سبوخ
4: من جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حبا رياضة على موجات إذاعة تطاوين. الدور النهائي لكأس العالم إسبانيا الأرجنتين لحد 19 جويلي 2026 في 8 متعلي كروان. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لم تعلن رسميا بعد عن حكم المباراة الدور النهائي لكأس العالم. ذكروا أنه 13 حكم موجود في الساحة إلى حد الآن، ومن أبرز الحكام اللي باش يديروا هذه المباراة هو البولندي سيمون مارشينيك كأبرز مرشحين كما ذكرت لإدارة الدور النهائي، إلى جانب أسماء أخرى كما الأسترالي علي رضا فغاني. المباراة الترتيبية لتحديد المركز الثالث في كأس العالم تجمع بين منتخبي فرنسا وانجلترا تقام من نهار السبت 18 جويلية، وتنطلق سفيرة البداية أكيد في 10 متاع الليل بتوقيت تونس. الترجي الرياضي الجرجي استعاد صفوفه بالتعاقد مع المدافع صادق توج لمدة زوج مواسم، كما انطلق الفريق أيضا في التحضيرات للموسم الجديد 26-27 تحت إشراف المدرب منصف مشارك. في سياق الإدارة تستعد الهيئة المديرة لعقد الجلسة العامة الانتخابية وتوفير الشركات الدعم للجماهير. وفيما يخص آدم تاوس أكيد في انتظار تأكيد هل سيعزز فريق ترجي جنوب أم لا.

0: البنوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة التطوير،
2: إذاعة التطوير،
1: صباح الألحان مع فاتن.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لهم واخر الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. تتواصل والحرارة اليوم مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الريح الشيلي وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، ويكون الارتفاع ملحوظا يوم غد الجمعة، إذا تتجاوز والحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، وتتراوح الحرارة القصوى بين 44 و49 درجة، ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون درجة الحرارة بين 39 و43 درجة. ويتواصل الطقس الحار بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء 22 من شهر جويلية الجارية. شرع المستشفى الجامعي بمدين منذ حوالي أسبوع على غرار بقية المستشفيات في اعتماد منظومة المعرف الصحي الوحيدة. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم افتتاح موسم العمر 1448 هجري 2027 ميلادية. قررت الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلستها المنعقدة يوم أمس تأجيل النظر في الاعتراض الذي تقدمت به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للطعن في قرار تعليق نشاطها إلى يوم 29 من جويلية الجاري، وذلك للجواب على التقرير المقدم من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة والترافع وفق ما أفاد به رئيس الرابطة بسام الطريفية. دوليا، أعلن الجيش الإيراني صباح اليوم استهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن بطائرات مسيرة، وذلك في أحدث رد على الضربات الأمريكية المتواصلة. أعلن مقر خاتم الأنبياء أن تدخل الولايات المتحدة في شؤون مضيق هرمز يمثل خطا أحمر، مهددا بضرب البنية التحتية في المنطقة إذا استهدفت واشنطن البنية التحتية الإيرانية. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الهجمات الأمريكية في المنطقة. بعد الفصل فقرة البلاغات.
1: بلاغات،
2: أهلا بكم من جديد. نظرا لانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة، يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اضطرابا على معتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس، كما يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اضطرابا على المناطق العليا بمعتمديات بنقردان ومعتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوفة، ويشمل هذا الاضطراب أيضا المناطق العليا التابعة لمعتمدية ابن خداشة والمناطق العليا بمعتمدية جرجيس. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في مواعيد إخبارية قادمة.

0: العالم يسجل هدفين على الأقل في 13 مباراة متتالية، كما بات الثاني حامل اللقب يبلغ النهائي منذ سنة 2000 بعد فرنسا في مونديال 22، ووصل رصيدها التهديفي إلى 19 هدفا، وهو أعلى معدل تهديفي في نسخة واحدة منذ البرازيل في مونديال 70. أما ليونيل ميسي فما زال يكتب التاريخ بحروف من ذهب، فقد أصبح أول لاعب يصنع هدفين في مباراة نصف نهائي منذ فيليب لام مع ألمانيا عام 2014، كما سجل إنجاز استثنائي بمساهمته في 12 هدفا خلال نسخة واحدة من كأس العالم بواقع 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة، وهو أفضل رقم منذ جارد مولر مع ألمانيا في مونديال 70. ولم يكتفي بذلك، بل أصبح أيضا أكبر لاعب ميداني يشارك في نصف نهائي كأس العالم بعمر 39 عاما و21 يوما. كل الأنظار الآن تتجه إلى النهائي الكبير يوم الأحد القادم 19 جويليا، فهل تضيف الأرجنتين النجمة الرابعة إلى قميصها أم تكتب إسبانيا فصلا جديدا في تاريخها العالمي؟ موعد مع التاريخ والعالم بأسره في انتظار البطل. تحياتي هادي سياري.
1: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: منتصف الأسبوع،
4: منتصف الأسبوع.
3: منتصف الأسبوع مع لامع بن عثمان.
5: مرحبا بكم في منتصف الأسبوع. شكرا لكم على اختياركم وجات الإذاعة التونسية من تطاوين في لقنا الأسبوع هذايا بالطبيعة اللي تعودتوا به من توا حتى الماضي ساعة، ونرجع فيه على أبرز الأحداث اللي تبعتوها بداية الأسبوع هذايا وآخر المستجدات بخصوص عدد من الملفات والمواضيع اللي تهم الرأي العام. فكرة على عناوين الرئيسية لفقراتنا اللي تنطلق معكم بعد شوية. نبدأ بنقطة انطلاق بعد شوية تكون من خلال حضور الزميلة مبروكة السديري وعودتها على أبرز الملفات اللي تخص الشأن العام، وأيضا نتأمن معنا القراءة التحليلية المجمل فقرات منتصف الأسبوع. مبروكة، مرحبا، أهلا وسهلا.
6: مرحبا لما أهلا وسهلا.
5: بعدها مباشرة جلس، والفقرة هذه كما تبعتوا في حلقات سابقة نهتم فيها بكل ما يخص التربية والتعليم وصقل المواهب التلمذية والطلابية. اليوم باش نسلط الضوء على نشاط مؤسسة مدينة العلوم اللي طبعا عندها برشا أهداف، من بينها تركز على الأنشطة اللي تنشر الثقافة العلمية خاصة، وهذا هو الهدف الأساسي لكل فئات المجتمع التونسي بما أننا نعيش في عالم رقمي اليوم بامتياز. ضيفنا لهنا باش يكون مدير فرع تطاوين لمدينة العلوم بتونس جمال الجري. ثم نكونوا في الجزء الثاني من حصتنا بعد نشرة الأخبار فقرة الصورة الكاملة، ونرجع فيها على ملف الساعة، الملف اللي يطرح عدة أسئلة اليوم وأسئلة متواترة حول الانقطاعات المتكررة للكهرباء واللي تتزامن مع موجة حر شديدة نوعا ما تتراوح تقريبا بين 40 حتى 46 حسب الولايات الجمهورية التونسية. نتسائل على الأسباب الرئيسية وراء الانقطاعات هذه، هل ستتواصل هذه الاضطرابات خلال كامل فترة الصيف، وبرشا نقاط مهمة إن شاء الله نطرحوها من خلال حضور مديرة الإدارة التجارية والتسويق بستي الإنتاج هندة النيفر. في فقرة الحصيلة اليوم تحجب فقرة الفرصة ليك ونعوضها بالحصيلة بما أنه فما بعض الأرقام الاقتصادية اللي تحتاج القراءة التحليلية والاقتصادية. ضيفنا اليوم في فقرة الحصيلة باش يكون الخبير الاقتصادي محمد كريم الكافي، نتحدث معاه على مداخيل تونس المتجهة لخلاص الديون واللي تتمثل بطبيعة في السياحة في تونس، في كذلك من تحويلات التونسيين وتحسن بعض الأرقام، ولكن التحسن هذايا اقتصاديا يقال أنه يقابلوا ربما وضع غير مستقر للمواطن التونسي في عدة قطاعات. كتاب اليوم تكتشفوه معنا نهاية حصتنا إن شاء الله بعنوان الديمقراطية أولا الديمقراطية دائما للروائي السعودي عبد الرحمن منيف. اتابعوا معنا تفاصيل فقرتنا تباعا إن شاء الله. تحيات زميلنا فتح المقبلي على مستوى الهندسة الصوتية وزملائنا في اللوحة الهاتفية. خليكم معنا بعد شوي نبدأ بنقطة انطلاق.

0: منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع بين أمس مضى وغدا ننتظره،
1: وغدا ننتظره.
0: يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث،
1: لنقرأ الحدث
0: ولنفهم الواقع.
1: منتصف الأسبوع،
0: منتصف الأسبوع، بوصلتك لفهم ما يجري. منتصف الأسبوع مع لامع بن عثمان.
2: ننطلق معكم مستمعينا، مش وحدي معايا مبروك، ان شاء الله تكون في القراءة التحليلية حتى الماضي ساعة معنا في منتصف الأسبوع. ونبدأ بأول فقرة من تأمينها، نتحدث عن الإقطاعات المتواصلة بتبيع موضوع للساعة، الموضوع اللي يشغل الناس الكل. حاليا بعض المناطق في تطاوين تشهد انقطاع متواصل للتيار الكهربائي. خليكم معنا بعد شوية نتابع التفاصيل تحت عنوان الإنقطاعات المتواصلة وثقافة احترام الحريف المواطن مع زميلة مبروكة.
0: نقطة انطلاق،
1: نقطة انطلاق.
2: مبروك، مرحبا من جديد
3: على وقع الحدث.
2: أكيد جدا
3: نعيش مرحبا. والحدث هو في تونس الأيامات هذه يعني مواطني بالدرجة الأولى، وهو الانقطاعات المتكررة بين الظفرين والمفاجئة في الفترات الأخيرة. علاش نقولوا مفاجأة؟ لا معالي، أنه المواطن التونسي بلغ درجة من الوعي، يعرف أنه الساقة عندها صعوبات مالية وصعوبات في الطاقة، يعرف أنه في تونس فما عجز في الطاقة كبير ومتفاقم، يعرف أنه مشاريع الإصلاح الكل اللي نحكوا عليها على مستوى شركة الكهرباء والغاز لم تنطلق إلى حد الآن. يعرف اللي فما صعوبات مادية كبيرة في البلاد، فما السيولة تخلي أنه أي مشاريع إصلاح يعني تكون معطلة، وإلى الآن ما زالت لم تنطلق. يعرف أنه في الصيف فما ذروة في الاستهلاك، وهكاك باش يكون فما انقطاعات للتيار الكهربائي، ولا كذلك حتى على مستوى التزود بالماء صلاح للشرب. لكن المواطن التونسي ما كانش يتوقع لامعة أنه في 24 ساعة تقريبا جزء كبير جدا في موجة حر استثنائية موجودة الآن في البلاد أنه باش يكون من غير تيار كهربائي.
2: أي، ولكن مبروكة، التقلبات المناخية اللي نعيشوا على واقعها في العالم أجمع راهي قادرة باش تضرب أكبر منظومات الكهرباء في العالم، وهذا يصار.
3: هذا صحيح، وحتى البرنامج متاع احنا يمكن الحاجة أخرى اللي واعي بها المواطن زادة، لا مع أنه فيما تقلبات في الـ في الـ في, الـ في المناخ، أنه في فرنسا في أوروبا لأول مرة،
2: وهي بداية التداعيات نشوفوا فيها مبروك،
3: يعني آلاف الضحايا.
2: نعم،
3: ربما لقد الله ان شاء الله ما نصلش في تونس اللي يكون يعني ضحايا من
2: موجة الحر او من
3: الحر، ولكن ما في اوروبا ما هوش من انقطاع التيار الكهربائي، لانه كيف اليوم مثال في تطاوين صحيح فما سخنة لكن النهار مروح، ماهوش بالكيفية يعني درجة الحرارة، وفما انقطاعات متتالية في ولاية تطاوين منذ الصباح ومنذ ليلة البارحة اللي ماهوش مستعد لها المواطن، الانقطاعات المتتالية ولفترة تتجاوز الساعة في موسم صيف. موسم صيف اللي فيه ناس مرضى، فيه ناس تحب الاكسجين، فيه مناسبات عائلية كبيرة على الأخر، فيها ناس في السياحة تخدم، لأنه الوقت متاعها الصيف هو أكثر موسم يعني تخدم فيه. ومباشرة شركة تنسيق الكهرباء والغاز لامعة منذ بداية موجة الحر انطلقت إلى تنفيذ هذا الجدول. الناس كلها تتسائل شنو الانقطاعات هذه، بعتلي باش نشوفه من خلال بلاغ مكتوب ماهوش حتى صوتي، ماهوش حتى مسؤول مثلا كلف روحه أن يحكي للمواطنين، مسؤول مستيق كلف روحه أن يحكي للمواطنين
2: يفسر شنو وصلنا، يجاوب على الأسئلة اللي يطرحها المواطن، المدير العام للستيك،
3: المدير العام للستيك وقت اللي قال رانا عملنا من عشر شنو وجدول وكذا كذا. أي المواطن وين في الـ في الـ في, الـ في الوضع هذا؟ لما مرفق حيوي من أبسط احترام المواطنة وأبسط احترام الحريف اللي هو يخلص فيك في الـ في الـ في الـ في, الـ في المعلومة متاعه، يعني هو حريف وهو مواطن، إنك معناتها أبسط الحاجات إنك تعلم مسبقا.
2: نعم،
3: أنت ظاهر أن شركة تنسيق الاستغلال للكهرباء أنها متوقعة هذا وأنها محضرة الجدول هذا وأنها تخدم فيه على المستوى الوطني، لأن القطاعات مهيش سايرة على المستوى الجهوي مهيش يعني
2: في كل ولايات الجمهورية بتبيعها. صارت حتى في الجزائر مبروكة قلت البارح بتبيعها ونعرفوا فما اتفاقيات بين تونس والجزائر على مستوى التعاون الكهربائي، لكن مبروكة كما ذكرت أنت ربما المعلومة ما وصلتش
3: ولا اسمها
2: إعلام مسبق على الأقل.
3: الجزائر دولة بذاتها ومستقلة وتتصرف كما تحب هي، هذيك أمور أنا نحكي على تونس.
2: فما اتفاقية تربط تونس بالجزائر على مستوى الكهرباء؟
3: لا، أنت مواطن أخرى يا مدير استاج ولا ندوة صحفية ولا المكلف بالأعلام ولا المكلف بإدارة العلاقة مع المواطن، أخرج من بداية الموجة هذه فسرها تونس باش تعتمد راي الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع الشركة التونسية للكهرباء راهي باش تفاديا لما أسوأ بالنسبة للتزود بالكهرباء
2: مستمرين باش ندخل
3: وهي الجدولة كيفاش باش تتم. هاي الجدول كان فما ناس تبرمج حياتها، فما ناس تبرمج مناسباتها، فما ناس تبرمج خرجاتها، فما ناس يعني حط في بالك راهي فما بشر، فما ناس راهي عندها مصالحها.
2: صحيح،
3: ما تنجمش تتعامل مع المواطن التونسي راهو بالطريقه هذه، ساعه تقص ساعه تمشي ساعه تقص ساعه تمشي ساعه تقص. حتى برامج الكل للامانه انا لقيتها
2: فيها مساس من حق المواطن في عده مسائل حيويه
3: بشريه المواطن تحترمها انت هذا وقت عندها مناسبه وقت اللي عندك كذا تحترمها، راهو مين جمش هو خاسر مع فلوس خطر كذا وانت بالطريقه هذه. علاش ما فماش مكاتب اعلام، ما فماش مكلف بالاعلام في الساق، ما فماش صحفيين، ما فماش اداره اعلام اصلا، ما فماش كذا.
2: والله فما صحفي ومتعاونين برشا مبروك الامانه. هو الموضوع هذا باش ياخذ حيز مهم من حصتنا ان شاء الله في الجزء الثاني من الحصه، لكن حسب ما يتحدثوا فما برشا صعوبات على مستوى التدخلات. يعني يقول لك المسؤولين اجتماعات متواصله، فما برشا معطيات ما نجموش نتحدثوا عليها توا حتى لين تحصل بعض التدخلات على مستوى الشبكة وبعد نعطوا المعلومة. فما ارتباك على المستوى هذا يخلق استنكار عند المواطن الحقيقة.
3: ما نعرفش أنا اللي شفته من تطبيق منذ التطبيق الأول متاع عملية قصان الدولة معنا فما برنامج مسبق ما هوش تو هاي خنقصوا تو الضوء نقصوا على الولاية هذيك ونقصوا على هنا. الأمس باتصال بالرئيس إقليم شركة الكهرباء والغاز في تطاوين أنه الانقطاعات تصير على المستوى الوطني مش في تطاوين،
2: برمجتها تتم على مستوى
3: تطاوين ولا كذا، فهمت؟ يعني أبسط الأشياء أنك تحترم المواطن التونسي، وأبسط الأشياء أنك تعمل جدولة، أبسط الأشياء تعطيه إعلان مسبق راهو باش يصير كذا كذا والجدول تتم على كل فم موجود، الكفاءات البشرية موجودة في الستيك في الإدارات الكل تخدم جدولة. صحيح نجم من التزموش بها بحذافيره لأنه وارد التغيير، لكن أعلم الناس مسبقا، أعلم المواطن مسبقا، خطر فعلا رأي اللي صار في النهارين هذوما لا يحتمل إطلاقا بالنسبة للمواطن اللي في الحياة العادية، فما بالك الناس اللي عندهم مناسبات، وفما بالك الناس المرضى واللي هم مستحقين للأكسجين. شوية
2: احترام نتحدث على حق المواطن. مبروكة زوز حالات وفاة في مدنين، واحدة في مدين واحدة في جربة جراء انقطاع الكهرباء المفاجئ هذايا، واللي هما كانوا تحت التنفس الاصطناعي الله يرحمهم. بدأت
3: تشوف الناس اللي عندها مناسبات ولا الناس أصحاب المطاعم والنزل اللي هم معتها يخدموا في حاجات معينة، شوف الخسائر اللي تنجم تكون موجودة. احنا ما احناش ضد القصان، احنا المواطن التونسي راهو يتفهم بلاده
2: بالضبط،
3: يتفهم الصعوبات،
2: نحطوا اعتبار للمسألة هذه بالضبط، نعطوه المعلومة
3: بالضبط، تعطيه قيمة. مش هيك هو واحد عنده مناسبة كذا تو في سق يقص الضوء، شنو هذا؟ معناتها بصراحة أنا شفت التعامل غير حضاري تماما تماما مع المواطن. وكل الوسائل الإعلام متاحة للمسموع والمرئي ووسائل التواصل الاجتماعي وكذا كلها
2: قبل كل شيء. هذا حق دستوري للمواطن مبروكة، حتى في صورة المعلومة أصلا حق للمواطن،
3: حتى في صورة ما إذا كان الحق الدستوري هذا ما عادش نجم نأمنوه كما قبل.
2: نعلم المواطن شنو صاير بالضبط حتى يتفهم وضعية
3: يعني
2: بلاده،
3: خاصة في فترة صيف وفترة كما ذكرنا يعني عديد الالتزامات العائلية. أعطي إشارة للمواطن وهو يحدد برنامجه هو حتى يلغيه أصلا الحاجة خليها في
2: صحيح.
3: ربما أوقات أخرى يعني.
2: واضح، هذا صوت المواطن بطبيعة والأسئلة اللي يطرحها للمواطن. وعلى كل حال مبروكة الستيج إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا، وكانوا في استجابة بطبيعة لتدخلات هذه وطلب التدخلات هذه للتوضيح بعض النقاط.
3: تكون مقبلية تدخلات
2: هذا هو على كل حال هاي جات التدخلات ونشوفوا على الأقل من الغدوة الفترة القادمة فترة صيفية هل إنه باش نواصلوا في نفس السياق ولا لا حتى المواطن يعمل برمجته
3: حسب تسمحني لا ما حسب تصريح رئيس المدير العام أنه الانقطاعات هذه القصان هذا سيتواصل خلال الموجة الحر الحالية الاستثنائية اللي هي يمكن حتى الثلاثة الجاية ولا الجمعة الجاية المهم تزامنا مع فترة الاستثنائية للموجة الحر
2: هذا ما يمنعناش أنه نوجه تحية كبيرة برشا لأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز واللي طبعا في برشا تدخلات وبرشا مجهودات كبيرة قاعدة تصير رغم الوضعية الكارثية بين ظفرين اللي يتشكى منها المواطن واللي عملت برشا تداعيات
3: هم مواطن أصلا لما هذا أكيد وجهدهم لا ينكر ولكن المثلة التنظيمية واحترام المواطن هي الأساس يعني
2: واضح حكا كما نقطة انطلاق خليكم معنا بعد شوي نستقبل ضيفنا في الاستوديو نمشي مباشرة لفقرة جرس

منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع، بين أمس مضى وغدا ننتظره، وغدا ننتظره. يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث، لنقرأ الحدث ولنفهم الواقع. منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع، بوصلتك لفهم ما يجري. منتصف الأسبوع مع لامع بن عثمان.

0: مبروكا. نواصل في جملة الأخبار اللي تابعوها لتوانسة في 24 ساعة الأخيرة. من بين الأخبار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد أكد أمس أن التوجيه الجامعي لم يعد مجرد اختيار يرتبط برغبة الطالب أو معدله في امتحان البكالوريا، بل أصبح قرارا استراتيجيا يرسم مستقبله الأكاديمي والمهني ويحدد فرص اندماجه في سوق الشغل. هذا كان خلال افتتاح الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي بكلية الطب بسوسة البارح. مبروك أهمية التصريح هذايا وأهمية أنه الطالب اليوم يركز برشا في مسألة التوجيه الجامعي بما أنها قرار استراتيجي في حياته المهنية.
1: بالضبط، لأنه سوق الشغل تبدل لامعة، الوظيفة العمومية لم تعد يعني الحاضنة الأكثر لطالبي الشغل وأصحاب الشهادة العليا. هذاك علاش بالتغير هذا، حتى طريقة اختيارنا للتوجيه لزمها تتغير. أكيد أنه حتى الولي والتلميذ عنده وعي بالعملية هذه. وبالضبط يعني كما قال الوزير، هو خيار استراتيجي فعلا يراعي معناتها سوق الشغل في تونس، يراعي الامكانيات ربما الانصراف ولا الذهاب الى الخارج للمواصله، يراعي كل يعني الخيارات المتاحه امامه والمتوفره، لانه نعرفه في الحقيقه الفرص معاش برشا على مستوى التشغيل، خاصه في التوجيهات والا في الشعب اللي هي تقليديه. مش بالسهل انك باش تمشي عربيه ولا تمشي فلسفه ولا تمشي انجليزيه ولا تمشي فيزياء ولا تمشي رياضيات، هذه اعتقد ولات خيارات صعبه نوعا ما، يلزمك عندك دقه كبيره في اختيار التوجيه متاعك. مع ديما تبقى كل الجانب الذات شوية بالنسبة للتلميذ، لأنه إذا كانت تمشي الحاجة 1000% أنت مجبر عليها صعيب برشا باش تنجح فيها، ولكن نمزجوا بين الاختيار الذاتي وبين يكون خيار استراتيجي وخيار وربما موضوعي أكثر من ذاتي.
0: واضح. بعد الخبر هذايا فما تقرير مبروك أخذ صدى كبير برشا عند الرأي العام، تقرير حالة سكان العالم 2026 اللي أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان، واللي قال فيه إنه 58% من الشباب في تونس يشعرون بالتفاؤل تجاه المستقبل رغم وجود مخاوف مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية والبيئية. وديما تونس حاضرين في مثل التقارير هذه راو ويعطوا مجهودات كبيرة. مبروكة من خلال التعليقات، شنو تعليقك على الرقم هذا 58%؟
1: الأمل ديما باهي راو نثور أنا تونس
0: رغم كل شيء راو عندهم برشا أمل
1: يعني أنه يتشبث 58% بالأمل رغم كل الوضع. هذا حاجة جيدة، وتشوف أنه الناس تمشي للتفاؤل أكثر من التشاؤم رغم صعوبة الوضع. لكن ما ننسوش 42% لمعة اللي يشوفوا ربما العكس بتاع هذا، ما يعني 42% ما هوش رقم
0: نسبة كبيرة بتعتبر بالعكس، ويلزم البحث في الأسباب اللي خلت
1: يعني 42 تكاد تضاهي 58 حاجة معناتها هينة جدا جدا. احنا شفنا الرقم الأول وما يمكنش للرقم الثاني، هو حري كثيرا يعني بتسليط الضوء عليه وفهمه.
0: بما أنه نمشوا لأبرز الأخبار مبروكة بما فيها العالمية، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت انتهاء موجة ليلية من ضربات ضد إيران البارح، هذا كان على في منشور على منصة إكس. والقوات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع الدفاع الجوي وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة ومنشآت للمراقبة الساحلية. وضربات هذه جاءت حسب التصريح لزيادة تقويض قدرة إيران على تهديد البحارة اللي يعملوا على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز على حد تعبير المنشور.
1: أي مضيق هرمز من جديد يشعل فتيل الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وخلال ربما 3 أيام الأخيرة لامعة، صوت الحرب ارتفع على صوت ورقة التفاهم والتفاهمات وما إلى غير ذلك، وحتى الدور الباكستاني انكمش نوعا ما، وشفنا ردود فعل يعني إيرانية على مستوى استهداف يعني في الاستهدافات في مضيق هرمز شيئا فشيئا، وكأنه الحرب تعود بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مع بعض التغيرات في الملف اللبناني الـ الـ الـ الـ الأمريكي بالتأكيد.
0: واضح. هيك نكمل الجزء الأول من حصتنا بتبيعة في النصف الأول من نصف الساعة، نمشي مباشرة لفقرتنا الموالية اللي تهتم بكل ما هو تربية وكل ما هو ربما صقل لمواهب تلمذية وطلابية.
2: جرس

0: جرس كما ذكرنا في كل مرة نهتم بها فيها بموضوع تربوي ولا موضوع يخص بطبيعة الطلبة ولا التلاميذ. اليوم نسلط الضوء على نشاط مؤسسة مدينة العلوم اللي تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هدفها الأساسي هو نشر الثقافة العلمية لكل فئات المجتمع التونسي، ومؤسسة نفخر إنها موجودة. مبروكة معنا في القراءة التحليلية، تواصل اللقاء. كلمة على المؤسسة هذه وشنو مطلوب منها حتى بعد شوية نرحب بضيفنا. مبروك.
1: على كل حال احنا ديما نقولوا في تطاوين في مش الفضاءات المناسبة لأنه التلميذ يمارس نشاط موازي للمدرسة ونشاط موازي للتعلمات ونشاط موازي للانضباط اللي هو موجود اللي يلزم يكون موجود في المدرسة. والمؤسسة هذه اعتقد تمثل متنفس جيد جدا للأطفال والتلامذة لمعة أنهم يهتموا بحاجات ماهيش متوفرة في المدرسة، يركزوا على حاجات ماهيش موجودة في المدرسة ويتعلموا حاجات ربما في أوقات فراغهم تخليهم ربما يكتسبوا مجموعة من القدرات اللي تنمي الملكات اللي موجودة بالنسبة وإلا اللي توفرها المدرسة بالتأكيد.
0: واضح وأكيد جدا برمجة خاصة في الصيف فرع مدينة العلوم بتطاوين اللي انطلقت منذ فترة هي في النشاطات هذه، واليوم إن شاء الله في استضافتنا باش نركز على الأنشطة المنتظرة وكذلك من بينها تظاهرة ليلة النجوم. ينورنا في الاستوديو مدير فرع تطاوين مدينة العلوم بتونس جمال الجليسي. جمال مرحبا وشكرا لك على قبول دعوتنا.
2: أهلا وسهلا، تحية لك أخت لامعة وأخت مبروكة، وتحية لكل مستمعين إذاعة تطاوين.
0: إذا أكيد مجموعة من الأنشطة ما نجموش نبعد عليها وإحنا في منتصف الأسبوع، نرجع حتى على الأنشطة الفايتة يعني ناخذ فكرة على شنو عملتوا في الفترة الأخيرة ومن بينها دورات تكوينية ظهر لي هي ما زالت متواصلة، وناخذ زادة فكرة على بقية الأنشطة نتاعكم في الفترة الصيفية المقبلة. سي جمال تفضل.
2: نعم، هو كما تفضلت وذكرت سنة الصيف استثنائي كثفنا الأنشطة نتاعنا، تمثلت الأنشطة في مدارس صيفية خلال شهر جويلية. كل أسبوع عندنا مدرسة صيفية، انطلقنا أول جويلية بمدرسة صيفية في الحساب الذهني، ثم مدرسة صيفية في الروبوتيك، والآن في الأسبوع هذايا مدرسة صيفية في علم الفلك، والأسبوع المقبل إن شاء الله مدرسة صيفية في الطباعة ثلاثية الأبعاد اللي هي أول مرة باش يقع تنشيطها وتنظيمها في فرع مدينة العلوم بتطاوين. دونك كيفاش كان سير المدارس الصيفية؟
0: الفترات يعني طويلة قصيرة، شنية أهم النقاط اللي تركزوا فيها مع التلامذة والفئة المستهدفة من المدرسة الصيفية هذه؟
2: نعم، الفئة كانت من 8 سنوات ل 15 سنة. الأيام وسط الأسبوع من نهار الثلاث حتى نهار الجمعة، أربع أيام كل مدرسة صيفية من التسعة حتى الماضي ساعة
0: فترة الصباحية.
2: نعم، أربع سوايع كل يوم. دونك وحطيناها معناها على معناها كل أسبوع ثم مدرسة باش التلميذ ينجم يشارك في أكثر من مدرسة. الإقبال كان محترم جدا، وصلنا معناها سجلنا حتى أكثر من العدد المنتظر.
0: هذا بالنسبة للحساب الذهني ولا الروبوتيك؟
2: بالنسبة للروبوتيك
0: اللي هي توا متواصلة،
2: اللي هي لا اللي هي انتهت في الأسبوع الماضي. كان حوالي 19 تلميذ مشترك في مدرسة صيفية هذه. المدارس بالنسبة للحساب الذهني وعلم الفلك في حدود 10 تلاميذ تلامذة. وبالنسبة للأسبوع المقبل المجلس الصيفي في طباعة ثلاثية الأبعاد سجلنا برشا مشاركين، وأنا نتوقع أن باش يفوت البقاع المتاحة المخصصة للمدرسة الصيفية باش تكون معنا.
0: هو في العادة قديش يعني تنجموا تقبلوا في كل دورة؟
2: ما يلزمش نفوتوا 15 تلميذ، خاصة المدارس التكنولوجية هذه الروبوتيك والطباعة ثلاثية الأبعاد، بحكم ثم ماتريال وثم كاباسيتي نتاع
0: اللابوراتوار. وكيف يكون ثم إقبال نجموا نعملوا دورات أخرى، لما لا؟
2: هذا هو اللي باش نمشوا فيه إن شاء الله. دونك باش نعاودوا مدرسة صيفية في الروبوتيك، ونشوفوا الساعة المدرسة الصيفية في اتباع ثلاثية الأبعاد اسكو معناها ثم الناس في الليست داتونت ولا زلنا في الواقع تو معناها تو في حدود 15 تلميذ المشاركين باش يشاركوا. عندنا زوز مدارس صيفية في سبتمبر، هذوما في الإيقاظ العلمي وفي العلوم الأساسية الفيزياء والكيمياء والرياضي وعلوم الحياة والأرض هذوما الأسبوع الأول والثاني متاع سبتمبر
0: معناها قبل العودة المدرسية.
2: نعم هي إن شاء الله. الهدف منه هو نستعد للعودة المدرسية بينصير بعد صيف دام ثلاثة شهور راحة معناها طويلة
0: ثلاثة شهور ونص تقريبا. جيد كي تكون منوعة هكا ونجم نشاركوا في مثل
1: الإيقاظ العلمي والعلوم. شكون التلامذة؟
2: الإيقاظ العلمي توجه به التلامذة الابتدائي رابع خامس سادس ابتدائي. وبالنسبة للعلوم الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض للتلاميذ الإعدادي دونك سابع وثامن وتسعة أساسي.
0: واضح. نرجعوا لها دورة سبتمبر إذا كان فيها بعض الشروط وإلا بعض المعلومات اللي نجموا نعطوها للسادة المستمعين بما أنها في علاقة مباشرة جدا بالبرنامج الدراسي. مبروك أن نتصور يعني
1: على مستوى على مستوى الروبوتيك ولا يعني شنو الشروط اللي يمشي الولي يهز ولده ويسجل مباشرة
2: تسجيل
1: ولا تسجيل مسبق ولا كيفاش يكون العملية؟
2: هم عادة يتصلوا بينا عبر الهاتف ولا عبر المواقع
0: التواصل الاجتماعي
2: دونك بري انسكريبسيون بعدين يجوا على عين المكان يسجلوا دونك يدفعوا معلومة المشارك اللي هو 30 دينار لكل مدرسة صيفية للتلميذ الواحد. ولا دونك بالنسبة بخصوص كما كنت تحكي أخت لامع استعداد للعودة المدرسية احنا كفرع تطوين دونك احنا نعتبره معناها رفد تربوي
0: اكيد جدا
2: تعليمي
0: سند تعليمي
2: ولا ناخذ نشوف ما نخرجوش على البرنامج المدرسي ناخذ المحتوى البرنامج المدرسي ونحاولوا نقدموه بطريقتنا بطريقة معناها فيها التجربة فيها الممارسة فيها المشاركة وهنا باش تكون الإفادة باش تكون أفضل بكثير دونك من الدرس العادي الكلاسيك.
0: واضح. مبروكة في قراءتك التحليلية لتجربة أربع مدارس صيفية تقريبا مختلفة فيها عناوين مهمة خلينا نقوله من عناوين اللي موجودة اليوم رقميا وفما برشة صغيرات موهوبين في المجالات هذية وشنو تنجم تعمل نتيجة على أرض الواقع بالتوازي مع المستوى الدراسي للتلميذ.
1: أول حاجة كما ذكر ضيفنا الكريم هو الموسم الصيف الطويل يعني فما نوع من الملل والفراغ يعيشه التلميذ هذا أكيد تقريبا من نهاية ماي إلى حدود 5 سبتمبر يعني وهذه فرصة بعيد على المدرسة التقليدية ولا بعيد على الدرس التقليدي ولا بعيد على المعلومة التقليدية للجيم السبورة والمعلم وكذا هذه فرصة أنه التلميذ في أجواء ما هيش فيهاش انضباط برشا في أجواء نجم تكون فيها حميمية فيها تلاقي فيها علاقة جديدة يعني نجم يعملها للتلميذ ذاك علاش أعتقد أنه من الحاجات الباهية اللي مش مدرسة موازية ولكن أنك تنجم تأخذ المعلومة بطريقة موازية بطريقة خفيفة على المدرسة مستسيم بها وفي نفس الوقت يعني هي فترة معينة مش حاجة طويلة يعني تكون بالنسبة للتلميذ وما مش حاجة يعني ربما تثقل كاهل التلميذ ولا تخليه مجبر أنه يعمل في حاجة محبهاش وخاصة الحاجات الروبوتيك وما تحس الجيل تو يحب
0: عنده غرام
1: يميل برشا للحاجة هذه.
0: واضح. وفي النقطة تفضل إذا كان عندك
2: نفس النقطة بخصوص المدارس الصيفية هذه احنا يقوموا بمشروع ابتكار وابداع هذا اللي يخليهم هم موتيفي صغيرات يحبوا يصنعوا يحبوا يبتكروا يحبوا يصمموا مع انه احنا تو كفرع تطوين دونك ديرنيرمون تأسس عندنا معناها مخبر تصنيع رقمي فابلاب وهذايا معناها بصراحة الإمكانيات معناها ولت متوفرة باش نسمو باش نصنعو باش نبتكرو وهي فرصة لكل الشباب والتلاميذ باش يجسدوا أفكارهم
0: يعني المخبر إضافة للمدينة العلوم يعني فرع تطاوين
2: هذا جديد هذا المخبر جديد مازلنا ما صارش تدشينا رسمي أما بدينا نشتو فيه
0: تستغلوا فيه
2: ولا بدينا نستغلوا فيه إن شاء الله ممكن في بداية السنة الدراسية يقع تدشين رسمي للمخبر التصنيع الرقمي بالإضافة للقبة الفلكية الرقمية حتي جديدة زادة
0: هو مجال علم الفلك بصفة عامة زادة فما برشة صغيرات مغرومين بالمجال هذا سي جمال وأكيد اكتشفتوها من خلال دوراتكم الصيفية مش كان في 2016 في دورات سابقة شنو يميز الاختصاص هذا والعلم هذا وبعده مباشرة إن شاء الله باش نتحدث عن تظاهرة ليلة النجوم تفضل
2: علم الفلك في تطاوين دونك ولا معناها معروف بحكم ملي تحل فرع مدينة العلوم بتطاوين دونك خدم على الجانب هذا مجال علم الفلك وأسسنا حوالي 40 نادي علم فلك في كل المؤسسات التربوية في تطاوين من إعداديات ومعاهد ثانوية 2016-2017. ومن ثم كل عام نعمل مدرسة صيفية، نعمل نوادي في علم الفلك، نعمل سهرات فلكية ونختموها دي من سهرات هذه بسهرة ليلة النجوم.
0: بالضبط، وفي نفس الإطار تقريبا بشتاتي ليلة النجوم هذه، واللي همنا نعرفه نتيجة بعد، هل إنه فما استمرارية، فما متابع لكم أنتم الصغار اللي تكونوا في الدورات الصيفية هذه في علم الفلك ولا غيرها من الدورات الصيفية، ولا كيفاش تتم العملية سي جمال؟
2: والله احنا كما فرع مدينة العلوم التطوين في الواقع ولا عندنا زوار معناها فيدال
0: وفيين
2: أوفياء للتظاهرات نتاعنا، يحضروا تسير ظهرة فلكية خسوف أم كسوف أو أي حاجة ولا سهرة فلكية دونك نلقاهم
0: ملايين. هذا دليل إنه الغرام موجود.
2: نعم، حتى عدد الزوار والحاضرين في ليلة النجوم قاعد كل عام يزيد على عام، دونك كلها عائلات يجون من جنوب الشرقي بصفة عامة من تطاوين ومن مدنين، دونك كي نقول مدنين معناها من جربة من جرجيس من مدنين ومن تطاوين من كل الجهات تطاوين، دونك العائلات وهذايا معناها هذا الانعكاس الرسمي معناها على معناها أنشطة مدينة العلوم ولت عندها ثقافة معناها
0: واستمرارية بطبيعة في التكوين وفي العناوين الرئيسية اللي نجم نلقوها كموهبة عند الصغيرات. نعم. إذن الدورة التاسعة لليلة النجوم أكيد برنامج ثري تعطينا عليه فكرة سي جمال، وحتى تكون دعوة للسادة المستمعين أنهم يكونوا حاضرين إن شاء الله ويأثثوا هذه التظاهرة العلمية.
2: دونك ليلة النجوم سنة إن شاء الله نهار السبت اللي هو بعد غدوة 18 جويلية تنطلق السهرة هذه من حوالي السابعة مساء إلى حدود منتصف الليل. السهرة فلكية استثنائية لأنه فيها معناها مراوحة ما بين العروض العلمية والفنية. عندنا عروض موسيقية، عندنا مداخلات علمية، عندنا مسرح دونك حكواتي باش يقدم لنا حكاية النجوم. عندنا أيضا أرصد فلكي يتزامن مع العروض هذه من المغرب معناها حتى آخر سهرة. نرصدوا بالتلسكوب، نرصدوا إن شاء الله القمر، أيضا باش نحدوا بعض الكوكبات النجمية الصيفية مباشرة معنا في
0: إن شاء الله يساعدكم الطقس
2: إن شاء الله
0: وما يقطعش عليكم الكهرباء
2: خاصة. والله هو في الواقع لو يخص الدورة أفضل
0: أفضل لأول مرة نعمل بهي ليلة النجوم، يعني الكلمة للضوء النجوم أكثر منه للكهرباء الاصطناعي.
2: نعم، احنا التلوث الضوئي راهم يقلقنا في الرصد الفلكي الليلي. دونك احنا
0: هاي الإيجابيات مبروك. علاش ديما نحن نركزوا كان على النقاط
1: لما عرفنا أن التونسي متفائل بطبعه
0: وربطناها بتقرير التفاؤل جيد.
2: باش نبدو السهرة إن شاء الله بالضوء وبالعروض الموسيقية وبالفن وكذا، وإذا قصة الضوء ما عندناش مشكلة، احنا أون بلانير نخدموا دونك ديجا التكييف ما ثماش، الآلات الموسيقية تخدم
0: حتى. احنا نعيش في عالم الفلك، فما القمر فما النجوم فما عالم آخر.
2: عالم آخر دونك باش تولي حتى النجوم تظهر أكثر وبالرسمي تظهر أونديري في الصحراء نولو، وهذا مناسب جدا للرصد الفلكي الليلي. ولا دونك معناها مرحبا بكل الناس بكل العائلات، راهو ما تقلقوش من قصة الضوء. ولا الاستثناء في السهرة الفلكية هذه في ليلة النجوم هو أنه نعيش على وقع الاحتفال بتسمية الحديقة الجيولوجية الظاهر. دونك احنا اغلب المواضيع حطيناها معناها في المجال هذا.
0: نعم.
2: كما باش يقدم لنا سي عبد الحكيم بوعجيل استاذ جامعي بكليه العلوم بجابس مختص في الجيولوجيا، باش يحكي لنا على جيولوجيا التطاوين وعلى اهم المواقع الطبيعيه والجيولوجيه في الجهه وعلى خاصه الديناصورات. ايضا سي سمير الخرشاني الدكتور مختص في التاريخ والاثار، استاذ بالمعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين، باش يحكي لنا على التراث الاركيولوجي دونك على القصور على القرى الجبليه بتطاوين. سي محمد صادق الدبابي هو خبير في السياحه المستدامه العلميه والبديله وايضا في التنميه المحليه، باش يحكي لنا على على معناها الامباكت نتاع التسميه هذه لابيل نتاع جيوبارك تابع اليونسكو على على على الجهه اقتصاديه
0: واجتماعيه. بيولوجي بصفه عامه كيفاش نجموا نستفادوا
2: الجيولوجي والاركيولوجي باش شنو اثار التسميه هذه معناها باش تكون بطبيعه الحال معناها الاثار اللي عندنا في تطاوين ولا في الظهر بصفه عامه من مطماطه مرور بغداش حتى تطاوين
0: سلسله جبليه
2: باش تكون رافعه للاقتصاد
0: المحلي
2: والتنميه المحليه ولا يعطيك صحه ولا هذا انغرسو مودو ان شاء الله. ثم مسابقات ثم استقبال الزوار بورشات علمية
0: مسابقات لكل الحاضرين ولا فقط للمعنيين بال
2: لجاونا يعرفوا لجاونا يعرفوا
0: واللي باش يجوكم يلزمهم يعرفوا
2: لازم يعرفوا يكتشفوا كيجو ثم حاجات يكتشفوها اجواء حلوه برشا تنطلق بورشات علميه في التكنولوجيا في العلوم الاساسيه ثم حتى نوادي خارج من مدينه العلوم باش يجوا يقدموا الاعمال نتاعهم لي بروجي نتاعهم اللي خدموهم قبل
0: مشاريعهم
2: مشاريعهم في التكنولوجيا في الروبوتيك دونك باش يكون معرض كامل نتاع روبوتيك وعلوم ايضا دار الشباب المتنقله تطاوين باش تنشط لنا العائلات والاطفال دونك تنشيط ثقافي مسابقات قبل السهره من 9 حتى من 7 حتى 9 بريم تاع الليل باش يقوموا بتنشيط العائلات في اجواء ممتعه جدا مسابقات تصوير برشا برشا برشا حاجات تنتظر في
0: اهم فقره نتصور هي رصد الفلك وقتاش تتم الفقره هذيك وهل انه الناس كلها تبقى تستنى في الفقره هذيه والا تنجم يعني تستمتع بالفقرات الاولى ومن بعد تغادر.
2: شوف التلسكوب باش من المغرب موجود هو محطوط في مكان رصد دونك العائلات فيهم اللي يتبع الورشات يكمل من الورشات يمشي للتلسكوب بعدين مع 9 تبدو العروض العلمية والموسيقية ويبقى التلسكوب ديجا محطوط
0: موجود
2: ولا ديما موجود
0: في أي وقت تنجم تستغل وتشوف
2: نعم
0: الفلك
2: هذا اللي حكيت عليه دونك حكواتي باش حكينا حكاية النجوم وهي حكاية جميلة جدا هي أجمل حكاية في العالم هي حكاية الوجود حكاية ولادة الكون ولادة الإنسان نشأة الحياة معناها مهم جدا في شكل حكاية باش تكون سلسة وممتعة للكبار والصغار
0: ولا واضح مستعدين استعداد جيد يعطيكم الصحة سي جمال نتفاعل مع البر ايه تفضل
2: جيس باش نذكر المتعاونين معنا هي المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين اللي وفرت لنا العروض الموسيقية المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين وفرون التنشيط الثقافي للعائلات وأيضا جمعية يوث فيجن هذه جمعية معناها باش تلها معنا سيرتو في التنظيم دونك ومعناها عرض بعض المشاريع اللي عندهم في التكنولوجيا ولا ونرحب جميع العائلات والناس في الجنوب بصفة عامة الحضور معناها مجاني دونك ومرحبا بكم في بفرع تطاوين لمدينة العلوم بحي المهرجان تطاوين
0: والموعد نهار السبت 18 جويليه بتبيع انطلاقا من 7 متاع العشيه حتى المنتصف الليل ان شاء الله مبروكه برشا عناصر مهمه جدا في تفاصيل برنامج ليله النجوم بتطاوين وقت نتحدث على التظاهره الفلكيه هذه هي في الدوره 9 ترى انه من المهم انه فما تكون متابعه في السياق هذا مبروكه وبعد شوي نسال سي جمال هل انه فعلا معناها نفس الوجوه يشوفوها في كل دوره والا تنجم تتغير شوية بحكم يعني الغرام بهذا المجال الفلكي.
1: هو كان كما كان يحكي سي جمال وحتى من متابعاتنا الإخبارية لنشاط مدينة العلوم بدأت ترسخ اهتمام بمجال الفلك ومجال العلوم ونوادي الروبوتيك وما إلى غيره
0: والفضل يرجع للمشرفين بتبيع على فرع تطاوين
1: أكيد يعني أي جهد ينجم يبتع ما يظهرش النتيجة متاعه لكن الاستمرارية تخليه بشوية بشوية يبدأ يبرز بشوية بشوية يعطي أكله هذا أعتقد أي جهد بشري يكون صادق يكون مداوم في يلقى نتيجة هذاك علاش ولات من يعني من الفضاءات العلمية المرغوب فيها في تطاوين من الفضاءات العلمية اللي تلقى أقبال بتاع تلامذة أنا أكثر من مرة شفنا يعني السهرات الفلكية وإن شاء الله تكون هذه عليها كذلك أقبال وعندها جمهورها وعندها الناس اللي تحب تمشي تتفرج في مثل هذه الـ الأشياء وتهز معها الاهتمام مع معناتها أبنائها وتكون سهرة عائلية علمية بامتياز يعني.
0: واضح. باش نرجع لك في مداخلة ختامية تقريبا. المدرسة الصيفية ثلاثية التركيز على مسألة ثلاثية الأبعاد، إذا كان تعطينا عليها فكرة شنو النقاط اللي يلزم يركز عليها التلميذ في الجانب هذية حتى الرغبة الناشئة أنها تكون حاضرة، وهل هي تستهدف نفس الفئة اللي هي من 9 إلى 15 عام هكا وإلا تنجم تختلف شوية المعطيات؟ تفضل.
2: بالنسبة للمدرسة في الطباعة ثلاثية الأبعاد هذه تنطلق يوم 21 حتى 24 جويلية من الثلاث للجمعة، 4 سوايع كل يوم من 9 الماضي ساعة. دونك هي عبارة على المحور الأول هو اكتشاف عالم الطباعة ثلاثية الأبعاد اللي هو عالم معناها تكنولوجيا حديثة تعتبر، وأحنا كفرع تطاوين معناها عندنا الآلات والماكينات هذوما، عندنا 3 ماكينات دونك كل واحدة واختصاصها في الطباعة ثلاثية الأبعاد
0: من 21 حتى
2: 24 من 21 إلى 24 أربع أيام. دونك مفهوم الطباعة، اكتشاف أنواع الطبيعة هذه، تصميم أول نموذج.
0: هي من بين الخدمات اللي ولت رايجة برشا اليوم الطباعة ثلاثية الأبعاد، يعني تقريبا مستعملة بشكل كبير برشا، يعني تنجم يكون فما إقبال.
2: نعم بحول الله، هو في الواقع راه فيه أكثر من 20 ماكينة، أما إحنا باش نستعملوا 3 ماكينات المرة هذه الطباعة، عندنا حاجات أخرى موجودين، وبشوية كل مرة نعمل مدرسة صيف مدرسة فيه أو دورة ولا أو دورة تكوينية أو معناها تنجم تكون حتى نادي تكنولوجيا على طول العام ينشط. ولا هنا باش ياخذوا كلام ده معناها الوقت أكثر باش ينجموا
0: يتمكنوا أكثر من المجال
2: في المجال هذا. دونك ثم يصير تصميم لمجسم ولا حاجة ولا مشروع، ثم يتعدى إلى الطباعة متاع المجسم هذية. دونك لزيتاب الكل يتعلمهم في 4 أيام
0: بالضبط، يعني 4 أيام كافيين باش يتمكن التلميذ من تعلم المهارة هذية وعلى الأقل يبدع فيها نهار آخر. سي جمال،
2: هي في الواقع التكوين هذه للصغيرات من 12 عام ل 15 عام معناها سودي زون الكوليج كيكت، لكن كفكرة أولية هذه إنسياسيون معناها دونك ياخذ فكرة بعد
0: نجم يواصل
2: الحصة 4 ساعات مش شوية. دونك هنا باش الماكينة احنا باش نوروهم كل قطعة شنو تعمل في الماكينة أصلا، كما احنا تلقينا الفورماسيون في المجال هذا. دونك باش يتعرفوا على الماكينة، على تفاصيل الماكينة كيفاش تخدم، شنو كل واحدة كل ماكينة
0: خصوصية كل
2: ولا كل خصوصية كل ماكينة ديجا مش شوية يتعرف على 3 ماكينات. من بعد تصميم هذه مجال آخر، خط الماكينة هذه على الأورديناتور باش يعمل بروغراماسيون ولا تصميم على لوجيسيالات معينة منظومات معينة، يتعلم حوالي نهارين يقعد يخدم تصميم المشروع، ثم النهار الرابع هو طباعة المشروع متاعها، دونك طباعة النموذج ولا الحاجة اللي صنعوها، واليوم الرابع باش يكون فيه عرض المشاريع اللي خدموهم وتوزيع معناها شهادة المشاركة. دونك احنا هذه كلافونغو نتاع الفابلاب قبل لا يدشن، أنا جيست باش نعرفوا به، أما بعدين رو باش يصير نوادي على طول عام ينشطوا باش يصير دورة تكوينية
0: اللي عنده الرغبة بتبيع نجم يواصل معاكم بعد وتعطوه فكرة بتبيع وقتش نجم تكون مفتوحة للدورات هذه،
2: وعندنا دورات تكوينية للحرفيين لأصحاب الشهيد بعدين الناس اللي تحب تعمل بروجي في المجال هذا مش كان في الطباعة، خد لك ثم برشا حاجات. دونك هتا كل مرة نهبط دورة تكوينية في مجال معين، ثم الديكوباج نيميريك اللازير باش يعمل
0: أونسانية باش يعمل الإمكانيات الموجودة والمتاحة في مدينة العلوم فرع تطاوين. يعطيك صحة سي جمال، نخلي لك كلمة الختام بتبيع ديما الدعوة للسادة المستمعين وأولياء التلاميذ أنهم يكونوا حاضرين ويستفيدوا فعلا من جملة الأنشطة المهمة والمهمة جدا.
2: نعم أنا توا باش نوجه دعوة لكل الجمهور بصفة عامة للحضور ليلة النجوم اللي هي السبت هذايا بعد غدوة إن شاء الله مع 7 متاع العشية. هي فرصة في الواقع أبار أنه باش يشوف معناها ويسمع برشا حاجات جديدة معناها من محاضرين ودكاترة جامعيين، باش فرصة باش يصير ديباسيون تفيك مع العائلات مع الناس الكل معناها مع عموم الناس مع أخصائيين في برشا مجالات، وهي فرصة أيضا باش يرصدوا السماء وخاصة كان يقص الضوء
0: ولو يتمنوا في هذه
2: باش يروا النجوم على
0: تكون الصورة الكاملة فعلا
2: للمشهد. أكثر عدد من النجوم نشوفوهم كما في الصحراء بالضبط باش نتعرفوا على النجوم الكوكبات النجمية الصيفية باش نشوفوا برج العقرب. برج العقرب يشوفه راه واضح في الصيف يبان في السماء في قلب السماء في جهة الجنوب البرج العقرب موجود وثم أبراج أخرين نجم. أنا نحبش نحكي بالأبراج أنا نحكي بعلم الفلك دونك كوكبات نجمية. مين يحب زاد يعرف البرج بتاع اللي هي كوكبة نجمية كيما النجوم الأخرين موجودين في السماء ينجم يتعرف عليهم مباشرة.
0: عالم شيق جدا بطبيعة عالم الفلك. يعطيك صحة سي جميل الجري كنت معنا بطبيعة في علاقة بهذه البرمجة الثرية. بالتوفيق لكم مدير فرع تطوير مدينة العلوم بتونس جميل الجري شكرا لك مرة أخرى على الحضور وإن شاء الله يكون متابعة كبيرة لمجمل الأنشطة هذه. شكرا سي جميل مبروك إذا كان عندك إضافة بطبيعة وبكل التوفيق
1: للفريق فقط للولي وبالنسبة كذلك للتلميذ في تطوير أنه يستغل وقته في مثل هذه الأنشطة يجرب حتى كان يفهم شوية عزوف هكا على أنشطة اللي فيها تنقل ولا بذل مجهود شوية لكن ينجم يجرب وإذا عجبته يوصل التجربة في مختلف ربما الأنشطة اللي هي موجودة. هذا بالنسبة للأطفال والنشاط الأخرى اللي كان يحكي عليها سي جمال في اللي تهم يعني الفئات العمرية
0: واضح. حكا نكمل الجزء الأول من منتصف الأسبوع اللي قناة مازال ما توصل حتى الماضي ساعة. خليكم ديما على موجات الإذاعة التونسية من تطوين نرجعوا بعد نشرة الأخبار.

0: إشهار.
1: تحتفل شركة الأحمر بعيد ميلادها الثامن، وبالمناسبة هذية بشتربحوا معانا كادو بقيمة 10,000 دينار. لأكثر تفاصيل اطلبونا على 21-179-979 أو 97-662-799 أو زورونا في مقرنا في تطاوين في حي المهرجان مقابل جمع الأنصار أو بمدنين طريق بن قردانة.
0: إشهار
2: عروس الصحراء.
0: عروس الصحراء
2: إذاعة تطاوين.
0: إذاعة تطاوين.
3: نشرة الأخبار.
4: طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الظهر، نبدأها بأبرز العناوين. تواصل ارتفاع الحرارة بأغلب مناطق البلاد، وفي جابس الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تشرع في تنفيذ مشروع تجديد جزء من القنوات. جلسة عامة لمجلس الجهات والأقاليم غدا للمصادقة على مخطط التنمية المقبلة. وزارة الشؤون الدينية تعلن عن افتتاح موسم العمرة. وفي العالم 3 شهداء وعدة مصابين جراء قصف على مدينة غزة. إلى تفاصيل الأخبار، وفي تقديمها عفاف لونيسيا. تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور شهيليا اليوم وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوية، ويكون الارتفاع ملحوظا يوم غد الجمعة، إذ تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية. ويتواصل الطقس الحار بأغلب الجهات لغاية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء 22 جويلية. تثير الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة استياء كبيرا لدى المواطنين، الذين وإن أبدوا تفهما لضرورة هذه الانقطاعات إلا أنهم طالبوا بأن لا تشمل مناطق وأحياء دون غيرها، وفق ما أفاد به أحد المواطنين من حي الجندلي بمدنين الشمالية.
5: أنا من حي زندلي طريق جربة مدني، قص علينا الضوء وقام 7 مرات و8 مرات، رجع إلا مضي ساعة متاع الليل، هم من عمرها حتى للجرف ما قصش عليهم الضوء تماما، يا يقصوا على الأحياء كلها بتوقيت معين، كل حد ياخذ حظه، هذا إيش طالب أنا. أنا جربت، أنا خرجت من داري 4 متاع العشية، روحت 10 متاع الليل مسخانة في الدار، نقى البرتية دي من عمرها حتى للجرف ما قصش عليهم الضوء تماما خلاص. خاصة معنا للجي وبغرارة وعمرة جديدة ما قصش عليهم الضوء تماما.
4: في إطار برنامج تحسين أداء الشبكات، انطلقت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في تنفيذ مشروع تجديد جزء من القنوات في ولاية جابسة بهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز الأمن المائي بالجهة. تقرير الزميل محمد علي عكاشة.
6: انطلقت أشغال مشروع التجديد حوالي 8 كيلومتر من القنوات الرئيسية ذات سعة 1000 ملم لربط محطة شط فجيج بمعتمدية الحامة الغربية ببقية المناطق، وهو مشروع سيمكن من تحسين مردودية الشبكة وضمان استمرارية التزويد بالمياه بكلفة جملية تفوق 40 مليون دينار، إلى جانب تجديد شبكة الربط بقنوات أكبر سعة من خزان الحامة إلى حدود ساحة الشهداء. هذا ومن المنتظر أن تنطلق في الأسابيع القليلة القادمة أشغال تغيير حوالي 20 كيلومتر من قنوات المياه بمختلف عمادات المعتمدية، كما سيقع الشروع في تركيب مراوح التبريد في إطار مزيد تحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتهدف هذه المشاريع إلى القضاء على الأعطاب والكسور في القنوات القديمة وحل مشاكل الانقطاعات المتكررة للمياه خاصة في مناطق جابس الغربية والحامة.
4: يجتمع منذ ما يزيد عن 3 أشهر، وأكد الناطق الرسمي المتحدث باسم أعوان وإطارة مراكز الأعمال بكامل تراب الجمهورية نعمان المجري، أن هذه المراكز العمومية ذات المصلحة الاقتصادية يعانون من وضعية هشة ماليا وإداريا، كما أكد أن الوضعيات متشابهة بكل المراكز 19، وطلب بضرورة تدخل رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية في أقرب الأجال. وفي هذا السياق تحدث للزميلة هندرزك.
7: عندنا موضوع اشكالي كبيره قاعدين عايشينها تو من 2021 تقريبا، ما قاعده بشوي بشوي تفاخم تفاخم، وصلنا تو اليوم 2026 يعني وصلنا بدون أجور، تركة اجتماعية، خلاص أكلية، خلاص ديزكتير يعني خبراء، خلاص ما ذو الهاتف إلى آخره، دونك مواد مكتبية ما صبوناش المنحة نتاعنا. بالحق يعني وصلنا الوضعية كارثية.

0: في مركز اعمال موجودين على كامل طول الجمهوريه. احنا كل 47 ايتار وعود ما عندناش عدد كبير، ما عندناش ميزانيه قاره وزارتنا، احنا عندنا منحه تصب من رئاسه الحكومه لوزاره الصناعه، وزاره الصناعه تصب لنا فلوس. دونك المنحه اللي وقفت في 2020 ما عندناش عارفين وعلاش شنو الاسباب، بودنا نعرف الاسباب. وهو نداء لسيادة رئيس الجمهوريه باش يتدخل تدخل عاجل معنا، باش يحاولوا يصبوا لنا فلوس باش ناس تحصل الاجور نتاعها وتصير لهم التغطيه الاجتماعيه، خاطر ثم برشا ناس مريضه وتحقق من الدواء وبريزون شارج يعني ما عندك نعم.
1: كما أكد الناطق الرسمي المتحدث باسم عوان وإطارة مراكز الأعمال بكامل تراب الجمهورية نعمان المجري أن التحرك احتجاجيا منتظرا الثلاثاء القادمة، وعن هذا التحرك يضيف من جديد.
0: إن شاء الله يوم 21 جويلية عندنا وقفة احتجاجية أمام وزارة الصناعة، إن شاء الله باش نكونوا الإطارات العوان اللي كنا مجتمعين قدام الوزارة باش نطالبوا بحقوقنا اللي هي خاصة في المرتبة الأولى كيما قلنا الأجور والتغطية الاجتماعية. نحبوا نتقابلوا مع السيد وزير الصناعة، حبوا يسمعنا يحكي معنا شنو الحلول وشنو الأسباب وعليش توقفت المنحة. الأسبوع الماضي قابلنا مدير العام الفيزافي نتاعنا وقال ما عندي لكم حتى حل، وأنا اللي علي عملته تبعتنا مكتوب لرئيس الحكومة نستنى كيف. تصور أنت إنسان يبقى ثلاث شهور ما يخلص شهريته، تحط أنت أي إنسان يحط روحه في بلاصته كارثية، وضعية تعيسة في خدمة الإشكالية اللي عايشينها كما قلت ملون من 2021. نحن عادنا مشكلة في حكاية هالمنحة وكذا، الوزارة مشيت تسعى إلى حل اللي هي لقيت الإدماج مع وكالة نقد الصناعة ربما ينجم يكون هو الحل الأمثل، ومشاو خطوة إدارية نوعا ما. ثم توا مشروع أمر حضروه وبعثوه للمحكمة الإدارية، الحكومة السنة فرض من المحكمة الإدارية، إن شاء الله الرب يكون في أقرب وقت خلي تحل هالمشكلة دي نهائيا الناس كلها فهمني على الأقل وضعيتها الإدارية، خاطر بالحق حتى وضعيتنا الإدارية هشة على الأخر.
1: شرع المستشفى الجامعي بمدنينة منذ حوالي الأسبوع على غرار بقية المستشفيات في اعتماد منظومة المعرف الصحي الوحيدة. عن نسق اعتماد هذه المنظومة وأهدافها تحدثت مديرة المستشفى الجامعي بمدنين أحلام كنيسة في استضافة أمانتها الزميلة تبرى الشيباني.
2: انطلق مستشفى مدنين في اعتماد هذه المنظومة بنسق مرضي، من الضروري أي مريض جاي للمستشفى مع الكرن نتاعه دفتر العلاج يستحب معاه بطاقة تعريف لضمان دقة المعطيات اللي سيتم إدراجها في المنظومة. هذا هو الهدف، إنه نعمل معرف صحي وحيد لكل مواطن يكون فيه معطيات دقيقة وصحيحة. وبالنسبة للمريض إذا كان عنده المعرف الصحي الوحيد إذا تنقل لأي مؤسسة صحية يكون جميع معطيات الدفتر الصحي نتاعو مرقمنة وموجودة في أي مؤسسة صحية، ما هوش مضطر باش يهز تقرير طبي وإلا أي صور وإلا كشوفات معه.
1: بتنظيم من الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بمدنين وبالتعاون مع مركز التكوين بالولاية تحتضن غدا دار الشباب جوجيسة أولى حصص الإعلام والتوجيه المهنية. عن إطار هذه الحصص وأهدافها يتحدث سليم السعيدي منسق تقني بمركز التكوين في الصيد البحري بجوجيسة للزميلة شعل المشعي.
3: أيام إعلامية تأسيسية بشراكة مع مؤسسات شبابية مختلفة مع مدينة الولاية. في الإطار هذا تم تنظيم حملة إعلامية تأسيسية لفترة ممتدة من 16-28 جويلية 26. الهدف من حملة هذه هو تعريف اختصاصات التكوين المهني وشروط الالتحاق بمؤسسات التكوين المهني الموجودة في الولاية اللي هي 10 مراكز، وآفاق الإدماج في سوق الشغل لجانب تقديم اللائحات اللازمة، والإجابة على استفسارات الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التكوين المهني الخاصة بولاية مدينة بطبيعة. باش نقدموا احنا إن شاء الله لمحة عامة على مراكز التكوين المهني الموجودة في جوجيسة والاختصاصات المتوفرة بالنسبة للشباب اللي يحب يلتحق بالمؤسسة التكوينية هذه. الاختصاصات المتوفرة بطبيعة موجودة برشا اختصاصات، عندنا احنا مثلا في مركز التكوين السيد البحري الجرجيس عندنا الاختصاص بتاع السيد البحري اللي هو معناتها للسنوات التاسعة أساسي منهات، عندنا زوج اختصاصات بالنسبة للسنوات الثانية منهات أو ما فوق، معناتها عندنا اختصاص بتاع محركات السيد البحري اللي هم يقروا عامين، وعندنا اختصاص جديد عملناه العام اللي فات اللي هو اختصاص بتاع رباط السيد التحلي، وضم كلهم من على مؤهل تقني مهني سنتين معناتها التكوين، وضم سنوات ثانية ثانية منهات أو أكثر. الدعوة مفتوحة للأولياء للشباب الراغب في التكوين وفي مركز التكوينية هذه بتاع السيد البحري وغيره.
1: في الشأن الوطني دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة إلى الإسراع في استكمال الإطارين الفني والتنظيمي لاعتماد أنظمة تخزين الكهرباء بالمنازل بما يتيح للمواطنين والمؤسسات الاستفادة من تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية، معتبرا أن هذا التوجه يمثل خطوة استراتيجية لدعم الإنتاج الذاتي للطاقة وتعزيز الأمن الطاقي في تونس. وأكد المجمع في بيان أهمية تصريحات مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكارية بشأن التوجه نحو اعتماد حلول والتخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل، داعيا الوكالة وشركة ستاج للتسريع في تفعيل هذا النظام.

0: تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل مخصصة للنظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2027. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة غدا للمصادقة على مخطط التنمية المقبل. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم عن افتتاح موسم العمرة 1448 هجري 2026-2027، وذلك تبعا للبلاغ الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن بدء الموسم. في العالم، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون صباح اليوم في قصف صهيوني على مدينة غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية بأن قصفا مدفعيا استهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينية وإصابة 3 آخرين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران في وقت سمع دوي انفجارات متزامنة في عدد من المدن والمحافظات الإيرانية، فيما أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في أجواء طهران. أعلنت قيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. كما أعلنت قوات مسلحة الأردنية إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم مشاورات مغلقة بشأن أحدث تقرير للأمين العام الأممي حول تنفيذ قرار 1701 المتضمن وقف الأعمال العدائية الصهيونية على لبنان. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تواصل ارتفاع الحرارة بأغلب مناطق البلاد، وفي جابس الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تشرع في تنفيذ مشروع تجديد جزء من القنوات. جلسة عامة لمجلس الجهات والأقاليم غدا للمصادقة على مخطط التنمية المقبلة. وزارة الشؤون الدينية تعلن عن افتتاح موسم العمرة. وفي العالم، 3 شهداء وعدة مصابين جراء قصف على مدينة غزة. أجمل تحية محدثتكم عفيف لونيسي في الإخراج التقني فتحي المقبلية، ولامع ومبروكة. توصلان اللقاء في منتصف الأسبوع.
1: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك. وتذكر، حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: منتصف الأسبوع بين أمس مضى وغدا ننتظره، يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث ولنفهم الواقع.
5: منتصف الأسبوع
4: بوصلتك لفهم ما يجري. منتصف الأسبوع مع لامع بن عثمان.

0: منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع، بين أمس مضى وغدا ننتظره، وغدا ننتظره. يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث، لنقرأ الحدث ولنفهم الواقع. منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع، بوصلتك لفهم ما يجري. منتصف الأسبوع مع لامع بن عثمان.
1: مرحبا بكم في الجزء الثاني من منتصف الأسبوع اللي غيتوصل حتى الماضي ساعة وترجعنا مبروكة. مرحبا من جديد مبروكة.
2: ألو سالة، مرحبا لما.
1: الصورة الكاملة بعد شوية باش نطرح فيها ملف الساعة وبرشا أسئلة يطرحوها المواطنين اليوم على الانقطاعات المتكررة للكهرباء واللي متواصلة حتى اليوم بطبيعة في عدد كبير من ولايات الجمهورية التونسية، من بينها ولايات الجنوب الشرقي واللي تتزامن مع موجة الحر في هذه الفترة. نتسائل على الأسباب الرئيسية، هل ستتواصل هذه الاضطرابات، وربما شنية التداعيات اللي تنجم تحصل من خلال هذه الانقطاعات المتكررة. برشا أسئلة إن شاء الله نحاول نجاوب عليها من خلال حضور ضيفتنا بعد شوية. تحضر معنا مديرة الإدارة التجارية والتسويق بستيج هند النيفر. مبروكة، في نقطة انطلاق كنا بدينا بنفس الموضوع تقريبا،
2: ركزنا للموضوع تقريبا
1: بطبيعة وركزنا على الجانب المواطني وحق المواطن أنه يكون عنده على سابق إعلام بهذه الانقطاعات حتى يبرمج أموره. ونعرف فصل الصيف مبروكة عادة يرتبط بجملة من المناسبات التوانسة، يعني عادة ينتظروا الصيف باش يعملوا برشا مناسبات. المسألة هذه فعلا خلت حالة استنكار، خلينا نقوله، عند برشا مواطنين، وحالة طرح الأسئلة علاش وكيفاش وهل إنه باش تتواصل. على كل نحاول إن شاء الله تكون ضيفتنا بعد شوي حاضرة معنا تجاوبنا على الأسئلة هذه، ونرجع لك ديما في القراءة.
2: أكيد ما هو حتى كان المواطن ما عندهش يعني ربما مناسبة، ولكن فترة الصيف الأغلبية هي فترة تمتع بالعطلة. نعرف فما برشة تلامذة وأولياء تمتع بالعطلة، وكذلك يعني عدد من الموظفين تكون عطلتهم في فصل الصيف، ولكن هذه نوعا ما تنغص يعني على المواطن حتى اللي باش ياخذ كونجي، وإلا اللي هو في الدار العطلة متاعه في ظروف أقل ما يقال أنها ظروف صعبة غير متوفر فيها يعني التزود بالكهرباء، اللي هو فعلا يعني مرفق حيوي جدا جدا جدا لحياة الناس، وكان على مستوى التبريد أو على مستوى الإضاءة أو على مستوى ربما الاحتفاظ بالمواد، يعني من مرافق الحياة الأساسية، واللي نشوفه أنه في فصل الصيف يعني معناتها معاش متوفر كما السنوات الماضية. وسبق ربما وأشرنا إلى هذه إلى هذا المعطى، رغم التوقعات أنه تكون فما صعوبات بالتزود بالكهرباء لمعة، ولكن مش ربما تفاجأنا بالكيفية متاع حجم الانقطاعات وتواصلها
1: وفي الليل وفي النهار
2: تكررها في أي تكررها في
1: الفترات الكل
2: في 24 ساعة، يعني نشوف عديد الانقطاعات اللي تأثر حتى على التجهيزات المنزلية. احنا شفنا انه شركة الساج يعني لفت الانتباه انه بالامكان التعويض يعني بالنسبة للمواطن. بقى هذا دي محل جزئي وحل ربما ما نجمش يكون متوفر بالنسبة للناس الكل،
1: بالعكس نجم يكلف الشركة أكثر. مبروكة، شركة اللي تعاني من وضعية معينة وتتطلب برشا صيانة وبرشا إمكانيات،
2: هذا إذا المواطن يعمل كل الإجراءات وتوصل أنه الشركة يعني تعوض له، لأنه نعرفوها أنه يكون في باركور صعبة برشا، وأحيانا المواطن يعني يفضل أنه ربما ما يمشيش في الإطار هذا.
1: واضح. على كل من بين المسائل اللي انطرحت في النقطة هذه هي هل يمكن جدولة أو برمجة هذه الانقطاعات وإعلام المواطن بها؟ هذا ينجم يكون على مستوى فروع شركة الكهرباء والغاز في جهة تونس الكل. على كل إن شاء الله هذه من بين الأسئلة اللي باش نطرحوها على ضيفتنا. ننتظر أنها تلتحق بنا هند النيفر مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالستيج، ونعرفوا برشة تداعيات مطروحة في الملف هذا، من بينها سمعنا مصطلح ديليستاج، وسمعنا أنه المصطلح هذا هو يعرف بالقطع الدوري المبرمج للكهرباء الهدف منه المحافظة على توازن الشبكة. معطيات نتفهموها كتوانسة ومعطيات تنجم تعمل بطبيعة تحقق أو تحقق الاستمرارية لعمل شركة الكهرباء، ولكن زادة تنجم تكون عندها مظاهرها السلبية بالنسبة للمواطن التونسي. وحاضرة معنا ضيفتنا نستقبلوها مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز سيدة هند النيفر. سيدة هند مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا.
3: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة التطوير.
1: شكرا لك. بتبيع بعد ظهور مسؤولية لشركة تونسية للكهرباء والغاز، تعرفنا على بعض الأسباب الرئيسية للانقطاعات المتكررة للكهرباء، ولكن مهم أنه الناس الكل تكون على دراية بالأسباب هذه ونفهموها ونرجع على المصطلحات المطروحة اليوم اللي هي تقنيا وعلميا لابد أنها تكون موجودة في عمل الشركة. تفضل سيدة هند.
3: مرحبا بيك وشكرا اللي عطيتني الاوكازيون هذه المناسبه باش ندخل معاكم ونعطي شويه تبسيط للي قاعد يصير تو في بلادنا. نعرف احنا تو اللي الحقيقه نعيشوا في مع ظرف استثنائي بكل مقاييسه، حاله معناتها غير مسبوقه في موجه الحرب اللي قاعدين عايشينها البلاد الكل، مش تونس بركه، حتى في الدول اللي معناتها قريبه لنا على البحر الابيض المتوسط، يعني فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، البرتغال، حتى الجيران نتاعنا الجزائر، المغرب، كنا نعيش في موجه حر غير مسبوقه. ان شاء الله ربي يسهل هذا علينا كما يقولوا في الايام الجايه
1: ان شاء الله.
3: دونك هذا شويه جرع عليه اللي هو طلب اللي هو في حال تناسق تصاعدي يعني على المنظومه الكهربائيه. يعني بيان سور احنا توا كنا هنا مع بعضنا، لكن تسخن الدنيا كنا نحاولوا نجدوا معناتها اكثر ما يمكن بالكهرباء يعني باش نخدموا به للمكيفات. شفتوه هو التوست معناتها اللي اكثر واحد اللي هو توا عمل استيراد على المنظومه هو استعمال مكثف للمكيفات، خاصه وقت الذروه الصيفيه. نعرفوا احنا تبدا الماضي ساعه نتاع القايله حتى الخمسه وبعد ساعات توصل حتى السته نتاع العشيه، يعني كلها وقت ذروه. الناس الكل تفرج وقت تصور انت قايله وسخونه بهالشكل هذايا، الناس الكل تحل كليماتيزورات، الناس الكل تحاول باش معناتها تستعمل اكثر ما يمكن من الطاقه الكهربائيه. شي يصير هنا يصير ضغط كبير على المنظومه، المنظومه باش هي معناتها تحمي روحها باش تكون سلامه في الضمان الاستمراريه يلزمها تعمل التوازن بين العرض والطلب. يعني في الطلب يكبر على القدره المتاحه اللي احنا توا الانتاج نتاعنا يكون في حوالي معناتها القدره المركزه 5000 ميجاوات، انت تستعمل مكثف للمكيف يعطينا درجة ارتفاع ب 30% على الاستهلاك العادي. يعني نستعمل نفس كلنا فرد وقت بكليماتيزار وأكثر من واحد اثنين في الدار بعد ساعات القوم كل واحد في بيت يمشي حل كليماتيزاره، ماشي يصير ضغط كبير. هذه المنظومة معناتها عندها ضغط عليها كبير باش تحمي روحها، يلزم تعمل توازن. شو القاك ستيك كحل؟ الحقيقة حل هو إجباري واضطراري لوقاية المنظومة الكهربائية ككل، اللي هو القطع الدوري. ما لغزنا ما حبش نقوله ما التجأنا، يعني هو خيار أمر وهم أمر
1: هو خيار الشركة. ضروري بتبيعة حسب عملكم انتوما في الشركة، ولكن ما يعاب لهنا سيدة هند انه ما تمش اعلام المواطن حتى على مستوى البلاغات. اي تفضل
3: عبش نقول لك عليه ماذا بينا احنا ديك يدوموا علينا طول الناس الكل علش ما خرجناش وعنا معناتها صحة معناتها صحفات رسمية للشركة كنا النجم ونعطيه المعلومة. لكن في الظرف هذه تعلي قلنا احنا شكلنا قطع الدوري مفاجئ هو ومؤقت. ايش معناتها؟ معناتها احنا عنا في المركز المراقبة تاع المنظومة الكهربائية ككل في توزيع على كل مناطق عنا مركز هذي التقنيين كيبدو يفرجوا تخش عليك عبارة عندك تلفزة فيها تبدو يوريك الخريطة الكل وين المناطق فيها أكثر موجة حر ومعرضة معناتها للضغط كبير على المنظومة. في وقت اني ياخذوا هما الديسيجن معناتها ياخذوا ديسيجن مشيت عليه بالعربي ياخذوا معناتها الاجراء باش يكون قرار ثاني ومؤقت باش يقصوا باش يعملوا يقطعوا التيار على كل المناطق هذوما بصفه دوريه ومتوازنه ومتكافئه على كل المناطق. معناتها حب عطاتي كل شيء قصيت على ذي وما قصيتش انت، خاطر فما طلب جاي من جهه معينه اللي احنا نستلزمها تقص في المنطقه هذيك في وقت وجيز اللي هو ما يفوتش جنرالمون بنص ساعة وساعة تنطرق معناتها على أقصى حد وكان كيكة باش نخفف الحمل على المنظومة الكل على المحولات على الخيوط معناتها الخطوط الكهربائيه بشكك الحمل يوقف شويه. احنا نقولوا تهزوه برشا ناس يخف شويه الحمل علينا ناس الكل، وهيك اللي صاير بالضبط على المنظومه الكهربائيه باش هي تتوازن وتشد روحها وما تنهارش من المنظومه الكهربائيه.
1: هذا هو مفهوم الديليستاج اللي سمعناه برشا مرات.
3: هذه هو هي الكلمه التقنيه اللي حقها هذه قاعده تداول على كل الصفحات على الريزو سوسيو. دونك هذه الحل كان هو الحل الامثل باش احنا نستحفظوا على استمراريه التزويد ونحافظوا على المنظومه نتاعنا خاطر بقوه الاشعه والدرجات الحراره اللي ماشيه في تنسق تصاعدي حتى من المنظومه بيضا تولي حساسه، معناتها هذاك علاش ينقص المجاعه نتاعها، وهذاك اللي خلينا مشينا التجانا لها التقنيه هذه. حاجه ثانيه، احنا في العاده عندنا الترابط الكهربائي بين الخيوط نتاعنا احنا والخطوط نتاع الجارة الجزائر. الحقيقه بالموجة الحرارية اللي مشت في البلايص هذوما الكل الوقت الذروه ولا خيط هو بيدو، معناتها اللي عندنا احنا تعيش فيه توا الجزائر، معناتها فرض وقت ذروه اللي فيها طلب كبير على المنظومه، دونك هما بيدو يلقاو لاقين صعوبات باش هما يعطيو معناتها باش يحافظوا على المنظومه نتاعهم الكهربائيه من غير انقطاعات. دونك كيف كيف كل واحد يخمم في لي زانتيغي نتاعو هو، معناتها هو يقول لك بلادو توا اكثر حاسه اكثر معناتها حتى احنا ناخذ القدره هذيك معناتها كميه صغيره باش نغطيو بها العجز نتاعنا في الانتاج، باش هكاك نحافظوا على الميزان الطاقي نتاعنا ويجي طلب قبل الانتاج باش ما نوصلوش في هالسيتويشن اللي احنا طلبنا لها توا. دونك هي توا مادام الجزائر عندنا فرض فتره الذروه عندهم صعوبات في هما بيدهم في المنظومه نتاعهم باش يجاوبوا معناتها طلب الفرص نتاعهم. دونك هذا اللي زاد عمل عبء شويه على المنظومه نتاعنا وعمل شويه اضطرابات في التسجيل.
1: باهي سيدة هند، انت تتحدث على الذروة، هل انه الذروة صيفية يعني اللي متوقع فيها ارتفاع درجات الحرارة، ولا الذروة في الوقت اليومي يعني اللي هي تقريبا من 11 حتى الاربعة متاع العشية؟
3: هي الذروة الحقيقة في الصيف احنا مستنسين مش حاجة جديدة. الذروة في الصيف كنا نقولوا بين 11 الاربعة متاع العشية توازدنا دازينا شوية،
1: أي لكن اليوم احنا لاحظنا مثلا في الجنوب الشرقي في تطاوين في المكان هذايا بالذات انه من الصباح تقريبا من 8 صارت الانقطاعات هذه. سيدة هند، شنو تفسير هذه؟
3: مثل بهان شقل الاستغابات وهذه بسافة على التزويد بالكهربائي راهي جاية انخفاض تقطير الموجة في الحر اللي احنا نعيشه فيها، معناتها قبل ما تطلع راهو كمي ودي تفهم نهار وتلبرح ووقتها على طول النهار وتفهم تنطق ما تخش عليها شمس زير قطمة قبل الليل، معناتها صارت تحل تلقى روحك تخش عليه كان الشمس زيرقة واحنا نعيشه في معناتها موجة حر كبيرة. هي حتى الذروه ولات عندنا ذروه ليل بخلاف ذروه القايله ولات عندنا ذروه ليل.
1: ايوه لكن استعمال الاجهزه الكهربائيه تنقص شويه. سمحني يا سيدة هند باش نرجع لك ونوصل معاك في جملة النقاط هذية، وجيد انه يفهم المواطن شنو قاعد يصير بالضبط على مستوى شركة الكهرباء والغاز في علاقة بالانقطاعات. فقط نتوقف الآن لنرفع على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: الصورة الكاملة،
2: الصورة الكاملة.
0: ومعكم في منتصف الأسبوع نحاول نقدم الصورة الكاملة لموضوعنا الرئيسي واللي بدينا في طرح أسئلته على ضيفتنا هند النايفر مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالستيج. نرجع لك سيدة هند، وجيد أنه نعرف التفاصيل هذه لأنه المواطن اليوم فعلا يعني برشا نداءات استغاثة، فما مرضى، فما مناسبات صيفية للتوانسة اللي تعرض تونسي اليوم الخسائر كبيرة وما نحبه الخسارة لحتى حد، فمهم أنه نحط النقاط على حروف. علاش ما نعملوش ربما جدولة ولا برمجة معينة تخلي المواطن على دراية بالانقطاعات هذية وحتى ياخذ احتياطاته ويكون يعني محمي أكثر ما يمكن من الخسائر اللي تنجب تحصل في مثل هذه الظروف. نرجع لك سيدة هند.
3: أنت بالضبط جيتي في الوقت المناسب.
0: تفضل.
3: احنا توا تويت لعك اللي صار هذي كله، احنا مرة أخرى نعتذر مع الجميع ورفائنا بجميع النمط نتاعهم اللي احنا معناتها تعذر علينا باش نعطيو المعلومه في الوقت القديم.
0: فما حالات توفت يا سيده هند؟
4: لا لا ما خرجوش اعتذار رسمي من الشركه تقريبا.
3: هذاك حتى يخرج الساعه الانكيت هي قاعده معناتها ما نعرفوش كان شيخ ولا غلط في الظروف ما نجمش معناتها
0: انتم افتحتوا تحقيق في المساله معناها حتى على السوشيال اي على مواقع التواصل الاجتماعي تم الحديث على انه زوج حالات على كل الله يرحمهم ان شاء الله وربي يصبر اهاليهم
3: ان شاء الله. امين امين. احنا توجد توا قلت لك في صدد احنا تحضير معناتها باللي صار هذا كل حاولنا باش نعملوا كيما تقول انت برنامج بلانينج صغير في بلاي معناتها بالجهه يعطي التدخين ان هما المناطق اللي هي معنيه بالانقطاع الدوري على المنظومه الكهربائيه
0: بدي نستعش
3: اي باش نجموا احنا نعطيو بريزو موال البيريمات تاعنا هما المناطق اللي هي معنيه باش ياخذوا احتياطاتهم باش ينجموا معناتها يحضروا رواقهم وان شاء الله تتعدى على خير. معناتها توا هما توا في صدد باش يخرجوهم هذوما لي كومينيكي باش يجيو للاذاعات باش تنجم هي تكون عندها الجواب باش يتحطوا ان شاء الله على الصفحات الرسميه للشركه باش نعطيو اكثر معلومه وان شاء الله ربي يرحم يكون ربي يحفظنا وان شاء الله تتعدى الموجه هذيا وان شاء الله باقل معناتها ما يمكن الوقع نتاعو ما يكونش وقع طويل.
0: وقتاش تنجم تكون حاضره الجدوله هذيا؟
3: وفهم من ساعه اخرى نقول ساعه اخرى
0: تقريبا
3: تكون
0: يعني
3: الاذاعات
0: كل الفروع عندها برمجه خاصه بها تنجم تعطيها للمواطنين
3: نتاعها. نقول احنا كل الجهات عندها المناطق المعنيه في جموع على بهالانقطاع الدوري باش نجموا احنا نستحضروا على بعض المنظومه نتاعنا.
0: واضح وجيد هو المحافظه على استمراريه اداء الشبكه لانه شفنا مثلا في اسبانيا السنه الفارته صار لها كما صار ربما
3: كامل معناتها كامل
0: انهيار لمنظومة الكهرباء على كل حال
3: ساعة قاعدة باش نجموا يرجعوا الضوء. احنا ما نحبوش نوصلوا هذا السيناريو اللي اكثر هو الحقيقة يقلق وما دبلنا ما نوصلوش وهذا كله بتضافر الجهود واحنا ليزيكيب نتاعنا الكل اعوان اطارات كلهم معناتها مجندي باش تتعدى هذه الذروة باش تتعدى الموجة الحر هذه باقل اضرار كلكو سواء للفرق نتاعنا ولا للشركة ولا على المدى البلاد الكل معنا.
0: واضح. فما سؤال من الأسئلة اللي نجموا يطرحوها المستمعين مثلا الحرارة درجات الحرارة تختلف من جهة لجهة سيدة هند لهنا علاش الجهات اللي ما فيهاش مثلا ارتفاع كبير لدرجات الحرارة يقع عليها القطع الدوري هي كيفها كيف الولايات الأخرى اللي تشهد حرارة كبيرة؟
3: احنا نجموا معناتها ناكدوا خاطر هما توا الحقيقه العباد تخلطت عليهم الامور معناتها فما ساعات فما اعطاب جراء الحراره معناتها فما اعطاب يصير في كل وقت ماهيش كلمه تصنيف ولا نجم يصير اعطاب خلل في الوحدات ولا حاجه يتلزوا معناتها باش يصير اقطعها بتاع الميدان باش تشوف شنو هي معناتها مدى خطوره الضرر هذايا ويتعداو للصيانه ولا معناتها بالرفع الاعطاب هذايا اللي ياخذ شويه وقت الحقيقه خاطر ما نجموش نجموا اللي هو كله تابع القطع الدوري.
0: إيه لكن هو القطع الدوري مفهوم راوي اما ياخذ نص ساعه وتوا ولا ياخذ ساعه كامله في تطاوين مثلا اليوم الصباح
3: احنا قلنا بين نص ساعه وساعه من زمان
0: لكن والاعطاب نتصور شكل اخر يعني الاعطاب تنجم تاخذ وقت مستمر اكثر حتى من ساعه ساعتين
3: بالضبط كي تطويل هي معناتها الواحد راهو العطب معناتها عنده شويه وقت باش يرجع وباش ينحي العطب هذاك وترجع الامور للنظام.
0: به. مسألة التعويض من بين أبرز النقاط المطروحة اليوم على المستوى المواطن، برشا آلات كهرباء منزلية تعرضت للأضرار في السياق هذا، أكيد التوضيحات مهمة. سيدة هند، شنو مطالب المواطن كيفاش ينجم ياخذ التعويض متاعه على عطب اللي يحصل في بعض الأجهزة؟
3: هو الحقيقة راهو الجزية بخصوص الأضرار مع تلتجم تلحق بالأجهزة الكهربائية عند الكرة نتاعنا، هي الحقيقة معناتها منظومة موجودة من قبل، حتى مش كان حتى في
0: صحيح.
3: إذا كان يثبت الضرر واللي هو صار مع وقت الاقتطاع من قبل الشركة، في كل وقت احنا مضطرين اللي احنا كيفاش نقولوا نوافقوا معناتها.
0: اي كيفاش ينجم يثبت المواطن اليوم ما ينجم؟ اي تفضل.
3: هو إذا كان تعرضت مع الأجهزة نتاعه لعطب من الأعطاب، ينجم يتقدم هو للشركة بمطلب في الغرض، يقول اللي أنا تعرضت يوم، معناتها يحدد أنا هو اليوم كان عندي معناتها حتى الفترة الزمنية وقتاش قطع عليه. وإحنا بيان سور كي نرجع نثبتوا اللي نعرفوا بالضبط اللي إحنا الشركة قامت بقطع دوري ولا حتى قطع نورمال، معناتها حتى في العادة كيما قلت قطع مبرمج يصير فيه واحد من هو قابل للتعويض. دونك يعطي هذاك ويعطي معاها مثلا اذا كان هو جهاز جديد يعطي فاتوره نتاع الاشتراء نتاعو كيفاش شراها قد شراها، واذا كان تعرضت للضرر يعطينا لي باش معناتها ديفي نتاع التصليح نتاعها من قبل ورشه معرفه بها بيان سور. وكيف يتعدى الملف هذا بيان سور؟ معناتها يحط الملف نتاعو في اقرب وقت، ما يخليش حتى تتعدى مدة وجيزة باش احنا حتى بالجستيون نتاع الدوسي نتاعو تكون فيسع في اوقات معناتها قصيره. واحنا بيصير احنا بتعاقد مع شركة تأمين مطالبين باش نعوضوا للفرقاء اللي تثبت عليهم الأضرار شويت لهلا جراء مع الانقطاعات اللي تصير على الشبكة.
0: واضح. سيدة هند معنا في الاستوديو زميلة مبروكة في القراءة التحليلية، نعطيها الكلمة بعد نرجع نختم معك. تفضل لها مبروكة.
4: أكيد أنا كما ذكرنا، مرحبا مدام، كما ذكرنا أنه علاش ما صارش الإعلام مسبق وإحنا نتوقع أنه فما ارتفاع في درجة الحرارة، وخاصة على مستوى موجة الحرارة هذه كنا نتوقع مع خبراء البيئة توقعها منذ فترة. الانقطاعات فما تخوفات من المواطن أنه في النهار مثل في مثال في 24 ساعة يعني تكون متعددة الانقطاعات هذيك مش تأثر فعلا حتى على النسق متاع حياته من عش، كيفاش ينجم يكون جدول متاع قطع التيار الكهربائي مرتين في النهار، ثلاث مرات في النهار، أربع مرات في النهار، خمسة مرات في النهار، ساعة بساعة، يعني فما الحقيقة قلق كبير من المواطن كيفاش ينجم يكون يعني الانقطاع هذا، خاصة بالنسبة الأمس واليوم يعني فما انقطاعات يعني تكاد تكون مش على رأس الساعة ولكن بين ساعة ساعتين يكون فما انقطاع، أحيانا يوصل 35 دقيقة، أحيانا 45 دقيقة، أحيانا يوصل حتى ساعة كاملة، يعني فما قلق برشا وتأثير كبير على الحياة اليومية للمواطن.
0: نرجع لك سيدة هند، كلمة الختام بتبيع، وهل أنه الشركة اليوم تخمم في الحلول اللي تنجم تكون حتى في فترة قادمة إن شاء الله؟ من بينها برشا أصوات ارتفعت في السياق هذا أنه الطاقات المتجددة تنجم تكون يعني يتم تفعيل تخزين الكهرباء بالمنازل، وهذا من الحلول المقترحة، الوقتاش نبقوا نستنوا في الحلول هذه ما نعرفوش. تفضل سيدة هند.
3: شكرا. احنا الحقيقة وقتاش نبداو نحضروا احنا في الموسم الصيفي باش نجيبوا الارتفاع في الاستهلاك والذروة وكل شيء من اللي توفى من طاقة قديم معناتها الصيفية اللي تعديت، معناتها احنا الأذية الصيفية 2026 بدينا نخدموا عليها الجاهزية نتاعها من سبتمبر 2025 باش احنا في اخر جوان 2026 نكونوا جهزنا كل وحدات الانتاج، عملنا الصيانة اللي هي ممكنة باش نعملوها باش نحضروا احنا قدر ما يمكن بمجابهة الطلب على الذرة. لكن كما كنعاود نقول اللي احنا في ظروف استثنائية في موجة حر غير مسبوقة استثنائية مش على تونس برك، على برشا بلدان مثلهم الحال موجة الحر هذه، دونك قدر الإمكان حاولنا باش نتعرضوا باش نقصوا من حدة الانقطاع هذه. أذك ساعة فما بالحق مشروع الطاقات المتجددة هو نعولوا عليه ياسر، احنا توا تعرف عنا بقرابة 450 ميجا وات اللي هي متاحة معناتها عباد قاعدين معناتها الذاتي الانتاج الذاتي عند المنازل كانوا عبارة عن سنترال صغيرة وحدة إنتاج صغيرة قاعدة تنور فهل أكثر من 150 ألف حريف اللي هما ياخذوا الطاقة نتاعهم. أما هذا وقت إيه؟ وقت اللي تبدأ فما إشعاع شمس، يعني في النهار في الليل ما فماش إشعاع شمس، دونك ما عادش فما إنتاج من الطاقة
0: الشمسية.
3: هذاك علاش فما الدراسات بدات هي مش من اليوم ولا من البارح، فما دراسات قاعدة أنكور معناتها في ضمن الدراسة باش نحاول كيفاش نكونوا نعملوا هذه مشروع البطاريات اللي نجم نخزنوا به الفائض نتاع الانتاج في النهار باش نجموا نستعملوه خارج أوقات الذروة ونستعملوه في الليل باش نخفوا شوية على عبء الشبكة.
0: باهي نستنوا البرمجة ولا جدولة الانقطاعات هذه بما أنها باش تكون متواصلة إن شاء الله في أقرب وقت تمدوها للمؤسسات الإعلامية حتى توصل المعلومة للمواطن اللي فعلا في حاجة ماسة كبيرة.
3: أها سبب باش تتصحف وتخرج إن شاء الله فما كان خير
0: إن شاء
3: الله نصبر على بعضنا باش يتعدى إن شاء الله سيف لاباس في الكل.
0: واضح. شكرا لك مديرة الإدارة التجارية والتسويق بستيج هند النايفر على كل التوضيحات هذه. بارك الله فيك مبروكة. فما مجهودات صحيح ولكن زاد في نفس الوقت نقولوا فما تأخير تم على مستوى الحلول اللي تنجم كانت تأخذها مسبقا شركة تونسية للكهرباء.
4: أكيد ما سميت حتى اعتذار رسمي من شركة للمواطنين اللي يكونوا خطر هي في نهاية الأمر هم تقدم خدمات وخدمات مدفوعة مدفوعة الأجر بالنسبة للمواطن. هذا في المعاملات مع المواطن وفي باب احترام المواطن. استنوا الجدولة كيفاش نجم تكون يعني خطر اليوم بالنسبة للقطاعات متاع اليوم الحقيقة متكررة برشا منذ تقريبا منذ الثامنة صباحا حتى البارح في الليل أكثر من مرة للقطاعات
0: ثلاث مرات بالنسبة للحي الإداري.
4: أي إذا كان تمت ولا الجدولة كانت بالطريقة هذه أنه ساعة ساعة ولا ساعة ساعتين بساعتين أعتقد أنه بتكون يعني قاسية برشا على على المواطن يعني. وصحيح المواطن التونسي يتحمل ولكن إلى متى ولابد من حلول جذرية لأنه الموسم هذا هكا إذا كان ما بدرناش بالأسلاح وما بدرناش بالحلول الجذرية اللي نجمو نصبروا عليها
0: نجم تتعمق أكثر الأزمة. صحيح
4: نجمو نصبروا عليها رخ نبدو بالأسلاح ولا نبدو في الحلول الجذرية الناس كل نجم تصبر راه وفما مشروع بعد عشر سنين بعد خمسة سنين بعد ستة سنين راه باش يتحسن الوضع حتى مش للأجيال هذه للأجيال القادمة ولكن إذا نبدو في نفس النبق وفي نفس النقطة ما نصلحوش
0: بالعكس دي تتعكر أكثر الأمور.
4: العام الجاي لقدر الله تكون الوضع أسوأ من هذا
0: يعني. واضح حكا إن شاء الله قدمنا الصورة الكاملة مبروكة في علاقة بالانقطاعات المتكررة هذه وجاوبنا على الأسئلة اللي تنجموا تطرحوها مستمعينا. معكم ديما في منتصف الأسبوع وبعد شوية نتابع بعض الأرقام الاقتصادية.
1: منتصف الأسبوع منتصف الأسبوع بين أمس مضى وغدا ننتظره وغدا ننتظره يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث لنقرأ الحدث ولنفهم الواقع.
0: نمشي مباشرة لفقرتنا الأخيرة ونستقبل معنا إن شاء الله ضيفنا الخبير الاقتصادي محمد كريم الكافي.
1: الحصيلة
0: الحصيلة والحصيلة نهتم فيها بالجانب الاقتصادي. نرجع الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المسجلة هذه الفترة من بينها مداخيل توانسة بالخارج بتبيع تحويلات التونسيين بالخارج اللي عندها علاقة بمديونية تونس وبعد شوية نفهموا التفاصيل في السياق هذية كيف الأرقام اللي تخص العجز التجاري لتونس ونتعرفوا على الأسباب للارتفاع ثم بعض النقاط الأخرى. نستقبل ضيفنا سي محمد كريم الكافي الخبير الاقتصادي. مرحبا بك سي محمد وشكرا لك على قبول دعوتنا.
5: مرحبا بك أستاذة لامعة وشكرا على الدعوة ومرحبا بهنا في جنوب التونسي.
0: شكرا يعطيك الصحة. بعد شوي نعطيك الكلمة الاقتصادية والتحليل الاقتصادي ليك. معايا في الاستوديو زميلة مبروكة مباشرة مبروكة في قراءة عامة لوضعنا الاقتصادي اليوم في ظل الظرفية اللي نعيشوها كتوانسة ومن شوية كنا نتحدث على الكهرباء والانقطاعات اللي سيرة ومشغل التونسي اليوم. تفضل باختصار.
4: أكيد لأنه انقطاعات الكهرباء متعلقة بالقدرة الاقتصادية لتونس
0: نعم.
4: متعلقة بالعجز الطاقي اللي موجود في تونس واللي هو يتفاق محصيلة ربما ما هو موجود في تونس في الاقتصاد. صحيح فما مداخيل وفما دفعات مداخيل نتحدث على مثل المواسم معناتها مواسم السياحة الإنتاج والتصدير على مستوى عديد من الثروات اللي موجودة في تونس على مستوى الزيتون على مستوى التمور على مستوى المواد البحرية أكيد والدفعات بطبيعة الحال لا تخلو منها يعني السياسة الاقتصادية في تونس وخاصة الديون التي يحين أجل دفعها. هذاك علاش الحصيلة قد تبدو نوعا ما يعني متفاقمة بالنسبة لتونس وأنه العجز مازال متواصل والأرقام مازالت يعني سلبية في علاقة بالاقتصاد الوطني يعني.
0: واضح الكلمة ليك سي محمد. أكيد وننطلق بالعجز التجاري لتونس والأسباب اللي خلت ربما وضعنا الاقتصادي يوصل إلى المستوى هذا. تفضل باختصار.
5: ويعني استاذ مبروك يعني كما قالت يعني هو الاشكال حتى في ما يسمى بالكهرباء اليوم هو تفسيره بالعجز التجاري وخاصه في
4: الحجز التجاري
5: هو العجز الطاقي العجز الطاقي اللي هو يعني تقريبا يمثل 32.5% من العجز التجاري التونسي اللي هو ارتفع تقريبا ب 27% في الستة أشهر الأخيرة ل 2026. اليوم عندنا أكثر من 34.645 مليار تونسي مليون دينار تونسي تصدير، وعندنا 47 مليار تقريبا توريد، يعني عجز تجاري بقرابة 27%. والعجز الطاقي يعني يمثل تقريبا 6.779 مليار دينار تونسي. يعني العجز الطاقي هو الذي له تأثير كبير جدا منذ 4-5 سنوات على العجز التجاري، لأن إذا ما عندناش مشكل طاقة نصل تقريبا إلى أقل ب 50% من العجز التجاري الموجود عندنا اليوم في تونس. لكن المشكل الكبير هو الطاقة، والطاقة هذه عندها علاقة أيضا بالمشاكل العالمية يعني الموجودة اليوم، مضيق هرمز، الحرب الأوكرانية الروسية، العديد من يعني أيضا العملة الصعبة يعني ارتفاع الأورو وارتفاع الدولار في الأسواق، كل هذه كان عندها تأثير على العجز التجاري لمدة تقريبا يوم عنا 4-5 سنوات عنا نفس الإشكال. لكن هذا هو الرقم اللي هو الأكبر مشكل اليوم عنا، هو هذا العجز الطاقي اللي هو يوصلنا عنا مشكل متاع كهرباء، عنا مشكل متاع غاز، عنا مشكل متاع يعني بترول، وهذا معروف منذ سنوات. يعني هذا هو الرقم الأول.
0: واضح. إلى جانب هذية بتبيعة نعرف أنه برشا حديث الفترة هذية على المديونية التونسية، ومربوطة هذه مباشرة بتحولات التونسيين بالخارج اللي هي عادة من الأسباب اللي تنجم تنعش شوية جانب المديونية. سي محمد،
5: نعم، هو يعني التحولات التونسيين بالخارج منذ 6 سنوات تقريبا ارتفعت كل سنة بتقريبا ب 5.86% لكل سنة. اليوم التحويلات التونسيين بالخارج إلى شهر ماي 2026 تقريبا 1.3 مليار دينار تونسي، وأيضا السياحة اليوم التي ارتفعت ب 5.6% تقريبا 1.1 مليار دينار تونسي، وهذوما كان لهم يعني تأثير كبير جدا لتمكين تونس من تسديد الديون التونسية. يعني في 2025 التحويلات التونسية بالخارج كان لها تأثير بقرابة 80% من خلاص الدين الخارجي بالعملة الصعبة الأورو والدولار. نفس الشيء للسياحة هذه السنة سيكون لها تأثير كبير جدا، وهذا ما حصل يوم أمس يعني يوم 15 جويلية. يعني احنا خلصنا دين بقرابة 700 مليون أورو تخليص دين لسنة 2019، وكان هو آخر دين اللي هو عنده تأثير كبير كان لسنة 2019. ونتمنى أن اليوم نطوي الصفحة هذه متاع الديون، لأن هذه الديون ارتفعت منذ 2013 إلى حد اليوم ترتفع الديون كل مرة إلى أن نصل تقريبا 80% 82% من الناتج الداخلي الخام للبلاد التونسية.
0: لكن سي محمد، النجم نطوها صفحة الديون في الوضعية هذه؟
5: صعب جدا، صعب جدا، لأن نحن اليوم محتاجين إلى هذه الديون للذهاب إلى يعني تحريك الاقتصاد، لكن نتمنى أن هذه الديون تذهب إلى التنمية، تذهب إلى القيام بمعامل، بشركات، بتنمية اقتصادية في الجهات، أن يكون لنا الكهرباء في كل مكان، أن يكون لنا الماء في كل مكان، لا أن تستعمل الديون يعني في الأجور. يعني الإشكال الكبير هو أن الديون استعملت منذ 2013 في الأجور لخلاص الأجور، وهذا هو اللي كان عنده تأثير سلبي على ارتفاع الديون اليوم. هذه الديون نعطيكنا الدين يعني أخذناه تقريبا 312 مليون دينار تونسي في نهد أخيرا من البنك العربي، البنك الإفريقي على ما أظن. يعني هذا الدين يعني سنأخذ أيضا ديون أخرى، وهذا عادي جدا. اليوم لنا فرنسا اليوم لها 120% من الناتج الداخلي الخام، نحن لنا 80% يعني. لكن الديون التي تأخذ في الخارج في فرنسا أو اليابان أو غيرها تأخذ للتنمية، تأخذ للمشاريع، تأخذ لإنشاء لإنشاء مشاريع تنموية في البلاد. ولهذا الدين سنقعد ديما موجودين في الديون هذه، لكن يلزمنا نذهب إلى التنمية كما قامت إفريقيا. اليوم نتحدث على عدم وجود الكهرباء، عدم وجود الماء، ولنا بلدين كانوا في المجاعة. أثيوبيا اليوم لها 8.2% من التنمية، رواندا اليوم 11.8% من التنمية، وهي من أقوى البلدان في العالم التي لها الكهرباء والغاز ولها أيضا الماء. هذه البلدان كانت حتى عندها مشاكل اقتصادية، لكن ارتفع الاقتصاد متاعها وكانت تنمية قوية باستعمال جيد للدين. المشكلة راهو في كيفية استعمال الدين، ليس في أخذ الدين. البلدان العالمية اليوم عندك اليابان 180% من الناتج الداخلي الخام هي الدين، لكن اليابان منتجة وأيضا مبتكرة في نفس الوقت. يعني هذا هو، هذه أرقام اقتصادية واقعية اليوم.
0: أي لكن سي محمد، في بعض الأحيان نتابعوا فما تحسن نوعا ما لبعض الأرقام الاقتصادية، وهذا اللي يخلي المواطن اليوم في حيرة فعلا، لأنه مقابل التحسن هذين نشوفوا ضبابية في وضع التونسي على جميع تقريبا الخدمات، ومن بينها وضعيتنا اليوم في الصيف واستهلاك الكهرباء.
5: هو اللي صار هو الآتي. يعني منذ 2019 وقت لي وقفنا العلاقة بين صندوق النقد الدولي والدولة التونسية في عدم أخذ الدين في صندوق النقد الدولي. الدولة التونسية ذهبت إلى خلاص الديون الخارجية بأخذ ديون داخلية من البنوك الداخلية التونسية. ويعني اليوم كل تحسن رقم اقتصادي اليوم في البلاد، وأيضا كتحولة تونسية بالخارج كما قالت الأستاذة مبروكة، يعني التمور الزيتون إلى آخره، كل هذه استعملت إلى خلاص الدين. في هذا اليوم المواطن ما يقدرش، ما يحسش بتحسن يعني في وضعيته الاقتصادية، وهذا عادي جدا. لأن احنا اليوم كما قامت اليونان، أيضا اليونان قاموا بنفس الشيء، إسبانيا قامت بنفس الشيء، البرتغال قامت بنفس الشيء وقت اللي كان موجود الأزمة الاقتصادية. لكن يجب أيضا اليوم الذهاب إلى صفحة اقتصادية جديدة، وخاصة بعد خلاص دين 2019، لأنه هي الورقة الحارقة بكل صراحة. لأن أكبر دين هو الدين الموجود ما بين 2017 و2019 في الدولة التونسية، هو أكبر دين موجود أخذته الدولة التونسية. ولهذا اليوم نذهب إلى صفحة جديدة، نقدر أن نأخذ ديون يعني جديدة، لكن الذهاب إلى التنمية وإصلاح يعني إصلاح الاقتصاد التونسي، هذا هو يلزم تعمل في أقرب وقت ممكن. يعني وقت المواطن يحس بتغيير يعني في في في يومه العادي.
0: نعم. على كل هذا هو وقعنا. نخلي لك كلمة الختام باختصار شديد، وديما نشوفوا لودوا تنجم تبقى في نفس المستوى الخدمات هذه، وإلا وقت اللي يصير فما رؤية واضحة تتغير للأفضل إن شاء الله. باختصار سي محمد،
5: هو يعني الرؤية الاقتصادية تكون رؤية اقتصادية واضحة، خاصة في تعرف اليوم نحن ورانا في تغيير كامل للاقتصاد العالمي.
0: نعم.
5: احنا اليوم ما نقدرش
0: نعيش في تداعيات الوضعية هذه.
5: نعم، احنا لا نقدر ان نعيش الا بالشريك الاوروبي اليوم، لازم نذهب الى شركاء اخرين كالعديد من الشركاء، كالصين كروسيا كغيرها. يعني يجب الذهاب الى شركاء اخرين للذهاب الى اقتصاد جديد، اقتصاد بتنمية جديدة، لنصلح الاقتصاد متاعنا. وهذا هو اللي قلناه منذ سنوات. أتمنى أنا أوبتيميست، يعني أنا بصراحة قلت ربي يعني تتصلح
0: البلاد،
5: خاصة بولادها وبنتها تتصلح. لكن يلزم عنا برنامج واضح، رؤية واضحة لإصلاح هذا الاقتصاد،
0: وخدمة كبيرة. شكرا لك الخبير الاقتصادي محمد كلمي الكافي على حضورك معنا، بارك الله فيك وإقامة طيبة إن شاء الله في تونس. مبروكة. نختم بكتاب اليوم، الكتاب بعنوان الديمقراطية أولا، الديمقراطية دائما، للروائي السعودي عبد الرحمن منيف. فكرة حول هذا الإصدار الجيد.
4: بالضبط، يعني عبد الرحمن منيف الكاتب العماني المخضرم يعني، وهو توفي يعني من سنة 2004، وهذه من الآثار متاعه الديمقراطية. أولا الديمقراطية دائما ما نشوفها حتى في بعض الاشتراطات الأوروبية. تحدثنا سابقا عن الوضع الفلسطيني، لا معنى إمكانية انتخابات طلبها أو أشر عليها الرئيس محمود عباس أبو مازن، ولكن فما اشتراطات يعني أوروبية بالدرجة الأولى لتركيز الديمقراطية في السلطة الفلسطينية. يعني ديما الديمقراطية إلى حد الآن يعني رغم تفتق الذهن البشري على برشا نظم متاع حكم، ولكن أعتقد أن الديمقراطية تبقى إلى حد الآن على الأقل هي أهم نظام حكم النجم
0: يعني نعيش فيه
4: موجود ونجم نحكم به. الديمقراطية هي الأساس لفهم المشاكل، كذلك هي للتعامل معها، وبمقدار كذلك حضورها كممارسة يومية كقواعد كتقاليد تضعنا في مواجهة مباشرة مع المسؤولية. كتاب يبقى صالح دائما تقريبا لكل على كل حال الزمن الحديث، الزمن الإنساني الحديث. أعتقد أنه كتاب عبد الرحمن منيف ما يزال صالح. الديمقراطية أولا، الديمقراطية دائما في صغائر ربما الأجهزة وفي ربما أكثر المسؤوليات.
0: وضحك نكمل منتصف الأسبوع لليوم. شكرا مبروك، أعطيك صحة. شكرا لضيوفنا كانوا حاضرين معنا في الموعد، وشكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة، مع تحيات كل الفريق اللي أمن حصة اليوم. ملتقانا إن شاء الله في أعداد قادمة. خليكم معنا بعد شوية موجز الأخبار رفقة الزميلة بثينة الخراز. في أمان الله.
1: بين أمس مضى وغدا ننتظره،
2: وغدا ننتظره.
1: يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث،
2: لنقرأ الحدث
1: ولنفهم الواقع.
2: منتصف الأسبوع،
1: منتصف الأسبوع، بوصلتك لفهم ما يجري.
6: عروس الصحراء،
7: عروس الصحراء،
6: إذاعة تطوين.
8: موجز الأخبار،
9: موجز الواحد ظهرا يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم من جديد. انطلقت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بيجابس في تنفيذ مشروع تجديد جزء من القنوات بهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز الأمن المائي بالجهة. شرع المستشفى الجامعي بمدنين في وعلى غرار بقية المستشفيات في اعتماد منظومة المعرف الصحي الوحيدة. تحتضن غدا دار الشباب جريس أولى حصص الإعلام وتوجيه المهني بتنظيم من الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بمدنين وبالتعاون مع مراكز التكوين بالجهة. استشهد اليوم 5 فلسطينيين وأصيب عشرات في قطاع غزة جراء الخروقات الصهيونية المتواصلة بحسب ما أفادت به مصادر طبية. قال المتحدث باسم الحرس الثوري العراقي أن العملية العسكرية الحالية لبلاده تركز على تدمير البنية التحتية الهجومية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. دعت وزارة الخارجية الباكستانية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي خطوات تقوض السلام، معربة عن أملها في عودة الأوضاع إلى طبيعتها في مضيق هرمز ولا سيما على صعيد أمن الملاحة وسلامتها. انتهى الموجز. في أمان الله.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: يا عين،
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
2: صوت الرحى، حجرة الصبر، مع فوزية ضيف الله.
3: نقولها أدى خفي علي يا رحات الغادي، قلت بذهب وثالث في هلال، خفي علي يا رحات أولادي. في
4: قلت لها خفي علي يا رحات الغالي، قلت بذهب وثالث في هلال.
3: ماني لي مدة هيك، الحمد لله عيان عياني نرحوا والرحاء وال هي على، ولكنني عاد وقت اللي وقت مرضت بديت هيك ذهبت على الفعل.

0: أنا نتذكر كانت أمي نرضو على ركبتها في وقت الترحل، يعني يجي النوم مع الهزيج المتناغمة مع جعجعة الرحال.
1: يحكى في قصص الشعوب عن حجر يبوح له المهموم بآلامه حتى يتفتت من وقع ما يسمع وتتناثر شظاياه. عندها يتخفف الشخص من حمله كأنما نشط من عقال، يسمى بحجر الصبر. هذه حكاية حجرة الرحى، غير أنها لا تتفتت بل تصعد نغمات شجية يتردد صداها في البوادي والفيافي. أعرفكم على العمة شويخة وابنتها فتحية وأستاذ

0: لهذا النغم الساحر الجليل الذي يتدفق من قلبها أن تذوب فيه هكذا جعجعة الرحى ودوي الرعود وهي تشقق مزن المواسم الواعدة.
1: كل غناء شعبي هو يعني في المجتمعات الريفية والبدوية يمثل شكلا من أشكال التعبير عن حياة هذه المجتمعات اليومية. لماذا؟ لأنه يسجل لنا لحظات فرحها ولحظات حزنها ولحظات انتشائها بالعمل أو غيره.
0: هكذا ينزل الدكتور والباحث في علم الاجتماع محمد نجيب بوطالب الموروث الغنائي في إطاره الحضاري. وغناء الرحى هو إرث تشترك فيه مناطق الجنوب التونسي من شرقه إلى غربه. هذا الشاب أمين الجديري من منطقة الزركين بجابس يشاركنا شغفه بهذا الموروث.
2: نشت الرحى ليش يا رحانا قمحنا مرحيتي وليش ساكتة وياما زمان رغيتي ليش مرحيت القمح وليش ما حكيت حكايتها السمح أيام ما كنا عسل وجبح وانتي على صوت الغلا غنيتي ليش يا رحانا قمحنا مرحيتي وليش ساكتة وياما زمان رغيتي.
0: نعود إلى منزل العم شويخة بمنطقة البير الأحمر بتطاوين أين انتظم ميعاد عفوي حول الرحى. العم خيرية ترمي حبوب الشعير وتدور الرحى ومعها شريط الذاكرة.
3: قبل المرأة تعب ياسر يا بنيتي ترحي بالرحى تمشي تحصد الزرع وتجيب الشعير وتحطها في الشعير وتنسفه عندنا جلد نغسلوه ونريقلوه ونديروه ربعة. هذه بطارية هك الرحات الكبار هك اللي تحي سمحة ما طيحش الرشاد راهي بطارية سمحة.
4: هي طبعا من الحجارة حجارة صلبة فردتين فردة الفوق وفردة لط وفي الوسط نوجد عود خشبي وساعات نلقوه حتى من الحديد. أغلب الشيء من بالصدر للعود غير بتاع الخشب يسمى قطب الرحاء على القطب متاعها بالضبط اللي هو في النص بالضبط.
3: المرأة تحصد الزرع تلقت بسبيلة بسبيلة كالطيب باش تعشي ذريتها تجيب ترحية رويحها تطيبها لعيلتها ورويحها دائما تخملها بوك الداخل تجيب الحطب الروح وتجيب الماء الروح وتوكل الشياه. قلت اللي ترحي المرأة تشكي بهمها ما تشكي لا لم لا لخت لا الراجل لا حتى حد تغني تقولها يا رحايا دشاشة يرحي عوين الحشاشة على ذريتها يا رحايا دفي دفي ورحي عوين المتقفي تفرق قلبها في الرحاة هكو هو الراديو هكو هو التلفزة اسمعي تو قبل ما عندنا حتى شيء يا بني كيف تبدأ واخذ بعيد على أهلها يا أما لا من تشكي لا من تشبحهم تشبحهم في العام مرتين. قال كذب من يقول بناتي يسدوا وتعدوا علي مرحولهم وتعدوا تروح هانه تحكيه للرحاء تفرق قلبها في الرحاء تغني هكاك كلمة فوق وكلمة لط لا تربطهم مع بعضهم الكلمات كلها وتولي هنا.
0: الرحاء حجرة الصبر التي طالما بثتها المرأة حنينها إلى أهلها كانت أيضا بمثابة الساعد الأيمن. الجارة مسعودة تتحدث عن هذا الجانب من العلاقة بين المرأة والرحاء.
5: قول لها على الرحاء تستاهلي قلب الحديد العاتي صابة كبيرة والزمان يواتي معناتها كتجي صابة كبيرة راي وقتها بالرحاء معناتها باش يكثر عليها الرحي وكل شيء معناتها لازمها تعمل لها قلبها والزرار متاعها معناتها حاجة سمحة باش تخدم بها يعني

0: هنا المرأة في هذه المناسبات وهذه اللقاءات له وظائف عديدة، أهمها طبعا هي وظيفة التحفيز على العمل. المرأة الكبيرة التي تقود المجموعة في عملية الغزل أو التقرديش، معنى اللي هو ندف الصوف أو غيرها أو النسيج، تقول لهم إحنا كل مغزل، يعني أنه الحديث والعمل.
1: كانت المرأة من وقت رح تغني، تتغنى بأولاد العم الأشاوس التباهي برجال القبيلة،
2: تغني على أخوها تقول له يا أخي يا زين يا مرود عيني حمام على البرجي، يا أخي يا والعاج يا مرود العاجي حمام فوق الأبراج.
3: يا ريت خوتي ثلاثية وولاد عمي بزايد، لا نقعد قعدة الذل ولا نلبس جارة بايد،

0: طقات فردات الرحى في الليل. شوفوا كذا كل المعنى وكل الصورة الشعرية، طقات فردات الرحى في الليل، خاصة لما نشوف النعت أن في الليل هي تستعمل أكثر من من من النهار.
1: تغني طول الليل هي تغني، لكن بنتي العشاء شبعان على بعض هكا، علاش بنتي تغني بالقوي معناها ساعات حتى تسهت تريح خلاص والغناء تطوح
0: الحياة. الشيعي هو صوت نسميه كذلك الطواحي، طوح الشيء يعني شيعه إلى بعيد. نعطيك مثال فقط هو كصوت شيعي لمعرفته.

0: تشيع المرأة أو تطوح بصوتها، فتباعد الخيام عن بعضها يحرر الصوت. ويحدث أيضا أن تخفض المرأة صوتها حين يكون بالخيمة ضيف أو تكتما على ما قد يجيش في الصدر من معاني يحسن أن لا تتجاوز مسامع الراحة.
1: منين جيت في ليت الدكوك وادو نلقى الغزال يربع بلا صياد، معناها يجت في بلاصة ما لقيتش وليها ما لقيتش شكون يعرضها.

0: طيارة باريس وقتاش بتهزيني نقصر معاها الليل وترديني؟
1: طيارة باريس بتهزيني
0: ايه
1: نقصر معاها الليل وترديني
0: يا دار الغالي اليوم ونستيني وحتى مريضة للطبيب هزيني
1: حتى كان المريضة نبغيك وتهزيني

0: وغني على وقتك الما عشتاش عنه حكيت للوالدة من مدة في ميعاد والبراد فيه ركز على نار بانت والعاب شرارة انفس شارها عاشت ايام العز قلوب صافية تسلم عليك بحرارة.
1: لكل قبيلة صوت، شهيدي، دغاري، دبابي، زرقاني وغيرها كثير، ولا تخلو أهزيز الرحى من مناجاة الخالق.

أيام الأعراس، وهو يوم مخصص يسموه الرحي. تجتمع النساء في الخيمة وتبدأ النساء في الرحي، وكانت تقبل المفازات بعيدة ومقشرة، فالصوت يصل من بعيد.

لو عدت من هذه الرحلة ببريق الفرحة في عيني الأم شويخة وهي تستمع بشغف إلى النسوة وتشاركهن الغناء لكفاني ذلك.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

ذاكروا

0: جزائر، هاو طريفي متحزم بحبي. وين الجزائر؟ أصحنا تحت كلاكلك، هذا مش عبارك.
1: شوف ايش يدير بحقك. اليوم مدينة يخاف عليه، هون هو قصه وقتها توفر. الله يصلح لجبك. أمادي أمادي يقعد، أمادي يقعد وريحني يا مادي. أمادي ريب يقعد يقعد.
2: قد روحك يا زايد، سعيد عظامة فارغة ولحم مبطبط ملفوف. الزيت اللي شربتها يا زايد اليوم يظهر.
0: ليش بيك الدنيا قلبتها تحسك؟ راجل اقعد وهنيني. ثاني شيء سعيد صحيح.
2: الصحة ما تكفيش يا شيخة، الصناعة ظرافة ولا باقة وشيت معك. اركز يا سعيد اركز. يا زايد شد سنانك ودير على الناس في قلبك. اقرن سنونك خوي جلبة ابتش بي يا خا.

0: عندي روح دموع السائلة كيف المطر وشكر وبكر وجوههم صفر كيف الزعفران عملها لهم الصبح هز خيوله حبهم يتعب أحليلك من ربي يا شيخ هذا عدو في طب صديق
1: ربي تايك حتى ما يعرفني وانا يتفت معي
0: هاي وجي نحق منا البهيم هاي الروح وشامخ هاي
2: انا راحي بركة مسال بكري مسالة البندق
0: اليوم النهار خطينا عبد الدايم كل واحد عامل له عرضة شوفي فرق شوفي يضحك من عيونه
2: اشبح هم جابوا ثلاثة جمال عليهم ثلاثة دجاجات
3: واللي نختموا بيه حفلتنا رمي الدجاج بالبارود وهي على الجمال اللي ما يصيب الجمال ولا الدجاجة له رابح وله خاسر واللي يقتل الدجاجة ويمس الجمل يخسر ويدفع حق الجمل واللي يقتل الدجاجة وما يمسش الجمل هو الرابح الجمل الأبيض فوق الدجاجة السوداء باي هاشم
0: حيلة هذا حيلة أبيض وأسود سهل
2: اسكتي حليل اسكتي هربيحة عبد الدايم متقلب اخسر يا شبحلو

0: يا يا يا يا يا يا يا ما لا هي
1: اشرها لي عمي في المخطر اللي فات يا سيدي القايد.
0: وعلاش ما جابليش منها واحدة ولا اثنين هذه؟ ملا هي ملا هي كيف سبتها يا عبد الدايم؟
1: نوع جديد مصنوع في

إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المو

معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر.

0: شوية ربما حفاظا على سلامة تجهيزات كما ذكر نص البلاغ. على كل قد نرجع لموضوع حضية ويتم تناوله من وجهة زوايا مختلفة إن شاء الله في برامجنا الإذاعية نهار السبت إن شاء الله كحديث الناس. هذا هو موضوعنا من توب شيكون على القطاع في التيار الكهربائي فضلا عن القطاعات المتكررة في الماء الصلاح للشراب وإحنا في عز فصل الصيف. الوجهة الآن باش تكون إلى مدينة جيبس حقيقة من الجمعيات الناشطة من الجمعيات اللي تعنى بشريحة نحبوها برشا ناس خدمت وناس قدمت الكثير للبلاد المتقاعدين في كل المجالات معناها الناس أضحوا الحقيقة بجهدهم وبحياتهم من أجل بناء تونس وبناء الدولة التونسية وبناء مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات. المتقاعدين هذوما عندهم في الجمعية نتاعهم سعداء باش يكون معنا السيد بوبكر الغبنطني اللي هو كتب عام جمعية المتقاعدين فرع مدينة جبس. سي أبو بكر مرحبا بك على موجاتنا.
1: مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين.
0: شكرا لك سعادة تكون معنا سي أبو بكر الغبنطني وانت كتب عام لجمعية المتقاعدين فرع جبس. نعرف الساعة معك انت سي أبو بكر نأخذ فكرة على الجمعية هذه.
1: هي الجمعية التونسية للمتقاعدين من فئات الكل ما ثمش مش سبيسيفيك لفئة معينة وكل شيء. نعم. من كل شرائح
0: المجتمع. نعم. نعم.
1: هي تتركب الجمعية هذه من مكتب وطني ومكاتب جهوية. نعم. ومكاتب محلية وفي الإطار هذا بحكم أنها تتكون من مكاتب محلية. مه. هي تأسس المكتب المحلي بجابس المدينة. مه. برأس الأخ الحبيب حفيان في 13/5/25
0: فقط
1: تحت إشراف إسماعيل الحميميدة رئيس المكتب الجهوي بجابس.
0: نعم.
1: وبعد في لظروف صحية للأخ الحبيب حفيان وظروف شخصية. نعم. لأخوين محمد الحوم وملك الجريدي لنشاطهم المكثف كل شيء صار تغييرات في تركيبة الجمعية. الجمعية دي ولت رضا بالرفع كرئيس
0: ليه؟
1: برهان قفراش نائب رئيس وبكر بطني كاتب عام.
0: نعم.
1: مفيد الشريف كاتب عام مساعد بالباب عبد الواحد أمين مال. نعيم محمود أمين مال مساعد لحبيب الحفيان عضو مكتب مكلف بالأنشطة الثقافية والاتصالات. سير عيادي صالح عضو مكلف بالرحلات والتوثيق. فريدة غنوشي عضو مكلف بأنشطة المرأة. لسعد عبدالله عضو مكلف بالعلاقات مع الجمعيات. ورجاء بن زيد عضو مكلف بالأنشطة الاجتماعية. وأنا لأخ الطاهر جيدي. أيه. هو رئيس شرفي للجمعية.
0: طيب فقط سي أبو بكر بابا على ذكر جيل التأسيس وذكر زميلنا الحبيب الحافيان تحية للحبيب الحافيان من الوجوه الرياضية البارزة في الإعلام الرياضي في إذاعة تطاوين. تحية ليك الحبيب. تفضل سي أبو بكر.
1: تحية لي وتحية للإخوة الكل.
0: نعم.
1: كل من نشط معنا.
0: أيه.
1: ولم نذكر اسمه.
0: صحيح.
1: احنا ثم هي بعض المحطات صارت من أنشطة في احنا في رانا ولادة متاعنا صغيرة توا عمرنا عام وربع وشهرين ديزون لكن الكم ودسامة البرنامج متاعنا كل شيء وحرص الأخوة الكل على نجاح الفئة هذه والمساعدة متاعها فكريا وعقليا وصحيا. احنا بعد محطة المحطات من الأنشطة متاعنا في 31/5/25 قامت الجمعية بجولة لمنخرطيها في واحد شنني تخللها عيشاء وسهر حرة نالت حسانة كل المشاركين في 14/5/25 لقاء تكويني اللي هي بالمركب الجامعي بجابس في كيفية استعمال المنظومة الإلكترونية للصندوق الوطني للتأمين على المرض أطف لقاء مسؤول من الصندوق. 23/5/25 أمسية شعرية موسيقية في إحدى الفضاءات العائلية بواحد شنني تضمت مراوحات شعرية وموسيقية وتخلت الأمسية تكريم عدد من الإخوة أعضاء الجمعية والشعراء الذين ساهموا في إنجاح الأمسية. 23/5/25 قامت الخلية النسائية بلقاء صباحي وفطور في البحر. الخلية عندها خلية نسائية ناشطة وناشطة جدا وعندها خدمة كبيرة للمجموعة وتأطير كبير يشكر عليهم وهو برئاسة الأخت فريد الغنوشي.
0: نعم.
1: بعض الأخوات الأخرى. في 18/5/25 شاركت الجمعية ممثلة في عضوين من الهيئة فحياء ذكرى وفاة الأديب الهادي

0: زريبي بالحامة. 6 و7 نوفمبر 25 قامت الجمعية برحلة ترفيهية استطلاعية إلى طوزر لكسر رتابة الحياة اليومية وإدخال البهجة والسرور على نفوس المتقاعدين. نال استحسان كل المشاركين بنجاح. 9 نوفمبر 25 مشاركة 3 أعضاء من الجمعية في افتتاح المكتب المحلي بجابس الغربية للجمعية الجهوية لرعاية المسنين. ومعتها سأذكر أن الجمعية لرعاية المسلمين بجابس هي مساعدتنا ياسر سواء في المحل اللي نشطوا فيه, وهي زاد تعاون الخلية النسائية ماديا معتها في الأشغال تاعها. 15 ديسمبر في إطار التكافل الاجتماعي 3 أعضاء ممثلي الجمعية بزيارة الأخ محمد السنوسي بمنزله الذي أجرى عملية كللت بنجاح
1: الحمد لله.
0: معناتها عندنا سمحني عندنا اجتماعات دولية كل 15 يوم يحضروا فيها أعضاء الجمعية, وعندنا ما يسمى بلمة الشهر. لمة الشهر نتلاقوا فيها الهيئة والمنخرطين متاعنا, وحنا تو في عام وشهرين معناتها الخرطات والدوبل معناتها كنا بما يعادل 100 شخص تو في غضون 200 شخص والناس راغبه في خاطر حاسه بالنشاط نتاعنا.
1: جيد سي بكر. طيب
0: قمنا بعديد الاتفاقيات الصحيه من علاج طبيعي, اعاده تاهيل النظارات, طبيب اسنان بتسعيره تفاضليه.
1: نعم
0: عملنا زاد مع متقاعدين اتصالات تونس مع جمعية رعاية المسلمين بجابس هم كلهم حاولنا باش تكون, ولكن زاد راه ما نسيناش ان عندنا مبدعين في جابس. عملنا نشاط ثقافي اللي هو ما سميناه ملتقى المتقاعد المبدع.
1: جيد.
0: وفيه هو ثم شعراء ثم أدباء, كل واحد عنده مثلا عنده كتاب جديد ولا شعر جديد ولا, وفيه بالمناسبة دي يصير تكريم فلة من الشعراء والأدباء والفنانين. عملنا زاد باشتراك مع الأخت خالد خلود شمس الدين إقامة معرض تراثنا. عندنا زاد في كل سنة عندنا يوم صحي يصير مع الإدارة الجهوية للصحة. عنا زادة في كل رمضان عنا سهرة رمضانية, سهرة رمضانية أدبية شعرية وفنية. هذا فيما خص ما ثقافية. فما زادة قمنا برحلات عملنا رحلة لشيرة الشمال الغربي, عملنا رحلة اسمها طوزر نابل والحمامات. عودنا سنين هذا كيف كيف عملنا جماعة رغبة في معناتها الحمامات. عملنا نابل قربص وزغوان مع بعضهم. وثم رحلة زاد عملنا رحلة لطوزر.
1: يعني تقريبا سي أبو بكر مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية الاجتماعية الصحية الفكرية الرياضية البيئية بالإضافة

0: شركة زراعة وشركة جرس.
1: جيد. سي ابو بكر، انتم مجموعه كبيره من المتقاعدين في كل المجالات تقريبا الفنيه والتقنيه والانسانيه والاجتماعيه وغيرها، فكرتوش ربما في طريقه ربما للاستفاده بالخبره؟ انتم ما شاء الله تجربه كبيره، خبره كبيره في اغلب المجالات، فما نعرفش ثمش امكانيه ربما المساعده انكم نجموا الخبره دي تحطوها على ذمه الشباب، على ذمه جمعيات اخرى اذا كانت تحب استشاره.
0: والله يسمعني، هو راهو هذا يعني هدفنا من الاول، حكينا فيه الموضوع هذا، حكينا فيه عديد المرات. اما باسمك تلقانا طريقه ايجابيه. هو مثلا نشوفه في الخارج وقت يخرجوا في الريترات، فما معناتها يكون عندهم النقل بلاش، يكون عندهم الصحه بلاش، عندهم المراكز الثقافيه يدخلوا لها بلاش، اللي ميزي يدخلوا لها بلاش، فهمت ولا؟ وثم حاجه اخرى ثانيه اللي هي زادة الجانب اللي هو كيفاش ما تستفيد الشركات الموجودة ولا شركات صغيرة لحالة جديدة من خبرة الخبرة متاع الناس هذوما. هذوما كيفاش تصير؟ كيف يجب تكون هم كإدارات، حكينا احنا مع بعض الإدارات الجهوية على أساس يأخذوا خبرة من الأخيان هذوما، كيفاش ينجم يقدموا بالشركه نعاونوهم حتى من غير مال، ما ناخذوا منهم حتى يعطينا برك، يعني يتقدموا هم في المصلحه للبلاد والمصلحه للوطن هذا.
1: جاية مهم برشا سي ابو بكر الكلام هذا، هذا هو تقريبا لب الموضوع، ومهم جدا الاستفاده الحقيقه. من ناحيه لابد من رد يعني الاعتراف بالجميل للمتقاعدين اللي افشوا اعمارهم في خدمه البلاد وخدمه مؤسسات البلاد، وفرصه ربما باش يتمتعوا شويه باش نعترفوا لهم بالجميل هذا عبر المساعده كما ذكرت سيادتك منذ قليل، لما لم يكون النقل والصحه وربما والمساعده الاجتماعيه، وايضا كيف دعم الجمعيات المتقاعدين في كل انحاء تونس. هذا كله شكل من أشكال الاعتراف بالجميل للفئة هذه والناس هذوما اللي كما ذكرت قدموا الكثير في ظروف صعبة ساعات البلاد.
0: والله مين نطلب من البرنامج هذا يعني. حنيته مرات مثلا نتكونسوا باش نكرو كار، لما لا السلطة الوطنية تتكلم السلطة الجهوية في مخصوص الكيران ويخصصوا الكيران باش يعطونا أبابري، فهمت ولا لا؟ باش نتعاونوا، مش مثلا تجيب شكري كارت ما تلقاش حتى الأمور المادية، وشوف التسعيرة تكون تولي عالية باش نجم أنت توظف الرحلة قيمة ورحلة تعطي إيجابية للمعدة ونفسية أخرى ثانية للشخص.
1: نعم، مهم برشا الاقتراح هذا يا سي ابو بكر. ربما مشكله النقل الحقيقه هذا مشكل تعاني من اغلب الجمعيات الثقافيه، كيف الرياضيه، صعوبه كراء حافلات والتكلفه العاليه للكابيرو وغيرها، معناها هذا يقلق برشا وياخذ برشا فلوس سي ابو بكر.
0: ياخذ فلوس، لكن اذا كان تم النوايا الصادقه تخدم فيه ولا لا، وانت هالفئه نتاع الناس هذوما خدموك وكل شيء، خصيصا مثلا تقول هذوما الناس مثلا نعطوهم 50% في الترونسبور، فهمت ولا لا؟ هما حتى الناس اللي خدمت مثلا في اي شركه نورمالمون مش حتى المسؤولين في وسط الشركات هذيا ما عندهمش نوايا طيبة باش عندهم جميل للناس هذوما اللي خدموهم، حتى الناس اللي دخلوا

0: نعم حتى صحيح
1: ولا حتى باش تمشي مثلا فوق البارات باش تعمل انت باش تاخذ بيرو البيرو باش تعمل الكيرا نتاع على الاقل 300 دينار
0: صحيح
1: مين باش تجيبه مثلا ثم ترم في قابس مثلا ثم بيروات موجودين وفارغين وكل شيء لما لا ما يعطوهمش هذه دعوه منكم انتم اعلام والاعلام عنده دور كبير ياسر بالتشجيع بمكلمتهم وعلى الاقل نشوفوا حلول جذريه وحلول ايجابيه زاد
0: نعم ان شاء الله السلطات الجهويه في جبس السيد ولي جبس يتفاعل مع طلبكم ايجابيا نتصور عملتوا جلسه التقاء مع السلطه الجهويه سي ابو بكر تحدثتوا معهم طلبتوا منهم
1: عملنا اسمع منا هاش نتكلم عملنا يحلوا لنا في الجنه ذراع وبعدين ما ثم حتى شيء الحمد لله احنا اسمع نحبوا اسمع تعلمنا ان نكون عمليين مش برا وتعالى ومشي وتعالى ومشي وتعالى لا لا النوايا إذا كانت تكون صادقة من عند مسؤول هو اللي يسعى فهمت ولا لا مش هني كخط فلاية أنا سي سيدي بينيفول احنا قاعدين نعبر في عالم بينيفول أنا لا نخلص عليها ولا عطى شيء دونك هم يزم يفهموا الحاجة هذه أنهم غدوة هم متقاعدين
0: أكيد أكيد
1: هم مش حاسين هذه اللي هم غدوة متقاعدين كل واحد معناتها ايش باش نقول لك كاو
0: على كل حال سي بكره ربما اكثر قطاع يكون فيه تقاعد منها تحسها انه قطاع مذني برشا وفي برشا تعب الصحه التربيه والتعليم النقل الفلاحه
1: والله اسمع صراحه صراحه اسمعني كلهم وكلهم اسمع حتى في مثلا نحكي لك مثلا في قطاع معين مثلا في قطاع نعم مثلا نحكي لك الاندستري الاندستري مش كيما واحد يخدم في بيرو مش كيما واحد يخدم في السي يختلف جماعة الصحة كيف كيف وعندهم مشاكل زادة كيف كيف ثم ناس في الليبراتوار ثم ناس في يخدموا بالليل والنهار مش كيما واحد في وسط إدارة معناتها كل قطاع فيه مشاكل وفيه حوايج إيجابية وفيه حوايج دونك احنا مش باش نعممه الناس الكل نعتبره احنا لكل شخص أدى الواجب نتاعها في الفترة اللي خدمها بصدق وكل شيء نتسمى هذاك راه تعب ما نقولوش راه ثم واحد يتعب وواحد ما تعبش الاسونسيال أن الناس كلها تعبت لمصلحة تونس لمصلحة الوطن مش جدي في دين الناس ويعبثوا بها
0: هذا هو تقريبا شكرا لك سيد أبو بكر رغبتني الكتب عن جمعية المتقاعدين فرع جيبس كانت لي فرصة نصور أول مرة معنا على المباشر سيد أبو بكر
1: أول مرة على المباشر
0: فرصة سعيدة جدا
1: كنت ممكن ننشط في

تجديد التحية لزميلنا حبيب الحافي يعني من المؤسسين لجمعية متقاعدين فرع جيبس حبيب في العالم الرياضي، وتحية لزميلنا محمد القروي اللي هو أيضا متقاعد وينشط ويتعاون برشا مع الجمعيات هذه. نبقوا في جيبس، نبقوا في جيبس المزيانة، ونبقوا في الحامة تحديدا بصوت الشاب عماد.

0: مصدقينك يا بهجت.
1: طب امال ايه
0: بس؟ افتح الشنطه عشان تاكد لحضره الناظر انها مليانه مراجع وانك مسلي الطالب المجد.
1: المفتاح مش معايا.
2: حاضر. شاكوش يا جابر.
1: بلاش شاكوش يا جابر، انا هدور على المفتاح بنفسي. لازم تقرفونا.
0: بتاعت ايه المفاتيح دي كلها؟
1: دي ميدالية. ثم ان المفاتيح دي انا شايلها احتياطي.
0: يا ابن احتياطي لايه؟
1: احتياطي لاي حاجة عايزة تتفتح. علب السردين، علب السلمون. وكمان الواحد بيعمل حساب المستقبل.
2: مستقبل؟ أيوة. مستقبل ايه؟
1: كل ما الاقي مفتاح ملوش لزوم ملوش صاحب اشيله. جايز مفشل في الدراسة.
0: عايش الشغل حرامي حضرتك.
1: حرامي ليه بقى؟ ما انا بكافح بامانه اهو.
0: اشيك بالامانه
2: على الشنطه يا ولد. وريني فيها يا ولد.
1: يا بيه مراجع كلها بيه.
2: وريني مراجع يا ولد اللي في الشنطه.
1: ادي مراجع اهو.
2: يا سلام، ومالك شايل مراجع تقيله عليك كده ليه؟ تتعبك يا حبيبي. انا هفرجك على المراجع اللي شايلها ابنك في شنطته. تاريخ الجبرتي. دائرة المعارف البريطانية. يا حلاوة يا حلاوة. رسالة الغفران للمعرف.
0: ايه يا ابني ده؟
2: مقدمة ابن خلدون. مدرسة الأخلاق الحميدة دي بقت مدرسة شارع الشوارب الحميدة.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. شرع المستشفى الجامعي بمدنين منذ حوالي أسبوع على غرار بقية المستشفيات في اعتماد منظومة المعرفة الصحية الوحيدة. من المنتظر أن يشرف غدا وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد على اليوم الوطني والجهوي للتوجيه الجامعي بالمعهد العالي للغات بجابس. ينظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا جلسة عامة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم مشاورات مغلقة بشأن أحدث تقرير للأمين العام الأممي حول تنفيذ القرار 1701 المتضمن لوقف الأعمال العدائية الصهيونية على لبنان. أعلن الجيش الإيراني اليوم استهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن بطائرات مسيرة في أحدث رد على الضربات الأمريكية المتواصلة على إيران. انتهى الموجز. الآن الأخبار الرياضية من جديد معك ربع.
4: شكرا سعيد.
2: الإذاعة تطوي تسمع منك تحكي عليه. أخبار الرياضة أنفو سبوخ.

أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. كأس العالم ودور النهائي اللي باش تلعب يوم الأحد بين المنتخب الإسباني المنتخب الأرجنتيني. ذكر تقارير إعلامية أكدت أنه فترة الراحة بين الشوطين في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها يوم الأحد باش تم زيادتها لتصبح أكثر من 15 دقيقة، وذلك بسبب العرض اللي باش يقدم بين الشوطين. في أخبارنا الوطنية ذكر أن يوسف البلايدي اجتمع يوم الأمس مع نائب رئيس الترجي الرياضي التونسي شكري الوعر لتفعيل الاتفاق السابق بين

0: إدارة التقدم الرياضي بساقية الدائرة توصلت إلى اتفاق مع إدارة الملعب التونسي يقضي بانتداب المهاجم أمير جوادي لمدة موسمين في إطار الإعارة. ونذكر الحارس عبد القادر شوية على طاولة الاتحاد الرياضي بن قردان لحراسة شباك الاتحاد لهذا الموسم. هذه أخبارنا في الرياضة.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

0: نواصل مع حضراتكم في على الأثير توقيتنا 3-4 على موجاتنا. مازلنا معكم في تنويعاتنا الموسيقية وأيضا تنويعاتنا في الاستضافات وفي الاهتمامات بعد جولتنا في جيبز. شطر يحل توا في مدينة تطاوين تحديدا في المكتبة الجهوية, والحقيقة نشاط كبير لإدارة المطالعة العمومية في المكتبة الجهوية بتطاوين, ونشاط الحقيقة نعرف رغم من نصيف لكن نحكي على مصيف الكتاب, نحكي على بيداغوجيا جديدة, نحكي على فلسفة جديدة, يعني من أجل الترغيب في المطالعة وتحبيب الكتاب يوصل معناها للمستمع ويوصل للمواطن ويوصل للقارئ بصفة عامة في كل الأماكن في زمن العولمة, في زمن الزحف التكنولوجي, في زمن المخاطر الثورة التكنولوجية, يبقى الكتاب دائما خير جليس وخير ربما من نجم نصحب ونجم نستفاد منه. سعداء بشكم معنا في المباشر السيدة إيمان هي مديرة المكتبة الجهوية بتطاوين ورئيسة أيضا مصلحة النهوض بالمطالعة بالمندوبية, ونحكي على تقديم لنشاط مرتقب إن شاء الله هذه الأسبوع هذايا السيارات باش يتفردوا برشا في تطاوين بعلاقة بمصيف الكتاب. سيدة إيمان مرحبا بك.
1: مرحبا سي شكري, مشكور على الاستضافة وشكرا لكاع تطاوين.
0: شكرا لك. باش نصيفوا مع الكتاب؟
1: اي مصيف الكتاب الحقيقة هو تظاهرة وطنية بطبيعة تندرج ضمن خطر وطنية ترغيب في المطالعة, نظمها إدارة المطالعة والإدارة العامة للكتاب تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. ومعناتها مصيف الكتاب التظاهرة هذه تنظمها الإدارة بجميع المكتبات الجمهورية من بينها المكتبات العمومية القارة والمتنقلة. ألو
0: نعم معك تفضل. تفضل فقط يعني هي كما قلت سيادتك منذ قليل هو عمل يعني على مستوى وطني, ويبقى الأهداف البيداغوجية الكبرى هو الترغيب والحث والتشجيع على المطالعة. تقريبا الفقرة أو النشاط البيداغوجي الثقافي التربوي كان حبيت ملاه اللي باش يكون في فضاء الفنون نهار السبت في الليل. سيدة إيمان
1: بطبيعة هو الهدف الرئيسي من مصيف الكتاب هو تقريب المطالعة من الأطفال والشباب والعائلات. لهذاك علاش احنا نخرج ونحب ننتقل من الأنشطة الثقافية ننتقل منها للفضاءات المفتوحة والأماكن الأرتياف. والمرة هذه إن شاء الله باش يكون الافتتاح يوم السبت على الساعة 8 مساء, حبيناه بساحة الفنون.

0: أمام مندوبية الجهوية الشؤون الثقافية الفتاوية.
1: نعم.
0: إن شاء الله باش تكون فيه برشا فقرات مختلفة. عندنا فقرة تنشيطية للكشافة التونسية فوج الدويرات، فقرة تنشيطية عمو سهيل، ورشة مطالعة بعنوان أوراق تقرأ عقول تكبر، تأسيس المكتبة العمومية بالرقبة. فما زاد مداخلة حول أهمية المطالعة بعنوان تجربتي مع المطالعة، تقديم الطفلة رحمة حندورة من المكتبة العمومية التطاوين الشمالية.
1: نعم.
0: الحقيقة البرنامج هذا حبيناه يكون معناتها بالتعاون مع والشراكة مع مكتبات اللي في الجهة قرب.
1: نعم.
0: من الجهة كما المكتبة التطاوين الشمالية.
1: نعم.
0: المكتبة العمومية بالرقبة.
1: نعم.
0: وبطبيعة مندوبية جهوية الشؤون الثقافية التطاوين.
1: بالتأكيد. نعم. تقريبا العائلة الثقافية كل في التطاوين تحتفل بالكتاب في سهرة مفتوحة للأولياء للأطفال للجمهور عامة للناس اللي تحب مغرومة برشا بالكتاب وبالمطالعة بصفة عامة. دخول لمجالس دائما هكا
0: بتبيعي إن شاء الله دخول مجاني. ومرحبا بالناس الكل والدعوة مفتوحة للناس الكل
1: طبعا. السبكتاكل مفتوح ربما في الهواء طلقك في معناها الطقس يحلو فيه للسهر ولا سمر مع العائلة معنا في جلسة ودية عائلية معناها على الهواء مباشرة في ضيافة فضاء الفنون بالقابل قبالة المقر المندوبية الجهوية للثقافة بتطاوين. سيدة إيمان ربما سؤال نختم به مع سيادة، يعني الحقيقة نعرفه ديما الصيف يرتبط بالعطلة بالبحر بالتنزه بالعائلة بالاستجمام بصفة عامة، ما تراش ربما اللي كان المطالعة هكا قد تمثل ربما عبء إضافي في وقت التلميذ والإنسان يحب يرتاح شوية معناها، ولا ثم فلسفة أخرى في المسألة معناها؟
0: الحقيقة هذه هي المهمة الصعبة. احنا في خضم العزوف عن القراءة والعزوف عن المطالعة. وبطبيعة الصيف كما نحكي وديما الصيف راهو فما السياف فما كذا، لكن ديما راي المكتبة موجودة والكتاب خير الجليس حتى كانك على البحر ولا على معناتها لهنا، حتى كان ما تخلطش معناتها المصايف وكل ما احنا نحبه. هذاك هو الهدف الاساسي منا، هو الترغيب في المطالعه. وراهن الكتاب موجود حتى كان سخانه حتى كان سيرته الضوء مقصوص.
1: لا ان شاء الله نقص بقدر ربي
0: ان شاء الله. ليا دعوه بالله مفتوحه نهار السبت ان شاء الله. عندنا معناتها السهره التنشيطيه هذه هي ثقافيه بالاساس. معناتها هذا هو الهدف الاساسي بتاعنا ان زاد الكتاب يكون حاضر في مهما كانت الظروف يعني.
1: نعم. هذه استضافة على الحساب سيدة إيمان، باعتبار إن شاء الله نرجع بالتفاصيل الكل إن شاء الله في حصة خاصة بمصيف الكتاب والجهد الكبير تقوم به إدارة المطالعة بالمندوبية الجهوية كمكتبات في جهة التطاوين ومن أجل عيون الكتاب وتشجيع الأطفال والنشأ والمثقفين بصفة عامة والناس كل حقيقة على قراءة الكتاب. اليوم الكتاب يصلح حتى للرعاة في أقاصي البلاد في كل مكان تقريبا سيدة إيمان، واجد ممكن جدا تجمع ذلك مكتبة عمومية والطقلة وفيها شنو تحب من العناوين اللي تحب عليها أنت في كل المجالات. طيب فقط نحب نجدد الدعوة معك سيدة إيمان، وإن شاء الله دعوتنا لستيك إن شاء الله تنظر لنا بعين الرحمة حبيقة سيدة ومن قصة من الظلم. أنا نرسلت في الليل في سهرة عائلية مفتوحة في فضاء لحرب الفنون قدام الثقافة قدام المندوبية الثقافة في كما قلت حفل يستقبل الناس كل أحباء المطالعة. شكرا لك سيدة إيمان.
0: شكرا لك.
1: قبل ان شاء الله في مناسبات قادمه كما قلت باش نرجع قطب مصيف الكتاب ان شاء الله في مناسبات قادمه، لان مهم جدا جدا الحقيقه في امس بحاجه للمطالعه بما كل فيها من فوائد من تهذيب من صقل الموهبه من افاده، فوائدها الحقيقه لا تحصى ولا تعد. وخير جليس في الكتاب خير جليس في الانام كتاب كما يقال. نرجع معك هذه نرجع مع الموسيقى بعد الوجهه باش تكون مش بعيد برشا على في تطاوين على سمار القيمة في أجواء الثقافة والسهريات هذه وأجواء الصيف والسهر والسمر في تطاوية.

نواصل مع حضراتكم في على الأثير في توقيت 3:30 تقريبا على موجات معكم حتى الساعة 4. نواصل ديما في تنوعاتنا الموسيقية المنتقات وفي مواضيعنا أيضا اللي ديما نحاول تأخو فكرة ربما فكرة مك على يعني أبرز الأحداث سيما الثقافية والفنية في الجنوب الشرقي. يعني فقط بعض البلاغات أيضا يعني اللي نحبكم رأيك يعني ترد على الإذاعة من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلم حرفاء الكرام بالنظر إلى الاضطرابات في توزيع التيار الكهربائي على بعض المنشآت الإنتاج للإقليم ولدائرة الإنتاج بالجنوب الشرقي. اليوم الخميس 16 جويلية متوقع أنه يقع اضطراب في توزيع المياه انطلاقا من الساعة 2:00 في بعض معتمديات وبعض الجهات التابعة لمعتمدية تطاوين الشمالية تطاوين الجنوبية وغمراسا من ولاية تطاوين. ويعني من المنتظر إعادة توزيع المياه بطريقة تدريجية بداية من الساعة 11:00 مساء. نحتاج تعليل يرجع شوية شوية السبالة بعد ما توفى الأشغال هذه في بعض الجهات بعض المعتمديات في تطاوين الشمالية الجنوبية وغمراسا اللي عندها علاقة كما يقود البلاغ بالانقطاعات يعني في التيار الكهربائي على منشآت الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه. دقيقة هذه من المشاكل يعني في كل صيف تقريبا تتكرر الانقطاعات المتكررة في المياه الصالحة للشراب مش فقط في الجهات كل تقريبا في تونس كل رقم يعني الحقيقة استبشرنا برشا بنسبة امتلاء السدود بالمواد المائية اللي عندنا بالإمكانيات التقنية ومع ذلك الحقيقة كل عام معناها يصبح كابوس ويصبح شيء معناها مقلق ومزعج جدا انقطاع الماء في درجة حرارة معناها في موجة حر كبيرة برشا أضف إلى ذلك معناها انقطاع المفاجأة للتيار الكهربائي حكاية أصبحت أكثر إزعاج أكثر تقلق برشا المواطن التونسي باعتبار حوايج هذه ضرورية حياتية معناها ضرورية جدا جدا برشا الناس تشغل كبار السن صغيرات ثم أيضا الناس تسترزق معناها فنعرفوا التكييف الهواء معناها إذا كان يقص الكورون في فترات متواترة تولي السرعة كلها عرضة للتلف وعرضة للتلف وبالتالي هو عرضة أيضا للإفلاس والمشاكل اللي تعرفوها الكل. على كل حال نرجو من الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنها تبادر إلى يعني خلينا نقولوا بين قوسين ترشيد على الأقل إذا كان شر لابد منها باش تقص الكورونا على الأقل تكون ثم نشرة اتصالية معناها واضحة ونعرفوا الأوقات اللي باش نجموا مواطنك يحضر روحه ويستعد معناها لانقطاع التيار الكهربائي في انتظار ربما دراسات تكون فيها أكثر استشراف وأكثر ربما بإمكانيات أكبر تنجم تنقص وتمنع بلادنا من هذه الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي. باش نوصل معكم بعد شوية الوجهة بعد شوية باش تكون إلى مدينة السمار وين ثم باش نوصل بشوية أجواء الأيام الثقافية بأسمار.

يعني قلت يعني تحاول مختلف المهرجانات الصيفية والأيام الثقافية تتسابق من أجل إعداد مادة دسمة لجمهورها، مادة ثقافية وروعة. يعني نحكي على السهريات الفنية، نحكي على يعني محاولات بالحقيقة باش تنجم على الأقل تحضر حاجة مادة ثقافية نجم الجمهور معناها فيها الجو نتاع الإجازة والجو نتاع الصيف يتفرهدوا يحاول يتابع السهرات هذه الموسيقية والفنية المختلفة. كان من المفروض الأيام الثقافية بمدينة السمار اللي تنتهي نهار 20 جويلية كان من المفروض باش كمان سيد مدير دار الثقافة، لكن لأسباب ربما تقنية شوية الحقيقة ما نجمش نتحصلوا عليه، وكان باش يكون محور حديثنا معاه ما تبقى من هذه الأيام الثقافية. أبرز ما تبقى منها تقريبا سهرة للشاب بشير، سهرة فنية معناها لجمهور السمار والشباب معناها اللي بيشحضر السهرة هذه سهرة الشاب بشير ضمن الأيام الثقافية لمدينة سمار في تطاوين انطلاق مهرجان تطاوين الصيفي. مهرجاناتنا في كل أنحاء تونس موجودة معناها انطلقت بعد، وكما قلت حاول ديما تقدم فقرات موسيقية وفنية متنوعة للجمهور المتعطش دقيقة لهذه الأعمال الفنية.

قلت بالإضافة إلى ما ذكرت معناه من المهرجانات الصيفية والأيام الثقافية اللي تقريبا موجودة في كل أرجاء في تونس، وين معناها المواطن يستغل العطلة الصيف ويستغل سهرات الصيف إن شاء الله. فقط ربما ما ناقصهاش القطاعات المتكررة للطيارة الكهربائية، كان نجموا نسروا معناها سهرات فنية محترمة فيها برشا معناها إضافة وفيها برشا التفرهيد. ما ننساوش أيضا سهرتنا نهار السبت نهاية الأسبوع للأطفال للعائلات في ساحة الفنون قدام المندوبية الجهوية للثقافة بتطوين مصيف الكتاب، باش تكون يعني كما قلت لما عائلية ممتازة جدا من توا تنجموا تهزوا صغيرات برشا فقرات تنشيطية موجهة لهم في ساحة الفنون. نرجعوا للرائبة الثقافية باستمرار، نسمعوا الشاب بشير اللي باش يكون حاضر معنا في أيام الثقافية باستمرار.

نوصل مع حضراتكم في على الأثير. كما قلت ربما الموضوع الرئيسي للسادة المستمعين نحب نحكي فيه بالتفاصيل الكل، يعني القطاعات المتكررة الحقيقة المتواترة للتيار الكهربائي. إن شاء الله بتكون موضوع حديثنا في حديثنا الناس في حصة خاصة نهار السبت بعد غدوة إن شاء الله من ساعتين لربعة ساعتين باش نكونوا مع بعضنا نحاولوا نحكيوا في الموضوع حضايا من جوانب مختلفة. علاش الضوء يتقص معناها، وشنو ربما الحلول الممكنة البديلة، شنو نجم نعمله معناها، هل عندنا سياسة طاقية بالمجد معناها تنجم تكون في مستوى هل التقلبات هذه متاع المناخ بصفة عامة والذروة الاستهلاك وتفاصيل كل هذه باختصار باش تكون محور حديثنا إن شاء الله يوم السبت في حديث الناس. ضربة غير درجين على موجاتنا، نوصل معكم بالموسيقى ومرضية موسيقى مش تكون قديمة شوية بصورة شريفة فرد.

لكن تقريبا نصل إلى ختام الموعد معكم في على الأثير. شكرا لحضراتكم جميعا على حسن المتابعة. شكرا لك هادي عادل فتحي. نتقابل غدوة إن شاء الله في صيف الإبداع انطلاقا من الساعة 11 صباحا ونهار السبت في من الساعتين الأربعة في حديث الناس في حصة خاصة بالانقطاعات المتكررة للماء صرغ الشراب. نضيف لها القصعان في التيار الكهربائي. شكرا لكم جميعا. بقية يعني متابعة طيبة لبقية برمجنا وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أصدرت شركة تونسية للكهرباء والغاز بلاغا أكدت فيه أنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، تعلم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس خلال الفترة الممتدة من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الرابعة بعد الظهر على فترات متقطعة على مستوى مناطق تطاوين المدينة وغمرسن وزريق من ولاية جابس وغير من جزيرة جربة ومارث ووذرف والشهبانية وجرجيس. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة غدا للمصادقة على مخطط تنمية 2026. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة تونت القادم في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكامل قبل ذلك تريب الالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. واعتبر المكتب الوطني للنقابة أن يوم الجمعة الموافق للحادي والثلاثين من جويلية الجاري يمثل أول أو آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. في العالم، شنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات على إيران التي ردت على ضربات بقصف أهداف في دول الخليج والأردن اليوم في ظل احتدام الصراع حول السيطرة على مضيق هرمز. طلبت إيران من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية للطاقة في إيران. انتهى الموجز. الآن النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الخميس 19 جويلية 2026. بالنسبة للحالة الجوية، هناك استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن توقعات جوية هذا اليوم شمال تونس. الريح شمالية غربية تتجه شرقية شمالية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب والسماء صافية ورؤية جيدة. شرق تونس هذه الليلة الريح شمالية غربية تتجه شرقية شمالية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر عامة هادئ إلى قليل الاضطراب فمحليا متموج وسماء صافية ورؤية جيدة. بالنسبة لخليج جابس هذه الليلة السماء صافية والريح تكون شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب ورؤية جيدة. نمر الآن توقعات جوية ليوم الغد. في شمال تونس الريح شرقية شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 20 عقدة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب فمحليا مضطرب ورؤية تكون جيدة إلى متوسطة. شرق تونس يوم الغد الريح شرقية شمالية شرقية تتجه غربية شمالية غربية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز مؤقتا 20 عقدة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب في الصباح ثم يصبح بعد الظهر محليا متموج والرؤية تكون جيدة. خليج جابس يوم الغد الريح شرقية شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية تكون جيدة. في الختام، شكرا على حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: أغاني في البيت
1: سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: إشهار. تحتفل شركة الأحمر بعيد ميلادها الثامن، وبالمناسبة هذية بشتربحوا معانا كادو بقيمة 10,000 دينار. لأكثر تفاصيل اطلبونا على 21-179-979 أو 97-662-799 أو زورونا في مقرنا في تطاوين في حي المهرجان مقابل جمع الأنصار أو بمدنين طريق بن قردانة. إشهار
1: عروس الصحراء.
2: عروس الصحراء
1: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. أصدرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بلاغا أكدت فيه أنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة الممتدة من الساعة 1 بعد الزوال لغاية 4 ظهرا وعلى فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية: مدينة تطاوين، غمرة سنة، وأغير والشهبانية وجريس وزريق ومارث ووذرف من ولاية جابس. مع عودة الكهرباء دون سابق إعلام، لذا يرجى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. في ولاية جابس خصص اجتماع لجنة الجهوية للاستثمارية اليوم لمتابعة الاستعدادات الجارية ليوم الاستثمار المبرمج تنظيمه خلال شهر أكتوبر القادم، والذي تستعد ولاية جابس لتنظيمه بالتعاون مع هيكل الاستثمار. حثت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتداخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحرية على الانخراط في عملية تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية. وذكرت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أن وظيفة الخزن تعتبر آلية استراتيجية هامة لإسناد الانتاج الوطني والتصدير والاستهلاك المحلي وتعديل السوق على مدار السنة وخلال الفجوات الموسمية. في بيان نصره اليوم، قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام طرف الدفع بداية من السبت غرة أوت القادم في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية الجارية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. دوليا، أعلن الجيش الإيراني اليوم استهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن بطائرات مسيرة في أحدث رد على الضربات الأمريكية المتواصلة. وافقت الولايات المتحدة على صفقة أسلحة مقترحة للسعودية بقيمة تقديرية تبلغ 1.96 مليار دولار، تشمل ما يصل إلى 20,000 من أنظمة الأسلحة عالية الدقة ورؤوسها الحربية، وذلك في ظل تصاعد الهجمات والتوترات العسكرية في المنطقة. حث مجلس أوروبا اليوم 5 دول في الاتحاد الأوروبي على توفير الحماية الكاملة للحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي لمن رفضت طلباتهم للجوء الذين تعتزم هذه الدول ترحيلهم في إطار نظام جديد مخطط له يعرف باسم مراكز الإعادة.
3: بلاغات.
4: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. في صفحة البلاغات، تعلم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه أقليم دنين أنه نظرا لاضطرابات التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الانتاج التابعة للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه ببن قردان، ونظرا لتواصل ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الاستهلاك، فإنه ينتظر أن يشهد العليا التابعة لمعتمدية بن قردان، وينتظر أن يعود توزيع الماء بطريقة منتظمة بداية من الساعة 10 ليلا، كما ينطبق هذا البلاغ كذلك على منطقة بن خداش نظرا لتواصل ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الاستهلاك، وينتظر كذلك إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة اليوم بداية من الساعة 10 ليلا على معتمدية بل على بن خداش كما ينسحب هذا البلاغ كذلك على بعض المناطق التابعة لمعتمدية مدنين الشمالية ومعتمدية مدنين الجنوبية ومعتمدية سيدي مخلوف، وينتظر كذلك إعادة توزيع الماء الصالح للشرب بطريقة تدريجية بداية من الساعة 10 ليلا. كذلك نهاية هذه الوقفة الإخبارية، نشكر لكم سمعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: مونديال، موعد يومي على موجة الإذاعة تتوي.
1: أهلا بكم. إسبانيا أمام موعد مع التاريخ والأرجنتين في اختبار الأبطال. لم يعد يفصل المنتخب الأسباني سوى 90 دقيقة عن كتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم العالمية. لاروخا يدخل النهائي وهو يحمل حلمين كبيرين في آن واحد، وكلاهما كفيل بتخليد هذا الجيل في سجلات المجد. الحلم الأول التتويج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بإسقاط حامل لقب المنتخب الأرجنتيني وإضافة النجم الثاني إلى قميصه. أما الحلم الثاني فهو تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق بالانفراد بأطول سلسلة مباريات رسمية دون هزيمة، إذ يتقاسم حاليا الرقم مع إيطاليا ب 37 مباراة، بينما سيمنحه الفوز في النهائي الرقم القياسي منفردا ب 38 مباراة متتالية دون خسارة. لكن سر قوة إسبانيا لا يكمن في الأرقام فقط، بل في أسلوب لعبها المميز، استحواذ طويلة، تمريرات دقيقة، والتحكم الكامل في نسق المباراة حتى يشعر المنافس وكأنه يطارد الكرة أكثر مما يلعب بها. إنها مدرسة تجعل الخصوم يفقدون صبرهم وتدفعهم لارتكاب الأخطاء تحت ضغط السيطرة الإسبانية. وفي الجهة المقابلة تقف الأرجنتين بخبرتها الكبيرة وشخصيتها البطولية، مدركة أن مواجهة إسبانيا لا تحسم فقط بالمهارة، بل بالتركيز والانضباط والقدرة على استغلال أقل الفرص. فهل تنجح إسبانيا في فرض فلسفة الاستحواذ وكتابة التاريخ؟ أم تجد الأرجنتين الحل لإيقاف الماكينة الإسبانية والاحتفاظ بالعرش العالمي؟ نهائيا يعد بالكثير بين منتخب يبحث عن المجد المزدوج وآخر يدافع عن إرثه العالمي في واحدة من أكثر المواجهات المنتظرة إثارة وتشويقا. تحياتي هادي السياري.
0: فيفا مونديال، موعد يومي على موجة الإذاعة تتوي.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل أصايل.

0: أصايل مع ليلى سحنون.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة تطوين في حصة جديدة وعدد جديد من منوعة أصايل على موجاتنا من الآن حتى الثمانية متاع الليل، ثلاث ساعات من البث المباشر. أكيد حضرنا لكم فيها برشا إيقاعات وأجواء صيفية ممتعة، إلى جانب كذلك مجموعة من الأركان والفقرات، الاستضافات والمواكبات، المحطات الخارجية والأجواء الصيفية المنعشة والممتعة. إن شاء الله ربي تبرد علينا الناس الكل، وإن شاء الله ربي هذاك حد الباس، موجة حر كبيرة الحقيقة، نطوع ربي كما نقوله، نحمد ربي على كل حال. فقط يعني المزعج في الأمر الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء الصالح للشراب، إن شاء الله ربي تم تلافي الخل هذه الحقيقة المزعج برشا في قادم الأيام، خاصة مع حرارة الطقس. نحييكم الناس الكل في كل المواقع وكل الأماكن، تحية خاصة للناس اللي يسمعوا فينا في ديارهم، الناس ده أيضا اللي في البحر وفي الخلاعة ومصطفين برشا منهم كعاد للموجة على الإذاعة، خاصة كي يعملوا فوز بين تبحيرة والأخرى. أكيد نتمنى لكم الكل إن شاء الله صائفة ممتعة، وإن شاء الله ربي صائفة كذلك آمنة لكم ولكل مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا. إن شاء الله فنيزينا للناس الكل، نحاولوا بالله خرجاتنا وأمورنا وقضياتنا ينقضيهم الصباح بكري وقت تبدأ الدنيا برود، وإلا نخليه للعشية مخر، لأنه كما قلت يعني درجات الحرارة عندها برشة تداعيات صحية، خاصة على الكبار والصغار، وربي عين الناس الكل اللي قسمهم في الشمس واللي يخدموا البرة، ربي عاون الجميع. الهادي الغريبي فيها هندسة هذا اللقاء تقنيا يواصل معنا إن شاء الله حتى الثمانية، كذلك على اللوحة الهاتفية عادل الجميل، ومعكم ليلى في أعداد وتقديم أصايل. مرحبا بالناس الكل.

0: يا هلا بالضيف ضيف الله ويا هلا بكل ضيوفنا بطبيعة اللي ان شاء الله باش يكونوا معنا اليوم في إذاعة تطاوين بعد شوية ان شاء الله يكونوا في الموعد مهرجان عرس الجبل بمعتمدية غمراسن اللي ينطلق من غدوة ويتواصل لحتى 19 جويلية الجاري باش ناخذوا فكرة على الدورة السابعة هذية مع مدير المهرجان سي البشير الأسود واللي هو زاد أيضا صاحب فرقة أصحاب الوعد للفنون الشعبية واللي ان شاء الله زاد يقدمونا هكا وصلة فنية شعبية حلوة برشا تنعشكم الكل خاصة الناس المتعطشة لأجواء الفرحة وأجواء الأعراس والمناسبات السعيدة. بالمناسبة نتمنى الهنا والسعادة وألف مبروك لكل عرسان صيفة 2026 وأيضا نتمنى كذلك متابعة رائقة لمختلف سهرات مهرجاناتنا في الجنوب الشرقي. نمشي الآن مباشرة إلى فقرة ريك up.
1: Recap. Recap.
0: ريكاب اليوم نبدا بكم او نبدا معكم بالبلاغ او البيان اللي صادر عن المكتب الوطني للنقابه التونسيه لاصحاب الصيدليات الخاصه وقرار تعليق العمل بنظام الطرف الدافع انطلاقا من غره اوت 2026. هذه في صوره ما عدم ايفاء الصندوق الوطني للتامين عن المرض بالكامل قبل ذلك التاريخ والايفاء بالتزاماتهم الماليه والتعاقديه ضد الصيادله ولا آخر الأجال لمواصلة العمل بالنظام. هذا باش يكون الجمعة 31 جويلية. القرار هذا يجي على خلفية تفاقم الأزمة المالية اللي تعيشها الصيدليات الخاصة واللي بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات.
1: ريكاب.
0: انعقدت في مقر ولاية مدنين اليوم جلسة عمل لمتابعة حسن الأعداد للتظاهرات الثقافية والمهرجانات الصيفية وخصصت الجلسة لاستعراض البرامج اللي تم أعدادها بمختلف مناطق الولاية حيث الجدول باش يتم عرض الجدول الزمني كيف كيف أهم العروض المبرمجة والمقترحة وتم تأكيد على أهمية العناية بالمحتوى الهادف وضرورة التنسيق الكامل على المستوى المحلي لأعداد مختلف التصورات اللي تتماشى مع خصوصيات جهة مدنينا.
1: ريكاب.
0: من مدين نمشي بكم التطاوين وبلاغ صادر عن بلدية تطاوين اليوم الخميس 16 جويلية 2026 وتدعو فيه البلدية كافة متساكني المنطقة البلدية للمحافظة على الممتلكات العمومية والتحذير أيضا من كل أشكال الاعتداء أو التدخل العشوائي اللي يضر بالمرافق العامة ويمس من جمالية المدينة. والمنع هذا يشمل على وجه الخصوص الإضرار بالأشجار أو قطعها أو إتلافها، تخريب المساحات الخضراء والحدائق العمومية، إتلاف الأرصفة والتجهيزات واللافتات العمومية، إلى جانب رمي الفضلات بطريقة عشوائية وتلويث الفضاءات العامة. مؤخرا بلدية تطاوين هي أنظف بلدية على مستوى وطني، فيريد نحافظوا على المكسب هذا. يا
1: ريكاب.
0: نتحدث شوية على انقطاع الكهرباء، وأفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية باش يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس 16 جويلية 2026 من الواحدة إلى الرابعة بعد الزوال على فترات متقطعة على مختلف المناطق اللي باش نذكرها في الجنوب الشرقي: زريق، غير، مدينة تطاوين، مارث، وظرف، الشهبانية، غمراسن، وجرزيس.
1: ريكاب.
0: في متابعتنا أيضا لمهرجان تطاوين الصيفي الدولي نذكر أحباء المهرجان ومحبي السهرات الفنية الليلة تحيي الفنانة التونسية شيرين اللجمي سهرة فنية الخميس 16 جويلية على الساعة 10 ليلا، والفضاء باش يكون الفضاء الخلفي للمركب الثقافي. إن شاء الله سهرة طيبة للجميع. هذايا ريكاب اليوم 16 جويلية في أصايل مصلوب الإيقاعات والأنغام، وبعدها حديثنا باش يكون على الدورة السابعة لمهرجان عرس الجبل بغمراسن من 17 ل 19 جويلية.

ونواصلوا إذن معكم مستمعين 5:29 على موجات إذاعة تطاوين. أنا نقول لكم عدل الموجة معانا لأنه بعد شوية باش نعيشوكم أجواء جميلة جدا, أجواء الصيف وأجواء الأفراح المناسبات والأعراس والمهرجانات, وأجواء جميلة في الدورة السابعة لمهرجان عرس الجبل في دورته كما قلت السابعة في غمراسن. حاضرين معنا جمعية أصحاب الوعد الطرف المنظم للمهرجان هذية, وكيف كيف مدير الدورة هذية, وكل دورة الحقيقة الفنان الراقي البشير الأسود اللي باش ناخذ معه أهم أركان فقرات وملامح هذه الدورة.

0: إشهار.
1: خواتنا، ناسنا، أصحابنا وأحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: إشهار
2: الخمسة ونص على موجة إذاعة تطاوين. كما قلت وقيت باش نحفلوها في الأستوديو باش نعيشوا الأجواء حتى ما قبل الموعد، لأنه الموعد إن شاء الله باش يكون غدوة في الافتتاح الرسمي لمهرجان عرس الجبل. على موجة إذاعة تطاوين نعيشكم الأجواء الممتعة هذه. حاضرين معنا وسعيدة جدا بحضورهم هيئة المهرجان وخاصة رئيس جمعية أصحاب وعد سي البشير الأسود، رئيس الجمعية جمعية أصحاب الوعد، وكذلك مدير هذه الدورة لمهرجان عرس الجبل. ضيوفنا اليوم سعداء برشا أن يكونوا معنا. سي البشير أهلا وسهلا.
3: مرحبا. أهلا بك أخت ليلى.
2: مرحبا.
3: مرحبا بك أنت، يعطيك الصحة على الاستضافة.
2: العفو.
3: كالعادة مهرجان الجبل وكشو فيها الأيام كيفاش تجري
2: بسرعة، وسبعة سنوات ما شاء الله.
3: والله العظيم اليوم جينا بحذاكم، نحب نشكرك، أنا زين عاود نشكرك على الاستضافة، لأنك أنت بالحق معناها فما حاجات اللي أنت كنت معناها من أول مشاهديني في الجبل.
2: صحيح.
3: وقتها هبطت أول كومنتار ممكن يجي منك أنت. اليوم راهو جبل ما شاء الله ولا حاجة
2: ولا ينبض بالحياة
3: الجبل. الحمد لله وفقنا ربي إن شاء الله
2: ويعزف فنا زاد.
3: الحمد لله. الحمد
2: جميل
3: لله.
2: جميل. هذا كنت أذكره سي البشير اللي قلت لكم داهم على الجبل بقدومة، لأنه بالفعل بالقدومة هذه أخذ تحدي كبير برشا وفر في الجبل.
3: اليوم ما شاء الله فيه مسرح، فيه متحف، فيه قهوة، فيه رستوران، فيه
2: ما شاء الله
3: معناه مراكب كامل،
2: مراكب ثقافي كامل،
3: أكيد في إقامة. نحب نرحب بكل من يجينا، خاطر فرصة اليوم باش نوجه نداء هذا لأصحابي والناس اللي يسمعوا فيها، حتى حد ما يلومني غدوة يقول شفيك ما عيط ليش،
2: اليوم
3: احنا في ذاعة تطاوين. كل من يجينا مرحبا به، خاصة نهار 19 اللي هو عرض المحفل، باش نجيبوا العرض كيما نقولوا احنا الجبلي، بنجيبوا العرس التقليدي الجبلي الغمراسن، يجوا تفرجوا راهو حاجه
2: فرجة جميلة.
3: حاجه معناها انتم ماكم صعيب ممكن باش تشوفوها، نجيبنا هاكم الغمراسن يجوا تفرجوا باش تكون سهره المحفل زاد تكون متميزه. بالنسبه لغد الحي عندنا الافتتاح باش يكون مع 7 نتاع العشيه.
2: نعم بردتوا العشيه
3: معناها اكيد عندنا تنشيط المدينه.
2: نعم.
3: باش يبدا مع 7، مع 7:30 عندنا تحية العلم، ومع 10 تاع الليل باش تكون سهرة مع الفنانة عفاف سالم.
2: نعم صوت جميل برشا
3: ان شاء الله برشا ما يعرفوهاش.
2: لا والله معروفة عم بشير بفعل من الأصوات الفنية الصاعدة.
3: صحيح. فرصة وراه هكاك كيفاش يبدا الفنان، راه فهمتني، وهذا يلزم يكون باش يتشجع الفنان باش يتقدم، فهمت. اليوم ممكن نشوفوه في لون وغد الحياة باش نشوفوه مخير.
2: نعم.
3: فرصة احنا باش يتعرفوا على الفنانة عفاف سالم، نقول لكم ايجوا تفرجوا ومرحبا بكم، وزيدوا زادة باش تشجعونا احنا باش نتقدموا معنا احسن. وهذا هو بالنسبه لنهار 17
2: الافتتاح هذايا، والفضاء باش يكون في ساحه الاستقلال وسط المدينه.
3: في ساحه الاستقلال. نهار 18 احنا كنا باش عاملين الحفله تكون مدعومه من وزاره الشؤون الثقافيه، مازلنا اما ما عادش عندنا وقت باش نستنوها، باش يكون فيه ورشات في النهار. ونهار 19 كما قلت لك باش يكون عرض اللي فيه هو معناها في من العشيه حتى كش الليل ان شاء الله باش يكون عرض نهار 19، وفي الاختتام بيكون نهار 19.
2: باهي اجواء جميله جدا، ونعرف يعني قداش يعني لك المهرجان هذا عم بشير. طبعا. وبالفعل يعني فما علاقه خاصه تربطك بالجبل.
3: أكيد.
2: الجبل
3: أكيد.
2: اللي هو حجر صم كما نقولوا وما فيهش الحياه، انت خلقت منها حياه جميله، وانا بالفعل كنت شاهد على كل المراحل هذه. اليوم نتحدث على الدوره 7، شنو احساسك؟
3: والله احساسي كما نقول لك نعود لك اللي انا ولد الجبل، وانا من صغري معناها عايش في الجبل، وحتى في من في الفنيا معناها انا من صغري كنت مع الوالد الله يرحمه خاطر باباي يخدم في الفن كنت ننقل معاه في الـ في الـ في العروسات وفي المناطق الجبليه معناها ثم برشا برشا برشا حاجات جميله
2: تركب بالجبل
3: صحيح.
2: نعم
3: وهو راه كل حاجه تكون من الواقع راهي باش تكون صوره معناها باش نقدمها جميله ان شاء الله.
2: نعم ان شاء الله دوره موفقه وكما قلت هذه دعوه للجميع دون استثناء للناس اللي بامكانها انها تواكب وتحضر الاجواء هذه باش تعيشوا اجواء ممتعه وحاكي اجواء الصيف وخاصه راهو العرس قلت عم بشير على سنوات الفارطه ما عادش معنا افراح برشا
3: تنقص العرس
2: نخلقوا فرحه ان شاء الله نخلقوا فرحه الناس متعطشه للمحفل متعطشه للجو متعطشه للاجواء الاحتفاليه.
3: والله يا اخت ليلى ريتي انا ما كنتش نتصور اللي في عرض المحفل الجمهور هذاك الكل برشا ناس تجي وبرشا ناس قاعده تستنى
2: نعم.
3: وبرشا ناس كما تعرف في الصيف تجي من برا احنا ما حبيناش نحرموهم من الفرجه هذه
2: نعم.
3: حتى فما اللي عنده عراس وفما اللي ما عندوش كما قلت لك راهو عرض المحفل باش معناها مخصصنا المره هذه
2: انا سمعت هكا عندي بعض التسريبات انه فيه مفاجات العرض هذا شنو فيه عطينا تسريبات شويه هكا باش يكون فيه
3: والله شنو خلوها مفاجاه اخير
2: ما نفتحوا شويه شهيه عم بشير
3: هي الساعة شوف وقت ليلة نحب نشكر مندوبية وزارة الشؤون الثقافية
2: طبعا مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تطوي
3: نشكر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية يعطيهم الصحة كلهم معناها إداراتها كل بارك الله فيهم
2: نعم.
3: التشجيع ولا بالحق مش مجاملة ولا حاجة يعطيهم الصحة معناها قايمين معنا بالواجب وأكثر من الواجب ويلبونا في كل طلباتنا وهذا هو اللي خلينا احنا نتقدم وخلوه الفنان يتشجع
2: ويش يواصل ويكمل
3: وان شاء الله احنا زاد نكونوا قد المسؤوليه وهذا النجم نقوله بالنسبه لعرض المحفل راه باش يكون علاش باش يكون نقوله يكون مميز لانه ممكن فيه برشا افكار جديده اصحابي زاد اللي خدموا معايا وتعلموا معايا
2: من داخل تونس وخارجها زاد معنا من الأشقاء على المستوى الجزائر وليبيا
3: أصحابي نشكرهم نشكر كل الضيوف
2: نعم.
3: أصحابي الضيوف جايين من ليبيا واحدة ومرحبا بهم أصحابي لكن في الفرقة اللي هي معناها كلهم تنجم تقول أصحابي وأولادي اللي متكونين معايا
2: نعم.
3: اليوم عندهم اسم كبير وعندهم فرق كبيرة وعلاش لا اليوم عندي عرض عرس جبل اللي هو عرس جبل إن شاء الله بشوالي يتنقل بشوالي معناها عرض باش نتقلوا به في كامل تراب الجمهوريه بحول الله
2: مشروع فني متكامل
3: أكيد
2: ممتاز
3: أكيد.
2: احنا كي نقولوا البشير الاسود نقولوا فرقه اصحاب الوعد للفنون الشعبيه اللي تشارك الناس حفلاتها وافراحها واعراسها ومهرجاناتها وانا اصريت انه باش يسمعنا هكا وصله وباش نسمعوا ونستمتعوا باجواء الذكرى والطبل ان شاء الله تستمتعوا بها ما جيتش وحدك بشير معك زوزو خيال اهلا وسهلا مرحبا سي صاحبي تحياتنا ليك يعيشك كذلك عبد الناصر حاضرين مع الطبل وباش نسمعوا عم بشير في المداخله الفنيه هذه

0: يعطيكم صحة. هذه الأجواء اللي في انتظاركم إن شاء الله بإذن الله كيفها، وبرشا أجواء أخرى مع الدورة السابعة لمهرجان عرس الجبل في دورته السابعة كما قلت في غمراس، يلتلق من 17 ويتواصل حتى 19 جويلية، وهذه دعوة مفتوحة للجميع لمتابعة مختلف فقرات المهرجان. شكرا سي البشير، نورتونا اليوم، يعطيكم صحة إن شاء الله موفقين. نعرف برشا تعب في الكواليس وبرشا تحضير وتوفى دورا حضروا للي بعدها بإذن الله. أكيد إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن،
1: إن شاء الله قادم خير إن شاء الله.
0: شكرا عبد الناصر، شكرا كذلك عم صاحبي، يعطيكم الصحة وبالتوفيق لكم.
1: شكرا.
0: مواصلين نحن معكم مستمعينا على موجات إذاعة تطوين في أصايل حتى 8، خليكم ديما معنا على موجات إذاعة تطوين.

0: الخمسة وثمانية واربعين دقيقة أغنية حلوة لنجاة عطية لصوت الحقيقة جميل برشا, وخاصة اللي كانت في أوجها في سنوات التسعينات وخلت برشا أعمال فنية حلوة برشا. وعلاش لا نستنوها في جديدها إذا أكيد هي عندها الرغبة أنها تنتج جديد. ديما نشجعوا كل الأصوات خاصة كي تكون من الجنوب الشرقي. نواصلوا معكم مستمعينا بعد شوية فقرة أبليكاسيون كالعادة مع سي عبد الرحمن بعاند, واللي في كل مرة باش يعطينا مجموعة من التطبيقات والابليكاسيون المفيدة والنافعة واللي نجمو نستنفعوا منها. سي عبد الرحمن أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أخت ليلى, ومرحبا بجميع مستمعين إذاعة الطويل ومتابعينك. شكرا
0: يعطيك الصحة, مرحبا بك إذا معنا كالعادة ديما كل نهار خميس. استنوا سي عبد الرحمن باش يفيدكم برشا. شنو حدثنا اليوم سي عبد الرحمن؟
1: اليوم احنا ما نمشوا بطريقة تسلسلية, بدينا من الأول بقصة أول نصائح, القصة الثانية قسمناهم حسب الفئات. اليوم اخترنا لكم يعني حاجة أبليكاسيون تاع هي نجم تقول لعبة لكن في نفس الوقت تعاون مفيدة للصغار في التفكير والبرمجة.
0: نعم, شنو هي الابليكاسيون هذه؟
1: تم برشا اولياء في بالهم البرمجه كان الكبار برك, لكن البرمجه تو في وقتنا, تو في التكنولوجيا, حتى الصغار نجم نعمل لهم تم ابليكاسيون نستعملوها باش يتعلموا به البرمجه بطريقه يعملوها نوع ما من التفكير الذاتي وكيفية التفكير المنطقي ويحل مشاكل والإبداع.
0: معناه يخلي المخ يخدم, ما يخليش التلبد الذهني أنه غير يستهلك برك,
1: ويحلل ويحل مشاكل. كما الابليكاسيون ثم هي فيها دو فيرسيون, فيرسيون الأول للصغار الأعمار من 5-7 سنوات هي سكراتش جونيور اللي تستعملها باش تعمل بها تحريك شخصيات, إنشاء قصص صغيرة, تصميم ألعاب بسيطة, وفهم التسلسل نتاع الاوامر, تعطيهم الاوامر نتاع البرمجيه هذه.
0: نعم,
1: البرمجيه هذه ما تحقش باش تعملها كود بالكتيبه, برمجيه بالرموز كما نقولوا حركوا شخصيه ولا حاجه بالرموز الى الامام الخلف الدور كذا. من
0: يلزم يحفظهم هذوما صغير ولا هم مقابلينه في الاكرام
1: هم مقابلين. لا مقابلين, هي مجموعه من المركبات يركبهم باش يكون بهم بروجرام اللي يحلل, يبدا بالحاجه باللوله باللوله, يفكر شنو الاوله شنو الثانيه, اش لازم نعمل, كيفاش لازم نعمل. هي راهي تعمل بها تحريك شخصيه يعني كاش حركه من البصل بلاصه تحط لها خلفيه,
0: هي يظهر لي حتى في 6-8 و8 في البروجرام
1: موجوده, حتى موجوده بخلاف علاش هي حبينا نحكوا فيها ابلكيشن خاطر باش ما تبقاش تحل في بي سي ولا تقرا بها يعني حتى على
0: الحاسوب
1: على الهاتف. موجوده تطبيقها وتعاون التطبيق هذه. ثم كما قلنا الفئه العمريه من 5-7 سنوات السكراتش الفيرسون الاولى ما تحقش قلنا كتيبه جيست انها رموز. الفيرسون الثانيه الاعمار اكبر شويه من 8-8 سنوات ما فوق.
0: نعم,
1: هي برسك نفس التوجه لكن توجه هنا يدخل اكثر في التصميم تاع الالعاب, مش العاب بسيطه جدا, العاب نجم نقول
0: فيها مجهود اكثر,
1: فيها مجهود اكثر
0: معنى حسب القدرات الذهنيه, خلينا نقولوا حسب الفئه العمريه.
1: هذا كما هكاك كيف يعمل بها رسوم, انشاء رسوم متحركه, يعني حتى فيديو مركب تركيب يعني بالصور, يبرمج قصص تفاعليه كيما يحب هو حسب الاستعمال. ينجم يدخل هي التطبيق هذه يشارك بها اعماله مع اطفال اخرين في عالم في دول اخرين, يعني مجموعه يعني الناس كل تشارك فيها.
0: جميل,
1: هذا الفرق بيناتهم. واكثر حاجه تعمل في السكراتش يعني التطبيق هذه, بدل ما ثم تطبيقات اخرين لكن ماهوش متداولين الخدمه عليهم ياسر, فهمت. ثم لايت بوت يعلم البرمجه من خلال الالغاز, يعطيك الغاز وانت تحاول تحل الالغاز,
0: تحل اللغز وتخدم برمجه يعني.
1: نعم, يعلمك كيف تعمل تفكير منطقي والتخطيط وحل المشاكل. وثم تطبيق أخرى أقل درجة منهم كود سباكر أكاديمي, كيف فيها نوع من حلقات تكرارية
0: يعني بالكلام. معنى كود سبيكر أكاديمي معناه فما يتكلم ويخدم في نفس الوقت التطبيق ولا كيفاش؟
1: صور صور
0: صور
1: صور,
0: ما نتصور كلام تترجم إلى صورة,
1: صور صور يجم حتى كيفاش يفرق بين صورة صورة, ثم المفارقات بين صورة وصورة, بين يعطيه نوع من التسلسل المنطقي في برشا حكايات.
0: جميل جميل, برشا تطبيقات مفيدة ومهمة الحقيقة كما قلت, نجمو نستثمر بها وقت صغيراتنا هما في عطلة صيفية. كلهم التطبيقات آمنة وكلهم ما فيهمش يعني حاجات خطيرة يختارهم بعناية سي عبد الرحمن حتى نفيدوا صغيراتنا مختلف الفئات. يعطيك الصحة. شكرا لك. نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. نوصلوا بالإيقاعات والأنغام في أصايل.

0: السلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
3: نشرة الأخبار.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء. نبدأها بأبرز العناوين. تواصل موجة الحرب أغلب مناطق البلاد إلى غاية بداية الأسبوع القادم، واستاج تشرع في أعلام المواطنين بمناطق القطع الدوري للكهرباء. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تقرر تعليق العمل بنظام طرف الدفع بداية من غرة أوت القادم في صورة عدم إيفاء الكنام بالتزاماته. دوليا، إيران تستهدف قواعد أمريكية في عدد من دول الخليج، وتطلب من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار المساء. تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيلية اليوم، وفقا لنشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، ويكون الارتفاع ملحوظا يوم الغد الجمعة، إذ تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية. ويتواصل الطقس الحار بأغلب الجهات لغاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن ينخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء 22 من جويلية الجارية. هذا وأشرعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بعد ظهر اليوم عبر صفحتها الرسمية في إعلام المواطنين بمناطق القطع الدوري للكهرباء. وذكرت الشركة أن اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، ويشمل القطع الدوري المناطق التالية خلال الفترة الممتدة من الساعة 1 بعد الزوال إلى الساعة 4 ظهرا وعلى فترات متقطعة. وقد شمل اليوم عددا من المناطق بجهة الجنوب الشرقية، وهي مدينة تطاوين وغمراس بولاية تطاوين وغير وشابنية وجريس بولاية مدنين ومارث وزريق وذرف من ولاية جابس، مع عودة الكهرباء دون سابق إعلام. لذا يرجى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة وفق ما نشرته أستاج على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي. هذا وأكدت مديرة التسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر في تصريحها اليوم للإذاعة الوطنية أنه بإمكان المتضررين من قطع الكهرباء تقديم مطلب للتعويض في غضون 48 ساعة.
5: سوف رمبورسي معناتها نشوفوا بارابور قداش هي، كان هي جديده فما بورسنتاج، كان هي مثلا قديمه، يشوفوا معناتها القيمه نتاعها في وقتها ويعطيو عليها التعويض. يصير له الضرر هذا يعلم عليه في اقرب وقت عند الاقليم اللي هو راجع عليها بالنظر لمده ما تتجاوز 48 ساعه، ويحط شنو الاجهزه اللي هي تعرضت للضرر وشنو القيمه نتاعهم اذا كان شريهم جدد مثلا مازال كيشريهم عنده الفاتوره نتاع الشراء، ولا اذا كان تعرضوا للضرر يعمل فيهم كونستا مع اكسبير.

0: بتجديد شبكة الربط بقنواتنا أكبر سعة من خزان الحامة إلى حدود ساحة الشهداء. هذا ومن المنتظر أن تنطلق في الأسابيع القليلة القادمة أشغال تغيير حوالي 20 كيلومتر من قنوات المياه بمختلف عمادات المعتمدية، كما سيقع الشروع في تركيب مراوح التبريد في إطار مزيد تحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتهدف هذه المشاريع إلى القضاء على الأعطاب والكسور في القنوات القديمة وحل مشاكل الانقطاعات المتكررة للمياه خاصة في مناطق جابس الغربية والحامة.
1: نبقى في ولاية جابس، حيث ينتظر أن يشرف غدا وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد على اليوم الوطني والجهوي للتوجيه الجامعي بالمعهد العالي للغات بجابس. ويتضمن برنامج اليوم الوطني عددا من المداخلات والمحاضرات حول عروض التكوين والنصائح من أجل توجيه جامعي موفق لكافة الناجحين الجدد في البكالوريا. خصص اجتماع لجنة الجهوية للاستثمار اليوم بولاية جابس متابعة الاستعدادات الجارية ليوم الاستثمار المبرمج تنظيمه خلال شهر أكتوبر القادم، والذي تستعد الجهة لتنظيمه بالتعاون مع هيكل الاستثمار بالجهة. في ولاية مدنين، شرع المستشفى الجامعي بالجهة منذ حوالي أسبوع وعلى غرار بقية المستشفيات في اعتماد منظومة المعرفة الصحية الوحيدة. عن نسق اعتماد هذه المنظومة وأهدافها تحدثت مديرة المستشفى الجامعي بمدنين أحلام كنيس في استضافة منت الزميلة تبرى الشيباني.
2: انطلق مستشفى مدنين في اعتماد هذه المنظومة بنسق مرضي. من الضروري أي مريض جاي للمستشفى مع الكرن بتاعه دفتر العلاج يستحب معاه بطاقة تعريف لضمان دقة المعطيات اللي سيتم إدراجها في المنظومة. هذا هو الهدف، إنه نعمل معرف صحي وحيد لكل مواطن يكون فيه معطيات دقيقة وصحيحة. وبالنسبة للمريض، إذا كان عنده المعرف الصحي الوحيد، إذا تنقل لأي مؤسسة صحية يكون جميع معطيات الدفتر الصحي بتاعه مرقمنة وموجودة في أي مؤسسة صحية، ما هوش مضطر باش يهز تقرير طبي وإلا أي صور وإلا كشوفات معه.
1: نولي تقديم نشرة أخبار المساء مباشرة من إذاعة تطاوين. في بيان أصدره اليوم، قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من الأول من أوت القادم في صورة عدم إفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية الجارية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. وأوضح المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن الصندوق لم يفي وفق البيان بالتزاماته الكتابية والتعاقدية المنصوص عليها في الاتفاق الممضى في 15 من جانفي 2026، رغم المراسلات المتعددة والاجتماعات التي عقدت مع مسؤولي الصندوق ووزارة الشؤون الاجتماعية، بما في ذلك اجتماع 25 من جوان الفارط الذي تم خلاله الاتفاق على صرف 3 دفعات مالية، غير أنه لم يتم سوى صرف دفعة واحدة. كما سجلت النقابة

أو فضي أي إشكاليات متعلقة بنشاطهم. ذكرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ صادر عنها اليوم أن وظيفة الخزنة تعتبر آلية استراتيجية وهامة لإسناد الإنتاج الوطني والتصدير والاستهلاك المحلي وتعديل السوق على مدار السنة وخلال الفجوات الموسمية، ويتعين عليهم احترام الأسعار القانونية ومسك مختلف الوثائق القانونية والتجارية والمحاسبية، خاصة منها عقود ودفاتر وبطاقات الخزن والفواتير والوصولات. تشهد تونس يوم 23 من جويلية الجاري الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية لصناعة الغذائية، وهي منصة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية تهدف إلى توفير معلومات استراتيجية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة الغذائية، بما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز فرصها في النفاذ إلى الأسواق. وستمكن البوابة المؤسسات التونسية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من النفاذ إلى فضاء رقمي موحد يوفر معطيات ذات قيمة مضافة تشمل اليقظة التشريعية ومتابعة تطورات الأسواق وفرص التصدير والابتكار والاتجاهات القطاعية، بما يساعدها على اتخاذ القرار وتعزيز تنافسيتها. إلى شأن الدولي، نبدأه بآخر التطورات في قطاع غزة، حيث استشهد 5 فلسطينيين فيما أصيب آخرون بينهم أطفال منذ فجر اليوم في قصف جوي ومدفعي صهيوني استهدف مناطق في مدينة غزة وخان يونس، تزامنا مع توغل آليات الاحتلال وتوسيع نطاق سيطرتها شرق المدينة ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وضمن تطورات المنطقة، أعلن الجيش الإيراني اليوم استهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن بطائرات مسيرة في أحدث رد على الضربات الأمريكية المتواصلة. وقال إن الهجمات طالت أنظمة رادار ومنظومة باتريوت ومنشآت لتخزين الوقود في قاعدة جوية بالكويت ومنشآت في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين، إلى جانب أنظمة اتصالات ومستودعات وقود تابعة للجيش الأمريكي في الأردن. قالت 3 مصادر لرويترز اليوم إن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية لشبكة الكهرباء في إيران، وهو ما يشكل تهديدا جديدا خطيرا لإمدادات الطاقة العالمية. وقال مصدران إيرانيان كبيران ومصدر مطلع من إحدى دول المنطقة طلبوا عدم نشر الأسماء، الفكرة نوقشت داخل قيادة

يهدف إلى تسريع عملية الترحيل والسماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز احتجاز خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يصفه منتقدون بأنه نهج صارم يقوض الضمانات الممنوحة لطالبي اللجوء. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية المسائية، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: حدائق بابل المعلقة. بنيت حدائق بابل المعلقة في عصر الملك نبوخذ نصر الثاني في عاصمة الإمبراطورية البابلية حسب ما تشير معظم الدراسات، وهي من عجائب الدنيا السبع المثيرة للجدل والمحفوفة بالغموض، إذ يقال بأنها لم تكن في بابل أصلا، كما يعتقد البعض بأن هذه الحدائق مجرد أسطورة من نسج الخيال لا أصل لها في التاريخ. ومع ذلك فإن العديد من الكتاب في العصور القديمة قدموا وصفا لهذه الحدائق جعل منها أعجوبة رائعة، فهي عبارة عن نباتات وأزهار تتدلى كالشلال من ارتفاع نحو 23 مترا وسط الأعمدة والتماثيل، وهي وفقا للباحثين حدائق مبنية أعلى سطح القصر الملكي الواقع في بابل. وقد قيل أيضا بأنها كانت تقع داخل أسوار القصر الملكي لا في أعلاها. وتقع الحدائق في مدينة بابل في بلاد ما بين النهرين جنوب العاصمة العراقية بغداد، وقد عثر على بعض الحفريات في بابل تدعم فكرة وجود الحدائق فيها، وأهم ما يميزها هو طريقة نقل الماء لارتفاعات كبيرة إضافة إلى الجمال الفني والإبداع في البناء. ويقول المؤرخون إنه استنادا إلى الكتابات الأثرية المكتشفة، فإن ملك بابل نبوخذ نصر أهدى هذه الحدائق إلى زوجته، إلا أنه واجه العديد من الصعوبات في البناء، من أبرزها الري وإيصال الماء إلى الحديقة من نهر الفرات، لكن مهندسيه آنذاك نجحوا في إيجاد طريقة مبتكرة تنقل المياه المنساب من الفرات إلى أعلى القصر لري حدائقه المعلقة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: أصايل أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

أصايل أصايل أصايل أصايل مع ليلى سحنون.

يا سيدي مسي علينا بصوت لطيف العرفاوي, واحنا نمسي عليكم الناس الكل احلى وامتع الاوقات للجميع معنا على موجات اذاعه التطاوين. رجعنا معكم في الجزء الثاني من اصايل, بدينا من خمسه ونواصلوا حتى للتسعه مع مختلف الفقرات والاركان, الاستضافات والمواكبات اللي حضرناها لكم لهذا العدد الخميس 16 جويلية. بعد شوية فقرة حكايات توانسة مع صديقتنا عبير الصغير, وأكيد برشا أخبار وبرشا مستجدات حكاوا فيها التوانسة وعلى رأسهم حرارة الطقس اللي بالفعل يعني قياسية ليمت هذه. باش أعطيكم آخر تحليل للوضع الجوي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي, درجات الحرارة اللي تسجل تراجع نسبي ولله الحمد خاصة في السواحل الشرقية تكون بين 34 و 39 درجة, ولكن تتواصل السخانة قوية ومرتفعة في بقية المناطق اللي تكون بين 42 و 47 درجة. ونتحدث على الأرقام هذه في الظل, معنا أقرأوا في حسابكم أنه راهي أكثر الأرقام هذه في الشمس, وخاصة في أوقات الذروة كما قلت يعني الريح بشكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتد لو تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار. البحر بش يكون قليل الاضطراب ومناسب الحقيقة للاصطياف والأجواء البحر المنعشة, فقط كما قلت رذوبنا خاصة من ساعات الذروة ومن ضربات الشمس للناس اللي تبقى لأوقات طويلة معرضين للشمس. ربي يحفظ الجميع إن شاء الله. نوصل معكم ديما بالأغاني وبالإيقاعات, وبعدها تستلتحق بنا عبير.

0: هذه أصالة نصري نواصلوا معكم مستمعينا. شوفوا شنو حكي وتوانسة على ريزو سوسيو ليمت هذية وآخر الأخبار والمستجدات. حضر هنا كالعادة وأسبوعيا عبير صغير في فقرة حكايات توانسة. أهلا بيك عبير, شنحوالك؟
1: شنحوالك؟
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: تقلي انتي مع السخانة ولا شو؟
1: سبا شنعملوا الحمد لله.
0: هم بالمواضيع زاد اللي باش نحكي فيها السخانة والقصان خاصة متاع الضو اللي غلب علينا الناس الكل. قبل ما نحرقوا الفقرة خلينا نمشي للشارع مع هادي, تحية ليهم, بعد نبدأ في أحداثنا.
2: حكاية توانسة
0: حكايات التوانسة لكل نهارات هذه متعلقة بسخانة أولا اللي هي من عند ربي ما نجموش نقصوا فيها, واللهم لا اعتراض, إن شاء الله ربي يعطينا ما نقدره. والموضوع الحارق والساخن خاصة الانقطاعات اللي صايرة في الكهرباء.
1: دونك الجمعة هذه الكلمة اللي دارت برشا ما بين التوانسة الديلستاج, وما أدراك ما الديلستاج, اللي هو بكل بساطة قصان الضوء بالتناوب. يعني تخدم في بلاصة ويقص في بلاصة هكاك باش نحاولوا نتقصدوا, وإلا في إطار المحافظة على التجهيزات العمومية. وكنت وانسى كالعادة مش عاجبهم الحال
0: وديما يدمروا طبعا, عليه الضوء
1: طبعا, هو ما نجموش نتقبلوها الوضعية. يعني حقيقة فيكو يخافوا زادا حتى الليزي الكتروميناجي متاحهم طبعا. يخافوا على الحاجات هكي, وفرمي الحاجات اللي يخافوا عليها زادا المرضى متاحهم, وبرشا تشكوا من اللي عندهم مرضى يستعملوا في الأكسجين وكشي, يقول لك أنا كيفاش باش نعمل معهم. دونك ان شاء الله ربي يبرد علينا
0: كل شيء, ما عادش نجموا نستغنوا على الضوء في حياتنا, مش كان على التكييف, راهو الماشينه لافي, وراهو الفور ساعات بالضوء, وراهو التجهيزاتنا الكل بالضوء, ما مشارجور يعني باش تشارجي تليفوناتنا الكونيكسيون او الانترنت اليوم هو. الادارات زاده واحنا كنا نتحدثوا فيه الموضوع منذ قليل, يعني مصالح العباد تعطلت وقت تمشي الاداره عمومية وتلقى الضوء مقصوص والسيستم فايح وما تنجمش تقضي امورك وتتعطل. فمؤسف جدا الحال اللي وصلنا له. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقول انه هذا لا بد منه, لانه ضغط عالي وضغط كبير برشا على استهلاك الكهرباء. برشا يقول لك يا خويا اقراوا حسابكم الاول, عارفين عندنا صيف وعندنا سخانه, ومعناه يلزم نلقوا حلول في الوضعيات هذيه. والانقطاعات زاد المتكرر راهي مزعجه برشا, راهو قعدنا في الظلام معناها في نهايه الامر يقص حتى في الليل, خلي البرود يعني الضوء اللي هو حياتي اليوم في طبعا. حياتنا يخلينا هذا نفكروا الى اي مدى احنا مرتبطين بالكهرباء.
1: ما هو فما واحد
0: نمشوا بالكهرباء,
1: قال والله اكتشفت دارنا ناس ملاح معناتها تسكر التليفونات ورجعنا تلمينا العائله كل ما انت
0: وعلى ضوء شمعة
1: على ضوء شمعة ورجعنا نحن العصور نتاع ضوء الشمعة.
0: مزعج برشا الحقيقه الوضع هذايا. وكانت يعني حتى الشركه التونسيه للكهرباء والغاز للناس اللي تشكت برشا من انه تجهيزاتهم تنجم تفسد وتتلف تماما, انه معناها بالفعل ينجموا فما تعويضات, ولكن نتصور انه تحبلها وبرشا تفاصيل ان شاء الله. على كل ربي يحفظ اجهزتنا الالكترونيه والتجهيزات نتاعنا المنزليه. روك القصه في ساعه ويرجع في ساعه خايبه برشا على التجهيزات
1: طبعاً.
0: اليوم هلا ديليستاج الحقيقه ماهوش حل مريح, ولكنه اهون على الاقل من انه انهيار للشبكه ككل, انه تولي وقتها بالفعل كارثة وطنية وشوفت شي سلكها يعني الأمور وش يسربها. على كل الوضع راهو مزعج جدا, ورانا الناس كلها متقلقة, وراو ماهوش معقول, ولكن هذايا وضع يلزمنا نتأقلموا معاه ونتكيفوا معاه غصبا عنا. مانيش مخيرين يعني,
1: معلش حل
0: آخر عبير. اليوم يسر امتعاض ويسر قلق, وهذا حق المواطن انه في دولته توفر له معناها ابسط,
1: خاصة انه قاعد استنسنا نحن بك الكوبير متاع ربع ساعة نصيف ساعة, المرة هذه راهو قاعد يوصل ساعة ويوصل ساعتين,
0: معناتها ساعتين واكثر ساعة
1: قصان متاع الضوء, قصان في الليل في اوقات ما تعرفش عليها معناتها حتى ماكش متوقعها. دونك بالحق اللي يتشكى عنده الحق,
0: الناس فغمت الناس فغمت من الاخر يعني. فربي يفرج علينا وربي يصلح الحال. اللجوء الدوري هذايا اللي او لجوء القطع الدوري للكهرباء والغاز كان اليوم حسب الشركه ممتد من الواحده الى الرابعه ظهرا, حتى منذ قليل برك قص مره اخرى فيها وهنا في الاذاعه, والفترات زاد المتقطعه للمناطق في الجنوب الشرقي اللي ذكروها. يعني شركه زريق غير تطاوين المدينة مارث وذرف الشهبانية غمراسن وجرزيت. هذا بالنسبة للجنوب الشرقي. أي والبقية راه البقية فما مصداقية بالفعل لأنه إحنا جينا اتصالات يقول لك يا خويا حتى إحنا ماناش مذكورين في البلاغ نتاع زتاك وقص علينا الضوء. يعني هذا بركة هذا بركة في الجنوب الشرقي قص عليهم. فللمراجعة على حقيقة الأماكن أو الليستة اللي اتحطت هذية وإن شاء الله كما قلت ربي يصلح الحال وإن شاء الله ربي يجريها عصلح. فيديو آخر باش نتحدث عليه تفضل عبير.
1: دونك فما فيديو دار اليوم حاجة الحقيقة توجع القلب برشا وتخلينا نوقف عندها ونحكو فيها برشا اللي هو فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمتربصة في التمريض. فيديو هذا أثار موجة غضب كبيرة واستنكار كبير عند برشا توانسة وخاصة عند أبناء قطاع الصحة طبعاً. أو نعم. الملائكة البيض. طفلة هبطت فيديو تستهزئ به بمريضة مازالت تحت تأثير التخدير البنج بعد العملية ما انت قعدت تشاور لها بيديها وتحكي معها
0: وتفيق فيها
1: تفيق فيها وندير لها تفيقها وكل شيء. هنا نحب نقولوا لي المرض راه ماهوش تيك توك
0: احمر خط احمر الفيديو اللي دار كارثي يا عبير راهو كارثي. انسان تحت التخدير معناها عباره بين يديك معناها لا حول ولا قوه.
1: باي احترام لحرمه المريض معناتها اخلاقيا قبل ما نوصلوا القانونيا وقبل ما نوصلوا للحاجات الاخرى دونك فما برشا قله احترام وبرشا استهانة بالحالة اللي فيها المريضة هيك وبأمثالها برشا معناتها اللي نجموا يتعرضوا لحاجة
0: دي صارت قبل وللأسف يعني يتكرر الفيديو هذايا مع حالات أخرى وضعيات أخرى. فما اللي يقولوا متربصة استجيار وفي أحد المستشفيات غيرهم يقولوا لا راهي في مساحة خاصة. احنا الحقيقة بتحفظ نقولوا الفيديو
1: ما هوش فرق بعيد يعني على بعض الفايدة في الكونتينيو اللي صار طبعا
0: فقط نذكر عبير انه حتى ليجون زافيرمي صفحة متاع الممرضون الشبان استنكروا برشا يعني يقولك احنا باش يتمثل
1: ما تمثلناش
0: وتبقى حالة شاذة
1: برشا طالبوا حتى معناتها بالتتبع نتاعها
0: وعدم تداول الفيديو زاد لانه فيه حرمة مريض مرأة تحت تأثير البنج يدور الفيديو نتاعها وهي سيكونس قصيرة ولكن مؤلمة وتقلق برشا وسلوك غير مسؤول اخلاقيا ولا انسانيا ويمت بحتى صلة بالقيمة متاع المهنة اللي هي قطاع الصحة. اليوم برشا ناس تنتظر توضيحات وتنتظر المحاسبة اللي هي أكيد إنها باش تصير
1: ثم معلومات تقول اللي هي تم إيقافها المتربصة هذه أو الممرضة اللي تنمرت واستهترت بالمريضة هذه وفما اللي يقول زادة اللي تمت إحالتها على مجلس التأديب مع إمكانية شطب اسمها من المعهد وإلا المؤسسة اللي هي موجودة فيها. إن شاء الله تتخذ قرارات تكون عبرة للي ينوى إنها يعمل حاجات كما هيك بعدها.
0: نعرف راهو تبقى حالات شاذة وتحية إجلال وإكبار لملائكة الرحمة ولكل الإطار الطبي اللي يشرفوا على مرضانا واللي يكونوا لهم رحمة واللي بالفعل يعني شفاء من عند ربي ولكن على يديهم هما اليوم بالفعل يلزم فتح تحقيق جدي واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في كل من معناه يثبت أنه تورط في مثل هالممارسات هذه. برشا حاجات سلبية حكينا فيه مفيش حوجة تشرحنا شوية عبيرة
1: يلا ونحب نختم معكم اليوم حاجة مزيانة برشا فيها برشا تربية وبرشا عزة نفس وبرشا رجولية خلينا نقوله. الحكاية هي حكاية علي الساكت وليد عمره 15 سنة العام جاي يقرأ سنة 9 أساسي
0: ما شاء الله عليه
1: في عوض ما يتشكى ولا يضيع وقته في الصيف ولا حاجة اختار انه يخدم ويبيع في الطابونة على الشط باش يعاون روحه ويوفر
0: خلي باش نحكوا عليه لكن عبير حتى نحطوا ربما
1: نسمعوه
0: شويه ومحلاه ومحلى كلام ان شاء الله ربي يحفظ الوالديه علي ساكت. ما نعرفش شكون الزميل اللي حاوره على الشط تحديدا في معتمديه القريه راس الجبل في بنزرت شوف من راس الجبل نحكوا عليه في ذا طويل لانه مس قلوب التوانسه كل. يلا هادي نسمعوا مقطع صغير من الحوار ربما اللي
2: دار شنو الله يسلمك
3: ريتك قبيلة تبيع في الطابونة محليك على الاخر والله عليك.
2: والله يعطيك الصحة ويرحم والدي.
3: شو اسمك انت؟
2: اسمي علي.
3: علي علي شنو ولا
2: علي السكت
3: شو تعمل تقرأ ولا تخدم؟
2: نقرأ ونخدم الزوز نقرأ
3: فيش تقرأ
2: نقرأ توت عديت للنبي امتاس عساسي ونبيع في الطابونة والعبود وبعد يجي الهندي نبيع الهندي
3: وبعد يجي الهندي نبيع الهندي محليك على الاخر
2: دبروا مصروف دبروا مصروف ونعاون رواح
0: محليك والله
3: محليك والله يعطيك الصحة والله قدوش عمري
2: عمري 15 سنة
3: بسم الله ما شاء الله في بالك العبيد الناجحين كلهم يبدأوا كيف كنت كنت صغير
2: إن شاء الله
3: يخدموا يقرأوا وحاطين في قلوبهم ويعملوهم كل
2: يرحم والديك
3: ما تستعرف
0: شو قديش مرة عودها يرحم والديك
3: ما تستعرف حتى
2: والله حتى
3: كل شيء
2: أموري مريك
3: ريتك قبيلة علاش عجبني على الاخر قبيله الطفل يبيع في الطانيه ولا يبيع في العرس شنو سلمت عليه وبسطه من جبينه تعرف
2: والله ما نعرفش الطفل اما والله حبيت ديما الراه ديما نسلم عليه ديما نقول له كلمه باهيه كلمه طيبه تفرح حتى كيما يبيع السلطه يروح فرحان يروح شيخ خاطر العبد يقول لك العبد هذاك فرحني ويقعد يدعي لك في دعيوه باهيه
0: واحنا زاد ندعو له دعيوه باهيه برشا علي الساكت لانه فرحنا بالحق توانسه ومحلاه ومحلك التربيه برا يرحم والدي
1: برا يرحم والدي يا عمي
0: فيديو كامل فتحيه سيكونس الحقيقه خذيتها من راديو راس الجبل نيوز على صفحه نتاعهم حابين نسمعوكم على الاقل على شنو قاعدين نحكوا هذا بالفعل تلميذ ما شاء الله عليه وقدوه رغم اللي ظروفه معناه الاجتماعيه والماديه صعبه جدا والده مريض يخدم معناه نشوف العائلات
1: بابا مريض هو اللي علمني اني نعمل هكا ونجاوبك
0: شوف القدوة معناه شوف في كلمته حاضرة بقديش محلاه بالفعل ان شاء الله ربي يصلح حاله ان شاء الله ربي يرزقه يبيع في الطابونة وقال لك تيح الهندي باش
1: نبيع الهندي
0: نبيع الهندي نبيع الثانية في شط مامي يقرأ ويخدم باش يعاون روحه وباش يعاون دارهم وباباه اللي مريض هنا يخلينا زاد نراجع برشا برشا علاقتنا بصغيراتنا كيفاش نكبروا ناشئ عبير نكبروا جيل مسؤول جيل يحمد جيل مقتنع قنوع باللي عنده باللي ظروفه كثيره
1: قله
0: ناقص برشا حاجات اكيد عليه يعني
1: بارابور الصغار اللي موجودين تو اكيد انه ناقص برشا حاجات يعني الشيء اللي يخليه انه يهبط للشط ويبيع معناتها
0: ربي يحفظ ويعطيك الصحة يا عبير كما قلت السيكونس نتاعو راهي دارت على تونس كاملة علي الساكت وبسم الله ما شاء الله عليه ربي يحفظ العائلته وان شاء الله يفتح أبواب الرزق والنجاح أمامه ومحلها الفيديوهات اللي نشوفوها هيك تعطينا برشا برشا طاقة إيجابية شكرا يا عبير يعطيك الصحة
1: ونلتقي
0: الجمعة الجاية إن شاء الله إلى اللقاء

0: هذه هي أسماء المنور في كوكتيل مغربي حلوة برشا ومن أجمل الأصوات المغربية. نوصلوا معكم مستمعينا في أصايل. مرحبا بالناس الكل, أهلا وسهلا بكم ديما في الاستماع. باش نمشي بكم الآن إلى الفقرة الموالية اللي تعدها صديقتنا وزميلتنا سعاد شلبي. نسمع بعضنا ضيفها اليوم في فقرة أنا والغربة.
1: أنا والغربة.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
0: عسلامة ومرحبا بكم في فقرة جديدة من أنا والغربة. اليوم نستضيف السيد عادل العكوي وهو أصيل ولاية تطاوين مهاجر إلى باريس منذ زمن. مرحبا بك سي عادل.
2: مرحبا بك. صباح النور. صباح الخير ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: احكي لنا شوية خويا عادل بداياتك في الغربة.
2: مشيت صغير كيف تلزق رايها وقت ان ربي قبل ما هناش فيزا ماك مع فيزا عام 86 طول الباريس عمري بالضبط 17 عام وبشيت ما عندي لا دبلوم لا قصدت وجه ربي يعني بالنية مشيت غادي عاد جيت العائلة وناس والأصحاب ومن منك وعلمونا بشوي بشوي توب ربي الحق يا ربي جت الصدفة أصدقائي اللي كنت نقرأ معهم كل مرة يمشي حد قلت هيا نجرب حظي حتى
0: حظك كان باهي
2: والله الحظ شكر لله كان باهي ثم تعب ثم اجتهاد لكن كان باهي الحمد لله.
0: لا تحكينا التفاصيل تو.
2: مشيت من هنا قاعد يشيرين نحوس ونتعرف على البلايس وندور ونحوس مع الأصدقاء ومن بعد الخدم كانت صعبة شوية قبل ما نلقاش واحد ما عنده شوراقه منا هاكو بعد شهرين كتب ربي لقيت خدمة بسم الله أول خدمة خدمت نخدم في مع واحد يربي الله يذكر بالخير نخدمه في البلار نمشي ننظفه في البلار نتواياج خدمت شوي يجي شهر هكاك بعد تالي ما ساعدنيش الحال بون بعدها بجمعة نجي خدمة مع عمامي عندهم مخابز عمامي قدم ياسر من ديزاني
0: سوسات
2: هاكو رسبت معاهم علموني نخدم في البونت ولكيت اليوم وتعلمنا عاد بشوي بشوي ما يتاب باريتاب خدمت معاهم خدام يعني بشاريتي نهار اللي درت شوي راس مال بعد 10 ولا 15 عام من الخدمة ثم يعني وصلت حتى نقولوا 98 هذا خدام ومسور ولباس والحمد لله من بعد درت شوي راس مال دبرت منا كذا عاونيني الاصحاب عاونيني سلف هكا شوي من الباك هذا خذيت الفار تاعي لي بيرسونيل
0: وليت مستثمر وليت صاحب يعني مخبزه
2: صافد مع صاحب مخبزه كنخدم 15 16 ساعه في النهار ما عنديش مشكل اعطيني ندير نعيش العائله وربي سبحانه الخير الحمد لله
0: الحمد لله. انت وقت العائله معك؟
2: لا كل العائلة جميع هزت هنا يمشوا يحوسوا أما ديما العائلة هنا مع الوالدين مع في داري هنا في الزهر نسكن في الزهر وما هزيتهم عشان ما عنديش الفكرة نقول تنضح هنا أما صغاري يلزمهم يقعدوا في بلادهم
0: بي تو نرجع للاستثمار يعني أنت من المخبز هذيك معتها التو 2026 شنو حق
2: الوضعية عاد مرسمت بشوي بشوي مشي معنا التجارة وقفنا الخدمة تعلمنا ولينا نعرف الخدمة بالباهي كما ينبغي نخدم منظمين يعني بالديكلاراسيونات وكل شيء منظم ما عندناش مشاكل يعني إدارية
0: أكيد
2: وبعتالي زي ما قلت لك يخدم الواحد هي كلها وقفة وهو كاي بلاصه تجاري المكتوب وتنظف وتواثب ودير خدمه يعني بروفيسيونال صناعيين باهين وخلاصهم باهي باش يقعدوا يبقوا معاك والى يومنا هذا بعتالي عاد ما قلت لك هذاك التجاره صورنا شويه فلوس درنا شويه موبيليه خذيت شويه لوكالات هكا نتاع نكري فيهم خذيت دارين
0: هذا الكل في باريس هذا الكل يعني في
2: اي هذا كله في باريس والريجون هكا نتاع المونيم تاع باريس.
0: انت حاليا عاد في تونس حاليا في تطاوين
2: في تونس
0: روحت باش تصيف كيما اي يعني مهاجر يروح في الصيف
2: كل روحت نروح ديما في الصيف نروح ديما انا كنت في هنا ثلاث عام صلى وتو عندي عام نمشي ونجي ما انا باش عندي من دي بروجي انت فيه هنا في تونس ان شاء الله ربي يعاوننا فيها اللي شوي عندنا شوي صعوبات في الورق ومنه ولكن الحمد لله
0: ربي سهل
2: لا لا بس أبرك ماشي باهي تمام.
0: هو عنواننا أنا والغربة. أنت شنو علاقتك بالغربة يعني كيفاش ذللت الصعوبات متاع الغربة؟
2: الصعوبات الغربة هي زم الصبر والمواثبة والمواكبة للأحداث والمحترم يحترم أنا نحترم في خدمتي واللي خدمت معهم يحترموني وعلى الحاكم كيفي زاد مودي
0: مرمى
2: أيه عنده فرنتاز عاد الأوراق قعدت 4 سنين ما عنديش أوراق في الأول هيك شوي فيها شوي صعوبات منه بعد تالي عندنا واحد
0: يعني ما روحتش يعني بقيت غادي 4 سنين
2: لا بقيت غادي زم كحت الأمور بشوي بشوي درت برمية كما هي والناس يعني فيها شوي تعب فيها شوي صعوبات ولكن الحمد لله تو وصلنا سرتناش قلنا هاني ما دام الواحد صور شوي فلوس ما دبيه يستثمر هنا ويدير حوايج في البلاد هنا
0: باهي يسر باهي
2: والباترين تاعنا زاد ما نهربوش عليه احنا نمشوا هكا علاش ما حبيش ننزل الدريه قلت لهم ما دام باكم ضحي غادي انت مقعد هنا ونحاولوا هنا نقروا فيهم ونعلموا فيهم مثلا ماش من نعاونوا رواحنا ونعاونوا البلاد وربي ربي يوفقنا جميعا ان شاء الله.
0: ربي يوفقك خويا عادل العكوي مهاجر اصيل ولايه تطاوين وتحديدا حاليا في باريس. شكرا ليك يعطيك الصحة وبارك الله فيك وربي يوفقك.
2: بارك الله فيكم يا غير مزيه والله يبارك لكم وربي يعاونكم الناس كلها ان شاء الله.
1: أنا والغربة.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
2: هذه كانت فقرة أنا والغربة مع صديقتنا سعاد شلبي اللي في كل مرة تختار ضيف، والموعد هذا تسمعوا حتى نهار السبت وفي فضاءات أخرى مع بقية الزملاء. كل مرة ناخذوا أحد مهاجرين باش يحكي على قصته مع الغربة، وأكيد تبقى ديما أرض الوطن هي اللي تجمعنا. إن شاء الله نتمنى عطلة طيبة وصيفة ممتعة لكل أبناء الجالية المقيمين في الخارج واللي روحوا بحذنا رغم الظروف الكل ورغم الانقطاعات والسخانة وملال يقصوا كل شيء، ولكن يرجعوا لتونس ويحبوا تونس ويحبوا أهلهم لأنها أولا جذورهم وأرضهم وناسهم وأحبابهم والديهم. إن شاء الله ربي يحفظكم جميعا وعطلة طيبة للجميع. حمود الفلاح في النغم الموالي.

هذا يا حمود الفلاح وربي حنن قليب لبعيد وإن شاء الله ربي يرد غربة كل المغتربين. 59 دقيقة بعد السادسة شوية ونحيل الكلمة للزملاء من قسم الأخبار تحديدا مع زميلنا سعيد العكروت اللي باش يقدم لنا موجز إخباري ونواصل المشوار معكم إلى حدود 8 ليلا في أصايا.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة الممتدة من الساعة 5 مساء إلى الساعة 9 ليلا، وعلى فترات متقطعة على مستوى مناطق قبلي، الفوار، النوية، حمت السوق، الحمى، غنوشة، بلبو، جابس ومارث وجرجيس وغمراس وارمادا والبير الأحمر وكوتين وحس عمرة. وتعلم شركة أن عودة الكهرباء سيكون بدون سابق إعلام، لذا يرجى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. وأضافت الشركة أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من غرة أوت القادم في صورة عدم إفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. من المنتظر أن يشرف غدا وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد على اليوم الوطني والجهوي للتوجيه الجامعي بالمعهد العالي للغات بجابس. في العالم، استشهد اليوم 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف جوي ومدفعي صهيوني استهدف مناطق عدة من مدينة غزة وخان يونس. وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني أكثر من 30 فلسطينيا في عدد من محافظات الضفة خلال الساعات 24 الماضية. انتهى الموجز. الآن الأخبار الرياضية من جديد مع رباب لطرش.
3: أهلا وسهلا بكم في آخر الموعد الرياضي لهذا اليوم، والبداية بخبر الترجي الرياضي الجرجيسي. الترجي الرياضي الجرجيسي أعلن عن انتداب لاعب حازم المنادي في خط الظهير أيمن بموجب عقد لثلاث مواسم ضمن صفقة انتقال حر. نذكر أنه المنادي يبلغ من العمر 24 سنة، تكون في بداية مشواره مع الأصناف الشابة لجمعية النادي الإفريقي بالذهبة، ثم انتقل إلى اتحاد تطاوين، ارتقى إلى صنف الأكابر وتسلم شارة قيادة الفريق. من أخبار الترجي الرياضي الجرجيسي أيضا، اليوم الهيئة أعلنت عن الإطار الفني اللي باش يشرف على تدريب الفريق لهذا الموسم. المدرب الأول منصف مشارك المساعدين أيمن منافق ومحمد الجيزاني، في الأعداد البدني لطفي سلبلب ورضا المهدي، ومدرب الحراس وجيه بن مبارك المسؤول على الإحصائيات والمتابعة باش يكون حسان الغنوشي. هذه أخبار الترجي الرياضي الجرجيسي. ونذكر في بقية أخبارنا الوطنية، يوسف البلايري اجتمع يوم الأمس مع نائب رئيس الترجي الرياضي التونسي شكري اللواعر لتفعيل الاتفاق السابق بين اللاعب والهيئة الترجي. ونذكر أفضل اجتماع لموافقين الاتفاق السابق بين الطرفين والقاضي بتمديد عقد اللاعب مع الترجي الرياضي لمدة زوز مواسم. الملعب التونسي أعلن اليوم عن تعزيز صفوفه بالمدافع المحوري وسام الشوالي مدة 3 سنوات قادم من البطولة السعودية. الهيئة المدير لفريق النجم الرياضي بالمتلوي توصلت إلى اتفاق مبدئي مع المدرب أمين جارة للإشراف على تدريب أكابر فريق إلى الموسم خلفا للمدرب عماد بن يونس اللي انتقل إلى تدريب المستقبل الرياضي بالمرسى. ونختم بأخبار تقدم سقيطة الدائرة، ذكر الفريق توصل اتفاق مع الملعب التونسي يقلب انتداب المهاجم أمير الجوادي لمدة موسمين في إطار إعارة. هذه أخبارنا

وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أسايل أسايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع ليلى سحنون.

0: ورجعنا إذن معكم مستمعينا في الجزء الثالث من أصايل مع صوت الفنانة التونسية بنت بالخير قفصة وبنت حتى تطاوين الحقيقة اللي ديما موجودة في تطاوين الفنانة. أكيد الصوت الصاعد ما شاء الله عليها وديما نسمعوها في أكثر من برنامج. نحررني في الوقت لأني نسيت اسمها شد نجوى عمر نجمة عمر تحية لها وصديقتنا أكيد مرحبا بها ديما في أكثر من مهرجان مناسبة تكون موجودة بصوتها. 11 دقيقة بعد السابعة وكالعادة ديما لقية هذية فقرة أرشيتولك مع صديقتنا المهندسة المعمارية هيفاء سعد الله.
1: أرشيتولك
2: أرشيتولك
0: أرشيتولك والفن الحقيقة والهندسة المعمارية. اليوم باش نتحدث مع هيفا خاصة على طرق كيفاش تكون بيوتنا ومنازلنا وديارنا تنجموا أو نجموا نتأقلموا فيها ونتكيفوا فيها مع الطقس والتغيرات المناخية سواء برد وإلا سخانة وخاصة سخانة في برنا هذا وفي جنوبنا الشرقي خاصة. هيفا مساء الخير. أهلا وسهلا.
3: مساء الخير أخت ليلى ومساء الخير مستمعي إذاعة التطاوين الكل.
0: شنحولك شعنا في سخانة هيفا؟
3: والله سخانة وقصر نبو مشكلة كبيرة
0: أكيد إن شاء الله ربي برد علينا وأيامات وتتعدى بإذن الله. هو كما قلت يعني ساعات طريقة البناء متاعنا وديارنا والمواد أو الخامات اللي تتخدم بها تخلي ربما الدار فيه البرود وإلا تولي طابونة تسخن تزيد تحم أكثر وتسخن أكثر ونشوفه يعني بالعودة حتى على البناء الإيكولوجي وأبائنا وأجدادنا كيفاش حفروا من الجبال بيوت وكيفاش الغار ولا الديار قبل وديار الحفر فيهم برود برشا عبارة كليماتيزي معنا تكييف طبيعي. اليوم هذا نفقدوه في ديارنا ولكن زاد حتى في مجالكم في الهندسة المعمارية فما استفاقة في العالم الكل العودة لأنه كيفاش نجمو نكيفوا ربما البني بتاعنا مع المناخ اللي احنا فيه.
3: تفضل. صحيح أخت ليلى توا في ظل ارتفاع درجات الحرارة الكبير والتغيرات المناخية اللي نشوفه فيها
0: نعم.
3: في العالم الكل كل قرار تصميمي راهو من اختيار الموقع إلى نوعية المواد راهو ينجم يكون عنده تأثير كبير على سلامة المبنى وعلى جودة الحياة كما كنت تحكي. البناء اليوم يلزم يكون قادر على حماية الإنسان احترام الطبيعة وزاد ينجم ويلزم يكون يواجه تحديات المناخ بطريقة مسؤولة وذكية. دونك كي نحكوا على المخاطر البيئيه نحكوا على معناها الموجات الحر الكبيره هذه نحكوا على الفيضانات اللي تجي زاد دانكو نحكوا على الجفاف التصحر ندره المياه الحرائق نتاع الغابات نعم. العواصف دونك هذه كلها راهي مخاطر بيئيه اللي لازم نقروا على حسابها
0: سواء كدول والا كافراد زاد في نفس الوقت
3: نعم. اكيد هنا دور المعماري في الحكايه هذه راهو انه معناها ما لازموش يركز على الشكل الجمالي والوظيفي كهو لازم يعمل تحليل للمخاطر من خلال دراسه المناخ المحلي حركه الشمس اتجاه الرياح ومعناها باش معناها يلزم يتأقلم مع البيئة مش نفرض التصميم تاعنا على البيئة معناها على كل حسب كل بلاصة
0: كيف وظروفنا حياتنا مع الطبيعة والبيئة
3: أكيد هذا دونك باش أول حاجة في التصميم متاعنا ديما نقرأ حساب التوجه متاع البنية متاعنا بارابور الشمس بارابور معناها التعرض لأشعة الشمس الصيف كيفاش نستفادوا من الرياح الطبيعية من الضوء الطبيعي كما قلت أنت البني العمارة التقليدية نعم. اللي عندنا راهي كنز
0: مدرسة.

0: نرجعولها
1: ونرجعولها لازم تو قاعدين كما قلتي قاعدين نرجعولها في اطار البناء المستدام قاعدين نرجعوا برشا للطرق التقليديه على خاطر الفناء الداخلي وكاسرات الشمس وهذيك الكلها تعطينا جوده في البناء.
0: نعم
1: كيف كيف زاد اختيار مواد البناء على خاطر المواد البناء راهي ماهيش مجرد عنصر انشائي على خاطرها هي تاثر على كسوسوا على استهلاك الطاقه من الصنع نتاعها حتى لين تحطها انت في البنيه نتاعك. ماذا بينا ديما نتوجهوا للمواد المحليه كما الحجر كما معنا
0: الجبس
1: الخشب الطبيعي
0: الجبس
1: الجبس اكيد
0: يعني السمان والياجور عاده او الكنتول كما نسموه ماهوش ياسر معنا يسخن ولا يبرد برشا كان الشتاء تلقاها الدار بارده برشا
1: صحيح
0: كان سخانه صيف تلقاها تشد زاد درجات
1: سورتو الياجور الاحمر سورتو الياجور الاحمر مع السمان مع كما قلت انت ما غير زاد كما نستعملوش العزل
0: الايزولاسيون
1: العزل الحراري راهي مشكله كبيره دونك توا يلزمنا ديما نخمموا في اختيار مواد البناء راهي عندها قيمه كبيره كبيره كبيره في البنيه.
0: جميل نعم.
1: دونك معناها كي باش نختاروا معناها باش نبنوا بالحجر والا حتى كان باش نبنوا بالكنتول ولا بحاجه اخرى نحبذوا ديما نعملوا العزل عن طريق الصوف الصخري ولا الصوف الزجاجي.
0: تحسوا ضروره ولا
1: ضروره
0: عادش خاطر اليوم كما قلتي التغيرات المناخيه تفرض نفسها علينا وما عادش نجم نقعدوا في ديارنا هاو
1: قص الضوء قص الكليماتيزور تقعد
0: على الاقل تقص عليك الضوء تشد لك هكا البرود البيت والا الدار مش كما تشد لك السخانه ولا تسخن في ساعه اليوم راهو ضروره معناها لازم نقرا حسابنا
1: الشمس قويه والايامات سخونه ولا طويله معناها الايامات اللي تفوق فيها درجه الحراره 45 راهي مولت معناها بريود طويله دونك ديما يلزمنا في البناء نخسروا عليه شويه نهونوا شويه توا فما برشا طرق باش نعملوا ايزولاسيون كو سوسوا في الارضيه في الاسقف في الحيوط في الجنب من عن طريق زاد الليغا بجبس اللي هي حاجه طبيعيه وموجوده عندنا بكثره في تطاوين دونك ديما رانا انا تو ديما ننصح الكليونات اعمل ايزولاسيون على خاطر راهي باش توفر لك من بعد
0: تشري بها راحتك حتى كان الكلفه اكثر شويه وقت البني معناها باش يجيك بتجي اكثر من اللي
1: اما من بعد باش تربحها طاقه
0: تربحها كونفورت راحه جميل نعم به هذايا بالفعل مهم برشا العوده للخامات الطبيعيه والحاجات المستدامه شنو عندك نظيف
1: حاجه اخرى زاده اللي هي معناها الترشيد في الطاقه ديما احنا رانا عندنا شمس بريسك على طول العام دونك الالواح الشمسيه راهي ولات ما عادش مجرد خيار ماذا بينا الناس الكل تتوجه للطاقه الشمسيه خاطر البناء المباني معناها راهي اكبر مستهلك للطاقه نستهلك عالميا بريسك 40% من الطاقه تمشي في البناء دونك نستعملوا الالواح الشمسيه معناها الاضاءه الطبيعيه كما حكينا والتهويه الطبيعيه التسخين الشمسي زاد المياه المصابيح الاقتصاديه وانظمه التحكم في الطاقه فما حاجه عندنا نستعملوا فيها احنا برشا في الجنوب خاصه اللي هي الماجن والفسقيه والكل هذه اول التوجه تو في البريسك
0: الناس الكل ندره المياه وقصان الماء وساعات حتى قله التساقطات والامطار رحمه بصراحه للي عنده ماجن والفسقيه في الدار ما لا يعطش لا
1: تو في الشمال الكل كيف بدات يخدموا بها احنا هنا في الجنوب ديجا من قبل خاطر عندنا ندره المياه دونك من قبل نستحفظوا على الماء
0: نعم
1: والاستدامه والحفاظ زاد على اللي نحكوا عليها معناها التمشي مع التغيرات المناخيه مش كان في البنيه بيسكو احنا دي زارشيتيكت نخدموا حتى اليشيل نتاع المدن والاوربانيزم دونك المدن المستدامه راهي ما عادش نحكوا معناها على كونفور ولا حاجه لازمه للمساحات الخضراء والاداره النفايات والطاقات النظيفه راهي ولا حاجه لازمه زاد
0: نعم نعم ممتاز يعطيك الصحه هيفا هكا نجموا نتاقلموا مع مناخنا مع طبيعتنا مع محيطنا
1: من ان شاء الله ربي يبرد
0: ان شاء الله رحمه ربي هي الكل قد ما نعملوا كبشر تبقى ديما رحمه ربي هي كل شكرا لك نرجعوا اكيد معك في مواعيد اذاعيه قادمه باذن الله نواصل بالايقاعات والانغام

مواصلين ديما معكم مستمعينا في أصايل حتى الثمانية ومع السخنة هذه محلها غطسة في البحر، ولكن شقاو لكم زادة في غطسة في قاع وفي أعماق البحار. بعد شوية إن شاء الله باش يكون موضوعنا حول نادي الغطسة وتجربة فريدة الحقيقة باش ناخذوا عليه فكرة. المجال هذا فما ناس عندها فوبيا ربما من أنه تهبطك الغريق والبلايس معناها في قاع البحر، ولكن بالفعل تجربة فريدة جدا باش ناخذوا عليها برشا تفاصيل بإذن الله في برنامجنا حتى الثمانية. ولكن قبل هذايا مستمعينا باش نتوقف معكم للحظات لنرفع على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا مستمعين الكرام على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم وجميع عبادتكم بوفير الأجر والمغفرة والثواب.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. 37 دقيقة بعد السابعة مساء، أكيد مواصلين معكم إن شاء الله مشوارنا فيما تبقى من أصايل حتى ثمانية نتاع الليل بإذن الله. تحية هادي الغريبي في هندسة هذا اللقاء تقنيا، وكذلك صديقنا عادل جميل على اللوحة الهاتفية اللي بعد شوية إن شاء الله باش يربطنا مع ضيفنا سي أمين المنوشي، مدرب في نادي أو أحد نوادي الغطس بجزيرة جربة، وش تحطوا على هالتجربة الفريدة هذه اللي راهي ما تشترطش كونك تكون محترف لا في السباحة ولا في الغوص، لأنه معاك يعني مدرب ومعاك تجهيزات ومعدات اللازمة باش تعيش التجربة الفريدة هذه.

0: ترحلي يوم الخميس ولا ترحلي بالجمعة؟ زعما انه نهار مناسب خميس ولا جمعة ولا ليمتي الكل نجموا نعملوا فيهم تجربة الغوص في جزيرة الأحلام. تجربة الحقيقة تجربة فريدة من أروع ما يكون. برشا ناس ما يعرفوش أنه نجموا يعيشوا التجربة هذه اللي عندها مدة موجودة في جزيرة جربة، الغوص في أعماق البحار وحياة البحر الداخل في الغريق، معناها مش كما اللي نشوفوها على الشاطئ، وإنما مع الشعاب المرجانية مع الأسماك المختلفة اللي تشوفها بعينيك. هذه الكل ينجم يعيشه الإنسان في تجربة كما قلت فريدة. شارت الركن ثم نستقبل ضيفنا.
1: ضيف المساء.
0: ضيف المساء هو سي أمين المنوشي، مدرب في نادي الغوص بجزيرة جربة. أمين مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: أهلين، مساء النور.
0: تحية ليك، شنو أحوالك؟
2: تحية لكم إذاعة طابينا، شرفتونا ونورتونا.
0: يعيشك يا سيدي،
2: أعطيكم صحة الاستضافة.
0: شكرا لك. تجربة الغوص كما قلت يعني برشا ناس يمكن ما يعرفوش اللي هي متاحة في جزيرة جربة. هات نعرفوا ساعة معاك من وقتاش وانت في المجال هذا يا أمين.
2: أنا في المجال هذا من عام 2001 بدينا المجال هذا في الغوص. هي حاجة جديدة كانت لي وتجربة، أول ما بديتها حاجة ما كنتش نعرفها جمعة في حياتي.
0: كنت عوام أنت وما زلت عوام يعني في الأصل، تحب البحر،
2: نموت على البحر، اسمه البحر، ولد البحر وعايش حفلة البحر ونحب نعشق البحر.
0: صح عليك، صح عليك بالفعل. أنا نقول صح عليك للناس اللي تعوب بالقداء. هذه الناس العادية اللي تعمل غطسة تبحيرة باهي، كانت تخلى شوية في الغريق وسلكها ورجع للشط. هذه الناس العادية، والناس اللي كيفي أنا اللي تفكفك شوية البرة هيك على الشط ويلزم سقيها على الرمل وما تغطسش وتخاف، ينجم يعيش التجربة هذه؟
2: أي إنسان صحته جيدة نجم يعيش التجربة هذه، حتى كان يعرش يعوم. كل واحد معناه يهز مدربة الهابين من أول الأخر، وإحنا ديجال مبتدئين كلهم ما نفوتوش عمق مائي ما 4 أمتار 5 أمتار،
0: وفما ما أكثر أكيد الماكس العمق الويت نجمو توصلوا أمين.
2: فما ما أكثر ناطو هنا في جربة حتى 40 متر،
0: ما شاء الله ما شاء الله. يعني حتى الضغط غادي معناه وين في قاع البحر مختلف تماما على معناه حسب المتراج، معناه وين ما زيد العمق أكثر وين ما يكثر الضغط أكثر، معناه مخيفة شوية التجربة.
2: هي أكيد وقت كل ما يزيد العمق كل ما يزيد الضغط كل ما يزيد المشاكل أنا في الغوص. أما ديما واحد يزم يتبع معنا النظام متاع الغوص، شنو يعمل، شنو فيها برشا قرايه، فيها برشا تكنيك، فيها معنا موش اللي يجيب شيخ. احنا توا بالنسبة ليفوت 5 أمتار معنا يزم يعمل شهادة، معنا يعمل فورماسيون اللي هي تدوم مدة أسبوع كامل، ضمني نبدوله من 3 متر حتى يوصل حتى 18 متر من المستوى الأول.
0: جميل، هذا بالنسبة للمبتدئين. وكما قلت يعني أنا نتصور اللي يجرب مرة يولي عنده الفضول باش يجرب مرات أخرى هكا وشوف عالم أعماق البحار اللي ما شاء الله حياة أخرى كما على البسيطة وعلى اليابسة وعلى الأرض، فما الحياة في البحر الداخل. لو توصفنا ربما هكا بعينين المدرب، شنو ينجم يشوف اللي باش يعيش التجربة هذه في وسط أعماق البحر؟
2: ينجم يشوف برشا حاجات، معنا حاجة جديدة في على العباد، حاجة مبتدا، برشا ناس بدأوا أول مرة معنا جربوا ورجعوا كل عام يجوا بعضنا،
0: فمن
2: يجوا من بزرط من تونس من بلايس كل من الجنوب يجوا باش يتمتعوا بالفرصة هذه. هو راه كياب تحت الماء إنسان صدقني معنا دواء ينحي الستريس اللي نتاع عام كامل.
0: سبحان الله،
2: وينجم يشوف الشعب المرجانية، معنا شو مرجان احنا معناش احنا في جربة، معنا النشاف، عنا الليفون فلور، عنا الحوت ديجا، معنا كتشوفوا احنا ديما ونصوروهم ونعملهم دي فيديو تحت الماء ويقعدوا لهم ذكرى.
0: جميل جميل جدا. الأعمار اللي تنجم تعيش التجربة هذه يا كوش؟
2: هذه مهمة جدا. هذه العمر يبدا من 8 سنين ما يفوتش 3 أمتار حتى وطلع. هم ديما نحكوا على المشاكل الصحية تبدأ تكون واحد في صحته جيدة ما عندوش مشاكل.
0: أو ساعات ما هيش مشاكل صحية، مشاكل نفسية، فوبيا وإلا خوف وإلا رهبة تراك تصير معنا على عباد، يقولك بش نموت بش ندوخ صيي معش نجم نزيد حتى خطوة. اش تعملوا في الحالات هذه؟
2: في الحالات هذه يزمك تحكي معاه، يزمك تفسر له، يزمك توري له، يزمك أول حاجة معناها تعطيه ثقة في روحه. سيرتو اي واحد ما يعرفش عمره ما عندوش ثقه في روحه يخاف ديريكت
0: نعم.
2: باش يهبط في الماء يخاف يخاف معناه من بعد كي يحط راسه في الماء يتفرج شويه ويتنفس معناه على السطح ومن بعد يهبط بشويه بشويه نهبطوه بشويه بشويه
0: معناه سياسه المراحل بشويه بشويه تبداو معاه اكيد
2: اكيد وما تسيبوش معناه ما تسيبوش جمله ديما شادينه كل واحد يشد مدرب من الاول من اول غطسه لاخر غطسه يدور به يشد من يديه كي يلقاه يرتاح يبدا بجنبه ديما يوريله ديما سكيورتي معناه ما يخليهش ما يسيبوه جملة لا بعينيه لا بيبيه.
0: ما شاء الله أنا شفت برشا معدات وشفت برشا ماتريال متطور خاص بالغوص يعني والقارورة متاع الأكسجين وهذه كل متوفر يعني على ذمة الحرفاء باش يكونوا مرتاحين يعني مهوش مطالب منهم أنهم ليسدوا نفس لحد شيء عندهم الأكسجين متاعهم أمورهم واضحة.
2: هو هواء مضغوط نبدأ نتنفسوا فيه وكل واحد نعطوه ماترياله لي ماسك واللي بالم اللي تيوبا معناها اللي جيلي اللي طوندير اللي تنفسوا به منظم هواء يسموه هو المنظم هواء خاطر هو كل ما تجبد انت تحب اتر هواء يعطيك اتر تحب اترتين يعطيك اترتين معناها اي ريسبيراسيون تطلبها يعطيها لك
0: جميل نعم به المدة توا كوتش نتاع الرحلة هذه في أعماق البحار قديش تدوم عادة وكلفتها زادة مهم جدا أنه نعطيه فكرة حتى على الأسعار نعم
2: هي توا المدة معناها احنا نخرج الخرجة كاملة فيها حكاية ساعتين المدة خطرة فيها درس نظري نعملوا لهم درس نفسروا لهم كل شيء
0: تهيئوهم قبل الغطسة
2: تهيئوهم ونلبسوهم ونعطوهم الماتريال اللازم وكل ومن بعد نعمل لهم درس كيف تصير عملية الغوص وشنو اللي تكنيك اللي نعملهم معناها على البريسيون تاع الوزنين سيرتو فهمني وكيف يتنفس تحت الماء كيف الماسك إذا تخلوا شوية ماء كيف يفرخها كل شيء يتعلموه قبل ما ندخله ومن بعد نمشوا بالمركب حكاية 3 كيلومتر لا ساعة نوصل عليها ونعبطوا نبدو نهبطوا كل مدرب يهبط معه واحد معناها نهبطوا
0: 3 كيلومتر تصور في شربة حتى اللي دوفان شوفوهم معناها في عمق البحر
2: تنجم تشوفه هو الدوفان راه احنا في الدوفان في جربه معنا موجود
0: بكثره صديق جربه الدوفان
2: صديق جربه
0: الدلافين
2: تنجم تنجم تشوفه برشا مرات يقرب لك اما المشكل ما يقرب من بعد يهرب
0: يخاف يخاف من البشر
2: يخاف
0: لانه كائن مسالم جدا الدلفين وصديقه للانسان قل لي يا امين انا نسال برشا الحقيقه لانه نحب الناس تعرف وتاخذ فكره وهذا مهم برشا المواقع اللي تختاروها يعني اكيد انتم كيما موجود لقيد على البر واللي حوصوا بينا انتم زاد عارفين المواقع المزيانه البلايس اللي تتوجهوا لها يعني كيفاش تختاروا ربما المواقع هذية والا انه زاد ايضا افضل وقت نجم يعمل فيه غطس الواحد
2: المواقع موجوده في جزيره
0: عندكم بلايص معينه تمشوا لها لانه فيها
2: نمشوا لهم فهمني نمشوا لهم عندنا بلايص معينه نمشوا لهم عندنا لي كوردوني بتاعهم نمشوا لهم ديريكتمون نغطسوا عليهم انا سواء في الخمسة امتار ولا في العشرة امتار ولا في العشرين ولا في الثلاثين ولا في الاربعين معناها كل حريف نجموا نهزوه وين البلاصه اللي تناسبه معناها
0: جميل الاسعار توا ايمن امين سامحني الاسعار من
2: والله إيه؟ احنا اسعار متاعنا موجوده معناها 190 دينار للشخص الواحد هي العادي اما بحكم
0: يجوك جروب مثلا ولا عائله ابو صغار
2: يجونا جروب ويكلمونا انا نعمل لهم في التخفيض بالقدام قدام انا وصلنا حتى معناها عملنا برسك 120 دينار الواحد
0: هي تجربة فريدة الحقيقة واحد مش بش يعملها كل يوم يعني بش يهون ويعيشها لأنه مش كل يوم متاح أنه يعيشها ولكن اللي يحب علش لا أكيد كما قلت يعني تجربة فريدة تستحق الواحد أنه يأخذ الكوراج ويعيشها بالفعل فجميل جدا قبل ما تودعنا أمين حبيت نسألك تستحضرش ربما طرائف غصرات في خدمتك هذية على مدار السنين شنو أهم الحاجات اللي بقات في بالك واللي ما تنساهمش
2: ولا الحاجات اللي بقت في بالي انه ساعات تخرج هيك بحر يبدا باهي ومن بعد تخرج من الماء تلقاها تقلب
0: تتبدل العوامل الجويه
2: اي الحمد لله احنا في جزيره جرب ما صرناش معناها حوادث ومشاكل والحمد لله معناها عندنا سنين نوادي الغوص موجوده اكثر بلاصه في الجمهوريه التونسيه هي في جزيره جرب وما عندناش مشاكل الحمد لله قاعدين نخدموا معناها سيكوريتي وتقصيب ده خايب ولا تقص معناها رؤية مش واضحة ما نغصوش فما حاجة أي قلق ولا حاجة أي شخص
0: باي طرائف يا سيدي احنا الريسك نقولوا لباس الحمد لله واخدين احتياطاتكم الطرائف فمشي طرائف صارت
2: طراي في مرة طلعت أشعة في جزيرة جربل اللي فما القرش القرش القرش وأنا نهارتها مشيت نقطة سنة وزوز أجانب طلعين وأنا في وسط الغطس في عمق 20 متر نشوف في الدفاعي بجنب نحسبه قرش
0: إيه رسول الله معنى الأمور نفسية هي أكثر منها حقيقية
2: وخطر العباد تحكي وقتها شافوه
0: شفت قداش تأثير الإشاعة قداش يأثر على الناس ونتصور زادا خفت على اللي معاك ما خفتش حتى على روحك
2: أكيد معناه. أكيد أكيد هيك ومسؤولية قبلي أنا
0: يا رسول الله
2: ومبعد لقينا الدفاع رجعت هيك نوري لهم ونقول لهم يتفرجوا فيه
0: أراود الفيه تصير
2: ومرة تحت الماء أنا متلفت هيك متلفت معنا نخذ الكليونات اللي معايا الحرفاء اللي معايا وتلفت كان نلقى فكرون كبير تفجعت معنا
0: فجاك طول في وجهك معنا
2: اي طول في وجهك طرايت لي تصير معنا ما تنسهمش
0: والسلاحف البحرية من أروع ما يكون الواحد يشوفها في وسط الماء ومش ديما زادا يلقاه لأنه للأسف نقصوا برشا ومن الكائنات الجميلة جدا والمهدب الانقراض واللي يلزم نحافظ عليهم أكيد فما برشا تنوع يعني بحري في شواطئنا في تونس الكل فما خصوصية زادا في جزيرة جربة تستحق أن الواحد يعيش مثل هالتجربة هذه شكرا لك أمين عايشنا أجواء أعماق البحار إن شاء الله ربي يعاونك وإن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل وصحة للناس اللي تعيش التجربة إن شاء الله شكرا شكرا لك أمين إلى اللقاء سهرة طيبة إن شاء الله هكا مستمعينا نوصل معاكم إلى موفى مشوارنا لهذا العدد من أصايل بتاريخ الخميس 16 جويلية شكرا لهادي الغريبي اللي رافقني منذ بداية المشوار كذلك عادل جميل على اللوحة الهاتفية كل ضيوفنا اللي مروا معنا وكذلك كل المتدخلين في الفقرات اللي عندهم أكيد شكرا لهم هيفا كذلك عبير أيضا سي عبد الرحمن وكل ضيوفنا اللي نورونا اليوم أيضا سي البشير الأسود ومهرجان عرس الجبل اللي ينطلق غدوة بإذن الله كونوا في الموعد إن شاء الله الليلة زاد سهرة مع الفنانة شيرين اللجمي العشرة متاع الليل في الساحة الخلفية للفضاء متاع المركب الثقافي بتطوين ضمن سهرات مهرجان الصيفي الدولي بتطوين نقطة الختام معكم سهرة طيبة للجميع وإلى اللقاء

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة الممتدة من الساعة 5 مساء إلى الساعة 9 ليلا، وعلى فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية: قبيلي، الفوار، النويل، حومة السوق، الحامة، غنوش، بلبوغابس، مارت، جرجيس، غمراسن، رمادة، بير الأحمر، كوتين، حسي عمر. وتعلم الشركة أن عودة الكهرباء سيكون بدون سابق إعلام، لذا يرجى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، مضيفة أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. من المنتظر أن يشرف غدا الجمعة وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد على اليوم الوطني والجهوي للتوجيه الجامعي بالمعهد العالي للغات بجابس. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من غرة أوت القادم في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. دوليا، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الحربي التابع للاحتلال الصهيوني اليوم الخميس على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. قالت القيادة العسكرية الأمريكية المركزية الأمريكية سينت كوم في بيان إن واشنطن بدأت اليوم الخميس شن موجة جديدة من الغارات على إيران على الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 6 مساء بتوقيت غرينتش، بهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية بصورة أكبر.

0: نهاية الموجز في أمان الله.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: يا عين
2: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
4: صوت الرحى حجرة الصدر مع فوزية ضيف الله.
5: نقولها عز خفي علي يا رحات الغالي، قلت بذهب وتالش في لال خفي علي يا رحات ولادي في،
6: قلت لها خفي علي يا رحات الغالي، قلت بذهب وتالش في لال
5: ماني لي مده الحمد لله عيان عيان نرحوا والرحاء وال هي على، ولكن عاد وقت اللي وقت مرضت بديت هيك ذهبت على
6: لا تقدي حتى بالصوت

0: أنا أتذكر كانت أمي نرد على ركبتها في وقت الترحل، يعني يجي النوم مع الهزيج المتناغمة مع جعجعة الرحال.
1: يحكى في قصص الشعوب عن حجر يبوح له المهموم بآلامه حتى يتفتت من وقع ما يسمع وتتناثر شظاياه. عندها يتخفف الشخص من حمله كأنما نشط من عقال، يسمى بحجر الصبر. هذه حكاية حجرة الرحى، غير أنها لا تتفتت بل تصعد نغمات شجية يتردد صداها في البوادي والفيافي. أعرفكم على العمة شويخة وابنتها فتحية وأستاذ الموسيقى حسن العميري الذين استمعتم لأصواتهم في بداية الحلقة. أم طيبة صابرة تنوء بحمل 84 من الأعوام وشوق إلى ابن مهاجر، وابنة بارة تحرس الذاكرة من النسيان. أما سحسن فيبدد غربته هناك في باريس بصوت أم لا زال يحرس أحلام الطفولة، أو كما يقول الشاعر جمعة عبد العليم: كما لو كان البارحة لم أزل أذكر صوت أمي روحها وهي تؤنس بترانيمها الشجية عتمة الليل البارد الطويل. فأعجب كيف لهذا النغم الساحر الجليل الذي يتدفق من قلبها أن تذوب فيه هكذا جعجعة الرحى ودوي الرعود وهي تشقق مزن المواسم الواعدة.
2: كل غناء شعبي هو يعني في المجتمعات الريفية والبدوية يمثل شكلا من أشكال التعبير عن حياة هذه المجتمعات اليومية. لماذا؟ لأنه يسجل لنا لحظات فرحها ولحظات حزنها ولحظات انتشائها بالعمل أو غيره.
1: هكذا ينزل الدكتور والباحث في علم الاجتماع محمد نجيب بوطالب الموروث الغنائي في إطاره الحضاري. وغناء الرحى هو إرث تشترك فيه مناطق الجنوب التونسي من شرقه إلى غربه. هذا الشاب أمين القديري من منطقة الزركين بجابس يشاركنا شغفه بهذا الموروث.
3: نشت الرحى، ليش يا رحانا قمحنا مرحيتي؟ وليش ساكت وياما زمان رغيتي؟ ليش ما رحيت القمح؟ وليش ما حكيتي حكايتها السمح؟ أيام ما كنا عسل وجبح وانتي على صوت الغلا غنيتي. ليش يا رحانا قمحنا مرحيتي؟ وليش ساكت وياما زمان رغيتي؟
1: نعود إلى منزل العمة شويخة بمنطقة البير الأحمر بتطاوين، أين انتظم ميعاد عفوي حول الرحى. العمة خيرية ترمي حبوب الشعير وتدور الرحى ومعها شريط الذاكرة.
4: قبل المرأة تعب ياسر يا بنيتي، ترحي بالرحى، تمشي تحصد الزرع وتجيب الشعير وتحطها في الشعير وتنسفه. عندنا جلد نغسلوه ونريقلوه ونديروه ربعة. هذه بطارية، هكو الرحات الكبار هك اللي تحي سمحة، ما طيحش الرشاد، راهي بطارية سمحة.
0: هي طبعا من الحجارة، حجارة صلبة، فردتين، فردة الفوق وفردة لطر، وفي الوسط نوجد عود خشبي، وساعات نلقوا حتى من الحديد. أغلب الشيء من بالصدر للعود غير بتاع الخشب، يسمى قطب الرحاء، القطب نتاعها بالضبط اللي هو في النص بالضبط.
4: المرة تحصد الزرع، تلقط بسبيلة بسبيلك الطيب باش تعشي ذريتها، تجيب ترحية رواحة تطيبها لعيلتها، ورواحة دايما تخملها بوك لداخل، تجيب الحطب الروح وتجيب الماء الروح وتوكل الشياء. فقلت اللي ترحي المرأة تشكي بهمها، ما تشكي لا لم لا لخت لا الراجل.

0: حجرة الصبر التي طالما بثتها المرأة حنينها إلى أهلها كانت أيضا بمثابة الساعد الأيمن. الجارة مسعودة تتحدث عن هذا الجانب من العلاقة بين المرأة والرحى.
1: قول لها على الرحى تستاهلي قلب الحديد العاتي صابة كبيرة والزمان واتي، معناتها كتجي صابة كبيرة راي وقتها بالرحى معناتها باش يكثر عليها الرحي وكل شيء، معناتها لازمها تعمل لها قلبها والزرار متاعها حاجة سمحة باش تخدم بها يعني.

0: غناء المرأة في هذه المناسبات وهذه اللقاءات له وظائف عديدة، أهمها طبعا هي وظيفة التحفيز على العمل. المرأة الكبيرة التي تقود المجموعة في عملية الغزل أو التقرديش، معنى اللي هو ندف الصوف أو غيرها أو النسيج، تقول لهم احنا كل مغزل، يعني أنه الحديث والعمل.
1: كانت المرأة وقلت رح تغني، تتغنى بأولاد العم الأشاوس التباهي برجال القبيلة،
2: تغني على أخوها تقول له يا أخي يا زين يا مرود عيني حمام على البرجي، يا أخي يا والعاج يا مرود العاج حمام فوق الأبراج،
3: يا ريت خوتي ثلاثية وولاد عمي بزايد، لا نقعد قعدة الذل ولا نلبس

0: طقات فردات الرحى في الليل. شوف كل المعنى وكل الصورة الشعرية، طقات فردات الرحى في الليل، خاصة لما نشوف النعت أن في الليل هي تستعمل أكثر من النهار.
1: تغني طول الليل هي تغني، لكن بنتي العشاء شبعان على بعض هكا، علاش بنتي تغني بالقوي معناها ساعات حتى تسهت تريح خلاص والغناء تطوح.
0: الشياعي هو صوت نسميه كذلك الطوحي، طوح الشيء يعني شيعه إلى بعيد. نعطيك مثال فقط هو كصوت شياعي لمعرفته.

0: تشيع المرأة أو تطوح بصوتها، فتباعد الخيام عن بعضها يحرر الصوت. ويحدث أيضا أن تخفض المرأة صوتها حين يكون بالخيمة ضيف أو تكتما على ما قد يجيش في الصدر من معاني يحسن أن لا تتجاوز مسامع الرحى.
1: منين جيت في ليت الدكوكو وادونا القى الغزال يربع بلا صياد، معناها جيت في بلاصة ما لقيتش ولاها ما لقيتش كوني.

0: طيارة باريس وقتاش بتهزيني نقصر معاها الليل وترديني؟
1: طيارة باريس بتهزيني نقصر معاها الليل وترديني.
0: يا دار الغالي اليوم ونستيني وحتى مريضة للطبيب هزيني.
1: حتى كاني مريضة نبغيك وتهزيني.
2: وانا تهزيني.

0: وغني على وقتك الما عشتاش عنه حكيت للوالدة من مدة في ميعاد والبراد فيه ركز على نار بانت والعاب شرارة انفس شارها عاشت ايام العز قلوب صافية تسلم عليك بحرارة.
1: لكل قبيلة صوت، شهيدي، دغاري، دبابي، زرقاني وغيرها كثير، ولا تخلو أهزيز الرحى من مناجاة الخالق.

أيام الأعراس، وهو يوم مخصص يسموه الرحي. تجتمع النساء في الخيمة وتبدأ النساء في الرحي، وكانت تقبل المفازات بعيدة ومقشرة، فالصوت يصل من بعيد ويترنم به.

0: لو عدت من هذه الرحلة ببريق الفرحة في عيني الأم شويخة وهي تستمع بشغف إلى النسوة وتشاركهن الغناء لكفانية ذلك.
1: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاسي، توزيع محسن المطري.
2: صوت الرحى حشرة الصبر مع فوزية ضيفلة.
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: أول شيء نحب ننبهكم ليه على مادي هالعام راهو مريض، خلوه فرايشي كيفكم. ها هو يسمع فيكم، لكن ضربة إبراهيم ما زالت ميأثرة فيه، وتو الصراع بين زايد المتوسي وسعيد الطريفي.
1: شبيه مات هو انا لبس عليه كيف الجمل.
2: الشيخ ما حبش، يمكن خايف عليه،
1: يخاف على مادي. هذا اللي مازال هاو طريفي متحزم بحبل. وينك يا زايد؟ احنا تحت كلاكلك، هذا مش عبارك.
2: شوفوا شوفوا يربح حوايجك اليوم. مادي لا يخاف عليه، هون هو قف وقلت له وقف. الله يصلح لجبي. مادي مادي يقعد، مادي يقعد وريحني يا مادي.
3: سعيد عظامة فارغة ولحم مبطمط ملفوف، الزيت اللي شربتها زايد اليوم يظهر.
2: ايش بيك الدنيا قلبت تحسك؟ راجل اقعد وهنيه. معليش سعيد صحيح؟
3: الصحة ما تكفيش يا شيخة، الصناعة ظرافة ونباقة وشيتنا. اركز يا سعيد اركز، زايد شد سنانك ودير على الناس في قلبك، اقرا لسنونك خوي جلبة التشبيه يا خا.
2: مسكين زيد حليلي يا بنت، كريش هسه الفوق الفوق ونطلع. حليلي حليلي يا بنت، الفرع عليك كيف الشبل.
3: عفا سعيد، ولا نسيت روحك العام اللي فات وعويناتك ستة سبعة كيف الخطوط وانت تحتي.
4: الناس الناس معها راسة مادي، قالوا كان تجي انت اخلطك معه.
2: مادي راح، وين ماشي؟ وين ماشي يا مادي؟ سيدي الشيخ سيدي الشيخ، مادي مريوح يلقى كيف الزريدة. اجري سيدي الشيخ سدها معاي. سيدي حمد التايب مادي
3: اخ سيدي الشيخ، اخ الغلب صار ما يتعداش يا سيدي الشيخ. نوضو من فوق الرجل ويفرفط.
0: نوض يا سعيد، اربحت اربحت. خلي زايد يغسل وجهه. هيا
3: العقبه لينا. وينك يا جنود؟ اليوم نهار غر.
0: فيها نهارات غر وفيها نهارات السلامه بلا السلامه.
3: ما هو سيدي يا شيخ، سيدنا الشيخ حمد راجل صنديد، اما هالمرات والله لا بيهزنا لاسفل السافلين والراجل يموت واقف.
2: همجو ربيح تعالي تعالي ربيحي همجو، وصلي على النبي. كيف السحاب الراحل.
3: اوغلي اتزغلتي على هاشم يا شامخه، انهدلك فمك.
1: شاكر الشاكر وينك يا لطيف يا ربي؟ هذا نهار ثقيل.
3: ثقيل يا ربيحه ثقيل. شيخنا يحبنا تحت لتحت. هاني بروح شبخ، نروح خير، لكن نزيد نقعد يمكن نطيح ركبه ولا نقتل روحي. يا
2: لطيف تلطف هاشم وراه جلول. حليلي حليلي يا ريتنا مثلك. شوفوا شوفوا شوفوا طريف وقف. اش حد طريف وقف؟
5: هذا ولدي هاشم يا شيخ عبد الدايم، تفعل الزرقاء وركبها.
6: هاشم فارس يا سي القايد والفرس معلوفه. زغرته يا مطوسيات.
5: الزرقاء يا شيخ في بطنها حمل شعير مبسس بالزيت، اللي حب الربح يخسر يا شيخ.
1: هذه حيلة ما ينقم عين الطير كالخوف.
2: اصبح لنا طفل وطي صوت. الشيخ قال اللي يحب الربح يخسر.
1: عبد الدايم يساوي في الكلام، وجوهنا مهدومة ومرينا كل خسائر. ما دي روحة معسائلة كيف المطر، وشكر وبكر وجوههم صفر كيف الزعفران. عملها لهم الصبح هز خيوله حبهم يتعبوا. أحليلك من ربي يا شيخ، هذا عدو في فوق الصديق.
2: عبد الدايم قال حتى حد ما يعرفني ولا يتفتى معي.
1: هيوجي نحق منا البهيم. هيا الرافو شامخ. هاي
2: انا راحي بركة مسال بكري مسالة البنك.
1: اليوم النهار خطينا. عبد الدايم كل واحد عمل له عرضة. شوفوا كلام شوفوا يضحك من عيونه.
2: اشبح اشبح اشبح. هم جابوا ثلاثة جمال عليهم ثلاثة شاشات. اشبح
0: واللي نختموا بيه حفلتنا رمي الدجاج بالبارود، وهي على الجمال. اللي ما يصيب الجمال ولا الدجاجة لا هو رابح ولا هو خاسر، واللي يقتل الدجاجة ويمس الجمل يخسر ويدفع حق الجمل، واللي يقتل الدجاجة وما يمسش الجمل هو الرابح. الجمل الأبيض فوق الدجاجة السوداء باي هاشم.
1: حيلة، هذه حيلة، أبيض وأسود، سهل سهل.
2: اسكتي حيلة، اسكتي هربيحة، العبد الدايم متكلم، اخسر يا شبحل.
0: والجمل الأحمر فوق الدجاجة الحمراء باي شاكر.
1: حرام عليك، حرام علينا يا طفل، اسكتي علينا يا دين.
0: والجمل الأشقر عليه الدجاجة الرقطاء باي بكار.
1: بكار روح يوصل في مادي، جرب روحك انت يا شيخ.
2: اللهم صل على النبي، اربح اسكتي علينا هالنهار الاخضر.
0: تقبل يا جلول والا
7: نقبل نقبل؟
0: ابدا يا هاشم. واحد، اثنين، ثلاثة.
8: ربي معاك يا هاشم.
0: الجمل مات، انحروه، انحر جملك يا هاشم. الليلة يكون زردة، زردة الجد، قول وجود على من جاد. وتوى دور جلول.
8: جلول
1: الدجاجة طار.
0: واحد، اثنين، ثلاثة. الجمال ما عنده وين يهرب، وانت يا جلول لا خاسر ولا رابح. وتو جاي دور شاكر. اكبر قبل يا رافع.
6: الطفل الماضي يا سي القايد،
9: لسانه مطبوب وذكي، اذا عاش يعمل البهادل.
6: ربي يخليه البابا، ما عندهش ذريه ذكوره، فرحان بيه زي صبرة في الدنيا.
0: ما تنسانيش يا شيخنا
6: شاكر.
0: إذا قتلت الجمل تربحنا في الجمل الثاني يا شاكر. هيا، واحد، اثنين، ثلاثة.
8: هيا شاكر، هيا شاكر.
0: باهي باهي هي يا شاكر، اربحت. وعلى كل حال هزينا من الثور وذنا، لكن خير من بلاش. اش رايك يا سي القايد؟
9: شاكر بنداك اذا كان مش ظهر، اما عجب نظاره من زبله، سمعت به من مده واليوم هاني راته. بنداك جايحه، تعرف البنداك خير من 100 راجل. اشبيه هاشم يصيح ويهز في ديه.
7: هذه حيلة يا شيخ، حيلة مكحلنا، ما هيش كيف مكحل شاكر.
0: الفايدة في الصويبعات يا هاشم.
9: ومكحل شاكر كيف؟ وينها؟ وروها لي.
7: مكحلة كبسون جديدة وكصبايتها مصقمة.
0: هات مكحلتك يتفرج عليها القايد يا شاكر، هاتها مدها.
6: وينني وين مكحلتي يا شيخ؟
0: هاي المكحلة يا سيدي كاي.
9: عجب، عمري ما ريتها. منين هذه؟ يه يه يه يه يه يه يه، ملا هي.
0: اشرها لي عمي في المخطر اللي فات يا سيدي كاي.
9: وعلاش ما جابليش منها واحدة ولا اثنين هذه؟ ملا هي ملا هي، كيف سبتها يا عبد الدايم؟
0: نوع جديد مصنوع في بلاد الاسبان ولا الالمان، كان رهنها واحد مالتي وشراها الشيخ حمد بسوم 20 جمل.
9: هك هك هك، غالية غالية وتستاهل. مصوبها تلمع وسريرها مدهون. هاشم عند الحق يا شاكر، هذه مكحلة تضرب الروحة.
0: تحبوا نعاود؟ نعاود
9: اي عاود. هاي مكحلتي، خيار الخيار، اضرب بيها وخل نتفرج على مكحلتك.

0: ربيحة من بكري نسمع فيك، هذا عيب.
1: لا يا سيدي الشيخ، الراجل يلهد واقف يقول كلمته ويموت.
0: يموت راجل وميات راجل، وش هي الفايدة؟ الكف ما يعاندش للشفة. هاني نخلص في الحرير من الشوك يا ربيحة، تسحبوني راقد على وذاني ولا بقعة باباك تسحبها مفرشة بالزرابي، زرداب ورا زرداب. ربح اليوم صغرتك، وغدوة تشوفي اللي ما يدري يقول سبول.
2: جايك يا سلقان.

0: جبتني يا شيخ. اش رايك يا جلوم؟
1: يهدوها لك يا سيدنا، وش يعمل بيها الشاكر؟ تلقاي الدهدولة حتى مدفع.
2: اهدي حوائجك يا جلول.
0: مش هدية يا شاكر، لكن اذا تحب خذ حقها.
2: ما هيش للبيع سيدي قايد.
0: واش رايك يا سي عبد الدائم؟
3: خذها يا مات ورجعها يا سي القايد. خذها.
0: فكرة، والله فكرة. نجربها ونبعث على ثنتين ولا ثلاثة. وانت يا شاكر هاوينها مكحلتي عندك.
2: فيها سلسة ذهب سيدي قايد. هات المكحلة.
0: عاش جيب المكحلة، ذهب ما عندي مندير بيه. قلع سلسلتك.
2: السلاح عزيز يا الاخوة، والراجل لا يعطي مرتة ولا مكحلته.
0: شاكر
2: ارجع يا شاكر.
1: اللي ارجع لا حيموت بيه يا سيدي الشيخ في وديعة ربي.
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزدين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم ميري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: علينا.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. من المنتظر أن يشرف غدا وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيدة على اليوم الوطني والجهوي للتوجيه الجامعي بالمعهد العالي للغات بجبس. أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني بأنه تمت إلى غاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 2024، وذلك بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من غرة أوت الخادمة في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرضى قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. استشهد اليوم 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف جوي ومدفعي صهيوني استهدف مناطق في مدينة غزة وخان يونس. قال البيت الأبيض اليوم أن إيران تواصل الحوار مع الولايات المتحدة وتريد التوصل إلى اتفاق. هذا وقالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية في بيان أن واشنطن بدأت اليوم شن موجة جديدة من الغارات على إيران في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة بهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية بصورة أكبر.

0: مستمعي لفاضل،
1: حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن أشهد أن

هزت الجمرة بيدي تكويت وما قد تحيت هزت الجمرة بيدي غريت عشقت وحبيت غريت عشقت وحبيت غريت عشقت وحبيت لومع لقلب عيني تكويت تكويت يا ناس تكويت أنا تكويت تكويت وما قد تحيت هزيت الجمرة بيدي.

لا يحن ولا يروف عليا للحب خليني وحدي لا يحن ولا يروف عليا حب خليني وحدي لا يحن ولا يروف عليا تكوين

0: تحويط ما قلت تحيط من كلمات عبد السلام النوالي علي الرياح
1: تكويت وما قلت تحيط

ربنا يحن ولا يروف عليا للحب خليني وحدي لا يحن ولا يروف عليا حب خليني وحدي لا يحن ولا يروف عليا تكوين

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الليل، ونستهلها بأبرز العناوين. توصل موجة الحرب أغلب مناطق البلاد إلى غاية بداية الأسبوع القادم. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 1/2026 في صورة عدم إيفاء الإقنام بالتزاماته. استشهاد 5 فلسطينيين بغزة، والاحتلال يوسع الخط الأصفر.

0: تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور رشيلي وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، ويكون الارتفاع ملحوظا يوم الغد، إذ تتجاوز الحرارة المعدلة العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية. ويتوصل الطقس الحار بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع القادمة، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء 22 جويلية 2026. شرعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بعد ظهر اليوم على صفحتها الرسمية في إعلام المواطنين بمناطق القطع الدوري للكهرباء، إلا أن مواطن من حي الرجاء من ولاية مدنين أكد للأخبار تواصل قطع الكهرباء طوال اليوم على حي الرجاء، مؤكدا أن المنطقة لم يشملها الإعلام بقطع الكهرباء من طرف الشركة.
1: أنا حاليا في نسكن في حي الرجاء، قص علي الضوء تقريبا في 24 ساعة، نحصلش 4 سوايع ولا 5 الضوء موجود، وأنا عندي الوالدة امرأة كبيرة راهو ما تنجمش تعيش بلاش المرفق هذايا. رجاء أن احترموا كبارنا على الأقل، كبار المسنين اللي ما ينجموش، يا سيدي احنا اللي ما زلنا نجموا نقاوموا مش مشكل، أما رجاء للناس الكبار اللي ما تنجمش تتحمل السخانة هذه، زيد معاها قصان الضوء من غير سابق إعلام، على الأقل الواحد ياخذ احتياطات يشوف حل معناه من الحلول. إذا أنتم غير قادرين على تأمين 24 ساعة ونقدروا جهودكم، لكن في الظرف هذا على الأقل أعلمونا، عملونا بلانينج صحيح، قولونا وقتاش بيقص الضوء وقتاش يرجع.
0: أكدت مديرة التسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند نيفرا في تصريحها للإذاعة الوطنية اليوم أنه بإمكان المتضررين من قطع الكهرباء تقديم مطلب للتعويض في غضون 48 ساعة. في إطار برنامج تحسين أداء الشبكات، انطلقت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في تنفيذ مشروع تجديد جزء من القنوات في ولاية جابسة بهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز الأمن المائي بالجهة. تقرير الزميلة محمد العكاشة.
2: انطلقت أشغال مشروع تجديد حوالي 8 كيلومتر من القنوات الرئيسية ذات سعة 1000 مليمتر لربط محطة شط فجيج بمعتمدية الحامة الغربية ببقية المناطق، وهو مشروع سيمكن من تحسين مردودية الشبكة وضمان استمرارية التزويد بالمياه بكلفة جملية تفوق 40 مليون دينار، إلى جانب تجديد الحامة إلى حدود ساحة الشهداء. هذا ومن المنتظر أن تنطلق في الأسابيع القليلة القادمة أشغال تغيير حوالي 20 كيلومتر من قنوات المياه مختلف عمادات المعتمدية، كما سيقع الشروع في تركيب مراوح التبريد في إطار مزيد تحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتهدف هذه المشاريع إلى القضاء على الأعطاب والكسور في القنوات القديمة وحل مشاكل الانقطاعات المتكررة للمياه خاصة في مناطق جابس الغربية والحامة.
0: من المنتظر أن يشرف غدا وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد على اليوم الوطني والجهوي للتوجيه الجامعية بالمعهد العالي للغات بجابس، ويتضمن برنامج اليوم الوطني عدد من المدخلات والمحاضرات حول عروض التكوين ونصائحها من أجل توجيه جامعي موفق لفائدة الناجحين الجدد في البكالوريا. شرع المستشفى الجامعي بمدينة منذ حوالي أسبوع على غرار بقية المستشفيات فاعتماد منظومة المعرفة الصحية الوحيد. عن نسق اعتماد هذه المنظومة وأهدافها تحدثت مديرة المستشفى الجامعي بمدين أحلام مكنيسة في استضافة للزميلة تبرى الشبانية.
3: انطلق مستشفى مدين في اعتماد هذه المنظومة بنسق مرضي، من الضروري أي مريض جاي للمستشفى مع الكرن نتاعه دفتر العلاج يستحب معاه بطاقة تعريف لضمان دقة المعطيات اللي سيتم إدراجها في المنظومة. هذا هو الهدف، إنه نعمل معرف صحي وحيد لكل مواطن يكون فيه معطيات دقيقة وصحيحة، وبالنسبة للمريض إذا كان عنده المعرف الصحي الوحيد إذا تنقل لأي مؤسسة صحية يكون جميع معطيات الدفتر الصحي متاعه مرقمنة وموجودة في أي مؤسسة صحية. ما هوش

0: اضطر باش يهز تقرير طبي والا اي صور والا كشوفات معاه.
1: في بيان أصدره اليوم قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدفع ابتداء من يوم السبت 1 أوت في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرضى الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجل مواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني بأنه تمت إلى غاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 2024 وذلك بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. وأضاف ممثل الوزارة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم لمناقشة برنامج التمكين الاقتصادية أنه تم كذلك إدراج تنمية ودعم روح المبادرة كمادة أساسية ضمن البرامج البيداغوجية لاختصاصات التكوين المهنية بداية من سنة 2024. حثت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحرية على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعدلية أو التعديلية والاستراتيجية وسعيا لإنجاح مواسم الإنتاج وتثمين الصب الوطنية في المجال الفلاحية. ودعت الوزارة كافة المتدخلين في عملية الخزن إلى ممارسة نشاطهم بصفة عادية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكاليات متعلقة بنشاطهم. تشهد تونس يوم 23 من جويلية 2026 الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية وهي منصة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية تهدف إلى توفير معلومات استراتيجية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية بما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز فرصها في النفاذ إلى الأسواق. وستمكن البوابة المؤسسات التونسية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من النفاذ إلى فضاء رقمي موحد يوفر معطيات ذات قيمة مضافة تشمل اليقظة التشريعية ومتابعة تطورات الأسواق وفرص التصدير والابتكار والاتجاهات القطاعية بما يساعدها على اتخاذ القرار وتعزيز تنافسيتها. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال منذ فجر اليوم في قصف جوي ومدفعية صهيونية استهدف مناطق في مدينة غزة وخان يونس بالتزامن مع توغل آليات الاحتلال وتوسيع نطاق سيطرتها شرق المدينة ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. في الأثناء أفادت مصادر محلية وشهود عيان لوكالة الأناضول بتوغل آليات صهيونية ليلا في محيط مفترق دولة جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة وسط غطاء كثيف من القصف المدفعي وإطلاق النار. قال البيت الأبيض اليوم أن إيران تواصل الحوار مع الولايات المتحدة وتريد التوصل إلى اتفاق. تأتي هذه التصريحات في وقت الذي تبادل فيه الجانبان الضربات على منشآت لكل منهما خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي انتهاء وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أبريل. قالت 3 مصادر لرويترز اليوم أن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية لشبكة الكهرباء في إيران وهو ما يشكل تهديدا جديدا خطيرا للإمدادات الطاقة العالمية. هذا وأفاد مصدر مقرب من الحوثيين بأن الحركة أتمت استعداداتها لشن هجمات على سفن الشحن وذلك بنشر صواريخ وطائرات مسيرة قرب مضيق باب المندب على البحر الأحمر في المرتفعات اليمنية المطلة على الحديدة وخليج عدن وأنها تنتظر الأمر بالبدء. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الليل. نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: توصل موجة الحرب أغلب المناطق البلاد إلى غاية بداية الأسبوع القادم، نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة قرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 1 أوت 2026 في صورة عدم إيفاء الأكنام بالتزاماته. استشهاد 5 فلسطينيين

0: مصفوفة بالغموض، إذ يقال بأنها لم تكن في بابل أصلا، كما يعتقد البعض بأن هذه الحدائق مجرد أسطورة من نسج الخيال لا أصل لها في التاريخ. ومع ذلك فإن العديد من الكتاب في العصور القديمة قدموا وصفا لهذه الحدائق جعل منها أعجوبة رائعة، فهي عبارة عن نباتات وأزهار تتدلى كالشلال من ارتفاع نحو 23 مترا وسط الأعمدة والتماثيل، وهي وفقا للباحثين حدائق مبنية أعلى سطح القصر الملكي الواقع في بابل. وقد قيل أيضا بأنها كانت تقع داخل أسوار القصر الملكي لا في أعلاها. وتقع الحدائق في مدينة بابل في بلاد ما بين النهرين جنوب العاصمة العراقية بغداد، وقد عثر على بعض الحفريات في بابل تدعم فكرة وجود الحدائق فيها، وأهم ما يميزها هو طريقة نقل الماء لارتفاعات كبيرة إضافة إلى الجمال الفني والإبداع في البناء. ويقول المؤرخون إنه استنادا إلى الكتابات الأثرية المكتشفة، فإن ملك بابل نبوخذ نصر أهدى هذه الحدائق إلى زوجته، إلا أنه واجه العديد من الصعوبات في البناء، من أبرزها الري وإيصال الماء إلى الحديقة من نهر الفرات، لكن مهندسيه آنذاك نجحوا في إيجاد طريقة مبتكرة تنقل المياه المنساب من الفرات إلى أعلى القصر لري حدائقه المعلقة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندور.
2: الدرجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: السلام عليكم. مشينا مشينا.
5: أنوار المهرجانات، أنوار المهرجانات هنا، حيث تتعانق الثقافة والفرجة، وتكتب الجماهير فصول الاحتفاء بالحياة. تضاء أنوار المهرجانات.
6: وبحبك.

0: أنوار المهرجانات من مدينة إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر، نحمل إليكم نبض الفن وصدى الأغاني ووهج المسرح وسحر اللقاء.
1: أهلا بكم، أنا كنت متأكد أن كل أصدقائي باش يكونوا موجودين.
2: بارك الله فيكم أحبائي وأهلي وأقربائي في الحضارة والفن والذوق. عاش شعب تونس العظيم.
3: أنا فرحي ما إله حدود بإني يكون موجودة بيناتكم بتونس. هذا فيني أكد لكم إياه بحضوركم وبغيابكم وبكل مطرح. كل مرة جيت لعندكم كنت بعيد.
0: أنوار المهرجانات مع ليلى بوعجيلة.
4: واستثنائيا الليلة منيرة هلال في مصافحة معكم في سارة الخميس هذه من توا حتى نصف الليل، تعويضا لزميلتنا ليلى بوعجيلة التي تستأنف في العمل معكم انطلاقا من الأسبوع المقبل. مفتاح خبير هندسة اللقاء تقنيا، وفي حصة الليلة من أنوار المهرجانات مازلنا تقريبا في الاستعدادات، وهذاك على اسم شكون ضيوفنا بعد شوية. زوز مهرجانات نحب نتوقف معاهم باعتبار أنه الحديث عليهم في الفترة هذه مبرر، باعتبار أنه إما ندوة صحفية أعلن عنها أو أعلن من خلال المهرجان برمجته أو من خلال الحديث عن العرض الافتتاحي لأحد المهرجانات واللي باش نرجع لهم فيما بعد. لكن أيضا باش نتابع المهرجانات اللي انطلقت ونتوقف عند مهرجانات

ولايه الثلاث يعني مهرجان التطاوين الصيفي، بعد شويه بتكون معنا عفاف البرهومي في متابعه للسهره الثانيه للمهرجان، سهره الفنانه شيرين النجمي، ثم بتكون عندنا استضافه لصديقنا الاسعد بالغايب مدير مهرجان جابس الدولي في دورته الجديده، ونتحدث انطلاقا من الندوه الصحفيه اللي عملها المهرجان على تفاصيل هذه الدوره وبعض النقاط متعلقة بها. ثم في الجزء الثاني بعد ما نرجع للعفاف أيضا يكون معنا صديقنا مروان عثامنة مدير مهرجان مدين الثقافي، ونتحدث عن بعض تفاصيل المهرجان، عن برمجته، عن آخر الاستعدادات، عن حفل الافتتاح وبعض التفاصيل الأخرى. نبدأ من أغاني المهرجانات ثم ننطلق مع عفاف. يلا

0: قلت في بداية الحلقة ثلاثة محطات في سهرتنا الليلة. مهرجان التطوين الصيفي، مهرجان جابس الدولي فيما بعد من خلال استضافة صديقنا سعد بالغايب، ومهرجان مدنين الثقافي، حتى التسمية تختلف شوية. وبالمناسبة يعني بالترتيب بنبدأ بالتطوين باعتبار أنه احنا في السهرة الثانية لهذا المهرجان. المهرجان انطلق نهار 14 ويتواصل إلى حدود نهار 2 أوت، وتفاصيله باش ناخذوها مع عفاف البرهومي وضيفها وضيوفها. يظهر لي مرحبا يا عفاف.
1: مرحبا بك منير، مساء الفل، مساء الورد ليك ولكل المستمعين. بالفعل هي لحظات ما قبل المباشر، قبل انطلاق الحفل بدقائق. خليني نمس عليكم الساعة ونقول لكم ان شاء الله سهرة طيبة، لان يظهر لي صيف ساخن منير، هيك روحوا شوي على الناس، على المستمعين، على كل اللي تبع فينا، انه اليوم صيف نعيشوه بكل تفاصيله، بقصة الضوء، بسهرات الصيفية.
0: وهذه نقطة نرجع لها بعد شوي. اي بالضبط، اي
1: ولا ارتفاع درجات الحرارة بسبب الحالة ليلة رغم سخانة شوي، ولكن الحمد لله الأمور على العال. نحن متواجدين أكيد في المركب الثقافي بتطاوين لحظات، وتنطلق السهرة الثانية من المهرجان الصيفي لتطاوين. نتمنى له طبعا التوفيق، وإن شاء الله تكون سهرة موفقة بعد نجاح سهرة خالد الكعيب. إن شاء الله شيرين اللجمي الليلة باش تصعد على ركح مهرجان تطاوين. وأكيد كما تعرف منير ديما كفكرة أولى حبيت نعطيك فقط فكرة على الحضور والأمور اللوجستية والتنظيمية. تبارك الله، معناتها فما حضور محترم جدا، تقريبا كل الجمهور في انتظار دخول الفنانة شيرين لجمي للركح. الأمور التنظيمية على العال، الفرقة الموسيقية، كل الأمور في
0: فما سؤال على ما نعرفش باش يكون بحذاك عبد القادر العبيدي بعد ولا لا؟
1: هو بجانبي عبد القادر العبيدي، عبد القادر مدير الدوره، واكيد نحن نحيوه بطبيعه الحال.
0: بالتاكيد
1: نحكي كل شيء بالتفاصيل قبل هيك ما نمشي معاه، نعرف هيك اللحظات قبل السهره. ديما مدير الدوره يكون مركز في كل كبيره وصغيره. مساء الفل سي عبد القادر، تحيه.
2: مساء النور ومرحبا بكم اذاعه تطوين، اذاعتنا الغاليه، وشكرا على التغطيه المتميزه للدوره هذه، الدوره 34 مهرجان تطوين الصيفي، وهي داركم وسي منير هكا صديقي وسن مثقف وسن ديما في المركب الثقافي وصديق ونعتز بالصداقة
0: نتاعه
2: وشرفنا برشا.
1: هو مهم جدا اليوم لما تجمع الصداقة الأعمال الفنية، وخاصة اليوم البرمجة بركلها متنوعة وملبية تقريبا لمختلف الأذواق.
0: لا قبل ما نحكيه على البرمجة يا عبد القادر،
2: التنوع نتاع العروض خاصة البيت كما حكيت انت على كل الأذواق، وكذلك استحاولنا نستهدفوا أكثر من الجماهير، كافة الفئات العمرية من أطفال الشباب كذلك وكهول، وكذلك باش نعرف اللي خاصة تطوين هي معناها في الصيف تعج بأبنائها بالخارج، يروحوا باش يكونوا متنفسين ويشوفوا ويطلعوا على ثقافتهم وثقافة أجدادهم، ومن خلالكم ومن خلال إذاعتنا زاد دعوة لهم باش يواكبوا كل سهرة تطوين، مهرجان تطوين الصيف.
1: كلمة قبل انطلاق السهرة
0: يا عفاف، يا عفاف نعم. عندي سؤال لعبد القادر وسؤال مهم، لكن ما نتصورش انه جاء على ذهن عبد القادر ولا انت، هو التالي.
1: أي؟
0: احنا توا نعيشوا في لحظات نتاع الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي.
1: أي.
0: المهرجانات كيفاش تستعد لهذه الظاهرة؟
1: نعم. بالنسبة للمهرجان هو سؤال في أوانه يتوجه لك بالسؤال عبد القادر، يقول لك في ظل ظروف انقطاع التيار الكهربائي
0: كيفاش تتصرف
1: اليوم المهرجان، كيفاش يستعد لإنجاح طبعا السهرات في الوضعية هذه؟
2: هو خذينا كل احتياطاتنا خاصة كما حكيت انت من الطقس والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، ما نحبوش نفسدوا الاجواء الاحتفاليه في السهره هذه. اكترينا تقريبا جروب الكتروجين او محول للطاقه يعني اتقاءا لانقطاع التيار الكهربائي، واللي نتمنى ان شاء الله ما تقصش. اما في صوره ما قص نحن مستعدين معناها باش نتعدى السهره في افضل الظروف الفنيه.
1: بالضبط المولد يكمل لنا السهره.
0: لا هو هذه من الاشياء اللي ربما الناس ما تنتبه لهاش برشا، انه راهو ساعات المبرمج الثقافي، المبرمج في مهرجان ما يضع كل ربما كل الاحتمالات في ذهنه. هذه من الاشياء اللي ما تقعش ديما
1: كبيره الحقيقه منير. خلينا نحكوا بصراحه، اليوم قدام مهرجان معناتها خذا صداع على مدى سنوات، واليوم في وضعية خاصة شوي تعيشها البلاد كاملة مش كانت تطوينا كهو، ولكن يبقى في نهاية الأمر معناتها التصرف في الظروف هي مهم جدا، وهذا حسن التصرف. إن شاء الله نتمنى تتعدى سهرة موفقة. نعم. وأكيد كل توفيق ليك سعد القادر. خلينا نرفع له شوية المعنويات منير لأنه قاعد يحضر هيك في شوية تكريمات. تحياتنا للسيد المندوب سي فرج السفير، أكيد مقابلني وقاعدين يحضر ويظهر لي في تكريم هيك ولا سي
2: تكريم لأحد أنا في ولد طيب برشا نبيل القمودي في قد ناعم الأول السنة الفاتة زادة وسنة الكبلة من أحد الناس اللي ساهمت في تأسيس المهرجان هذا. الناس كانوا فعليين برشا في مهرجان تطوين الصيفي، اليوم باش نكرموا عائلته اللي فقدته وفقدناه نحن زادة كذلك هيئة مهرجان تطوين الصيفي. إن شاء الله ربي يرحمه وإن شاء الله ربي يسامحه وإن شاء الله فعليين يا رب.
1: ما أحلاها كلفتة كريمة إن شاء الله ربي يرحمه أكيد، وهذه لفتة كريمة منكم. منش باش ناخذ من وقتك برشا على اعتبار قاعد تحضر في روحك للانطلاق والصعود على الركح للتكريم. مازال عندي شوي وقت منير، نجم ناخذ معي المندوب الثقافة
0: في دقيقة
1: الجو العام
0: في دقيقة بالضبط.
1: أوكي حاضر معي مباشرة تفرج السفير. مساء الفل، أهلا وسهلا.
3: مساء نور، تحياتنا لإذاعة تطوين ولكيف مستمعيه.
1: أكيد سفرج اليوم بسيتك مندوب ونشوفه ظروف خاصة شوي الدورة هذه، ولكن ما شاء الله نشوفه في جهود مجندة من أجل إنجاح السهرات. خلينا ناخذ معاك الساعة كفكرة أولى، تطمينات أولى لكل جماهير والأوفياء خلينا نقوله لمهرجان تطوير، في كلمة شو تقولهم؟
3: أكيد هو احنا بالرغم ظروف طقس حارة وظروف الجانبية المتعلقة بمعنى بتيار الكهربائي، لأن الجمعية الحق معنا تخفيض تحتياتاتها وتم كراء طبعا مولد كهربائي على الذمة حتى ما نحرموش طبعا جماهير المتابعة للمهرجان واللي هي خاصة معناتها بفلوسها. أنا متحرمش من معناتها من السهرات هذية. بطبيعة مشكورين الهيئة المديرة للجمعية طبعا بتأثير من المندوبية حتى ربما توفر، والجهات الأمنية طبعا مشكورين وكافة السلطات المحلية والجهوية تضافر الجهود هذا أكيد من أجل أن نوفر الظروف الجيدة حتى ننجح طبعا دورة 34 المهرجان الصيفي بتطوين.
1: طبعا سهرة ليلة الفنانة شيرين النجمي دقائق فقط وتصعد على الركح، فيما بعد سهرات متتالية تقريبا كل الاحتياطات موجودة. إن شاء الله سهرات موفقة، إن شاء الله كل التوفيق لكم. سفرج نعرف هيك الواحد يبدأ على أعصابه شوي هيك قبل انطلاق السهرة مع الظروف الموجودة، ولكن قدرة الله تعدى سهرة طيبة.
3: نعم. إن شاء الله أكيد بتضافر جميع الجهود إن شاء الله باش نحاولوا وأكيد باش ننجحوا للسهرات هذه اللي هي طبعا تنشط الحركة الثقافية بجهة التطوير.
1: واضح جدا، شكرا لك سفرج. أكيد هذه تفاصيل أولى ما قبل السهرة منير.
0: نرجع لك بالضبط، نرجع لك تقريبا بعد نصف ساعة من الآن تقريبا بعد 11 درجة تقريبا تكون وقتها سهرة انطلقت وناخذوا فكرة على أجواء السهرة. شكرا لك يا عفاف، تحياتي ونلتقي في الموعد الثاني معك الليلة. يلا نرجع معكم الجربة 2001 هاني شاكر في مهرجان وليس. يلا

0: نواصل المشوار معكم في أنوار المهرجانات. كما قلت إطلالة على أجواء المهرجانات في الجنوب الشرقي بعد ما كنا في مهرجان تطاوين الصيفي في سارته الثانية. الآن باش نتوقف عند الندوة الصحفية اللي أعلن من خلالها مهرجان جابس الدولي برنامج دورته الجديدة اللي باش تنطلق نهار 31 وتتواصل تقريبا على امتداد شهر إلا بعض الأيام في شهر أوت. باش ناخذ تفاصيل هذه وبعض النقاط المتعلقة بالمهرجان من خلال استضافتنا لصديقنا سعد بالغائب مدير الدورة الحالية لمهرجان جابس الدولي رئيس الجمعية أيضا. سي سعد مساء الخير، مرحبا بك في دعاة تطاوين. أولا
1: مرحبا وسهلا في الصحراء
0: وبيكون سميع. انا قلت لسعد بالغايب. ايواش صديقنا لسعد بالغايب بالضبط، عفوا ونعتذر سي لسعد. هو أنا بالمناسبه خاطر في الاغاني المبرمجه فما حفله كان الضيف فيها ضيف عربي والمتعهد نتاعو لسعد بالغايب، دونك تداخلت الامور علي. يلا سي لسعد بوخشينا اعتذر. يلا ننطلقوا بالندوة الصحفية قبل ما ندخلوا في تفاصيل المهرجان. من الأشياء المميزة في الدورة هذه الندوة الصحفية اللي عقدت نهار الاثنين الفارط. اختار المهرجان أنه يعلن على برنامجه خلال ندوة صحفية وأنه يفتح المجال للصحفيين المحليين الجهويين والوطنيين أنه يحضروا المهرجان هذا في فضاء جميل جدا هو متحف العادات والتقاليد في جيبس.
1: صحيح، عقدنا ندوة صحفية لدورة 41 لمهرجان جابس الدولي في متحف الأعداد والتقاليد سيدي بولبابة في جابس، وهذه سنة كانت موجودة في مهرجان جابس الدولي.
0: نعم.
1: وحبنا المحافظة عليها، ولكن الندوة السنين كانت متميزة حقيقة اللي شرفنا حضور عدد مهم جدا من الصحفيين على مستوى الوطن اللي تنقلوا، ونحب من خلالكم توجيههم بأخلص عبارات الشكر والعرفان، لأنهم رغم الفضل الشديد تكبدوا على السفر وحاولوا أن يكونوا موجودين معنا لذلك شيء من أجل تحقيق نشاطات هذه الدورة.
0: نعم.
1: شكرا لهم، شكرا لهم على كل ما بذلوه من جهد، وتمت الحق بالطريقة مثل أن نعطي اتباع الدورة بإذنها.
0: فما نوع من التقطع سي لسعد في الصوت، ما نعرفش اذا كان نحاول نغير تغير شويه المكان على الاقل او تسمع فيا الان سي لسعد؟
1: نسمع فيك،
0: هكا احسن شويه من بكري لانه كان فما نوع من التقطع في الصوت. المهم انه المهرجان ايضا يعلن عن برنامجه قبل فتره نجم نقول قريبة طويلة شوية عاملين لبعض المهرجانات مقارنة ببعض المهرجانات، رغم أنه استعداداته لانطلاق المهرجان كانت قصيرة ياسر. نعرف الجمعية تجديد الهيئة وهيئة جديدة ما انتهيش تقريبا أكثر من نجم نقول شهر توا في ظرف هذه الفترة الزمنية أنجزت برنامج مميز وبرنامج متنوع وبرنامج فيه نوع من يعني التعامل مع أوضاع مختلفة في مدينة جابس مش سهلة باش نكون واضحين.
1: صحيح، الحمد لله لكننا فما جدية في العمل من قبل الهيئة المديرة وكذلك عديد الفاعلين الثقافيين في جابس. أنت تعرف قليلا من كثيرا خصوصيات هذه المنطقة، وتعرف أن الحمد لله منفتحين على جميع مكونات المشهد الثقافي في جابس اللي مدونا يد المساعدة وعلى اشتراك الخدمة رغم ضيق الوقت كانت ممتازة ومتميزة، وحاولنا أن نقدم فيها منتوج يليق بهذا المهرجان، لأن الجميع انصرف بدون استثناء في هذه الدولة من أجل أن تكون دولة انقاذ لمهرجان جابس الدولة.
0: نعم، دورة ولادة جديدة.
1: ولادة جديدة، ولادة جديدة لنشهدها إن شاء الله، نتمكن من أن الولادة هذه تكون، لأننا نعتقد أنها الوحيدة القادرة على أن ترجع المهرجان للمكان اللي يستحقها وتعيد له بريقه وألقه، لأن الجميع يزمون الخط في هذه الولادة الجديدة، هيئة ثاقة والهيئة الحالية وفاعلين ثقافيين على مستوى وطني على مستوى جهوي لكل مدد المساعدة وكذلك مسؤولين، ونعتقد أن نسبياً قاعدين نسير في الطريق الصحيح لأن تم انخراط كلي لأسرات الجهوية وكذلك لحديث الفاعلين الثقافيين كانت هبتوا مع بعضنا نسمي لك منهم العديد والعديد.
0: نعم بالعكس نحيوهم لأنه مهم أنه ينفتح المهرجان وينفتحوا على المهرجان هذا مهم أيضا.
1: برشة فاعلين ثقافيين في جادس وجوه ثقافية وادنا قدمت لنا المساعدة سواء بالمشورة سواء بالحضور اليوم معنا سواء بالدعم المعنوي اللي خلانا نستطيع بإذن الله أن نتجاوز عديد العراقيل والعوائق اللي كانت موجودة.
0: نعم من العوائق اللي موجودة وديما تتطرح في جابس قبل ما نوصل بعد شوية للتفاصيل الدورة الجديدة وشنو العروض إلى غير ذلك فما ديما في السنوات الأخيرة تقريبا منذ 2020 ولا 2021 إشكالية الفضاء إشكالية مهرجان جابس هو أنه لا يمتلك فضاء خاصا به بعد ما كان في سنوات عنده مسرح الهواء الطلق على ذمته المسرح أصبح غير قابل أو غير جاهز أو غير مهيئ لاحتضان المهرجان وبالتالي المهرجان القاء نفسه في إشكال حقيقي أنه يوفر فضاءات أو يختار فضاءات مهيش ملكه مهوش هو اللي يتصرف فيها بالتالي تحملوا طاقة مالية ومصاريف أكبر لكن أيضا ما تلبيلوش ربما حاجياته اللي هو بدأ بها الفضاء ديما فما مشكلة كل عادة أثناء باش تواصلوا في العمل في قصر المعارض على ما أعتقد
1: صحيح حياتك الصحة سمير وانت خير العالمين بشأن الثقافي بجهة يادس كنا في السنوات الفاضلة نتذمر من صغر ماذا مسرح الهواء الطلق بيابس وعدم قدرته على استيعاب أعداد الجماهير دوار دليل ولكننا الآن نتحصر على تلك الأيام لأن أصبحنا غير قادرين على استخدام هذا الفضاء غريبة معناها لست سنوات بالتمام والجمال يبقى هذا الفضاء مهجور سيوجع قلبه لكننا ماذا كانت العوائق نحب المهرجان تاعنا يستمر وهذا اللي خلانا نشتغل فضاء قصر المعارض اللي هو حقيقة مهوش هي في حضر العروض الفنية وخاصة العروض المسرحية كما تعرف تتطلب جهد كبير ولكن نحاول نذلل جميع الصعوبات ونوفر ظروف مولائمة لجماهير الوفد على المهرجان من أننا نتابع العروض تاعنا في أحسن ظروف بإذن الله.
0: نعم كانت فما فكرة متاع فضاءات مختلفة لكن وقع الاختيار على المعرض في النهاية
1: هو في حقيقة الأمر نفتقر بنية تحتية في جابس نفتقر إلى منشآت ثقافية قادرة أن تساوم الأنشطة متاعنا
0: نعم.
1: حقيقة خممنا شوية في المركب الرياضي ولكن كذلك طلب تدخلات كبيرة ولنا رجعنا الاختيار الأول والأنسب اللي في اعتقادنا أنه هو معرض جابس وإن شاء الله نهيئه بطريقة تكون مختلفة على الدورة السابقة وتساعدنا في تحقيق المصالحة مع جماهيرنا.
0: نعم هنا المصالحة مع الجماهير فما نقطة تحس أنه الناس فما الكثير على الأقل من خلال الانطباعات ما همش قابلين أنه يمشيوا الفضاء آخر خلاف المسرح كأنه في ذهنهم المهرجان يجب يكون في المسرح هذا جانب الجانب الثاني فما ناس ربما المكان يعني اللي ما تعودوش به فما نوع من عدم القبول بأنه المهرجان يخرج من المسرح لكن يجب الناس تفهم وتستوعب أيضا أنه المسرح ذاك ما عاش قابل لا لاحتضان العروض ولا لاحتضان الجمهور لأنه الجمهور إذا كان نحكي على المسرح القديم فهو تقريبا في حدود 2000 شخص هذا في أقصى الحالات يظهرني
1: صحيح.
0: وحتى إذا كان صرفنا عليه وعملنا له وقابت هيئة المهرجان والبلدية والسلطة المسؤولة الجهوية بجهد باش نعاود ونهيئوه إلى غير ذلك باش يكون فما مشكلة مع الجمهور أن الفضاء هذاك ما عادش يحتمل جمهور جابس كبير والفضاء ولا صغير
1: كلام كل صحيح هو في حيث الأمر ثم نوعين من الجمهور اللي رافض إقامة العروض في معرض ياس الدولي ثم جمهور يتابع المهرجان وكان يتابع فيه في ظروف محترمة ولا يقرر صغر الفضاء متاع مسرح الهواء الطلق ولكن الفرجة فيه ممتازة جدا
0: نعم
1: صغر الفضاء ولكن دوا في المعرض فرجة معناها ما كانتش بنفس الجودة، ولكن فما مجموعة أخرى لا تعرف العروض الفنية ولا المسرحية.
0: لا إذكم نحكوش عليهم.
1: ولكن خلقت خلقت خلقت للأسف أنا أكلمك بصدق، خلقت موجة من الرأي العام اللي ساهمت في رفض هذا الفضاء.
0: لا معادو معادو الفن والثقافه والجمال موجودين في كل مكان وقاعدين يعملوا في حملات غريبه باش نكونوا واضحين، وتلقى صدى لانه الناس لا تستوعب الاشياء باش نكونوا واضحين
1: بالضبط. وهذا اللي خلانا نخمم في هذه الولاده الجماعيه الجديده. الجميع يجب ان يخرج في هذا المشروع، هو في امر يتجاوز انه يكون مشروع بتاع هيئه مديره، هو مشروع بتاع جهه. كل الفاعلين الثقافيين يلزم يكونوا حريصين على نجاح هذا المشروع، لأن في نجاح المشروع هذا نجاح لكل فعل ثقافي في الجهة.
0: نعم. تو ندخل شوية تفاصيل للمهرجان. نقول الافتتاح نهار 31، الاختتام نهار 24. بيناتهم فما مجموعة كبيرة من العروض، هذا مهم أيضا، وفما تنوع كبير في العروض. مش باش ندخل في التفاصيل، لكن أهم العروض. لكن قبل ما نبدأ بالعروض يظهر لي أنتم مهرجان جابس للثقافة والفنون وللفكر والفنون، ويظهر لي باش ننطلقوا بالفكر قبل العروض.
1: الافتتاح باش يكون يوم 29 جويلية في ندوة فكرية وطنية.
0: نعم.
1: تحمل عنوان أفق التحديد في تونس بين مكاسب الاستقلال وعوائق التقدم.
0: نعم.
1: لأننا نعتقد أن بعد 70 عام من الاستقلال أصبح من الضروري والملح أن نقيم تجربة التحديث في تونس، وهذه الفكرة التي تبنت عليها الدولة الوطنية، ونحاول فهم العوائق اللي حدت من هذه المسيرة، ونفتح باب إذا كذلك على آفاق هذا المشروع في تونس.
0: نعم. الندوة الفكرية إذن لمهرجان جابس بشكون حول موضوع التحديث، و70 سنة من الدولة الوطنية بشكل ما، أيام 29 و30.
1: 29 و30 إن شاء الله بشكون عندنا مجموعة من علماء الاجتماع والمفكرين التوانسة موجودين بعضنا على غرار الدكتور عبد الدفع الحماشي، والأستاذ الدكتور محمد نجيب بوطالب، الدكتورة زينب التوجاني، الدكتور نوردين الشمنجي وغيرهم، والدكتور محمد عبازة، والأستاذ فخر الرويسي، العديد من المفكرين التوانسة إن شاء الله باش يكونوا موجودين معنا باش يقيموا تجربة التحديث مشروع دولة الاستقلال، وكذلك نفتحوا نافذة لنشوفوا أفق التحديث هذا في المستقبل لأين تسير كذلك.
0: نعم. وهذا حفاظ على جوهر المهرجان أنه يكون للفكر وللفنون، يعني النشاط الفكري هو الميزة الأساسية لمهرجان جابس. الولادة الجديدة تستلزم أيضا أنه يكون النشاط الفكري نشاط مميز في مهرجان جابس الدولي.
1: صحيح. النشاط الفكري بتاعنا هذا كذلك الكل بيشتغل فيه، جميع الناشطين والفاعلين الثقافيين في الجهة، وهو شكرا لهيئة المديرة. حاب نقول لك ان جميع البرامج بمختلف انماطها مشاركة فيها عديد المجموعات وعديد الافراد، حتى برامج العروض الفنية ما اقتصرتش على الهيئة المديرة او ما يطلبه الجمهور فقط، كانت عندنا استشارات مع شباب المنطقة وجماهير المنطقة شنو ترغب بالضبط، ولكن كانت فيها تدخلات من عديد الجهات الناشطة في المجال الثقافي في الجهة، وقدم المقترحات، وهك علاش تعتقد ان البرمجة على صغر ميزانيتها تذكرت باش تقدموا برمجة متنوعة ان شاء الله تلاقي الاقبال الجماهيري المنشود للدرجة للدورة
0: هذه. انت طرحت انت اشرت للموضوع ما يسالش نحكيه فيه، ماهوش سر من اسرار الدولة، بما انك حكيت على ميزانية محدودة، تقريبا الميزانية هذه يعني قديش مقارنة ب لما نتحدث على مهرجانات دولية كبيرة؟ مهرجان جابس يعاني صعوبات مادية فعليا.
1: صحيح، يعاني في صعوبات مادية كبيرة مهرجان جابس، وخاصة من السنوات الفاتحة. إن شاء الله باش تكون وضعية تتحسن نوعا ما، ولكن الميزانية كاملة باش تكون تكلفة العروض في حدود 620,000 دينار، والتكلفة الجمالية باش تكون في حدود 850,000 دينار.
0: نعم يعني مثلا وصلنيش المليار معنا.
1: هو للأسف سنة 2019 كانت ميزانية مهرجان جيف الدولي أنا ذاك كنت رئيس الجمعية كانت 1.3 مليار.
0: نعم على خطر مهم أن نقول الأرقام هذه بس الجمهور يعني يراعي ويعتبر في نفس الوقت لأنه أيضا مش سهل أنك توفر هذه المبالغ بسرعة قياسية زادة باش نكون واضحي
1: يعطيك الصحة في منير لو فهم البعض يعتقد أن هذه ميزانية مخصصة من الدولة وتصب في حساب الجمعية وهو يترف في حين أن هذا مش صحيح ثم منح دعم من الدولة صحيح ولكن لو مجهودات شخصية ومجهودات ذاتية للهيئة المديرة ولأصدقاء المهرجان نحاول توفير الأموال هذه من أجل تطوير البرامج نتاعنا في السنوات الفاتة عام أول مثلا كانت البرمجة في حدود 300,000 دينار ستقل من 300-850,000 دينار هذا يطلب مجهودات كبيرة ياسر خاصة أن الفترة الزمنية كانت قصيرة وقصيرة جدا كخطوة أولى نعتبرها أنها بتكون مقبولة ولكن لو طموحاتنا بعيدة ياسر نزلنا بعيد ياسر على ما نريد أن نكون في مهرجان جيف الدولي.
0: نعم به تقريبا مازالوا 5-6 دقائق مع بعضنا في هذه المصافحة الأولى أكيد عندنا مصافحة أخرى في ذات طويل بشكون معك سيد أسعد لكن ناخذوا فكرة على أهم العروض من الافتتاح إلى الاختتام. الافتتاح عرض تقريبا نجم نقول من إنتاج المهرجان في حقيقة الأمر ومجموعة من العروض التونسية إلى غير ذلك بنقاط مختلفة فمش عروض دولية أثناء نعرف الوضع اللي موجودة فيه البلاد والموجود فيه المهرجانات الدولية الكل تقريبا البعض القى صيغة البعض ما القاش لكن عمليا فما إشكالية في العروض الدولية إذا اكتفيتوا بالعروض الوطنية وبتنويعة كبيرة من العروض الوطنية
1: أمر أنه عروض دولية عروض دولية شبابية نعتقد أن الشباب بعبارة معناها كبش فيهم حبوا يكونوا موجودين في مهرجان إبس حاولنا نتصل بهم وكان معهم اتفاق هو عرض مجموعة البسطة من الجزائر يوم 4 أوت وعرض الرابر الجزائري بلال تاكين يوم 15 أوت حبينا اللب ورغبة الشباب وخاصة أن على الصفحة في الفيسبوك بتاعنا كانت طلبات ملحة لهذا ولقينا الإمكانيات والطرق القانونية باش نجموا نستقبلوا إن شاء الله يكونوا موجودين معنا في البرامج هذه. من خلال العروض التونسية نحن ديما نعتقد وأن عندنا الكفاءات التونسية أن نأسس مهرجان دولي بيأثر معنا الكل. وهكا علاش باش يكون موجود معنا إن شاء الله صابر الرداعي يوم 21 أوت وأمينة ساخت وكذلك شيرين العزمي ويسرى محنوش هذه أسماء عظيمة وقادرة أنها تأسس عز المهرجانات الدولية في العالم حسب رأيي.
0: نعم حضور المسرح
1: المسرح اقتصرنا مبدئيا على 5 عروض وان مان شو اللي هي جعفر الياسمي وصابر الوسليتي وسمحني وكذلك ياسين الصالحي وكريم الغربي ولكن توا قاعدين نخمموا جديا في إضافة عرض مسرحية جديدة لفضل الشعيبي
0: الحلم
1: إن شاء الله نلقوا فضاء قادر أن يقدم فيه المسرحية هذه وتكون موجودة معنا في البرمجة هذه لأن كما قلت لك رأوا فضاء المعرض غير
0: مهيئ باش نكونوا واضحين
1: غير مهيئ ولكن قاعدين مجهدين اننا نلقوا فضاء باش نجم نبرمج المسرحيات.
0: نعم عرض الافتتاح باش يكون لصالح بكار.
1: عرض الافتتاح هو عرض يشرح عليه صالح بكار.
0: نعم
1: ولكن فيه من مجموعات صوفيه من مختلف معتمديات الولايه باش تكون مشاركه معنا وكذلك فيه تبلوات تاع رقص عرض صوفي جارسي يحاول أن يسبب الموروث الثقافي لعنة في الجهة ويجعل الشباب عنده شوي يعزز الانتماء متاعها شعوره بالفخر والإعزاز هذا ما نطلب الموسيقى الموجود بشيها متاعها.
0: نعم. وطبعا مجموعة من العروض الشبابية كما تحدثنا عليها، عروض طربية منوعها بين يعني الموسيقى السريعة الراب وغيره من الأشكال، ولكن أيضا من الفرق الموسيقية والمسرحية المختلفة. هذه فكرة سريعة على عرض على برنامج مهرجان جابس، تغلينا فرصة الندوة الصحفية باش قدمنا المهرجان وقدمنا أهم تفاصيله. سيلاس عبد بخشينة، هذه مصافحة أولى معك أيضا بالنسبة لي سهرة أنوار المهرجانات، خليك كلمة الختام في دقيقة تقريبا.
1: الله يتفرق، استراحة غريبة وين يكون موجود على موجات إذاعة التطبيب. شكرا لكم لهذه اللفتة الكريمة، هذا مش غريب عليكم، وإن شاء الله كانوا تعاونونا وتدعمونا في سهرات دعنا كل شعب.
0: نعم بالتأكيد نكون معكم دائما. شكرا جزيلا سي الأسعد، تحياتي ليك. المشوار يتواصل في أنوار المهرجانات في جزء ثاني بعد 11 إلى موجز أنباء 11 ليلا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. شرع المستشفى الجامعي بمدنين منذ حوالي أسبوع وعلى غرار بقية المستشفيات في اعتماد منظومة المعرف الصحي الوحيد. انطلقت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في تنفيذ مشروع تجديد جزء من القنوات في ولاية جابس، يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز الأمن الغذائي المائي بالجهة. تحتضن غدا دار شباب بجرجيس أولى حصص الإعلام والتوجيه المهني بتنظيم من الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بمدنين وبالتعاون مع مراكز التكوين بالولاية. أكد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود أن الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية القادمة تتقدم وفق الرزنامة المحددة، مشيرا إلى أن جميع الكتب المدرسية ستكون متوفرة بالمكتبات في مختلف ولايات الجمهورية في أجل أقصاه 15 أوت 2026. في العالم، قالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية إن مواقع في مدينة بندر عباس المينائية جنوبي إيران قصفت اليوم الخميس ليلا بقذائف أمريكية. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم بدء موجة جديدة من الضربات على إيران. قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن إيران تواصل الحوار مع الولايات المتحدة وتريد التوصل إلى اتفاق.

0: نهاية الموجز في أمان الله.
1: السلام عليكم. مشينا مشينا. 1 2 3 4.
2: أنوار المهرجانات. أنوار المهرجانات هنا، حيث تتعانق الثقافة والفرجة، وتكتب الجماهير فصول الاحتفاء بالحياة. تضاء أنوار المهرجانات.

أنوار المهرجانات من مدينة إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر، نحمل إليكم نبض الفن وصدى الأغاني وهج المسرح وسحر اللقاء.

هذه وصلة من الفنان الراحل أحسن الدهماني في مدينة طن. نرجع لها بعد شوية. كما باش نرجع توا وباش نمشي اللي عفاف في تطاوين وحفل الفنانة شيرين لجمي في سهرة ثانية من مهرجانات من سهرات مهرجان تطاوين الصيفي في دورته الجديدة. يلا عفاف.

0: طبعا منير، هذه المداخلة الثانية تقريبا، الأغنية الثانية اللي سمعناها مباشرة من سهرة شنير النجمي شيرين اللي قدمت وانطلقت بأشهر أغانيها بالطبيعة كما سمعنا الأجواء والتفاعل الجمهور. الحقيقة تفاعل حلو برشا منير، رغم سنة سخنت الطقس سنة الظروف الكل، لكن مداخلة حلوة برشا إن شاء الله. هيك فقط فكرة للجمهور اللي قاعد يسمع فينا منير للصعود الفنانة شيرين النجمي. طبعا في لبسة مميزة، في ممكن حاجة هيك تناسب السهرات الصيفية، ترحيب كبير بجمهور تطاوين على اعتبار أنها المرة الثانية تقريبا تكون موجودة في ولاية تطاوين في إحياء سهراتها. اليوم في المركب الثقافي ومسرح المركب الثقافي، ولكن حضور نجم نقوله مقبول في هذه السهرة، وتشوق كبير الحقيقة من الجمهور الحاضر. من الأغنية الأولى شفنا الناس متفاعلة تصفق تشطح، عاملين كيف على الأقل هيك حويزة تفرهدهم شوي تنسيهم شوي في سخانة الطقس الظروف. وإن شاء الله نقولوا سهرة موفقة مبدئيا منير، في انتظار بقية الإيقاعات والأنغام، تنسق كبير حتى مع الفرقة الموسيقية. وحاجة
1: أنا هو كنت باش نسلك على الفرقة الموسيقية اللي معاها، لأنه في العادة تركيبة تركيبة العروض الموسيقية في المهرجان الصيفية ولات تثير مشكلة في النهاية، عدد العناصر
0: التزام كبير حتى بالضبط. ما قاعدين نلاحظوا منير حتى على مستوى تنسيق، معناتها باين فما بروفة، فما تدريب أولي قبل الصعود إلى الركح، فما زاد انسجام حتى في مستوى الديكور اللي خذا شوي من الطابع المرقومة التطويني، ومنها هي الفلارة كان تعرفها الفلارة التقليدية برشا. نعم. اللي معروفة بها النساء الكادحات هيك وجداتنا وكل، فخذت شوي من الجانب الديزاين هذا لعطاها الحقيقة صورة حلوة برشا. ومن ناحية جودة الصوت للأمانة ممتازة جدا، ممكن حتى الحاضرين، لأنه أحيانا ديما لاحظوا منير كما تعرف كي نواكب الحفلات ديما هيك خلل الصوت، ولا ثم صوت يبدا ناقص شوي ولا حاجة ديما لاحظوها، لكن للأمانة معناتها صوت ممتاز جدا، ثم انسجام كبير بينها وبين الفرقة، تحسها ماخذة راحتها مع الجمهور. إن شاء الله تتواصل السهرة على هذا النسق منير. إذا حبيتوا ترجعوا في نقطة أخرى أكيد هي في أغنية أخرى.
1: نعم.
0: من أغانيها المعروفة والمشهورة كما شه الشه وأغاني الصيفية اللي خدمت عليها شيرين وكسبت بها جمهور كبير.
1: نعم. خليك أنت تستمتع زيادة بالعرض وتابع مع الجمهور أجواء الحفلة. نرجع لك بعد حوالي 25 دقيقة تقريبا، بشكون معنا وقت المصافحة الختامية والأخيرة من مهرجان تطاوين الصيفية. شكرا لك عفاف، نرجع لك بعد شوية. كنا في حسن الدهماني في مقطع اي نرجع له ميسيل شال
2: انا على ديني جمنتي.
1: بما انه السهرة هذه مسجله في مدنين، احنا باش نمشيو لمدنين ونحكيو مع مدير مهرجان مدنين الثقافي صديقنا مروان ثامنه. يلا.

0: وصلة للفنان حسن الدهماني، الفنان الراحل حسن الدهماني في مدنين، في مهرجان مدنين. على مهرجان مدنين باش نتحدث الآن مع صديقنا مروان عثامنة، وناخو فكرة على الدورة الجديدة لهذا المهرجان اللي التسمية بتاعه على عكس المهرجانات الصيفية الأخرى هو مهرجان مدنين الثقافي، وهذه ميزة من ميزات المهرجان في مدين. بس الخير مروان، تحية ليك ومرحبا بك أولا.
1: عيشك عيشك سيمونير، تحياتي تحياتي وأحلى تحايا لإذاعة تطاوين وكافة مستمعي إذاعة تطاوين، دائما وابدا في المواكبة للمشهد الثقافي في ربوع هذا الوطن العزيز الغالي.
0: نعم، مهرجان مدنين الثقافي سنة دورته جديدة بشكون انطلاقا من نهار 27 جويلية وتتواصل يظل على امتداد فترة طويلة، يعني ممكن إلى آخر، ما قولش آخر أوت، إنما الأيام الأخيرة من شهر أوت. هات ناخذوا فكرة على الدورة هذه، وهنيك أيضا لأنه أنت الدورة يعني كمدير هذه الدورة الأولى لك مع أصدقائنا، نعرف جمعية المهرجان موجودة لكن في كل مرة ربما يتولى أحد العناصر إدارة المهرجان. تحياتنا لهم الكل، أصدقائنا في المهرجان حبيب والبقية، وتهانينا لك مروان بهذه التجربة الجديدة.
1: صحيح، هي التجربة الثانية كمدير دورة، سبقت لي معناها تجربة اني يعني كنت مدير دورة 39 في 2018. الدورة الثانية نجدد تحياتي وشكري لكافة هيئة جمعية مهرجان مدنين الثقافي على رأس السيد حبيب بوكوبة اللي أعطوني الثقة أن يكون في على رأس الدورة 46 بعد صديقي وعزيزي إبراهيم العرف اللي هو نتناوله التوفيق كل التوفيق في
0: جابس
1: دواليب مندوبية شن الثقافية بجابس. المشعل الآن بصدد أني نتقمص دور مدير دورة 46 اللي هي تنطلق فعليا نهار 27، تسبقها ندوة صحفية إن شاء الله باش تكون نهار 20 جويلية في قصر البلدية، باش نعلنوا الإعلان الرسمي على تفاصيل الدورة 46 وفعالياتها اللي باش تكون من 27 جويلية ل 27 أوت. سي منير، انت تعرف خصوصية مهرجان مدنين الثقافي.
0: نعم.
1: اللي هو مختص في المادة الثقافية المقدمة لكافة شرائح المجتمع وكافة أهالينا وكافة الفئات العمرية كلها في مدنين، وهذا معمول به منذ القدم، منذ التأسيس، منذ اللبنة الأولى، منذ الفكرة التي راودت المرحوم محمد عيد العوني وثلة من المثقفين بولاية مدنين، وآخرها كان أستاذنا وصديقنا زهرة الحمودة، ثم المشعل السيد حبيب بوكوبة، والآن نحن بصدد تأسيس جيل آخر يحمل المشعل ويكون أمين على هذه الأمانة التي وفقنا حسب ما لاحظه الملاحظون وكافة المثقفين بالجهة وكافة أهالينا اللي واكبوا بكثافة فعاليات الدورات السابقة والتي أصبحت دورة مهرجان دولي منذ الدورة 2019
0: بالضبط. مروان، المهرجان حقق إلى حد الآن جزء من حملته الدعائية الجيدة من خلال إعلانه على حفل الافتتاح.
1: صحيح، حفل الافتتاح مرسل خليفة، مرسل خليفة له تاريخ في مهرجان لبنان الثقافي، عودة للذاكرة في سهرة الذاكرة الفنية الإبداعية، ذاكرة فن المقاومة، الموسيقى التي لا يمكن أن ننساها بألحان وبترانيم وبصوت وكلمات ذات شجون راسخة في أذهاننا منذ نعومة ظفرنا. مرسال خليفة شيء من عدة أشياء. مرسال خليفة، مجرد ذكر اسم مرسال خليفة لنا ما لنا من الأغاني التي نرددها منذ الصغر.
0: نعم.
1: يكون افتتاح مهم جدا.
0: الافتتاح ذا يكون نهار 27 جويلية.
1: 27 جويلية باش يكون مرسى الخليفة.
0: اختيار التاريخ ذا صدفة يعني تنسيق متاع برمجة مارسيل في تونس وإلا عندكم معاه حكاية؟
1: هو عندنا حكاية وتنسيق وبرمجة الثلاثة هما موجودين خاطر كما قلت لك عودة للذاكرة مهم جدا أن نتذكروا خاطر نص تاريخ المهرجان معنا مهم أن مارسيل خليفة عودة مارسيل خليفة لمدنين بعد سنوات
0: بعد 46 سنة
1: والدور 46
0: بالضبط بعد 46 لأنه العرض الأول لمارسيل خليفة في مدنين كان نهار 27 جويلية
1: 27 جويلية في نفس الزمان والتوقيت
0: في نفس اليوم أي بالضبط
1: وفي نفس اليوم مهم أنك تربط بالطريقة هذه خطر الذاكرة ما تنساش الحاجات المهمة والهادفة والحلوة موسيقيا ولذيذة فنيا وإبداعيا
0: نعم.
1: مهم أنك تكون مطلع على التاريخ كذلك وإعادة ذاك التاريخ كذكرى تلهم أجيال وأجيال صاعدة هذا في البرمجة
0: نعم.
1: ولكن في التنسيق كذلك التزامات الفنان مهم أن نحترمها لأنه عرض في الحمامات وعرض في مدنين فقط
0: بالضبط
1: وسيغادر التراب التونسي إلى رحلات فنية أخرى وعلى السلامة يكونش له عودة لربوع تونس الجميلة
0: نعم لا أكيد باش تكون عرض المرسيل في مناسبات أخرى هذا ثابت وأكيد المهم أنه الإعلان عن حفل الافتتاح بهذا الشكل حقق كما قلت جزء أساسي من الحملة الدعائية للمهرجان وطبعا منيش باش ندخل في تفاصيل أنا علمي بارشة تفاصيل في حقيقة الأمر منيش باش ندخل فيها لكن باقي المحطات الكبرى ربما أو المحطات الأساسية من هنا حتى الاخر اوت ناخذ عليها فكره مروان معاك بسرعه ثم باش نحثوا في جزء نقاط تقنيه اخرى بعد
1: صحيح توجهنا سناتش يكون مسرحي ادبي سينمائي موسيقي باش نخرجوا الى ربوع اريافنا معتمدياتنا برمجه باش تكون موجوده في عده فضاءات متنوعه ودسمة البرمجة دسمة كمادة ثقافية مقدمة لأهالينا باش تكون موجودة معنا الأعمال الفنية المسرحية الحلم
0: لفضل شعيبي
1: الفضل شعيبي مهم جدا عمل مهم جدا ومدرسة مسرحية تونسية تكون موجودة في مهرجان الثقافي الدولي وهذا ليس بغريب عن أستاذنا وصديق المهرجان الأستاذ فاضل الشعيبي اللي هو يقدم عمل الحلم باش يكون موجود معنا كارمن
0: نهار لا بشوي خل فاضل الشعيبي وقتاش خل نشوق المستمعين معنا
1: ثلاثة أوت
0: به واضح
1: ثلاثة أوت باش يكون عرض مسرحية الحلم إنتاج شركة فاميليا الإنتاج المسرحي إخراج أستاذنا الفاضل الشعيبي باش يكون موجودة في المدنين كذلك كارمن اللي هو عمل إنتاج مسرح الأوبرا التونسي باش يكون موجود معنا وأعمال فنية مسرحية بالنوع الوان مان شو ستاند أب باش يكون موجود كذلك وليد الزيب بابا نويل اللي صبر الوسلاتي وعدة أعمال مسرحية أخرى باش نكافئوا بها جمهورنا العزيز بالنسبة للموسيقى إنتاجاتنا الفنية موجودة كالعادة مهرجان مدينة ثقافي يتميز بالإنتاجات الفنية اللي تكون في كل دورة باش يكون معنا عمل ضخم هو حضرة مدينة جيتك زاير بقيادة المايسترو عماد العلاقي وثلة من الموسيقيين اللي يتجاوز العدد بتاعهم 40 فنان يكونوا موجودين في عرض مكتمل وكامل. احنا منكبين عليه منذ اسابيع العمل هذا, يكون موجود نهار 29 جويلية في مسرح المركب الثقافي بمدنين. السينما كذلك, السينما زاد لها دور, تكون ثم شراكة. احنا في البرنامج نتاعنا حبينا نمسوا كافة الأنماط والمجالات والتعبيرات الفنية اللي هي لازم تكون موجودة, وخاصة كي تبدأ موجهة لأطفالنا وشبابنا وكافة شرائح المجتمع. ما ننساش اللي باش تكون ثم قافلة تصنيف الكتاب, باش يكون مع بالشراكة مع المكتبة المتجولة في مدنين بين مدينة أم التمر وكذلك حسي عمر وقصر جديد زاد كذلك موجودة. باش نخدموا سينما الشاطئ, سينما البحر في بغرارة, في الفسحة الشاطئية ببغرارة والفسحة الشاطئية بالأخلاف في سيدي مخلوف. باش نخدموا في مسرح كوتين, المسرح هذا اللي عنده تاريخ كبير, معناه تم بناء المسرح وتشييد هذا المسرح من قبل أهالي منطقة كوتين. مهم أنه باش يكون عرض الحكاوات علي قياد, موجود معنا صديقي علي قياد باش يكون موجود في الدورة 46. عرض دولي في انتظار تحديد العرض باش يكون في مسرح بغرارة. العروض الكبرى باش تكون بين مسرح الهوى الطلق بالمركب الثقافي وملعب صلاح الدين بن حميدة, مع عدة فضاءات ترفيهية, فضاءات موجودة في مدينة مدنية باش تكون فيها عروض كما أوتار, عرض أوتار عرض موسيقي طربي مهم جدا. التانيت اللي هو عمل مشروع جديد للأستاذ اللي هو دائما وأبدا يكون معنا مسليم, باش يكون موجود في عرض التانيت في فضاء خارجي اللي هو فضاء الحديقة. عندنا فضاء البحيرة, عندنا فضاء الفلوكة, الفضاءات اللي من شأنها توفر ترفيه لحرفاء اللي هم أهالينا اللي موجودين. ثابر الباقي نهار 22 أوت يكون موجود في ملعب صلاح الدين بن حميدة. والعروض اللي هي تمس الشباب كما نوردو يكون نهار 24 جويلية موجود في ملعب صلاح الدين بن حميدة. عدة عروض فنية إبداعية, ولكن الأدب نصيب صديقي منير أن عندنا زوز إنتاجات دواوين شعر بالنسبة للشاعر الجيلاني المخ وللشاعرة أساسية زرقي, باش يكونوا زوز إصدارات شعرية جديدة إنتاج مهرجان مدينة الثقافي الدولي وإنتاج روائي للأستاذ علي زمول, وباش يكون بعنوان طرف الليل. رواية طرف الليل باش تكون موجودة معنا في البرمجة للدورة 46.
0: نعم, الواضح أنه البرمجة تشمل مجالات مختلفة, موسيقية, مسرحية, سينمائية, أدبية إلى غير ذلك, تشمل فضاءات مختلفة وأولا تشمل مناطق مختلفة منهم التمر, الكوتين, البغرارة, المدينة حسي عمر إلى غير ذلك. ثم في المدينة ذاتها تشهد تنوع في الفضاءات, مسرح الهواء الطلق, ملعب صلاح الدين بن حميدة, بعض الفضاءات الترفيهية الأخرى اللي موجودة فيها, وبعض النقاط ذات الطابع التاريخي. السؤال الأساسي, ذكرت لي مسرح الهواء الطلق في المركب الثقافي وملعب صلاح الدين بن حميدة, ما استقرش المهرجان إلى الآن على فضاء, مانيش باش نحكي على مرسي الخليفة, مرسي خليها على جهة, إنما على فضاء أساسي للمهرجان, بمعنى أنه هل أنه ما فماش عمليا فكرة لمسرح للهواء الطلق في مدنين بالشكل اللي ربما يستجيب لحاجيات الناس؟ صحيح فما مسرح الهواء الطلق في المركب وفما مسرح القصور قبل, لكن المدينة تحتاج إلى فضاء في النهاية.
1: بطبيعة الحال أستاذ منير, أنه بسكون مدنين تحتضن الأعمال الفنية كما هذه, خاصة في الصائفة تكون في مسرح طلق مرتكز بالأساس في قلب مدينة مدنين، مشروع قابل أن يتطور، مشروع ينتظر في التشجيع والمساندة، مقترحات موجودة. نحن توجهات واستراتيجية لتنتهجها جمعية مهرجان مدنين الثقافي أن تكون هناك ثقافة القرب، احنا نقرب أكثر لأهالينا في المناطق اللي موجودة، تستحق أنها تكون فيها عروض، وزاد نوفر كذلك التنقل اللي هو التنقل يكون مجاني في عدة عروض كبرى هامة من عدة مناطق، وهذه بالشراكة مع الشركة الجهوية للنقل بمدنين اللي هي دائما وابدا مساند رسمي للمهرجان. نختلق في الحلول إلى أن نجد مشروع هام هادف مرتكز بالأساس على مسرح وتلق، يكون فيه كافة المعدات التقنية المتطورة اللي تناسب كافة العروض اللي نجم نجيبوها، وتكون معناها تنور الرأي العام. كي تجي تتفرج على عمل فني ضخم كان مسرحي أو موسيقي أو سينمائي، يكون هناك المعدات والتقنيات الملائمة والرفاهية التامة والأريحية التامة لجمهورنا العزيز. هذا يوما ما سيكون موجود على أرض الواقع. نحن نطمح أن يكون في القريب العاجل، ولكن يلزم تكون باستراتيجية ودراسة معمقة، خاصة أنك تحسبها من جميع النواحي باش يكون مسرح هواء تلق ضخم مجهز بجميع التقنيات متطور، ويكون يخدم في جميع الأوقات، مش بشرطه يكون في الصيف فقط، ولكن لازم يكون يخدم في كافة الأوقات. هذا بجهد أبناء الجهة، بجهد المستنيرين اللي خموا في المشهد الثقافي أنه يتطور أكثر وأكثر، ويوما ما سيأتي هذا اليوم
0: بالتأكيد،
1: لأن ما احنا الطموح متاعنا ما لا حدود له هو.
0: نعم.
1: ولكن العمل هو اللي يجي. احنا كنقدموا مادة ثقافية في برمجة ثرية متنوعة، مادة دسمة تقدم لها جمهورنا العزيز، جمهور مهرجان مدنين الثقافي، وكافة الجماهير الغفيرة اللي جينا من ولاياتنا المجاورة واصدقائنا واحبتنا، انهم يلقوا الاريحية متاعهم باش كي تقدم مشروع ضخم كما مسرح هواء تلق مرتكز في قلب مدينة مدنين، يكون له شأن كبير، خاطر تراكمات نتاع تجربة تجارب وتجارب سابقة وعمل مضني لكافة أعضاء مهرجان مدنين الثقافي إن كانت جمعية أو هيئة مديرة للدورة.
0: نعم، واضح جدا بأن حكينا على العرض الافتتاح، عرض مارسيل خليفة بيشكون عنوانه في البالي أغنية نهار 27 جويلية، يعني يوم الأحد أي يوم الاثنين مش المقبل اللي بعده، مباشرة في مدنين في افتتاح مهرجان مدنين الصيفي. شكرا لك مروان، تحياتنا لك، تحياتي لصديقنا حبيب بوكوبة وبقية فريق المهرجان سواء في الهيئة أو في الجمعية. شكرا لكم، نخليكم مع شوية مارسيل خليفة من عرض في البالي أغنية كأفانجو هكا نقوله احنا. هيال
2: مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. رح نبدأ بأغنية بتقول في البالي أغنية يا أخت عن بلدي، نامي لأكتبها، رأيت جسمك محمولا على الزرد وكان يرشح ألوانا، فقلت لهم جسمي هناك فسدوا ساحة البلد. بعدكم حافظينها؟ طيب خلينا نغنيها سوا. أول شيء، في بالي أغنية نامي لأكتبها، رأيت جسمك محمولا

0: لوزي سيشاه أهلي وأهله.
1: 41 دقيقة بعد الأحداث، المشوار يتواصل معكم في جولتنا بين جيبس مدني تطاوين، ونرجع لتطاوين ونرجع لعفاف البرهومي في السهرة الثانية من سهرات مهرجان تطاوين الصيفي وسهرة الفنانة شيرين اللجمي. مرحبا عفاف مجددا.
2: مرحبا بك منير. بالفعل بعد ما قدمت شيرين مجموعة من الأغاني، تقريبا 3-4 أغاني، من شوي قدمت غنيتها جديدة هاد خمة حزم، غنية جديدة تتحدث عن الخضارة والجو التونسي بتاعنا، ولكن رجعت شوي للأغاني اللي بديت بيها مسيرتها في بدايتها وحبوها الجمهور. حبيت أن أخليك معاه شوي من الإيقاعات والأغنية اللي بتقدمها دو، كما تعرف منير تقريبا حاجة لاحظتها للجمهور اللي أغلب الجمهور هم ما شاء الله عليهم، فعندها جمهور كبير من الصغيرات عاملين برشا كيف فنان، فأكيد مش خليك مع غنيتها الشهيرة وعلاش اللوم، وبعدها نرجع مع الجمهور.
1: نعم.

I'm sorry.

الله عليه وسلم.

0: عفيف.
1: طبعا هذه غنية من الأغنيات اللي يحبوها الجمهور من الفنانة شيرين، كما سمعت منير تقريبا تفاعل جميل مع الجمهور. الحاجة اللي لاحظها منير تقريبا أن الجمهور ما تفاعل مع كل الأغاني، الأغاني اللي فيها شوي جو، الأغاني اللي فيها شوي حزن، والأغاني اللي ممكن ماخذة هيك نسق شيرين اللي عطوها فيها برشا ناس الجو الأمبيون. تحقيقة أنا جواء رائعة جدا، تقريبا ثم تفاعل حتى من الكبار من الصغار، كما قلنا من شوي لحظة معناتها حضور صغار بدرجة كبيرة، وحاجة هذه مش بسهل معناتها فنان باش يكسب قلوب الصغار، ولكن تبين شيرين اليوم ما شاء الله حضور روحي بامتياز، تركيز كبير مع الفرقة، المستوى التنظيمي بطبيعة. حبيت فقط أن ذكرك منير حتى على مستوى قادة الفرق، لأن تقريبا اعتمدت مايسترو، اعتمدت زادة قائد فرقة خاص، لأن هذه يظهر لي من الأمور التنظيمية اللي اختارها الفنان لنجاح حفلاته، ويظهر لي فما زاد تطور في مستوى الاختيار قائد الفرقة هو رستم السافي، والفرقة كاملة عناصرها بقيادة سفيان سيالة، هذوما طبعا أسماء معروفة في الساحة الموسيقية التونسية، واللي اختيار من الفنان أنه يتنقل بالفرقة كاملة إلى المهرجان. حقيقة مش عارفة إذا جودة الصوت غادي قاعدة تصلكم معناتها جودة مميزة ولا
0: معقولة جدا للنوعية اللي توصلنا، ونتأكد أنه العرض على مستوى الفني في التقني أساسا نوعية صوت جيدة للجمهور اللي موجود غديك للموجود في الإذاعة، أيضا حاولنا أن نقدم نوعية صوت جيدة وهذا مهم أيضا. شكرا لك يا عفيف، تحياتي لك،
1: سهرة طيبة إن شاء الله لكل مستمعينا، وأكيد دعوة مرة أخرى منير إلى كل من يسمع فينا للاطلاع على برمجة مهرجان تطاوين الصيفي، على اعتبار برشا من الناس توجه لي في السؤال وقتاش السهرات البقية، فما برشا ناس مازالت ما سمعتش ببقية السهرات، فمهم جدا أنا نقولهم طلعوا فقط على الصفحة الخاصة لمهرجان تطاوين الصيفي، وهيك ينجموا يبرمجوا على بكري، لأن أغلب الناس تقريبا ما يعرفوش حتى انطلاق السهرة، ديما السهرة الكل مع العشرة بتاع الليل، وبقية الأسماء إن شاء الله تسمعوها تبعوها معنا على موجات إذاعة تطاوين، كل مرة نذكروا بأسماء الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين لهنا في المهرجان.
0: شكرا لك عفاف، تحياتي لك، تحياتي لكل أصدقائنا في مهرجان تطاوين الصيفي في دورته الجديدة، بالتوفيق لهم. المهرجان بدأ نهار 14 ويتواصل لنهار 2 أوت المقبل، حفل الاختتام باش يكون مع الفنانة يسر محنوش، مجموعة من العروض الأخرى في إطار المهرجان يقع الإعلام عليها في إبان، ويقع الإشارة إليها أيضا على امتداد سهراتنا المختلفة. باش نرجع شوية لمارسيل خليفة في هذا عرض دوز نهار إذا كان مخنتنيش الذاكرة نهار 27 أكتوبر 2025، يعني هذا آخر عرض قدمه مارسيل خليفة في تونس.

أمي وتكبر في طفولة يوما على صدري يومك.

أحبهم وأعشق عمري، لأني إذا مت أخجلهم.

ساقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك، بخيط يلوح

وقودا بتنور نارك يا أمي، وحبل غسيل على سطح دارك، لأني فقدت الوقوف.

0: ظهرك.
1: هيك نكون وصلت معكم إلى نهاية المشوار في أنوار المهرجانات لهذه الليلة. الأسبوع القادم ترجع لكم ليلة باجلة. شكرا، تصبحون على وطن أجمل.

صغار العصافير حتى أشارك صغار العصافير درب الرجوع.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. من المنتظر أن يشرف اليوم الجمعة وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بن عيد على اليوم الوطني والجهوي للتوجيه الجامعي بالمعهد العالي للغات بجابس. تحتضن اليوم دار شباب جرجيس أولى حصص الإعلام والتوجيه المهني بتنظيم من الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بمدنين وبالتعاون مع مراكز التكوين بالولاية. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من غرة أوت القادم في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. دوليا، قالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس تويتر سابقا أن جنودا من مشاة البحرية الأمريكية صعدوا على متن سفينة في خليج عمان الخميس لإجراء عملية تحقق. قال خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا الخميس أن عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين هزا البلاد الشهر الماضي ارتفع إلى 4930 قتيلا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: يا عين،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
4: صوت الرحى، حشرة الصبر، مع فوزية ضيف الله.
5: نقولها عزة خفي علي يا رحات الغالي، قلت بذهب وثالث في لال، خفي علي يا رحات أولادي. في
6: قلت لها خفي علي يا رحات الغالي، قلت بذهب وثالث في لال.
5: ماني لي مده الحمد لله، عيان عيالي نرحوا والرحاء وال على، ولكن عاد وقت اللي وقت مرضك بديت هيك ذهبت على
6: لا تقدي تقدي تقدي تقدي تقدي حتى بالصوت.

0: أنا أتذكر كانت أمي نرد على ركبتها في وقت الترحيل، يعني يجينا النوم مع الهزيج المتناغمة مع جعجعة الرحال.
1: يحكى في قصص الشعوب عن حجر يبوح له المهموم بآلامه حتى يتفتت من وقع ما يسمع وتتناثر شظاياه. عندها يتخفف الشخص من حمله كأنما نشط من عقال، يسمى بحجر الصبر. هذه حكاية حجرة الرحى، غير أنها لا تتفتت بل تصعد نغمات شجية يتردد صداها في البوادي والفيافي. أعرفكم على العمة شويخة وابنتها فتحية وأستاذ الموسيقى حسن العماري الذين استمعتم لأصواتهم في بداية الحلقة. أم طيبة صابرة تنوء بحمل 84 من الأعوام وشوق إلى ابن مهاجر، وابنة برة تحرس الذاكرة من النسيان. أما سحسن فيبدد غربته هناك في باريس بصوت أم لا زال يحرس أحلام الطفولة، أو كما يقول الشاعر جمعة عبد العليم: كما لو كان البارحة لم أزل أذكر صوت أمي روحها وهي تؤنس بترانيمها الشجية عتمة الليل البارد الطويل. فأعجب كيف لهذا النغم الساحر الجليل الذي يتدفق من قلبها أن تذوب فيه هكذا جعجعة الرحى ودوي الرعود وهي تشقق مزن المواسم الواعدة.
2: كل غناء شعبي هو يعني في المجتمعات الريفية والبدوية يمثل شكل من أشكال التعبير عن حياة هذه المجتمعات اليومية. لماذا؟ لأنه يسجل لنا لحظات فرحها ولحظات حزنها ولحظات انتشائها بالعمل أو غيره.
1: هكذا ينزل الدكتور والباحث في علم الاجتماع محمد نجيب بوطالب الموروث الغنائي في إطاره الحضاري. وغناء الرحى هو إرث تشترك فيه مناطق الجنوب التونسي من شرقه إلى غربه. هذا الشاب أمين الكديري من منطقة الزركين بجابس يشاركنا شغفه بهذا الموروث.
3: نشت الرحى ليش يا رحانا قمح نام رحيتي وليش ساكتة وياما زمان رغيتي، ليش ما رحيت القمح وليش ما حكيت حكايتها السمح، أيام ما كنا عسل وجبح وانتي على صوت الغلا غنيتي، ليش يا رحانا قمح نام رحيتي وليش ساكتة وياما زمان رغيتي.
1: نعود إلى منزل العمة شويخة بمنطقة البير الأحمر بتطاوين أين انتظم ميعاد عفوي حول الرحى. العمة خيرية ترمي حبوب الشعير وتدور الرحى ومعها شريط الذاكرة.
4: قبل المرأة تعب ياسر يا بنيتي، ترحي بالرحى تمشي تحصد الزرع وتجيب الشعير وتحطها في الشعير وتنسفه. عندنا جلد نغسلوه ونريقلوه ونديروه ربعة، هذه بطارية هكو الرحات الكبار هك اللي تحي سمحة ما طيحش الرشاد، راهي بطارية سمحة.
0: هي طبعا من الحجارة، حجارة صلبة، فردتين، فردة الفوق وفردة لوط، وفي الوسط نوجد عود خشبي، وساعات نلقوه حتى من الحديد، أغلب الشيء من بالصدر للعود غير بتاع الخشب. يسمى قطب الرحى، يعني القطب متاعها بالضبط اللي هو في النص بالضبط.
4: المرأة تحصد الزرع تلقط بسبيلة بسبيلة كالطيب باش تعشي ذريتها، تجيب ترحية رويحها تطيبها لعيلتها ورويحها دايما تخملها بوك الداخل، تجيب الحطب الروح وتجيب الماء الروح وتوكل الشياء. وقت اللي ترحي المرأة تشكي بهمها، ما تشكي لا لم لا لخت لا الراجل لا حتى حد، تغني تقولها يا رحايا دشاشة ارحي عوين الحشاشة على ذريتها، يا رحايا دفي دفي وارحي عوين المتقفي، فرق قلبها في الرحى هكو هو الراديو هكو هو التلفزة. اسمعي تو قبل ما عندنا حتى شيء يا بني، كيف تبدأ واخذة بعيدة على أهلها يا أما لا من تشكي لا من تشبحهم، تشبحهم في العام مرتين. قال كذب من يقول بناتي يسدوا وتعدوا علي مرحولهم وتعدوا، تروح هنا تحكيه للرحاء تفرق قلبها في الرحاء، تغني هكاك كلمة فوق وكلمة لط لتربطهم مع بعضهم الكلمات وكله وتولي أغنية.
1: الرحى، حجرة الصبر التي طالما بثتها المرأة حنينها إلى أهلها، كانت أيضا بمثابة الساعد الأيمن. الجارة مسعودة تتحدث عن هذا الجانب من العلاقة بين المرأة والرحى.
5: قول لها على الرحى تستاهلي قلب الحديد العاتي، صابة كبيرة والزمان واتي، معناتها كتجي صابة كبيرة راي وقتها بالرحى، معناتها باش يكثر عليها الرحي وكل شيء، معناتها لازمها تعمل لها قلبها والزرار متاعها، معناتها حاجة سمحة باش تخدم بها يعني.

0: لأن المرأة في هذه المناسبات وهذه اللقاءات له وظائف عديدة، أهمها طبعا هي وظيفة التحفيز على العمل. المرأة الكبيرة التي تقود المجموعة في عملية الغزل أو التقرديش، معنى اللي هو ندف الصوف أو غيرها أو النسيج، تقول لهم إحنا كل مغزل، يعني أنه الحديث والعمل.
1: كانت المرأة مرأة وقلت رح تغني، تتغنى بأولاد العم الأشاوس التباهي برجال القبيلة،
2: تغني على خوها تقول له يا خي يا زين يا مرود عيني حمام على البرجي، يا خي يا أول عاج يا مرود العاجي حمام فوق الأبراج.
3: يا ريت خوتي ثلاثية وولاد عمي بزايد، لا نقعد قعدة الذل ولا نلبس جارة بايد.

0: طقات فردات الرحى في الليل. شوف كل المعنى وكل الصورة الشعرية، طقات فردات الرحى في الليل، خاصة لما نشوف النعت أن في الليل هي تستعمل أكثر من من من النهار.
1: تغني طول الليل هي تغني، لكن بنتي العشايش معاد على بعض هكا، علاش بنتي تغني بالقوي معناها ساعات حتى تسهت تريح خلاص والغنية تطوح.
0: الشياعي هو صوت نسميه كذلك الطواحي، طوح الشيء يعني شيعه إلى بعيد. نعطيك مثال فقط هو كصوت شياعي لمعرفته.

0: تشيع المرأة أو تطوح بصوتها، فتباعد الخيام عن بعضها يحرر الصوت. ويحدث أيضا أن تخفض المرأة صوتها حين يكون بالخيمة ضيف أو تكتما على ما قد يجيش في الصدر من معاني يحسن أن لا تتجاوز مسامع الرحى.
1: أمن نجيت في ليت الدكوكو ودون القلغزال.

0: طيارة باريس وقتاش بتهزيني نقصر معاها الليل وترديني؟
1: طيارة باريس بتهزيني؟
0: ايه
1: نقصر معاها الليل وترديني.
0: يا دار الغالي اليوم ونستيني وحتى مريضة للطبيب هزيني.
1: حتى كاني مريضة نبغيك وتهزيني.

0: وغني على وقتك اللي ما عشتاش عنه. حكيت للوالدة من مدة في ميعاد والبراد فيه ركز على نار بانت والعاب شرارة انفس شارها عاشت ايام العز قلوب صافية تسلم عليك بحرارة.
1: لكل قبيلة صوت، شهيدي، دغاري، دبابي، زرقاني وغيرها كثير، ولا تخلو أهزيز الرحى من مناجاة الخالق.

أيام الأعراس، وهو يوم مخصص يسموه الرحي. تجتمع النساء في الخيمة وتبدأ النساء في الرحي، وكانت تقبل المفازات بعيدة ومقشرة، فالصوت يصل من بعيد ويترنم به.

0: لو عدت من هذه الرحلة ببريق الفرحة في عيني الأم شويخة وهي تستمع بشغف إلى النسوة وتشاركهن الغناء لكفانية ذلك.
1: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
2: صوت الرحى حجرة الصبر مع فوزية ضيف الله.
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: شيء نحب ننبهكم ليه. على مادي هالعام راهو مريض، خلوه فرايشي كيفكم. هاهو يسمع فيكم، لكن ضربة ابراهيم ما زالت ميخفر فيه، وتو الصراع بين زايد المتوسي وسعيد الطريفي.
1: شبيه مادي؟ هو انا لبس عليه كيف الجمل.
2: الشيخ ما حبش، يمكن خايف عليه.
1: يخاف على مادي؟ هذا اللي مازال هاهو الطريفي متحزن بحبي. وينك يا زايد؟ اصحنا تحت كلاكلك، هذا مش عبارك.
2: شوفي شوفي اربح خويش، كان يوم مادينا يخاف عليه، هون هو قف وقلت له توقف. الله يصلح للبي. امادي امادي يقعد، امادي يقعد وريحني يا مادي.
3: سعيد عظامة فارغة ولحم مبطمط ملفوف، الزيت اللي شربتها يا زايد اليوم يظهر.
2: ايش بيك الدنيا قلبتها تحسك؟ راجل اقعد وهنيه. ثاني شيء سعيد صحيح؟
3: الصحة ما تكفيش يا شيخة، الصناعة ظرافة ولا باقة وشيتنا. اركز يا سعيد اركز يا زايد، شد صنانك ودير على الناس في قلبك، اقرا لسنونك خاوي جلبة بتشبيه أخا.
2: مسكين زيد حليلي يا بنت، كريشة هسهل فوق الفوق ورفضة. حليلي حليلي يا بنت، الزرع عليك كيف الجبل.
4: عني عني يا زايد.
3: اللي غلب بعفة سعيد، ولا نسيت روحك العام اللي فات وعويناتك ستة سبعة كيف الخصوص وانت تحتي.
4: الناس الناس الهارات يا مادي، قالوا كان تجي انت هنخلطك معه.
2: مادي راح وين ماشي؟ وين ماشي يا مادي؟ سيد الشيخ سيد الشيخ، مادي مريوح يلقى كيف الزريدة. اجري سيد الشيخ سدها بحاي. سيدي عبد الدايم مادي
3: اخ سيدي الشيخ، اخ الغلب صار ما يتعداش يا سيدي الشيخ، نوضو من فوق الرجل ويفرفط.
0: نوض يا سعيد، اربحت اربحت، خلي زايد يغسل وجه. هيا
3: العقبة لينا. وينك يا جنود؟ اليوم نهار غر، فيها نهارات غر وفيها نهارات السلامة من السلامة.
5: عبد الدايم ما هو السيد يا شبخ، سيدنا الشيخ حمد راجل صنديد، اما هالمرات والله لا بيهزنا لسفل السافلين والراجل يموت واقف.
2: اهم جو ربيحة، تعالي تعالي ربيحة اهم جو، وصلي على النبي. كيف السحاب الراحل؟
5: اوغلي اتزغرتي على هاشم يا شامخه اللي هدلك فمك.
1: شاكر الشاكر وينك يا لطيف يا ربي؟ هذا النهار ثقيل.
5: ثقيل هربيحه ثقيل، شيخنا يحبنا تحت لتحتها. هذه بروح شبخ بروح خير، لكن نزيد نقعد يمكن نطيح ركبة ولا نفت الروح. يا
2: لطيف تلطف، هاشم وراه جلو. حليلي حليلي يا ريتنا متنا. شوفوا شوفوا شوفوا طريف وقف، اش طريف وقف؟
6: هذا ولدي هاشم يا شيخ عبد الدايم، تفعل الزرقاء وركبها.
7: هاشم فارس يا سي القايد والفرس معلوفة، زغرتوا يا مطوسيات.
6: الزرقاء يا شيخ في بطنها حمل شعير مبسس بالزيت، اللي حب الربح يخسر يا شيخ.
1: هذه حيلة ما ينقب عين الطير كالخوف.
2: اصبر خلينا طفل وقتي صار. الشيخ قال اللي يحب الربح يخسر.
1: عبد الدايم يساوي في الكلام، وجوهنا مهدومة ومارينا كل خسائل. ما دي روح مع السائلة كيف المطر، وشكر وبكر وجوهم صفر كيف الزعفران. عملها لهم الصبح هز خيوله حبهم يتعبوا. أحليلك من ربي يا شيخ، هذا عدو في فلسطين.
2: عبد الدايم حتى حد ما يعرفني ولا يتفتى معي.
1: ويوجي نحق منا البهيم. هيا الرافو شامخ، هيا
2: هلالا راحي بركة مسال باكي مسالة البنك.
1: اليوم النهار خطينا، عبد الدايم كل واحد عمل له عرضة. شوفوا كلام شوفوا يضحك من عيونه.
2: اشبح اشبح اشبح، هم جابوا ثلاثة جمال عليهم ثلاثة دجاجات.
0: واللي نختموا بيه حفلتنا رمي الدجاج بالبارود، وهي على الجمال، اللي ما يصيب الجمل ولا الدجاجة له رابح وله خاسر، واللي يقتل الدجاجة ويمس الجمل يخسر ويدفع حق الجمل، واللي يقتل الدجاجة وما يمسش الجمل هو الرابح. الجمل الأبيض فوق الدجاجة السوداء باي هاشم.
1: حيلة، هذه حيلة، أبيض وأسود، سهل سهل.
2: اسكتي حيلة، اسكتي هربيحة، عبد الدايم متقلب، اخسر يا شبحن.
0: والجمل الأحمر فوق الدجاجة الحمراء باي شاكر.
1: حرام عليك، حرام علينا،
2: تقول اسكتي علينا يا هدي.
0: والجمل الأشقر عليه الدجاج الرقطاء باي بكار.
1: بكار روح يوصل في مادي، جرب روحك انت يا شيخ.
2: اللهم صل على النبي، اربي حسكت علينا هالنهار الاخضر.
0: تقبل يا جلول والا
8: نقبل نقبل.
0: ابدا يا هاشم. واحد، اثنين، ثلاثه.
9: ربي معاك يا
0: هاشم. الجمل مات، انحروه، انحر جملك يا هاشم. الليلة يكون زردة، زردة الجد، قول وجود على من جاد. وتوى دور جلول. واحد، اثنين، ثلاثة. الجمال ما عنده وين يهرب، وانت يا جلول لا خاسر ولا رابح. وتو جاي دور شاكر. اكبر قبل يا رافع.
7: الطفل الماضي يا سيل قايد،
6: لسانة مطلوب وذكي، اذا عاش يعمل البهادل.
7: ربي يخليه البابا، ما عندهش ذرية ذكورة، فرحان بيه زي صبرة في الدنيا.
0: ما تنسانيش يا شيخنا
7: شاكر.
0: إذا قتلت الجمل تربحنا في الجمل الثاني يا شاكر. هيا، واحد، اثنين، ثلاثة.
9: هيا شاكر، هيا شاكر.
0: وعلى كل حال هزينا من الثور وذنا، لكن خير من بلاش. اش رايك يا سيل قايد؟
6: شاكر بنداك اذا كان مش ظهر، اما عجب نظاره من زبله، سمعت به من مده واليوم هاني راته. بنداك شايحه، تعرف البنداك خير من 100 راجل. اشبيه هاشم يصيح ويهز في ديه.
8: هذه حيلة يا شيخ، حيلة الكحنة، ما هيش في مكحل شاكر.
0: الفايدة في السويبعات يا هاشم.
6: ومكحل شاكر كيف؟ وينها؟ وروها لي.
8: نكحلة كبسون جديدة وقصبايتها مسقمة.
0: هات مكحلتك يتفرج عليها القايد يا شاكر، هاتها مدها.
7: وين أنا وين مكحلتي يا شيخ؟ هاي المكحلة يا سيدي كاي.
6: عجب، عمري ما ريتها. منين هذي؟ يه يه يه يه يه يه يه، ملا هي؟
7: اشرها لي عمي في المخطر اللي فات يا سيدي كاي.
6: وعلاش ما جابليش منها واحدة ولا اثنين هذي؟ ملا هي ملا هي، كيف سبتها يا عبد الدايم؟
0: نوع جديد مصنوع في بلاد الاسبان ولا الالمان، كان رهنها واحد مالتي وشراها الشيخ حمد بسوم 20 جمل.
6: هك هك هك، غالية غالية وتستاهل مصوبها، تلمع وسريرها مدهون. هاشم عند الحد يا شاكر، هذه مكحلة تضرب الروحة.
0: تحب نعاود؟ نعاود،
6: اي عاود. هاي مكحلتي، خيار الخيار، اضرب بيها وخل نتفرج على مكحلتك.

0: تحبوه يخسر؟ حرام حرام.
1: انت يا ربيحة من بكري نسمع فيك، هذا عيب.
0: لا يا سيدي شيخ، الراجل يلهد واقف يقول كلمته ويموت.
1: يموت راجل وميات راجل، وش هي الفايدة؟ الكف ما يعاندش لشفة. هاني نخلص في الحرير من الشوك يا ربيحة، تسحبوني راقد على وذاني ولا بقعة باباك تسحبها مفرشة بالزرابي؟ زرداب ورا زرداب. ها ربح اليوم زغرتي، وغدوة تشوفي. اللي ما يدري يقول سبول.
2: جايك يا سلقايت.

0: جبتني يا شيشيخ. اش رايك يا جلوب؟
1: يهدوها لك يا سيدنا، وش يعمل بيها شاكل؟ تلقاي الدهدولة حتى مدفع.
2: اهدي حوائجك يا جلول.
0: مش هدية يا شاكر، لكن اذا تحب خذ حقها.
2: ما هيش للبيع سيدي قايد.
0: واش رايك يا سي عبد الدايم؟
3: خذ هيامات ورشحها يا سي القايد، خذها.
0: فكرة، والله فكرة، نجربها ونبعث على ثنتين ولا ثلاثة. وانت يا شاكر هاوينها مكحلتي عندك؟
2: فأسلت ذهب سيدي قايد، هات المكحلة.
0: عاش جيب المكحلة، ذهب ما عندي منذير بيه. قلع زلزلتك.
2: السلاح عزيز يا الإخوة، والراجل لا يعطي مرته ولا مكحلته.
0: شاكر
2: ارجع يا شاكر،
1: اللي ارجع يا حيموت بيه يا سيدي الشيخ في وديعة ربي.
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم ميري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.